0: عطلي فرقدت الخامسة ونص
1: لولو
0: لولو يخي نصلك انك رقدت معاه
1: هو ربي يحفظها وربي يعطيها الوقت الطيب اما هل صار مستقبلي مربوط بلولو وانا
2: انت وقومة البيبرون
1: انا ولولو ربي يفضل لولو ربي يعطيها الوقت الطيب نجم النجوم ونجم التحاليل الرياضية ناصر البدوي صباح نور
3: مرحبا بك ومرحبا بالحضور شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام نسلموا على توانسه في تونس خارج تونس ان شاء الله جمعه مباركه على توانسه كل ربي يحفظكم ان شاء الله طريق سلامه وربي معكم
1: نسلم. امين طريق السلامه للجميع نسلموا على الناس الكل اللي في الاستماع شكرا على الوفاء والمساجات الجميله ان شاء الله نهاركم اسعد الايام دخلتوا في العاده فيها برشا مشاكل هذا والفم كامل فما بالك اليوم بعد التدخل الجراحي نتمنى واخف الاضرار حاتم الاندولو صباح الانوار
4: صباح النور صباح النور للناس الكل شهر نهاركم مبروك ساعة أول حاجة بالحق حب نحييكم أنتم من فريقك الطاقة اللي عطيتوا لي راهو ما فما حد شيء راهو ما فما حد شيء
1: كله كذب
4: تفكرتكم الأربعة نتاع الصباح وأنا نشر في حارة مش الوجاع سينو بربي نحب نستغل الفرصة ذي فما إنسان عمرنا ما نعطيوه حقه اسمه ويليام مورتون ستودي كلكو شوز اللي اخترع البنج يا رفيق والله الله يرحم والدي تصور تصور واحد
0: كيفاش كانوا
4: كيفاش كانوا البارح انا في طنبك الواحد سالتها معناها تبيوتي قلت لها تصور تخدم بلاش بنج قالت لي كانوا بالمطرقه وزنزير معناها كان كما اللي يقلعوا الحوض نتاع ال
0: مواضيع الفرحه البرنامج هذا تاع واحد يحل الصباح توا قصد
1: يبدل المود
0: يبدل المود بالليل يسمع
1: واحكي انت من عام 2020 احكي عاود يلا قول لي
4: سينو والله نحب زاد بالحق عندنا توب كل مره اون لابروف وقت اللي نمشيو لهم للطب نتاعنا حتى بعد ساعات هكا تبدا عندنا فكره نقول له ليه اوفر بعد ساعات وكل قوافل كل شيء يسون دون بروفيسيوناليزم بعد ساعات البارح انا سيتي اون انترفونسيون ديليكات ماهيش كومبليكي ديليكات بالحق ما حسيت شيء لو سافوار فير والكل ديما تحيه للطب قد ما نعطيوهم كارهم هما مسيو مورتون
1: مسيو مورتون اللي اخترع لنا البونج حاتم بالحاج ركزوا مع الابتسامه الجميله تو حاتم استناه في كومباني نتاع اشهار الدونتي فيس معروف في تونس حياه حاتم ستتغير في قادم الايام شو يضحك الاز ويتثاو بالكركدان اللي قدامي الاز يا اخي تو نورمال واحد ينشط ويدخر فمه كيما فرس النهر قدامه
0: رفيق المواضيع تفشل بونج مسكانير
1: جاك النوم
0: جاني النوم والله
1: رمروم رامي فراتي صباح الفل
5: نهاركم اسعد الايام ان شاء الله سويعتين ممتازين في العياده التلفزيونيه اللي احنا عايشين فيها روعه شيخه تسمع كم بونجو كذا وفي برو
1: وسكنان
5: والله ومش في بالي انا تضربت حاسين كارثه كبيره ولكن عجبني حتوم راي ميمه تبع الامور كيف باش تفسر لك علاش البارح ما جيتش تعرف شكون هو سبب الداء حاتم هي جات باش تحكي لك تعرف قال لها قال والله فاش قام انت مش جاي على اعصابك والله العظيم قال يا اخي باش تقوم نغسل نوم جاي على اعصابك
1: ما ينفعش
5: والله لا ويظل ويتبسم انا باش تفهم فريقك شيخ ان شاء الله هذا مازال اكتوبر لدو اكتوبر من هنا الماي ان شاء الله ربي باقي ستر وكهو
1: يا رب يلا نهاركم اسعد الايام جمعه مباركه عليكم الناس الكل شان ربي يعطيكم ما تتمناو اكثر من الصلاه على الرسول وتنساوش تقرا سوره الكهف ودعاء ودعي وربي ان شاء الله لعل دعاكم يوافق ساعه اجابه ان شاء الله نهاركم اسعد الايام البدايه كالعاده بمسار في حلقه نهار الخميس البارح نبرو في الموعد سنايبر الرفماقي يحضر لكم الزابينغ
6: زابينغ
5: العلاقة بين الراف وزياد تقول لي على شنية قائمة نقول لك قائمة على تقدير الآخر أي لا لا لازمك تقدر الآخر أسئلة الآخر أفكار الآخر أي
3: حسب المعلومات اللي عندي أنا
1: معلومات من وسط الجامعة
3: من وسط الجامعة بالنسبة لي أنا إنه فما ملعبية فما ملعبية
1: لا فما فرق ما بين من وسط الجامعة معناه هو حكي مع مسؤول وإلا حكي مع صحافي نقلوا معلومات فهمتش نقص
0: ولا السيكوريتي انت من الجامعة
1: اسألتي تظهر لك
5: اللي رابن سيكا
0: لا حشيك
1: شكرا لك يلا ناس
5: ايوه لا فادلك زيدو فادلك بابا مش عالبك سؤال اوكي حبيبي تفضل
0: تضرب وهذاك كيفاش بشي اطلع هذاك مش تبقى له ماركي افي يعني انا نذكر كف كليته ورفيق والله الهوني التو ما هي ما ماركي
1: وهو كفوف الكبر تنسي
5: مصبح بكري
0: والله ريت تضيع الموضوع يا رفيق انت يذولي ما صار لي كيما تفل بعد هيك
6: لا والمشكله وين رفيق لو كيشد ما يسيبه هاي لا لا لا ما عادش يعدي له حد شيء بابا
1: انه طفل اليوم عمره 9 سنين بطبيعه الواحد نتاع الماكله اللي ولينا ماشيين فيه ريجيم اليمونتير والاغذيه ريجيم مش ريتم ريجيم اليمونتير بالفرنسي نقولوا
0: ما احكيوا على بارك الله عليك بارك الله عليك 85
1: شكرا
6: يس يا راف يس يا راف يس يا راف بركه تشبيك ما تنساش حتى انت شنو ورا وخوك زيدون امان يا زيدون تحكي معاه
1: انا مثلا كي مشيت نوتريسيونيست وفهمت نظرتي للحاجات تبدلت انت ما عادش تعرف الياغورت الناتور حاتم فيها 5 جرام سكر ما ليها انا بالنسبه لي ياغورت الناتور ما ناكل في حاجه
4: من السكر فهمت على ذلك فما اي فرق هو راهو تعرف
1: 5 جرام انا سي جرام
0: ما لا بيدوبه رفيق انت ما تقراش
1: هي مكتوبه هي
0: تقرا البرودوي مش تقرا
5: البرودوي كل ياغورت تاكلها
1: كل حاجه
0: كل حاجه نقراها هو شرط من شروط وزاره التجاره
1: ماذا ديما
0: انت ما تقراش اقرا اش فما
6: لا والمشكله وين روزيات زاده بسم الله ما شاء الله معناها كي يحب ينتقم ماشي سايبه حتى في الفواياجات مش ناوي سايب
4: سين خويا بتقول بلاستيك
1: مثلا البلدان الاسيويه بالي مثلا غادي
4: تراها مزيانه الغله
1: مزيانه الغله تقول نشريها باللي يحبه واليوتيوب ياخو
4: ما فيهاش مطعم
1: اما محلاها السونسيسيون ولا نحكي على بالي كي مشيت لها
0: نسمع هكا من طياره لطياره وبالي على مراد الله مشيت لبالي
4: بالي الناس لاحبين بالي
0: والباسبور وبالطبعه هو 7 سنين ما سافرش على مراد الله
5: الغله اللي يحكي عليها ولد حلو
0: وجاتيكا يحاول ليتيكا ليتيكا وحسيت سيرتي فهمت على مراد الله
1: إيه بيه لحظة أنا قعدت تنفيه بالكذب في الوقت
0: ليه يا ودي لا كذب لا شيء يا ودي صح أحكيش تحبه
1: مفهمش كوني راك
6: مالك الرحلات ابن بطوطة ملوين بالي تايلاندا كذا لا لا هبل هبل سنغافورة يمشي دوري دوري أخوي بسم الله ما شاء الله رحالة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
7: زابينج
1: تحية للقناص
0: يا رمروك
1: يا الفوراتي نهاركم أسعد الأيام تحية للأصدقاء اللي في الاستماع نسلموا عليهم بالواحد نحاولوا قدر الإمكان صديقنا ستيفان أحمد الشايب رفيع حداد رورو عيادي بوثينا لنوري سلوى تسولي هاجر معزل منوبي لمية شمام كمر الهيشري سلوى بن سعيد نجاح العبيدي فدوى دالي كل الأصدقاء دمتم أوفياء شكرا على التفاعل شكرا على المساجات شكرا على الحب ودمتم أوفياء لهذا البرنامج ترتيحة العادة بالموسيقى ثم لنا عودة بعد لحظات سامي يوسف يغني حسبي ربي هذه رفماك حتى للتسعة ونص شكرا نهاركم أسعد الأيام

0: واغفر لي والمسلمين. سامي يوسف خلتنا ل 27 دقيقة. نهاركم أسعد الأيام حسبي ربي. خلتتنا الوقت الفاصل بعد شوية التراد مجموعة الأخبار اللي تفعلوا مع متوانسة والعالم في 24 ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي. أكثر الأخبار اللي كانت التراد نحكيو فيهم بعد شوية. وكما قلت نذكر التسعة يجي بحذينا شيخنا سيف الدين الكوكي في موعده الأسبوعي في الرف ماجا كل يوم جمعة في النص ساعة الأخير من الحلقة. فاصل ثم نواصل، ما تبعدوش.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفيبري دفيبري دفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخي دغا كوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
3: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
4: Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
5: By the way, لازم تكون أوليدو.
4: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوليدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
6: أوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوليدو.
7: أوليدو طور عالمك.
8: برشا يقولولك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك توصلها تولي مشروعك، وغرامك تسكله يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
9: الاكثر معلومات 71 79 66 79.
8: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
10: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك فخرت 30%.
11: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
12: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب

0: ملاحة. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
1: من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار.
2: 7:32 نهاركم أسعد الأيام. توت سويت التراند
3: عسلمة. get ready with me. bon plan and guess what.
4: مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أوريدو.
5: أوريدو، طور عالمك.
2: تراند دو جور. نحكي على معز الناصري رئيس الجمعة التونسية لكرة القدم، عمل تصريح كافي على المناخ داخل المنتخب، حكي على شنو اللي وفرت الجامعة شنو اللي ما وفرتش، وحكي على أسباب إلغاء مقابلة مالي. مش متأكد برشا رئيس الجامعة الأسباب، قال نتصور نسمعوا شنو قال ونرجع نعلقوا في البلاتو.
6: منتخب وطني كجامعة تونسية كرة القدم وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا إدارية لوجستية، الملاعبية قدمت ما عليها، النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج إن شاء الله. ما نسمعوش قاعد يدور وكذا، مناخ نظيفة، لاعبين مسؤولين، إطار فني كفء ومسؤول، اللي محيط بالفريق الوطني ناس أكفاء. الكرة ما مشاتش، فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكرة، فما ظروف. شاف الإطار الفني والإطار الإداري للمنتخب أني من مصلحة المنتخب ما نجيش مقابل هذه، باعتبار وجود إصابات، باعتبار فما لاعبين كما إسماعيل الغربي مرتبط. نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازلت قدامنا الأيامات، وإن شاء الله إن شاء الله القادم خير، نقولوا لكرة القدم التونسية، وإن شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراها 12 مليون تونسي.
2: الأجواء عال العال، الملاعبية قدموا اللي عليهم، جوست النتائج عكسها. في علاقة مقابلة مالي كما سمعتوا إصابات إسماعيل الغربي مرتبط، ثم طالب كذا
7: مرتبط، ويقصد عنده ورقة حمراء.
2: مش معرض بس
7: معنى الارتباط إنه عنده حاجة المرة، فهمت ما هي حسن
2: دونك. والرئيس الجامعة قال نتصور. ناصر، إنكار لواقع ما يحدث داخل المنتخب، وإلا هذا الواقع يلزمنا نصدقوه. جوست الكرة عاكسة وكل شيء عال العال داخل المنتخب، شوية عكس مع المنتخب، بداية من الكوب أراب، كوب دافريك، كوب ديمون، كاليفيكاسيون كوب دافريك،
7: وعاد
2: ماتش أميكو، شوية جوست شوية عكس.
8: هو بالنسبة لي أنا ديكلاراسيون بتاع سي معز الحق بتاع ربي ما كانتش متجي على رئيس جامعة تونسية لكرة القدم اللي هو المسؤول الأولاني على الفريق الوطني. في نهاية الأمر مهما تكون الأشخاص اللي تخدم في الجامعة التونسية وتكون مباشرة وعندها مهمات تكون متنسقة ما بين المكلف بالكرة القدم ومكلف الشبان، لكن يقعد رئيس الجامعة هو البريمير ريسبونسابل على كل ما يصير في الكرة التونسية، هو المسؤول على استراتيجي، مسؤول على المدربين، مسؤول على المراحل الإيجابية والسلبية. ما نجمش يكون منسحب من هذا الكل، وفما حاجات اللي نشوفه فيه احنا عكس اللي كان يحكي فيه.
2: مش منسحب، هو موجود، ما قالك راهو الأجواء باهية، جوست الريزلتا مش قاعدة تتبع.
8: ايه معناتها منسحب وكأني بيه فما ناس خدمت وفما ناس قررت وفما ناس كيما كيف بتبيع انت كبير رئيس جامعة، وقت اللي يخمم الإطار الفني والمسؤول على الفريق باش ياخذ قرار كي من هذا بالثقل هذا، لازم يرجعوا رئيس الجامعة يقولوا له راهو فما تمشي نمشيو فيه هذا، وزاد كيف كيف على خاطر هو نجم يعني يكون عنده راي في الموضوع كي من هذا، خاطر راهو حساس اليوم. اول مره في تاريخ الكره التونسيه انه المنتخب التونسي تكون عنده مباراه وديه وينحيها، راهو مش حاجه سهله، ماناش حاجه متعودين بها. بالنسبه لي انا حاجه جديده على الكرة التونسية، وزيدنا هيك المرحلة اللي تعديت الكلها مرحلة كانت كلها كارثية بكل المقاييس، معناتها من بطولة عربية وانت راجع نشوفوا برشا مشاكل موجودة في المنتخب. ما نعرفش علاش بو يمكن زاد يحب يبصر.
2: الأجواء جميلة داخل المنتخب، ناس حسب ما عندك من كواليس، من
8: حسب الكواليس اللي عندي فما ضغوطات، شنقولك فما ناس كانت موجودة في المنتخب وبتاتر بعدت على المنتخب، فما ناس كانت اخذت المنتخب ولا في وقت من الاوقات ولا مسموح للناس الكل تمشي للوتيل ومسموح للناس الكل باش تدخل الاستاج في وقت من الاوقات. توا ظهر لي تبدلت الامور شويه، فما ناس ما عجبهاش هذاك، فما تململ، فما الاجواء مش ممتعه. لا بروفوني رفيق، وقت اللي فما معلومه كيما ان فما معلومه انه المنتخب يشارك ولا ما يشاركش ولا لي بوين يتحسبوا ولا ما تحسبوش وما توصلش، هذه بوين دانتيروغاسيون تبين اللي فما حاجه مش مريقله.
2: هو في علاقه بالموضوع هذا مؤازر الناصري قال كان على الاتحاد الافريقي علمنا بطريقه احتساب النقاط وكان صار تقصير نتحملوا مسؤوليتنا. نسمعوا ونرجعوا نختموا مع رئيس الجامعه.
9: الاتحاد الافريقي كان عليه ان يعلم الجامعات باعتبار وانه فما ثلاثه وضعيات تهم ثلاثة بلدان اللي ينظموا الكاس، الكاس افريقيا. كان على الاتحاد الافريقي اعلام الفرق والمنتخبات الوطنية اللي فيهم الفرق المنظمة بكيفية الاحتساب. بطبيعة الحال فما استفسارات قدمناهم علاش ما علمتوناش، لانه ولو انه القوانين قوانين المنظمة للعبة تسمح باحتساب النقاط، لكن فما مس بشرعية ومشروعية اللقاءات، فما مس بمصداقية اللعبة باعتبار وأنه فريق مترشح آليا. شكون لقاءات مع المسؤولين في الاتحاد الافريقي، هني قلت راو نظام المسابقة ما في حتى تغيير، لكن كان على الاتحاد الافريقي أنه يتخذ أو يعلم بأنه راو النقاط سوف تحتسب ويوضح الوضعية باعتبار وأني أول مرة تصير ثلاثة بلدان تنظم كاس افريقيا.
10: وممكنش يكون على الاتحاد التونسي أنه يثبت من المعلومة ذي قبل ما تمشي المدرب المنتخب وتقال قدام العبيد في كونفرنس دو بريس، ما كانتش باهية برشا العملية لحقا.
9: كان صارت هذه نتحملوا مسؤوليتنا.
10: هي صارت.
9: كان صارت وفصار تقصير من الاتحاد التونسي، فانا نتحملوا مسؤوليتنا.
2: كان صارت نتحمل مسؤوليتنا، لو كان صارت ساعة كل شيء في الفرضيات، لو كان صارت نتحمل مسؤوليتنا
11: حتى كلمة
2: نتحمل هذا وما معنى نتحمل مسؤوليتنا في خطأ ينجم إن شاء الله لا بإذن الله لا ونمر ونتعديه، أما كمام خطأ إداري كارثي لو صار في مقام رئيس الجامعة.
12: كما علي العابدي ليه ما سبحان الله ليه ما يدخلش باش يتكلم ويوصل خاطر
2: ما عندوش مع الكوم. كيف كنت
12: كيف كنت أنا عندي مع الكوم، أنا قاريها الكوم أكثر أنت هاك أنت برشا أغلب بالحق. يا رفيقي يحطوا ناطق رسمي متاع الجامعة، أنا عجبني رامي قبيلة في الكواليس
2: قال ناطق رسمي مؤازر المستيري
12: تحس ميكرو تروتروا بالحق ميكرو تروتروا
2: مؤازر المستيري ناطق رسمي مؤازر الناس رئيس الجامعة بيكمل زيادة
12: يا نبدأ نحلل تبدأ وتعال
2: والله من أسبوك ساعة
12: ما يجيش لو تقول هكذا
2: لا يفدك خويا صغير
12: لا مانيش خوك
2: اعتذر
12: مانيش خوك كولابوراتور لغة خويا وعليش طحنا نحن هذا اللغة هذي خويا ودخل ويخدم ومانيش خوك نتعامل معاك هوني راو عندي عقد انا وتعرف معاش خوه العقد وانتوكا بالحق يا خويا ما تعرفش تتكلم يا خويا برا حط نطق رسمي ومش عيب راه فما برشا مسؤولين يعرف يخدم وما يعرفش يتكلم. أم بالحق اللي سمعته بارح عبارة مواطن عادي نتصور يظهر لي
2: كان عملنا خطأ نتحملوا مسؤوليتنا. يا خي
12: شكون ماك رئيس جامعة
2: للأسف مكتب جامعة يعول كثير أنك حسب خيراتي شوي للأمور على أنه توانسة الكل ننسى وديما نمر إلى ما بعد المرحلة اللي بعد يعول عنده الخبرة في التعامل مع جمهور الكورة ومع الناس اللي تبع الكورة يقول لك يلا جمعة تسخن الأمور نبردوا شوية ونتعداو ولاباس إلى حد الآن النتائج مش ماشية والحديث على أنه ثم شوية عكس مع المنتخب كما كنا تتعاود من كوبا راب الكوب دافريك الكوب دي مود ماتش أميكو تصفيات كاس فريق الماتشوات الزوز الأولاني ماش نحكي ولا عكس. فمشكلة جذرية فوندامنتال معناها داخل المنتخب شنية المشكلة هذا هو مستوى الملاعبية اللي عنا نجمو نعملو مخير مش كل تسيير المدربين اللي شدوا قبل معينة استثنين لأنه يعني معينة رنا جمعة معناها ما زلنا ما نجموش نحاسبو هذا يتحكي في كلمة برنس ونسكرو
13: ناس مليح برشا طيب ناس مليح كلامه طيب معناتها كأنه احنا في عالم هو في عالم آخر رغم الأستاذ الأستاذ قد أستاذ كبير فهمت محامي يعرف يقول يعرف يتكلم لكن يظهر لي مش قاعد يحكي على المنتخب نتاعنا ومش قاعد يحكي على الكاف كان مطلوب منها حق حسب فهمت انا يجي المسؤول من الكاف نهار المقابله يهبط للتيران يقول لهم ردوا بالكم راهو هذا الماتش تحسب تكو كلام هذايا انت على شكون مش جد الكلام اللي قاعدين نسمعوا فيه بربي يزيونا من يا سيدي يزيونا من المشاكل يرحم والديكم راهو مازال عندنا امل باش نترشح ولذا يزيونا من المشاكل الفارغة راف واحد يرمي في الكوره الواحد الاخر يعرف الاخر ما يعرفش.
2: والمشاكل والمشاكل اسوء من هذا. فما موضوع في علاقه بعض التدوينات لعضوه في المكتب الجامعي ما نحبش ندخل فيه لانه فيه من الاتهامات اللي الرا ما نحبش نحكي فيهم في بلاتو ما نجموش نحكيو فيهم. ولكن الامور داخل الملعب خارج الملعب في النزل خارج النزل في وسط الجامعه في المكتب الجامعي كبيره برشا معناها لدرجه انه انت هاك وانا وليت هنا جي فيتني نحكي في ستاتيو معناها مخجل انه حكاية في حق أعضاء مكتب جامعي ولا عضو ولا ما نعرفش شكون من طرف عضو في المكتب الجامعي كيف كيف هذا مقلق جدا الجو الكل المحيط بالمنتخب. نكمل معاك رامي.
7: هي نقطة صغيرة
2: شو انسيست قلت لك ما عادش عندي وقت
12: ليت انت كل جامعة واللي دخلت بعدها
2: جولي فيه لغو ما عملت له الرمارك قلت له نو سي بو ام باس سي با لو تون يلا انسيست كومي
7: ليه هو في علاقة بالمشاركة خطر عليه كما قال الحاج نحكيه في نابورتو
2: ومنيتي نشوفك في أورال فرنسي ومنيتي أمك تحسن
7: أمك تحسن دونك نحكيه على أنه هي القانون شي يقول لك تصفيات تلعب مباريات فتاخذ ثلاثة نقاط كان فما حاجه باش تتبدل تو نعلمك
2: صحيح
7: هذاك الباس في الكاف معناها شنو يكون قاعد يقوم يقول لك والله اسمعني هذيك ثلاثه نقاط راهو غلط اللي نحكيو فيه كان في بالكم تقنعوا في العباد راهو غلط. وان بلوس الاهم من هذايا الكلام تاع تضيع الفرص ولا غالب ومش كاتبه قلتوا في جوان اخر جوان وقت احنا يعلم بينا ربي من خمسه لخمسه ومن اربعه اربعه والناس مش راقده ويعلم بينا ربي البلاتو هذايا معناها الناس كل راهو تونس تعزاهم يقبلوا العزاء الكلام هذايا كي عندنا الشجاعه باش نقولوه واحنا مقتنعين به نقولوا في وقته ما نجيوش توا بعد كي بردت الدنيا حال اكتوبر وكذا وبوتسوانا وعملنا ميتان باهي برا برك العباد تنس دونك ماذا بينا يا نحكي مع العباد كلام معقول مش لازم
2: ننتظر انه تتحسن شويه الامور في علاقه بالمنتخب الوطني. عندنا كاس افريقيا عندنا كاس افريقيا ثانيه عندنا كاس عالم كالعاده نفس لي زونجو تاع المنتخب. نتمنى انه الامور تتكبس داخل المكتب الجامعي ونلقاو حلول لعده مشاكل باش بعدها نتلهاو بالامور الفنيه اللي هي الاولويه. مثال ما فما مشاكل ونسمع في كواليس وكذا وبرشا اخطاء لا تختفر ماش حبوا نرجعوا على الكوب دي موند واللي صار في الكوب دي موند وكذا. نتمنى تتحسن الأمور. يبقى اللي همنا هو منتخبنا الوطني اللي نتمنى له حس سعيد بقيادة معين الشعباني. بعد الفاصل نرجع نكملوا مع تراندا.
1: خليك قريب فيم وراجعين
11: تدلل تدلل
14: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها. وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
11: تدلل
15: جيون ايام دللنا.
16: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
17: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
18: By the way لازم تكون أريدو.
17: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what
19: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
20: أريدو طور عالمك.
21: شكلا لا لا لا لا لا تطور.
22: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
23: مونوبري ديما معك.
24: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الراف ماج للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص النهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية لصليل مع النايت كلوب.

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار.
2: اسمه دوغلاس ستيوارت كارتر. كان حديث وسائل الإعلام في العالم في الفترة الأخيرة. رجل قضى 40 عام في السجن ثم تبين أن الرجل ظلم. تفاصيل الحكاية نسمعها ونرجع نعلقوا في البلاتو.
3: Accusé à tort du meurtre d'une femme, cet homme a passé 41 ans en prison dans le couloir de la mort. Il vient finalement d'être libéré. Douglas Stewart Carter, 71 ans, vient de sortir de prison après avoir passé près d'un demi-siècle dans le couloir de la mort en Utah, à l'ouest des États-Unis. Il avait été condamné pour le meurtre d'Eva Olson en 1985. La victime était la tante du chef de la police de Provo, la ville où elle a été tuée. Au moment des faits, deux témoins l'avaient désigné comme coupable. Selon eux, il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné. À l'époque, Douglas Stewart Carter avait signé des aveux qui, selon ses dires, lui avaient été extorqués par la police. Il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Plusieurs années plus tard, les deux témoins reconnaissent quelque chose de crucial. Ils avaient été payés par la police et poussés à témoigner contre lui. Malgré ça, Douglas Stewart Carter est de nouveau condamné à mort lors d'un second procès en 1992. Mais plus de 40 ans après les faits, une nouvelle analyse ADN change tout. Des prélèvements retrouvés sur la scène du crime ne correspondent pas à l'ADN du septuagénaire. Sa défense évoque aussi le témoignage d'une personne qui disait avoir vu un homme blanc quitter les lieux.
2: هذه تفاصيل القصة والمطلب اللي تعرض لها هذا الرجل الأمريكي. ورغم أنه في فترة سابقة تبين للجميع أنه الشهود خذوا فلوس من الأمنيين باش يشهدوا ضد السيد هذا اللي هو دوغلاس ستيوارت، لأنه حتى محكمة الاستئناف أقرت الحكم الابتدائي في حقه. سمعتوا اللي فما قرابة ما بين الضحية وبين الخالد كما يقولوا النائب العام في علاقة بالقضية هذه. ثم قضى الرجل 41 عام خلف القطبين. حاجتين في علاقة بالأخطاء الشائعة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية والناس اللي تقضي 30 سنة و40 سنة. 70-80% من حالات الخطأ بين ظفرين خطأ لهنا متعمد تقريبا ديما تجي في حق ناس من
4: سود البشرة
2: ولا من جنسيات أخرى غير الجنسية الأمريكية، ولكن بالأساس سود البشرة. الحاجة الثانية، كل ما يتم الكشف على خطأ قضائي من نوع هذا، خطأ ثقيل حتى مع حياة بشر، يرجع له دباء مرة أخرى. ريت كان تعدم راو معاش ينجم حد يخذ له حقه، وكان له فمش نجم شكون يعطي حقه بعد 40 سنة. شاش مقوله حاتم البشر كي يظلم ساعات في حاجات لا يقبلها عقل، معناها ريان كيو على لون البشرة متاعه.
4: لذي ديروس ديليت فاسيس، معناها حاجة يعني وفاة الأمريكان من لابوليسيون تاع الاسكلافاج. هو حتى الاسكلافاج تعرف وقت اللي تم معناها ما تقبلش برش عبيت في أمريكا، ما قبلوش اللي ينجم يكون عنده نفس الحقوق هو إنسان أسود البشرة. وقت اللي راهو دو تيموانياج معناها على الفلوس، معناها الروح كذبينة. كان جاي أبيض معناها باش يشهدوا ضد واحد أبيض يمكن ما يشهدوش، يمكن ما يخذوش فلوس. أما من بعد يكون قدام العام تحركش ضميرهم ولا حاجة فيهم، معناها كانت ما تخليهمش يرقدوا على وذنهم الزوز. الأخطاء هذية فيما يخص حكم الإعدام، البارانتيز اللي حليتها، فما كنت حبوا تاخذوا أكثر فكرة على قيمة الإنسان. فما زوز حاجات عملوا في فرنسا، مش أفلام. فما كتاب لترانجي متاع ألبير كامو، وفما زاد المرافعة متاع بادنتير اللي هو عمل لابوليسيون متاع البندومور في فرنسا. قالك الإنسان وصل للقيمة، أكبر قيمة، فمش حاجة أعز من روحك. معناها أنت روحك هي البوان دونكراج في الدنيا هذية. دونك الإنسان اللي يبدأ يرتقي بروحه وبمدنيته وكل شيء تولي قيمته كبيرة برشا. ريتو السيد هذية الجوستيفي ناحية وحده يجوستيفي تقضي على معنى عقوبة الإعدام إلا في حالات. معنى هو سافي تلمو بريسيوز جو بريفير ما نقتلش ألف عامله
2: باش هذا
4: باش هذاك ينجم
2: يوحد. أما هو اللي قلته أنت هو صحيح سوف في ديكا معينين واضحين. اش معناها؟ معناها حاجة تبدأ واضحة للا يعني سيدي جريمة صورت بكاميرات داخل منزل تويرون سيري يلقاو الضحايا تحت داره حاجة واضحة. نجم أنا نعمل مجلس تعقيدات فيه 20 قاضي، العشرين قاضي كيقولوا إيه لأنه الحاجة واضحة وقتها نمر لتطبيق هذا الحكم. سينو حاجة عادية عركة ضرب وطاح كذا فما ربع شك يخو يقعد الحكم ذاك لعل في يوم ما نجم يشهد موضوع آخر. موضوع آخر
4: وتزامنت وتزامنت الحكاية مع المرأة الأخرى بايك ذيك اللي البارح حاولوا يعدموها زو دوز انجكسيون مازالت حية تقعد بون تتعذب معنى بين حياة أو موت. زاد العائلة متاع الضحية راي الحكاية عندها فوق 30 سنة 85 العائلة المرأة قالت مدام هي ما معناها ما تمش تنفيذ حكم الإعدام عليها أنا حرقت بنتي والطريقة الشنيعة اللي قتلت بها بنتي أنا بيدي معناها التو ما بردت ونستنى في تنفيذ الحكم.
2: ربي يجيرنا من الظلم
4: يا باي فيريتي قد قدمني
5: ويزي. أحييك رفيق بديت البرنامج بالبونج وبعد الإعدام لازم حلقة في المورج كان لازم نعملوا حلقة
2: وسيع لولا تاتي ماكسيموم بوزيتيف فايبس
5: بوزيتيف فايبس
2: عشان الناس تدخل الخدمة تكون ثمر يكون فما نكتب الأخبار الأخير ونرجو نحكيه على الدون. قول لي أرقام عطيني
6: أرقام خليني نسمع صوتي شوي.
2: قول لي إيه به سرح صوتك سرح صوتك
6: نحكيكم هوني مثلا دراسة رفيق تقول أنه البيانات وثقت أنه فما في أوروبا مثلا فما 144 حالة تبرئة بعد إدانة خاطئة. الأشخاص اللي تم تبرئتهم قضوا في المجموع 927 سنة في السجن ظلما. يعني شوف أنت كل شخص هو تحكم ظلما عدى في السجن انت تنجم تتخيله شنو قاعد يحس شنو يعيش. معناها بالحق اليوم انت باش تتفرج ساعات حتى في افلام يحكيوا على ناس قضاوا سنوات وسنوات يقول لك حتى في التصريحات انا تفرجت في مقابله اللي يكتب ما ينجمش يفسر احساس الظلم. يعني قد ما تتخيله قد ما
2: حاجه انت تحسها
6: حاجه من اقوى ما فهمها
2: حاجه انت تحسها. نحكيوا على المظلم المظالم نحكيوا على الاحكام الخاطئه والدباء ديما يرجع في علاقة بالإعدام من عدمه. قلت الفيلم أنا يظل إكسيبسيونيل لفيديو دافيد جيل يحكي على العركة هذه متاع الناس اللي معاه والناس اللي ضد كيفن سبيسي هو بطل الفيلم ويعطي طرح جميل جدا للقضية. وإحنا كما أي ناس رو كي نسمع بجريمة بشعة نهتزوا الناس كل وقولوا حق بعد كي تسمع بظلم تولي تقول سيفري الحق ذاك مهم وهذا كان نجم يتحكم. دوك أنا نجم ينحط برشة حاجات وآليات باش كي يتم تطبيق الحكم متاع إعدام ما يصيرش فما خطأ في حق إنسان لم يرتكب جريمة. نختم بخبر أخير يهم كريستيانو رونالدو تم منح الرقم 7 في أقل من 24 ساعة مازال كيتلعب جيت بريفي. تم منع الرقم 7 منح الرقم 7 للاعب لياو في المنتخب البرتغالي بوليميك كبيرة. قالوا كيفاش كريستيانو مازال معناه مازالت الناس حب تحكي معه وتخليه عاود يرجع للمنتخب حديث حتى على سياسيين من مركز عالي داخل البرتغال حاولوا يدخلوا في الموضوع. المدرب قال بعد هالستاج هذي والماتشوذون باش نعاود نحكي مع كريستيانو ولكن رغم هذا يتم منح الرقم 7 للياو منعرفش
5: وخسر 500 ألف في الانستغرام راهو كي خرج من الستاج متاع ليكيب ناسيونال 5
2: كريستيانو
5: ما باي مشكون
2: في
7: لا هي المشكله الاكبر انه الرقم 7 مش تعتا معناها ميسي كيعتزل زاد شويه خذيه النومرو بار اكزومبل ماستاس نقولوا
2: فما سامبوليك
7: واكثر من سامبوليك مازال ماتش. هو انت شنو مشكلتك على النهارين هذوما ما نجمش تصبره معناها 7 ما نجمش يقعد وحده تحير عليه والاكثر من هكا الياو تكلم زاد هو الياو زاد يقول لك نحمي روحي هذا اسطوره في العالم وفي البلاد يقول لك قال انا راني ما طلبتش النومرو قلت لهم ليه ما تعطيونيش وشديت صحيح انه ما تعطيونيش النومرو ولكن هما الجامعه البرتغاليه الوطنيه شدت صحيح انه ناخذ الرقم 7. بوليميك كبيره فما برشا انقرا, حتى بيبي زاد تكلم وقال قرروا ما نتعاملوش مع لي ليجوند نتاعنا كيك تحبوا ولا تكره. البرتغال ما قبل كريستيانو حاجه ما بعد كريستيانو حاجه, وعطى ليكزامبل نتاع ميسي قال شوفوا في الارجنتين كيف يتعاملوا مع الاسطوره نتاعهم, احنا ماذا بينا نتعلموا شويه كيف نقدروا اساطيرنا مش تاع كريستيانو.
2: اللي نقصوا في الانستغرام باج البرتغال مش الباج نتاع كريستيانو رونالدو,
5: باج كريستيانو
4: مليون فهلي مليون
2: باج البرتغال نقص تقريبا مليون محب باج المنتخب تعاطفا وتضامنا مع كريستيانو.
7: لا دخلتوا كشوكه في حقك
5: قل لك ليه
7: برا وربي راسك
4: ديما يثبتوا راه
2: قال لك جبت خبر ربي راسك
7: جايبين عدامات وعلى الصباح ربي
2: معاك وحدو معاك بالذات تو قداش معلومه خاطئه تتقال
7: ليه ولاو يحكوا مع بعضهم اساسين رقدين
2: اساسين متعاركين
6: خليت ازمه
7: مطفين الضوء
2: ربي معاك تفهم. هذه زياد عندما يغادر النجم لازم ما نعطيه النومرو للجوار اخر انتهى ولا لا
7: قلت معروف ما تعطيش توا في الفتره هذه حتى كان صارت عركه وشديتها في قلبك هذاك يمثل بلاد بالحق معناتها تشكون البرتغال عباد ولات تمشي.
2: تعرف لو انت تغادر رفماك انا مثلا نجم نقعد عام عامين ما نجيب حتى حد يضحكني
7: انا انا نضحك فيه
4: دغدغ فيه
2: انا نجيب كرونيكور اخر ما واحد باش يضحكني كيف كنتي لا
7: معناتها تحكي هكا تقول عندك معناتك انت معناتها عقارات ومالك ونحن نضحكوا فيك برفيق ما نحبش نجاوب خاطر اجابتي ما تنجمش تكون تتعدى في الانتير اما لا اموات تخلي الكرسي فارغ رفيق كيما ام كلثوم اللي توفى
2: بالعاد خايب الانجريتيتود خايب واحد ما يراش بالعشره وهذه توجع توجع اي انسان توجع اي نجم توجع اي عبد. معناها انا اليوم خرجت بتتكعتي تظهري للمنتخب تاخذ 7 تعطيش باش تقول لي معناها انت ماكش باش تزيد راني كريستيانو رونالدو معناها فوالا مش الرساله الصحيحه اللي يلزم اللي يلزم توجهها لكريستيانو. انا تعدينا لمرحله اخرى هي اخيب رساله تجم تعطيها للدعاء كما نقول
6: يوم قبل الازمه في الصفحه تلقى اكثر من 25 مليون متابع, بعد 24 ساعة أكثر من 24 مليون متابع. يعني قالك نقصوا حوالي 373 ألف متابع أي تقريبا 1.5% من متابعين الصفحة.
7: نقصوا زوز يا أخوة سبا جبت أخبار يا ريت لا تكلم أرجع للإعدام
2: كم من الساعة نحب تختم أنت يلا سيدون بعد شوية غدوة خير
7: بعد غدوة خير الأخبار غدوة خير وميمة سبوكس ستار هذاك وسيف الدين كوكي تخمة من الأخبار وتخمة كل شيء.
2: نعود
7: نعود بعد الفاصل
2: بعد الأخبار
7: عاتي لسفيق ستار
2: كان هذا ترند جور الأخبار ثم نعود ما تبعدوش
8: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوريدو
9: أوريدو طور عالمك.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من مكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: Kilomètre à pied, ça use les souliers. 1,18 km à pied, ma Rani Carthage, travaille comme prix Kimto 10 000 dinars. Au Canada, femme à deux parcours, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Rani Carthage, Nar Lahad, 4 octobre, 8e Tasbeh. Et départ, mon Kodem El Masrah El Athari de Carthage, où le parcours magnifique à travers la banlieue nord de Tunis. Et خليكم تتمتعوا طوب احلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه. ما لما تفلتوش الرونديفو راني كارتاج نهار 4 اكتوبر. اي انسكريفيفو على www.ranikartaj.com برعايه بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان افام.
6: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
7: اما كي تتقص عليك الانترنت
6: تولي تفيبري
7: تفيبري
6: تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
0: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
8: على 103.2
0: ديوانا فام.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفماك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس حاتم الحاج يد المكي سندريلا رامي فوراتي وناصر البدوي. بعد شوية غدوة خير، بعد شوية البوكس نيوز، بعده الكويز، والتسعة يجي بحذنا إن شاء الله شيخنا سيف الدين الكوكي. ولكن قبل هذا يحضر معنا مرة أخرى منورنا صديقنا رياض قوب على الأستاذ السابق بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا والمتحصل على جائزة الأستاذ المبدع في إدماج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنجليزية، صاحب السلسلة التعليمية الشهيرة والأولى في تونس Learn English with رياض، السلسلة اللي عاونت برشة تلامذة باش يحسنوا مستواهم في الأنجلي مهما كان المستوى اللي يبدأوا منه بشهادة التلاميذ الأولياء والأساتذة. حكينا في الباساج اللي فات على التلميذ اللي تعدى من 2 على 20 وصل لخذا 19 على 20، قعد سؤال يدور في بال الناس الكل وفي بالي كيفاش كتاب وحده ينجم يعمل القفزة هذه الكل. الساعة قبل هذا سعداء باستقبالك بحثينا رياض، صباح النور مرحبا ومنورنا في الرسمات.
1: صباح الفل، صباح الياسمين،
0: شكرا لك على قبول الدعوة. دونك حكينا على التلميذ اللي بدأ معاك باثنين بالكتاب وصل 19، اللي سأل أن أسأل كيفاش كتاب كيما Learn English with رياض ينجم يعمل البرفورمانس هذه، شنو يميزه على بقية الكتب اليوم باش يخليه يوصل التلامذة للنتائج هذا مرياض؟
1: كذلك أول حاجة نحب نصحح أنه موش كتاب، هو عبارة محتوى بلاتفورم في كتاب. جيس نعطيك كلكو ستاتيستيك، في النسخ المميزة بار اكزامبل عنا على الأقل 200 صفحة، إذا كان ناخذوا أنه في كل صفحة فيها زوز تمارين دونك نحكيه على أكثر من 400 تمرين في كل كتاب، وكل تمرين بالكود متاعه بالفيديو متاعه، يعني نحكيه على أكثر من 400 مقطع فيديو وإلا أوديو. الهدف متاعه أنه تخلي التلميذ يعمل على روحه 100% من غير ما يستحق.
0: قداش خذلك وقت رياضة؟
1: هذه خدمة 5-6 سنين الحمد لله.
0: 400 وكل اكزرسيس معناه فيديو متاعه وكل سؤال مش حاجة سهلة.
1: كي نشوفه مثلا بار اكزامبل الكونتينيو تانك، أقوى حاجة في الكتب هذه هي البيداغوجيا والتمشي البيداغوجي اللي موجود فيه. بار اكزامبل في النسخ المميزة باش يبدا بجزء مراجعة ديتايي متاع الانجلش تنسز الكل بالفيديوهات نتاعهم بالتمارين الكتابية الشفهية والفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي اللي تخلي التلميذ يفهم أي جملة في الكتاب عن طريق الفيديو هذا،
0: يفهم خاصة رياض ماش تتأكد لي ولا لي الميتريز النطق واللغة كي تتحكي بطريقة صحيحة، حتى ذيك من المشاكل اللي عنا في تونس.
1: صحيح، هو الكونسيبت نتاعو مخدوم انه بار اكزامبل سيرفيت، اذا كان انت تو تمشي للصين ولا لاي دولة اخرى مدة شهر من زمان، كيفاش باش تعلمها اللغة؟ عن طريق المشاهدة وعن طريق السمع، تجب على الأقل ترجع لتونس بكلك مو معنى كلمات تتعلمها. دونك هذا هو الكونسيبت اللي مبني عليه الكتاب. مع هذا بعد مرحلة البناء في الجزء نتاع المراجعة هذا مش ندخلوا للبروغرام، مش يلقى ريزومي للفوكابولير اللي التلميذ مطالب يعرفه في الدرس هذاك بالتصاور نتاعو باللي سينوني بالانجلي، ومع هذايا في سكان الكود كيير يلقى البرونونساسيون تاع الكلمات. الهدف نتاعي ماهوش انه يخدم تمرين ويحفظ كلمات، ينجم يجيبو كله صحيح لكن تقعد مشكلة النطق. دونك اترافير الكتاب هذايا باش يحسن له البرونونساسيون نتاعو، نتعديو ينجم يكون فهم الكلمات اما كي تتحط في السياق ما يفهمهاش، يجي دور الذكاء الاصطناعي اللي نعتبره بدل لي ما نظرتي للتعليم في القسم. دونك تكون فيديوهات مرة أخرى للفوكابولير ذيك في السياق، يعني مستحيل يتعدى من الصورة بالسينوني بالانجلي بالبرونونساسيون بالفيديو ما يفهمش المحتوى متاع الفوكابولير ذيك. علاش؟ لأنه الدرس اللي احنا نقريه في القسم مبني عليك الفوكابولير، إذا وصل فهم الفوكابولير ذيك أوتوماتيكمون مش يقرأ نص مش ينجم يفهمه، من بعدها مش يجاوب على باراغراف ينجم يفهم المحتوى. دونك هذه النقطة الأولانية، من بعدها مش يلقى ريزومي للبوان دو غرامير متاع الدرس هذاك، من بعدها بالضبط كومبينيزون من بين الفوكابولير متاع الدرس ولي بوان دو غرامير متاع الدرس هذاك. اذا فهم الغرامير وفهم الفوكابولير اوتوماتيكمون كي تعطي اي تمرين من بعدها باش ينجم يجاوب عليه بكل سهوله. من بعد مش كان هذا فقط، ينجم يعدي المحور كامل، من بعد عنده قبل الدوفوار دو سانتي كونترول عنده يونت ريفيو نسميه احنا على شكل كيو سي ام، باش نحاولوا نلخصوا له اهم القواعد نتاع لي بوين نتاع الدرس هذاك. من بعدها باش يجي الدوفوار دو كونترول ودو سانتيس، باش يلقى امتحانات نتاع ليسنينغ اللي فيها تدريب على الليسنينج، وحنا نعرفوا مشكله التلميذ وقت اللي يجي يعمل ديفوار دو كونترول يلقى عنده مشكله في الليسنينج نتاعو، ما ينجمش يجاوب لانه ما سمعش ما تدربش. وحنا قبل ما يوصل ديفوار دو كونترول ديجا عندنا في الدروس الكل تدريبات على الليسنينج سكيل، هذه اللي تعتبر من اصعب المهارات. دونك باش يلقى على الاقل 4 امتحانات ليسنينج باش ماشي يدرب. مع هذايا نجيو توا اهم حاجه اللي هي الرايتنج سكيل البرودكسيون. احنا برشا تلامذه يجيونا يقول لك مسيو اعطيني فقره نحفظها، يحب يحفظ فقره ويدخل يعديها
0: باش يصبها كلمه السؤال اللي باش يعطيهم
1: الاستاذ. الكتب هذوما بفضل الله انها تعالج المشاكل هذيا. اول حاجه باش نعلموه استراتيجي نتاع الكتابه، باش تلقى فيديوهات نطلع له انا شخصيا نعلمه كيفاش يكتب. اذا كان تلميذ عنده شح على مستوى الافكار باش نجم يستعملها في الامتحان، مش يلقى خارطة ذهنية فيها أهم الأفكار اللي نجم يستعملها في الإزيسي، مع هذية مش يلقى عبارات مفيدة يستعملها في الإزيكزاما باش يكتب إيسي بطريقة بروفيسيونيل.
0: وانت تحكي رياض نسترجع في مشاكلنا كي كنا نقرا وانجلي مثلا، ليسنينغ فيه مشكله كبيره. حتى كي انا مثلا قريت تيود وتحسنت في الانجلي ديما كي نجيو للليسنينغ معناها فريمون بلوكاج، معناها خاطر ماهيش لغه بنسمعوا فيها برشا. على 10 كلمات تسمعهم في تكبتي كلمه تكبتي صحيح. اسم السوجي الفاعل صحيح. اللي صاير وبطل القصه كيف كيف. الرايتينغ اللي قلتها العباره صحيحه، تنجم تشيميتريز وتحفظ الفوكاب تقمر تسرق نقولوا احنا جنجل، تحفظ قواعد الجرامير وتطبق تجيبك الكاتورز نتاعك، ولكن جيني للرايتينغ مثلا باش تكتب حاجه تلقى شح افكار ماذا بيك 3-4 جمل تسرقهم صحيح. تحطهم مهما صحيح. كان السوجي. اليوم باش نسالك مثلا رياض، قديش انت تويستيم اني كي نتبعك ونقعد معك من نيفو ليفو بالكتب نتاعك وبودو قديش من عام، عام 2-3 نولي انسان نحكي انجلي نسمع نفهم مباشره نسمع نفهم الحكايه الكل والكلمات الكل، وكي تقول يعمل رايتينغ نخرج منها كيما العربي كيما الفرنسي قديش وقت؟
1: انا تو الاعداد اللي مش نعطيهم لك تو هذوما في براتيكمون في تريميستر من كونترول السنتيز. مثلا سنه 5 ابتدائي كان 11 ولا 18، سنة السادسة من 8.5 ل 16.5، سنة السابعة من 10.5 ل 20، سنة الثامنة من 5 ل 13، سنة التاسعة من 4 ل 19، سنة أولى من 3 ل 13، سنة ثانية ثانوي من 7 ل 18، سنة الثالثة اللي حكينا فيه الأسبوع اللي فات من 2 ل 19، والبكالوريا اللي يقولوا فات عليهم الفوت من 6 ل 16. يوسفي انك تخدم الكتاب من الاول للاخر مستحيل كالعاده انك ما تتحسنش.
0: معناها في عام تنجم تيوميتريز الليسنينغ والرايتينغ تحسن فيهم بالكتاب.
1: شوف اي احنا ايش قلنا اكثر من 400 فيديو اوديو، كل تمرين يخدم التلميذ عنده الفرصه باش يسمعوا باش يشوفوا. راح نتعاملوا على كتاب تفاعلي بامتياز، الهدف نتاعو انه التلميذ يعمل على روحه 100% ويتحسن ويحب اللغه الانجليزيه.
0: نذكروا العباد رياض شو المستويات المتوفرة حاليا وكيفاش الولي ولا التلميذ نجم يتحصل على الكتاب.
1: دونك عنا زوز نسخ، عنا الفيرسيون طيارة والفيرسيون صاروخ. الفيرسيون طيارة من سنة 5 ابتدائي حتى للبكالوريا، والفيرسيون صاروخ فيها 6-7-8-9 أولى ثانوي، والبكالوريا وزوز كتب لتحسين مهارة التواصل والمحادثة لجميع المهنيين والطلبة وأي إنسان يحب يحسن اللغة الإنجليزية متاعه.
0: الاستفسار كيفاش نكونتاكتيوك رياض، كيفاش نتحصلوا عليك، أرقام الهاتف ريزو سوسيو
1: دونك يتواصل معنا على الصفحة متاعنا.

0: في العادة السيرفيس بريفون ديما موجود
1: 24
0: إنسان يلقى صعوبة في محتوى أي كتاب مع اللي كان يتواصل معنا وأنا نفسر له شنو المحتوى إذا كانت حاجة ما فهمهاش.
1: نعاود 23 324 3 0 إلا 23 00 8 880. شكرا لك صديقنا رياض كوبا الأستاذ السابق بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا. نتمنى بالحق أنه السيد هذا بتجربته على مستوى الكتاب واللي قاعد يعمل فيه يتم التواصل معاه. علاش مكتبتنا متاع البرامج متاعنا ما توليش فيهم الروح هذه حاتم ونحكيه انتليجنس ارتيفيسيال وصغارنا طايرين وكذا باش نعاونوا صغارنا. مانيش طالبين يا سيدي باش يكون في 400 اكزرسيس ولا 400 فيهم مليان يهزك لليوتيوب ولكن نجموا حاجات
0: تطوير البرامج
1: ندخلوا الحاجات هذوما ونجموا نستلموا من هذا كفكره نبنيوا عليه يا سيدي 5 سنين القدام باش تحاول توليوا عنا ننتجريوا الشيء هذا في الكتب اللي يقراو بهم صغيرتنا. شكرا لك مره اخرى رياض كوبا بالتوفيق ربي يحفظ لك البوغوس محلاه ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه جانا ولده بحذاه حمزه شرفنا ربي نشح وربي يعطيه الوقت الطيب. يلا سيدي نمشيو لجرعة الامل اليوميه في الرف ماك نمشيو لغدوه خير القصه نتاع بركاج نتاع كار وحاضر معانا في غدوه خير بركاج في غدوه خير تفاصيل الحكايات توت سويت مع غدوه خير وزيت الصافيه.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: عملنا بركاج للكار أما مش بالطريقة اللي تعرفوها هكا قالوا شباب اختاروا يتلموا مع بعضهم للقيام بمبادرة متميزة لتنظيف كار الحومة وصاحب الفكرة كان صانع المحتوى جاسر بونابي اللي قرر مع مجموعة من الشباب انهم ينظفوا الكار وهذايا بعد ما لاحظوا اللي فما برشا ناس مش واعيين بقيمة المحافظة على الكيران جدد ويتعاملوا معهم بطريقة تنجم تضر بهالمرفق العمومي وبنظافة خاصة وإنهم شافوا تصرفات غير مسؤولة كما الناس اللي تقشر في القلوب وسط الكار وتلوح في الفضلات في القاع هذايا بخلاف برشا تصرفات أخرى تخلي الكار تتمسخ في الوقت اللي المفروض اللي كل واحد يحافظ عليها على خاطر هي ملك للناس الكل. والمبادرة ما كانتش هدفها التنظيف بركة أما زادة كانت باش توصل مساج واضح للناس الكل كما قال جاسر بونابي ما طلبناش منكم تنظفوا معنا مع الأقل ما تمسخوش الدنيا وحافظوا عن نظافة في رسالة بسيطة أما معناها كبير خاطر المحافظة على الكيران والمساحات والمرافق العمومية مسؤولية مشتركة وتنجم تبدأ بأبسط حاجة إنك ما توسخش المكان اللي تستعمل فيه وذايا أضعف الإيمان. شكرا للشباب هذوما والأكيد بفضل الوعي المجتمعي والمبادرات اللي كيما هكا قادرين نخليو مستقبلنا غدوة خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي. زيت صافي بنا صافي.
1: قد تبدو الحكاية بسيطة ولكن مهم جدا كما نحكيه ساعات على مشاكل شبابنا وشبابنا نسبة منه غارق في كذا وكذا عنا شباب يعمل الكيف ويفكر بالطريقة هذه. الحكاية تبدو كما قلت بسيطة نظفوا كار الحومة أوكي ولكن ليه الناس هذوما غدوة اللي بيش يكبروا كي بيش يعمل مشروع مستحيل يمسخ بلاده كي بيش يبني دار مستحيل الردم متاع داره تلقاه في الدورة متاع الحومة ويلوع غدوة كي يمشي السينما مستحيل نخرجوا كيما نخرجوا احنا ونخليوا حاجة تشبه الفضيحة في السينما كي نمشي للستاد. لو العقلية هذه تتعمم على صغيراتنا الكل حال بلادنا غدوة أكيد باش يكون خير وخاصة وأنهم في عمر متاع قلة مسؤولية وقلة وعي وقلة انضباط وديما ثورة على المفاهيم السائدة وعلى التعاليم متاع الوالدين والمربين يبقى في العمر هذا وليدات صغار دي زادو مشاو خذاو اون شارج الكار متاع حومتهم ثم كلام قالوه محلاه
4: عملوا مبادرة
1: ويكلموا في التوانسة يقولوا لهم كيفاش تعملوا هكا في الكار متاعكم أنا حاجة تحشم لو سخ اللي هبطوه من الكار. برافو ليكم تبدو الحكاية بسيطة ولكنها أعمق بكثير مما يظنه البعض.
4: أنا نتصور اللي غالبية الشباب في العقلية هذية أما أنت خذ 1000 واحد نظيف وخط في وسطهم واحد مش نظيف باش تظهر البلاصة تتوسخ البلاصة الكل اللي هما موجودين فيها تتوسخ دونك سي فري نحن هذوما متهنين عليهم وكي تراهم هكا معناها سا بو انسبيري أحياء أخرى راي تبدأ بعد ساعات الفكرة راي من ان ديبي الفو دي ماري كالكوبار والحاجة المبادرة عندك المبادرة والابتكار زوز مفاتيح متاع المستقبل
1: المبادرة والابتكار. شكرا للشباب هذوما يعملوا كيفوي
5: وكرياتور دو كونتينيو هو معناه ذي بيه انه استغل الكرياسيون

0: اللي يخدم فيها دونك خدم حاجه هكا دي فيه هكا مش ديما كديفيات نتاع لي جون ماك تعرف حاجات اللي تجيب لي فيو ماذا بينا هكا اللي نهبلوا نعملوا حاجه صحيت وخارجه وكذا دونك هو باهي ايس باكت عنده 10 سنين دونك
1: عامل راجل عامل راجل حاب يلعبها كاف اخرج جاي هاو قادر يا اخي وعمرك يا حاج اقبل الحقيقه ما كنت ذات يوم هكا وتضحك على الكبار ربي كيف في العفير
2: مشكل عمري وضحكك كنت صغير كنت ردت بالي
0: دونك يعطيه الصحه ويعطيهم الصحه اصحابه
1: يعطيهم الف صحه بعد الفاصل نرجعوا للاخبار صوت السندريلا البوكس نيوز لنا عودة بعد لحظات
3: خليك قريب فيم وراجعين
4: تدلل تدلل
5: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا
7: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
3: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
8: على 103.2
3: ديوانا فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجار
1: البوكس نيوز بساوت السندريلا توتسويت
3: بوكس نيوز
1: 70% هو الرقم اللي باش نحكيوا عليه شنو راح حكايه التفاصيل
9: نحكيوا على احصائيات المركز الوطني للنهوض بزراعه الاعضاء اللي يقولوا انه 70% من عائلات المتوفين ترفض التبرع باعضاء موتاهم لشيء اللي يخلي انه القرار هذا العائق الابرز امام تطور زراعه الاعضاء في تونس ويدفع المركز الى التركيز في حملاته التحسيسيه على اهميه ادراج عباره متبرع على بطاقات التعريف الوطنيه كما اشارت المنسقه الوطنيه بالمركز الوطني للنهوض بزراعه الاعضاء بين زناد في تصريح ليوات بالمناسبة أنه عدد التوينس اللي يحملوا عبارة متبرع على بطاقات التعريف يوصلوا ل 17,000 مواطن وشدوا زادا أنه التبرع بالأعضاء يتم وفق إطار قانوني واضح وحصرا بستة مستشفيات عمومية تونسية ولا يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف
1: 70% يرفضوا أنه واحد من أقاربهم يأخذوا من عنده عضو في حالة وفاة ما نعرفش تفهموها الرقم هذا زيت
10: حرمة الميت عنا رفيق رو حتى ثقافة
1: معنى أنت تتبناها الفكرة
10: مش نتبناها
1: بس فيك أنت هذا
10: أنا ما تعرفتش لها رفيقة مسعيبة رو معناتها واحد من, من, من, من عائلتك قول برا شقول وهزوا ما نعرفش الموقف هذيك الحالة اللي أنا فيها ولا صعيبة راه مش كيما واحد
1: توا أفروا وانت مكش في الليموسيون هذي كمان كي تخمم هكا ببرود نجم بعد تبدل رأيك كما توا تصور روحك تمشي في لطف ربي قدر الخير أنا... نحكي لك معناها تقول اي لا
10: ولا صعيبة رفيق شتيك الوضع هذيك تبدأ تخمم تسجيل وقبر واحدة صعيبة ويجيك واحد يقولك حاشي بقلب ما ودي ما تحط روحك هذيك فهمت وانت شتي تفنه جيب الخيمة والكراسي والعباد فهمت للأمانة
1: ما يعطي قضية
10: لا للأمانة طبعا.
2: هو عنده الحق شوية زياد خطر وفات يلزم الكور من زيك يتوفى
1: اي بيسي
2: معناها لكيستيون في الوقت ذاك محرجة بر البركة فيك ودرسناه بعد راه النجم
10: ونخلق بلع في فاتورة 13 مليون
2: على ذيك الكي تبدأ متبرع
10: لما وضيع انت يعدين مش فيك
2: والله يتوى
10: والله يتوى راسي بانرمار يا ودي
2: نرجم على
10: نرجم نهاية أسبوع خلي العباد تمشي تفاضل فماش مواضيع وتيل بحر اش بيك يا خي بابا والله اش تمردني يا راو راهو ديبرسيون باش تعيش.
1: هذه لاكتو
10: هذه لاكتو كان خبوره
2: والله نحكي معاك وجد الباز تزيد فيه تحس روحك في سيرفيس ليجيست. قلت لك دونك على ذاك الحل في بطاقه تعريف كي تبدا في بطاقه تعريف
1: حتى متبرع اهلك ينجموا يرفضوا.
2: ما نعرفش
1: هذا القانون اهلك ينجموا يرفضوا.
2: ما كنتش نتصور دونك على الانسان هو اللي كي وقت يقرر باش يكون متبرع يلزم يعمل دو لا بيداغوجي فاميليا.
1: هو مادام مشى وحط متبرع وخذ الانيسياتيف اوتوماتيكمون
2: نتصور يقدر الفولونتي نتاع
1: علم عائلته كذا
2: يلزم نقدروا زاد لا فولونتي نتاع السيد اللي ايه. تبرع
1: لو لا قدر الله تتحط في الكاذك لطف عليك وعلى عائلته وعلى احبابك صعيبه تتصورها ديسيزيون حتى انت حاتم بالبرود اللي عندك بالسجاس بال
2: انا نغمض عيني 30 سكوند ونتخيل الانسان اللي باش تعطيه العضو هذا كيفاش حياته باش تتبدل. جاكسبت اوتوماتيكمون
1: صعيبه برشا ولكن بعد كي يبرد العبد والموت واحد سبحان الله مهما يكون واحد يبرد ربي يهبط السكينه نتاعو وقتها تقول انا عملت لو بون شوا وقتها نقول العبد العزيز عليا مشى ولكن عبد اخر منع.
2: فما برشا دي زيكزومبل يزيدوا يشجعوك. فما ناس راهي تقعد ردفابل للعائله يوليو يمشيوا لهم في العيد راهو جوكوني ديكا يمشي له في العيد يعنقهم ويبوسهم وانت تفرح خاطر هو عنده القلب نتاع انسان عزيز عليك ولا الكبده ولا الكلوه.
1: انت نهار تعاون عبد يجي يقول لك مثلا انت كل عام كي عاونتني انا نجحت وعملت درجه
2: تحس حاجه
1: فما بالك عبد يمشي يقول لك انا حي بعد ربي قرص
2: اتوار معناها حس روح مفيد.
11: سندريلا انا بالنسبه لي لازم
1: مفيد فوزي اعلامي مصري
11: بالتفسير
10: اعلامي مصري
1: وكو ما يعرفوش تعبير.
11: انا بالنسبه لي لازم يتحكي فيه برشا الموضوع ولازم يتم حملات تحسيسيه كبيره ولازم يتحكي فيه من الجانب الانساني والجانب الديني. لازم زاد الائمه يحكيوا فيه ويحكيوا على اهميه انك انت تكون متبرع ولازم زاد الشخص اللي كما قال حاتم ناكد عليها اللي اختار انه يكون متبرع يحكي مع عائلته ويعطي ويقول لهم راني انا هذه حاجه نحب عليها. يعني حتى من الجانب الديني هي صدقه معناها انت ما نعرفش اسكو هي تنجم تحسب صدقه والا لا. اما انت تصور حيات عبد انقذ حيات انسان. انا بالنسبه لي ماهيش صعيبه كي نخمم الاجر اللي باش ياخذ باش كي نخمم اللي الشخص كان على فراش الموت ولا يد صغير ولا كبير وباش يمنع وباش يتعطى له فرصه اخرى انه يعيش. الحقيقه نشوفها بالعكس من جانب ايجابي.
1: إيه هي ما تنجم تشوفها كان بالايجابي اما وقتها يلزم المخ وهو سو لو شوك يستحضر هالمشاعر الجميلة هذه. انت وقتها معناها حتى قرار اللطف معناها باش تدفن نهارتها ولا غدوة قرار صعيب معناها ايموسيون صعيبة برشا وربي يحفظنا ان شاء الله من فقدان الأحبة والعزاء ولكن ماهيش حاجة سهلة. برشا كلمة بركي
10: برشا ناس تموت هكا حاجة معناتها في موت معناتها فجئي انه بعد ساعات الناس تعمل الديزانترفونسيون باش ما يشقوش المريض وباش خاطر فما بعد ساعات تشريح لابد من باش يتعمل. برشا ناس تحاول باش المريض هذاك ما يتشرحش باش ما يحلوش العظام تاعو.
1: انا قلنا ديسيزيون ماهيش سهله ولكن اللي خذاها نقولوا له صح عليه لانه بعد وقت تنسى ذاك الكل وتقعد في مخك وعند ربي بيانسور أنك منعت عبد وخليته يعيش. نحكي على ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور.
10: أنا تعبت والله نفسيتي تعبت.
2: ويكاند
10: فماشي وطلة شوية
11: ليه
10: بربي بدل بجاه محمد يا رب.
2: شوية موزيكا شوية موزيكا
1: حلفني. أوكي نمر الأخبار بتاع المرأة اللي بدلت كاريرها كانت طبيبة وقفت الكارير وشوفوها شنو عملت. يلا
11: وينو
1: مدهولك حد
11: بدلي مالها ليلة
2: دي جي
10: البرنامج فيها ما نجموش كي نخرجوا من الموت كي نخرجوا من الموت ندخلوا بعضنا
1: نرجعوا للموت
10: يخبر كل موت عندك.
1: هذا لا مش موت هذا سؤال مهم. يلا
11: والله ذي طبيبة صينية خليت مسيرة مهنية في المجال الطبي امتدت لنحو 20 عام واختارت انه هي تحل متجر لبيع الكعك المحشو المطهو على البخار اللي هما عرفتم هذوك اللي معروفين بهم في الصين. وقالت انه هي تحب تلوج على حياة اكثر راحة وسعادة بعيدا عن الضغوط النفسية اللي رافقت عملها في المستشفى.
12: كبرت عاد 20 سنه وهي طبيبه كل شيء عرفت روحها اللي ديها ولا تراش امورها
1: ما
12: عادش
1: لا ما عنده حتى علاقه ما هي حبت تعمل في عمر معين الحاجه اللي تحبها قالت لك حياتي نخدم ولكن انا هذا اللي نحبه هذا الشغف نتاعي وين ضحات بكاريرها وحياتها ما فيهاش 2000 سنه تقول لك لي تومش نمشي نجرب الحاجه اللي نحبها
12: هو هذا موقفها هي ولا موقف
1: جد؟ موقفها هي يا برنس انا كريت الاخبار
12: عشرين سنين فدت سنين فدت تقول لك خلينا نمشي نعمل الملاوي ونعمل كذا وكذا تحب تبدل
1: شكرا
10: شكرا برشا برشا عرقد ولا في برو عنده رفيق تحيه للعبيد هذوما خاطر برشا صار داير والله نسيت الاسم الممثل في تونس نسيته بنكاجي وبدل الكارير نتاعه وكذا زاد برشا عباد البرة ترقاه ما نعرفش المهنة نتاعه مهندس يعمل كارير أخرى تحية على القرار اللي خذيته خاطر ساعات
2: تبع الشغف
10: تتحط في مهنة عائلتك فرضت عليك نحبك تطلع تبي
1: أنا نعرف بيلوت يخدم دي جي
10: أنت تعرف دي جي من أصله ساعة تعرف دي جي هذا فأنا بو قابلت أنت تعرف دي جي تعرف سهرات
2: وبيلوت
10: السفرات ولا دي جي معنى أنت حضرت في سهرين حضر في بوم عام ستينات ولي تعرف دي جيت برا بعدني يا رفيق بالعكس جوتي تريس تريسين
1: معني عرفت مش معني
10: أولا ما تحب تطلعني أنت إين تعرف تزيربي وتخرج تفر وين شراو كلهم في قامرت
1: خيرك نقول نعرف بيلوت يخدم دي جي مش معناه خرجت سهر وهذا لا يمنع انه في فتره ما وربي سامحنا ان شاء الله كنت معناه ملك سهرات
10: معناه
1: كنت
10: ملك الليل
2: عيد ميلادي
10: عيد ميلادي
2: احضرهم والسطوحات
1: ملك الليل
10: ملك السطوحات دونك بالحق رفيق ساعات تحط في مهنه العائله ابوك يحبك تطلع طبيب مهندس ووظيفه دونك انت تشلق بروحك ما عملتش ساتيسفاكسيون بيرسونيل نتاعك تمشي للخدمه نتاعك اوبليجي موكش عامل جو هذيك راهي نوعا ما من ديبرسيون
1: انت تجب تاخذ الريسك معناها تضحي بك الاكيل اللي عندك بالكارير بالكونفور بالفلوس وتمشي في مغامره
10: ساعات الفلوس يقول لك انسان عنده الفلوس وما هو سعيد يفركس على السعاده نتاعو يحس روحه روبو يحس روحه ماشين كي يدخل الكلينيك تقول لك انا اي نتصور في الفلوس يتصور الفلوس مش واحد يتفرد به انا نعدي في 12 ساعه مانيش فرحان دونك الانسان يقلق
1: شكون ينجم يخلي زون دو كونفور نتاعو ويمشي نحو
10: واش هذا توا ولا حرير لا لا كبشين في الميكرو ربي معاك لا احنا مكبشين في الديوان انا كي رد انا رد دلو نعمل هكا نكبش فيه رأي فيه تكذب على العباد يدي سيجرا براو الحاله اللي نسميها سيجرا
1: حولت البرنامج القهوة لك
10: كذا تو معناتها نعرف الكونفور انا الراجيين لاغمين كلاتي والعنكوش في الخير ربي خاطر تكذب على المستمعين تكذب علينا دخلنا في حالة هذا
1: باهي اوكي ثم شكون يتخلى على المهنة نتاعو ويمشي عزون مش كونفور زون وكها زون ميكس يتخلى على الزون هذا ويمشي الحاجة يحبها اما ما يعرفش فيها باش ينجح ليه باش يخلص ليه ما...
11: تخليت على الهندسه انا
10: الهندسه تخليت عليك اختي
1: وربي خلى تونس تخلى على مهندسه اسمها سندريلا
11: اما والله اللي يقول فيه زيد ريتو نحن نضحك والله شيء بكي والله العظيم خاطر لازم عندك لو لوكس والكونفور اللي انت باش تاخذ ديسيزيون كيما هكا ان اكد لك اللي اشتر اللي يسمعوا فينا مش حابين الخدمه نتاعهم وماشي هذيك الخدمه اللي يحلموا بها ومش هذيك اللي قاعدين يعيشوا فيه معناه قاعدين يعيشوا في ضغط يومي اما ما عندوش الشواء انه يخرج وياخذ قرار كيما هذا انه يخرج من خدمته
1: عنده الشواء اما ما عندوش الشجاعه ولا ما عندوش القدره انه يتحمل تبعات ثم شكون خرج من بنكة ومشى معناه بالليزافونتاج نتاع البنكاجي في ستاتيو محترم ومشى يعمل مشروع متوسط الدخل ما خلطتش الغادي اما شيخ يعدي 12 14 ساعه في كل بروجي نتاعو هو يقول لي خير من اللي نخدم في البنك غرام
10: هاني نعطيك اكزامبل انا برشا حاجات في وقت من الاوقات ندمت اللي ما رانيتش وتو برشا ناس اللي نعرفهم صحابي القراب يقول لي علاش ما تمشيش تريني وعلاش ما تعاودش تمشي تعمل التجربة نقول له في العمر هذا باش نعاود نمشي نعمل تجربة بالحق بالنسبة لي أنا معناتها مش سهل على خاطر باش تولي اونترنور يلزمك تقرا ويلزمك تعاود ترسكل ويلزمك تبدا اكسبيريونس هذا كله حاجات تطلب تقول أنا
13: في الوقت هذا باش ناخذ الريسك هذا راهو موجود معناتها ما
1: عمرك قد عمرك ناسك
13: انا تو 55
14: ما
13: شاء الله
14: ما
13: شاء
1: الله كمدرب لا كمدرب كوميم ينجم 55 ينجم يخبرتو شبع كوره ناس بون ما نعرفش الديبلوم قداش ياخذ وقت باش يطلعوا لا ما يبداش بالدوزيام
13: شو مش يبدا بشكون ببرشلونه
1: يبدا بالعلاقات وكذا يبدا
2: بجمعيه عليك
13: ايه اما فما حاجه زاده بخلاف انك انت تاخذ القرار زاده راهو مربوطه شويه باللونتوراج هذا اللونتوراج لازم يشجع كان يبدا فما شكون عباد دايرين بيك يشجعوك صحيت برا امشي مثالش الفايده انت فرحان الفايده انت متفرهد راهو مهمه ما كان الناس كل تجبد التالي غاديك يزيد الخوف يولي كوفيسيون 2 ويصير فيك وتقعد غاديك وتعيش انت كيما انت خاطر في الاخر في الاخر ما يحس بيك حتى حد شنو تحس من الداخل
1: لا ماكش نعاود نعطيك كلمه نعطيك قبيله وجوب من غير لا تبذل فاصل ثم نواصل
3: سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
8: على 103.2
3: ديوانا فام

اللي تعودتوا بيه على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم، ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: الزوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: آخر 10 دقائق في ساعتنا الثانية اختبار العادة ما بين لي ريف ماجور هل يواصل رامي السيطرة أم يستعيد الجولدن بوي عرش الكويز وتشويت الكويز
2: كويز
1: رفيق ساعتين نربح له على فكرة قبيلة سندريلا كيفكت الكلمة الساعة الأولى وحكيت على البرتغال طلعت جابت رقم ميزاجور نتاعو عند جمعة معناه 300,000 هي قالت ولا قداش هذوك هما مليون نقصوا في
3: الدوكيومنتس
1: معناه الفريق الإعداد كي يصلحك هو صحيح وهي حابة تزيد تركب على الحدث في خطا. يلا السؤال الأول حاتم ما هي عاصمة دولة سيرا ليون زيادة
4: سيرا
1: سيرا برنسا
5: نيكاراغوا
4: سيرا ليون
6: ليوني
1: ليوني سندريلا
7: يون
1: حاتم
3: فريتاون
1: فريتاون جواب صحيح نقطة أولى حاتم بالحاجة
3: اسمع عندي الجمعة نستنى في عاصمة انت قلت وقت لعبنا كونتر شكون نحن كونتر بوتسوانا وشكون الاخر
1: المنتظرين من
3: نستنى
1: ما هي الدولة الحديثة الوحيدة التي تمتلك علما وطنيا مربع الشكل تماما الى جانب دولة الفاتيكان زيادة دولة علمها مربع كيما دولة الفاتيكان
7: مش مستطيل معنا
4: مربع ما عنديش
1: سمي دولة
4: إيرلندا
6: سويسرا
5: يظل المربع سويسرا
1: سندريلا
7: سويسرا
4: سويسرا
3: مش سويسرا ستروب إيفيدون سويسرا ذا هالي بلاصة في فلازي دولة نيبال
4: لا مثلث
1: نيبال كي تبدا تقول تروبي فيدا وهي صحيحه نبدلوا تاريخ ما نبدلوا جغرافيا هي سويسرا جواب صحيح لكامل الفريق باستثناء حاتم قال النيبال
3: حتى
1: لا يتحصل على نقطه السؤال الموالي رامي
4: ايه
1: زيدونا حرب الكلب الضال هي حرب ومواجهة عسكرية قصيرة حدثت سنة 1925 بسبب تجاوز كلب للحدود بين بلدين كلب خرج من حدود بلاد دخل في حدود بلاد أخرى قدش كانوا يتسبوا على بعضهم قبل يا أخي صارت مواجهة عسكرية قصيرة ولكن كانت حرب
3: اسمع بالفرنسي
1: واطلق عليها لقب حرب الكلب الضال ناصر بين شكون وشكون
4: بين السودان ومصر
1: السودان ومصر زياد
4: المانيا وفرنسا
5: فرنسا والمانيا كي اللي دخل من ستراسبورغ
1: ماهيش فرنسا ما فماش المانيا ما فماش
7: امريكا والمكسيك
1: ما فماش زوز هذوما اوروبا
7: اوروبا
4: اللي نعرف
1: حات
3: يظل بين روسيا و بين روسيا والمانيا ها مش بين روسيا والمانيا
1: صديقتنا جيهان تقول لي تعرفت باسم انسيدون دو بيتريتش
3: بيتريتش ملا في ما بين روسيا والريبوبليك تشيك ولا تشيكوسلوفاكيا حاجه
1: روسيا والتشيك
4: لا اله الا الله
1: هاي
4: اليونان وتركيا
1: اليونان صحيحة
4: اليونان وبولونيا
3: بلغاريا
4: اللي فوقها
7: اليونان وبلغاريا
1: نقطة رامي نقطة حاتم هو قال اليونان هو قال بلغاريا اليونان وبلغاريا جواب صحيح ما كنتش عندي فكرة بتاتا على المعلومة انت تعرفها
4: لا نعرفها انا عارفها لا والله نعرفها
3: انا ما نعرفهاش
1: سبيا سبيا
4: وتكتكوا فيها الحرب ليه ما قعدتش
1: اليونان واي اما انه يتهز كرتوشة
4: وفرد
1: على كلب تخل معناها
4: هو كان واحد على قص بالغالب
1: عام 1925
3: 25 رايض الدنيا
1: يلا زيدون
8: أي
1: السؤال يقول السؤال يقول لو وجلك سؤال تخو به نقطة لأنه حد اللحظة زياد عندك صفر
7: حبوا رقدي
1: زيدون ما هي الدولة التي تمتلك أطول خط ساحلي في العالم
7: جغرافيا رفيق
1: يا زيدون مش على فكرة كنا تاريخ
4: ما وعندها هي دول
1: أي حاجة عندها هي
4: شيلي
1: شيلي برنس
5: روسيا
1: روسيا
5: خط ساحلي
1: ناس
4: السودان كبش في السودان فرش الجزيرة
1: سندريلا
7: كندا
1: رامي
4: شيلي
1: حاتم
3: شيلي
1: 202,080 كيلومتر. نحكيو على كندا. سندريلا جواب صحيح. تحية صديقتنا يسرى الباجي اللي أخذت الجواب صحيح. رورو العيادي، حسام القلمامي، هاجر كيف كيف الأصدقاء عطاو الجواب صحيح.
3: من اسم الريكور بتاع الشيء عمد حزو طويلة
1: الموالي. ما نعرفش أنتوكا الكندا. حاتم رامي
6: بابا
1: بقية الفريق
3: كسرت ثقة بنينا وزيد.
1: في أي سورة توجد الآيات العشر التي حدثنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم والذي قال أنها تعصم الإنسان من المسيح الدجال؟ معناها قراءة الآيات العشرة يا ذوما
8: في آخر خطر
1: يعصموك من فتنة المسيح الدجال.
8: والله نعرفها يا
6: في البقرة.
1: في البقرة رامي
6: البقرة
3: الواقعة.
1: الواقعة زياد
8: نعرفها والله خطر أكبر فتنة البقرة. والله سمعت هالقصة والله.
1: سندريلا
7: أنبياء.
1: حاتم
3: الكهف.
1: حاتم جواب صحيح. العشرة برافو. آيات الأولى من سورة الكهف. برافو حاتم. بالحاشة لربي يعصمك من المسيح الدجال. يلا السؤال الموالي. رد بالك تجاوبني.
3: بجاوب
1: شديت روح. السؤال الموالي يلا طلعش انت المسيح الدجال في الاخر.
8: لطيف
1: يلا طيب.
3: فما استعملها سياسي سياسي اسرائيلي باش
8: انت يزمك ترى نقاش بين وقتا ديما نذكر النقاش وقتا مشينا المول للقروان. حاتم والحاج في الكهرباء
1: من تونس للقروان
8: وحاتم تخلى معاه
1: في العازق
8: والحاج يعمل لي دخلني بعض.
1: يلا السؤال الموالي زيدونا.
8: حاج استغفر
1: ما يتكلم حتى حد. أين يوجد ملعب البومبونيرا؟ ما يتكلم حد. سهل برش حتى حد ما يتكلم.
3: شنو هو
1: أم
8: تراكي نسم
3: الله خليني نسمع.
1: بومبونيرا
3: بومبونيرا ذي ما يكون كان في إسبانيا.
1: إسبانيا سندريلا
7: الأرجنتي.
1: ناصر
6: الأرجنتي.
1: زياد
8: الأرجنتي.
1: ماش فسكي رامي ماش فسكي.
6: شافوهم الكل
3: بيونسيرس.
1: معناه انت تتكلم فيه كل قراءة وشفافك مش
3: عارفين.
1: كيت ها
8: كيت البلاتو
1: كيت
6: ايش هي الولاية
1: بيونسيرس. الأرجنتين بيونس ايرس. جواب صحيح لكامل المجموعة باستثناء البرنس اللي قال البرازيل. اعطيونا النتائج خلينا نعرف من سيكون الأقرب. يلا أميمة ورامي ثلاثة حاتم أربعة الحاج نقطة زياد نقطة ناصر اثنين. دونك رامي وميمة تلعبوا مع حاتم تعدلوا نمشيوا للسؤال الفاصل. ما تطلعوش نتيجة أما سؤال يفوز الجولدن بوي. يلا لا كل غوفوبي هي الخوف من ماذا؟ ما يتكلم حد. لا كل غوفوبي سندريلا
7: من مفتاح.
1: من المفتاح رامي
6: من الغربان.
1: غربان
3: ربحها سؤال اخر خاطر زوز خسروا دونك خليها مره اخرى.
8: تعرفها ولا
1: عندك جواب ولا لا؟
8: ما عندوش استعراف.
1: يلا ما عندكش. هي الخوف من الكلون حكينا عليه هما فوبي من الكلون ولكن مازال على وقت مش عدوا نمر بالسؤال الموالي. حاتم
8: والله محرز يبعث لي سندريلا. سامحني
1: المعذرة محرز اطلب واخرج من
3: المعذرة المعذرة.
1: سندريلا رامي
6: أيا
3: محضر من محضر.
1: حاتم
3: يس
7: لغة كنت.
1: تسونامي هي كلمة من أي لغة؟ ما يتكلم حد. سندريلا
7: جابوني.
1: جابوني
6: الياباني.
1: الياباني
3: الياباني
1: جواب صحيح. نمر للسؤال الموالي مازال انتهى الفائز حاتم. الفائز حاتم بالحاج كالعادة يعود للصدارة وهكا نختموا حلقتنا لليوم. شكرا لكامل الفريق. شكرا حاتم بالحاج. شكرا سندريلا. شكرا لبرنس. شكرا زياد المكي. تحية للبدوي. تحية رمروم. بعد شوية يجي بعدنا شيخنا سيف الدين الكوكي. اخذوا معنا مكملين معاكم حتى الى 9:30. زياد نوصيه كيما كل يوم جمعة الناس بماذا؟
8: صورة الكهف
1: والدعاء. يقرأ
8: ملا شو يعمل ما شو يكون يدخل سورة الكهف ما هو يقراوها أخويا رفيق، والدعاء بين الظهر والعصر إن شاء الله.
1: علاش بين الظهر والعصر؟
8: ما هو بس بس
1: العصر هي الأكثر الأرجح تكون ساعة إجابة في الربع الساعة العشرين دقيقة الأخيرة قبل المغرب، ولكن ندعي وندعي لعله الدعاء يوافق ساعة إجابة.
8: إجابة إن شاء الله إن شاء الله نهاركم زين
1: وأكثروا
8: من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وقدره حق قدره ومقداره العظيم.
8: الله أكبر.
1: الله يلا نعود بعد الأخبار.
0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم، ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1.

0: تعودتوا بيه على ديوان اف ام. كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان اف ام صوتكم في زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان اف ام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. سعداء باستقباله كيما كل يوم جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. صباح النور شيخ، مرحبا، جمعة مباركة.
1: صباح الورد والياسمين خويا، جمعة مباركة، ربي يتقبل منا ومنكم وربي يستخدمنا وإياكم. نسأل الله تعالى أنه يجعلنا أنا وإياك مفاتيح خير مغاليق شر، اللهم آمين يا رب العالمين.
0: ربي يتقبل منا ومنك ومن من الجميع، ربي يتقبل منا صالح الأعمال ويتجاوز عن سيئاتنا إن شاء الله. شيخ، كلامنا هزنا الحلقة اللي فاتت اسم الله الولي، ومن منا لا يحلم بأن يكون الله وليه. عطينا التشبيه جمع اللي فات، قلنا واحد كيبدأ عنده شكون يعرف يبدأ ولا أبوه ولا كيمشي لك البقعة هو صغير يبدأ يقولوا احنا ديز السدر وهز كتيفه فرحان بابا فلان ولا بابا معايا تو سامبلومون نعرف فلان فلان عمي، تحس ان ذيك متولي امرك في الحكايه ذيك، تبدا متهني تبدا فرحان تبدا كلك سكينه. فما بالك لو يتولى رب العالمين امورنا، ما تنجمش تحلم بحاجه افضل من هذه في الحياه الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. اسم الله الولي، اسم الله الولي، وكيف يتولى الله عباده، وشكون هم العباد والناس المقصودين بالولاية هذه. هل نحكيه على الناس اللي عندهم الكرامات الخارقة والناس الصحابة والأنبياء، ولا لا لا راوي نجم واحد من اللي يسمع فينا هو من أولياء الله ولا يعلم وليست له كرامة ولكنه من أولياء الله، الأولياء الله اللي ربي حذر من أنه واحد يعتدي عليهم ولا يظلمهم ولا يعاديهم. قال فأذنوا بحرب من الله لك الكلمة شيخ سيف الدين.
1: أي نعم أخوي الغالي، الله يبارك فيك على هذه المقدمة اللي سهلتنا الثنية. وخليني نقول لك أنه بداية فلنتفق أنه كل إنسان على وجه الأرض مهما على شأنه فهو ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان من حكمة ربي سبحانه وتعالى جعله دائما مفتقر. شو معناتها مفتقر؟ يعني مهما تلقاه عنده الدنيا الكل ولكن فما باب ماهوش محلول، تلقاه ربما يعيش في راحة وسعادة وطمأنينة لكن عنده شيء من الخوف في باب من البيبان. كل إنسان في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، كل إنسان مفتقر إلى الله عز وجل. فبالتالي استشعار أن هناك من يتولاك سواء من المخلوقات أو من الله عز وجل فهي حاجة إنسانية طبيعية بشرية تجعل الإنسان يعيش شيء من الراحة والطمأنينة والسعادة والإطمئنان. فالمثال اللي ضربته أنت هو من أحسن الأمثلة اللي نجم نبسطه له، نبسطوه للناس ونبسطوا به للناس معنى الولي. انت قلت الاسبوع اللي فات وقت اللي الانسان او الصغير يغلط يقولوا له جيب ولي امرك في المدرسه او في المعهد او في غيره. الصغير والا الطفل اللي ربما يبدا في حاجه الى رعايه وفي حاجه الى نفقه وفي حاجه الى انه شكون يحميه من الاذايه او من الخوف، يقول لك انا عندي بابا، عندي ولي امري هو الذي يتولاني. الصغير اليوم في سن ال14 وال15 وال11 وال12 ما يفكرش لحظة إيش بشي يتعشى، ما يفكرش لحظة وقت اللي يمرض شكون بشي يهزه للطبيب، ما يفكرش لحظة حاجة مسلمة. أنا والله يا أخوي رفيق عندي ولدي عمره 13 سنة، ساعة نقول له يا أخي ماكش متقلق من المستقبل، ماكش والله ما عندهش أسبوع لحكي ماكش متخممش غدوة الحي شنو، يقول لي لا، نقول له عليه يقول لي أنت موجود، يعني بكل بساطة وبكل مفهوم، يعني مش معناته أنت موجود، معناته أنت ولي أمري. أنا مانيش ما فماش علاش باش نخمم في حاجة اللي ربما أنا متأكد يقينا أنه الحاجة هذيك أنت باش أو قادر إلى حد ما طبعا أنك توفرها لي. هذا المفهوم العام للولاية أو الولي اللي هو أوسع بكثير من أنه يحصل أو يحصر في الولي الصالح أو المقام، مقام الولي الصالح اللي هم على ريوسنا وعينينا، وإن شاء الله ربي يتقبل منهم الأعمال الصالحة اللي قدموها وإن شاء الله ربي يتجاوز عليهم زاد الأخطاء التي ارتكبوها. فكل بني آدم خطاء مهما على شأنه. قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن هنا ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة سمى نفسه صراحة بالولي، الله ولي الذين آمنوا. إذن اتفقنا أنه من معاني الولي هو الذي يتولى أمرك وشأنك في كل شيء. والجميل في هذه الآية اللي يقول فيها رب سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا، إيه؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. كلمة الظلمات رهو مش الظلام، الظلمات المقصود بها الابتلاءات، الظلمات مقصود بها المشاكل، الظلمات مقصود بها ربما الضيق الذي يعيشه ويستشعره كل واحد فينا في أي مجال من المجالات. قال يخرجهم من الظلمات إلى النور. يقول قائل علاش الظلمات جات جمع والنور جاء فرد؟ لأن الظلمات أو المشاكل اللي يعيشها أو تعيشها الإنسانية ربما مشاكل عديدة ولا تحصى ولا تعد، ولا طريق لها إلا طريق واحد اللي هو طريق الولي سبحانه وتعالى. ذاك علاش جات في المفرد، لأن الله تعالى قادر قدير مقتدر على أن يتولاك في أي أمر. الولي اللي هو أبوك ربما يعجز على أن يتولاك في أمر من الأمور، إلا أن الله تعالى قادر على أن يتولاك في كل الأمور.
0: الهدف من حلقتنا أنه أي واحد يسمع فينا يطمع في أنه يكون من أولياء الله، من الناس اللي يتولاهم رب العالمين. هذا الهدف متاعي، الهدف متاعك، الهدف متاع أي واحد يسمع، نحبه يطمع في ولاية رب العالمين له. من هنا نحاولوا نفهمه ونحاولوا نفهمه معاك شكونهم الناس اللي يتولى ربي أمرهم. تعريف جاء في القرآن كما جاء زاد في أحاديث قدسية، كما جاء كذلك في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. من المعني بهذه الولاية شيخ؟
1: جميل، هو ربي سبحانه وتعالى في الآية التي استشهدنا بها بداية قال واعطاه شرط أول، والشرط هذا أكد في آية أخرى، قال الله ولي الذين آمنوا. والجميل في هذه الآية أن الله تعالى جعل هذه الولاية مش لكل الناس. تقول لي شنو الفرق؟ وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا وعلى الله رزقها. سمى الله تعالى نفسه الرزاق وتولى أرزاق كل الخلق وكل دابة تدب على وجه الأرض، ولكن الفرق بين الرزق أو الرزاق والولي هو أن الله تعالى يتعامل سبحانه جل وعلا مع فئة محددة من خلق الله تعالى. أي نعم، هو يرزق كل دابة على وجه الأرض، لكن فما أرزاق أخرى لا يتولاها سبحانه وتعالى إلا لفئة مخصوصة. قالها صراحة الله ولي الذين آمنوا، مش الناس الكل. أي نعم، يرزق الناس الكل، يرزق الناس الكل، وما من دابة في السماء والأرض إلا وعلى الله رزقها. أما الولاية، أما أنه يتولاك يعني من عدم يغير لك حالك في لحظة، أنت عندك حالة متاع قنوط وحالة من ضعف وحالة من انكسار وحالة من اليأس، يخرجك ربي سبحانه قال يخرجهم تاش معت يخرجهم، متاع إنسان تسكرت البيبان الكل، متاع إنسان ما عادش عندي حتى حل. لما تسأله يقول لك لا، تسكرت البيبان الكل. الرزاق يبدأ عارف روحه، خاطره يخدمه، على خاطره عنده أسباب ويتخذ في الأسباب. أما الولي هو الذي يخرجك من باب من الظلمات إلى النور.
0: التعريف الأول اللي موجود، ربي ساعد أولياءه اللي يتولاهم، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التعريف الأول اللي يهمني ويهمك ويهم الناس اللي تسمع فينا شكونهم، يجي مباشرة الذين آمنوا، تأكيد اللي كنا نقوله فيه في الآية متاع قبيلة، وكانوا يتقون. مش نقرأ الآية الكل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا

0: التنفيذ حتى تقبل على الله عز وجل. فبالتالي حتى هذه الشروط لن تعود إلى الله عز وجل بل تعود للإنسان نفسه. إش قال ربي سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن قلنا أن الشرط الأول هو الإيمان، أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى. شو معناته الإيمان؟ هو أن تسلم بأمر الله حتى هذا القضاء وهذه المصيبة وهذا البلاء اللي هو ربي سبحانه وتعالى سلط عليك لحكمة لا يعلمها إلا هو. وجب عليك أن تؤمن أن هناك خير وأن هناك مخرج وأن هناك رب قدير ولي يتولاني، قادر على أن يغير حالي في أي لحظة من اللحظات، وقادر على أن يخرجني من الظلمات إلى النور. إذن واحد الإيمان، اثنين التقوى. وما أدراك ما التقوى؟ التقوى أن تتقي الله، أن تتقي الله. إيش معناتها التقوى؟ أن يجدك الله عز وجل أو أن لا يجدك الله عز وجل في مكان لا يريد الله سبحانه وتعالى ولا يرضى.
1: أن يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك.
0: الله يبارك فيك. أن تقوى أن يجدك الله تعالى حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك.
1: معناها ربي قال صلاة فجر نلقاك في الجامع،
0: الموضوع
1: صلاة عشاء نلقاك في الجامع، رمضان نلقاك صايم، صلة رحم نلقاك قريب من عائلتك تبر في والديك، لا يجدك حيث أمرك. البقية تعرفوهم النواهي اللي نهانا عليهم ربي،
0: خاصة النواهي. والتقوى علاقتها خوي رفيق بالنواهي أكثر منها بالطاعات، لأنه حتى لما سئل أحدهم الإمام أبو هريرة قال له ما التقوى؟ قال له شنو معنى التقوى؟ قالوا هل مشيت على طريق به شوك؟ مشيتش في ثنية فيها شوك؟ قالوا نعم. كيف فعلت؟ ماذا فعلت؟ قال أحاول أن أتقي الشوك، يعني نحاول ما نحطش ساقي على بلاصة فيها شوك. قالوا فذاك التقى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى، وامشي على أرض، وامشي كماش على أرض شوك يحذر ما يرى. اتق الله ما استطاع. طبعا
1: التقوى ما استطاع. أيوة. هذه هي النقطة. مش من صعب لك أنا مش نجم نكون اتق الله معناه حتى غلط حتى زلة حتى مستحيل. يقول لك أنا نحاول وديما نحاول أن نجاهد نفسي ولكن أرتكب الهفوات، هل هذا يخرجني من زمرة المتقين وإلا لا؟ الآية اللي قلتها تبشرني، لأنه ربي في كتابه العزيز قال فاتقوا الله ما استطعتم. هل معناها أني رانا بش نقلتو ولكن ديما حاول جاهد نفسك وارجع للطريق السوي؟
0: لا لا لا، كل بني آدم خطاء، قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى لهم. فكل بني آدم خطاء، والتقوى هو أنك أنت تتجنب قدر المستطاع، حاول تتجنب قدر المستطاع ما حرم الله تعالى أو ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. فالإنسان بطبعه خطاء ويحاول قدر المستطاع أنه يلوج على ثنية ترضي ربي سبحانه وتعالى. فبالتالي سبحانه جل وعلا في آية كريمة مباركة يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني يخاطب أهل الإيمان بالتقوى. وما سلب سبحانه جل وعلا صفة الإيمان منهم، يعني الله عز وجل يشهد بأنهم من المؤمنين الصادقين ومع ذلك يدعوهم إلى التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبوي شريف يقول والله إني لأستغفر ربي وأتوب إليه في اليوم والليل أكثر من 100 مرة، وهو الذي عصمه الله تعالى من كل الذنوب والمعاصي. فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما هيش مدعات للترك أو لليأس من اسم الله تعالى الولي باسم أني أنا مقصر أو باسم أني أنا منيش في ثنية باهية أو باسم أني أنا خطاء. فكل بني آدم خطاء، والتقوى ما جعلت، وما جعلت التقوى إلا للخطاء، وما جعلت التقوى عموما إلا أو ما جعل اسم الله تعالى الولي والولاية ولاية ربي سبحانه وتعالى إلا لأولئك الذين يجاهدون أنفسهم في تحقيق التقوى.
1: نحبنا نحاولوا مبعثنا نستحضروا كل شروط هاته الولاية لكي يبحث كل واحد فينا وفي اللي يسمع فينا على أنه يكون من أولياء الله. الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ الرسول قال إن الله قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. هذا تحليل لكل من يظلم الناس، لأنه ساعات نجم

0: المعابد تحقره، لأنه عند الناس إنسان عادي زوالي، ولكن قد يكون شأنه عظيم عند رب العالمين ويكون من أولياء رب العالمين وأنت لا تعلم، واطن بسيط رب أشعث أخبر. الجزء الباقي من الحديث كملوا أنت شيخ، وما تقرب إلي عبدي زاد هذا يحقق شروط الولاية.
1: نعم سيدي خويا، سبحانه جل وعلا ما يعطيناش قواعد هكا، ما يعطيناش قاعدة ويخلينا ضايعين. يعني الحديث القدسي الجليل اللي يقول فيه النبي، أو الحديث القدسي الجليل اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني وقت اللي ربي سبحانه وتعالى يقول من عادى لي وليا، من أحسن الأحاديث أو من أحسن الأدلة ومن أحسن التفسيرات اللي تعطينا معنى اسم الولي، لأنه من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وحرب ربي سبحانه وتعالى اللي يدخل فيها هي حرب خاسرة خاسرة، والولي اللي يتولاه ربي وياخذ عليه المشعل متاع أنه يحارب من ظلمه فهو فائز ورب الكعبة. ولكن فما شروط مرة أخرى، كما اشترط ربي سبحانه وتعالى في الآية الأولى الذين آمنوا وكانوا يتقون، ربي سبحانه وتعالى في نفس الحديث القدسي الجليل يقول: وما تقرب إلي عبدي أحب
0: بشيء أحب إلي
1: مما افترضته علي. إذن الفرائض. ثم قال النبي أو قال الله سبحانه: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أصبحت يد التي يبطش بها، وبصره الذي يبصر به،
0: وسمعه الذي يسمع به ورجله التي يمشي بها. يعني وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره ما ساءته. هذه فكرة الحديث باش نفسروه بالعامية. كنقوله كنت يده التي يبطش بها، كنت سمعه الذي يسمع به، كنت بصره الذي يبصر به، كنت
1: أجمل
0: كنت
1: صور الولاية.
0: كنت ما معنى هذا؟ بمعنى أن يتولاك رب العالمين. هذا من قبلها ربي هدد من يعادي الولي، ثم أعطى شروط الولي. أول حاجة في الحديث هذا أكد عليها، وهنا عنا شوية خلط كلنا ولا أستثني نفسي، وهنا بالخصوص الفرائض ثم الفرائض ثم الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم تحدث رب العالمين عن النوافل وأهمية النوافل. هذم العلماء أجمعوا على أنهم من شروط الولاية، معناها عن الإيمان ثم التقوى اللي كنا نحكيوا عليهم، الفرائض وما أدراك ما الفرائض، ثم النوافل. شيخ
1: أي نعم سيدي خويا، ما نجموش نحقوا باختصار شديد الولاية، ما نجموش نحقوا ولاية ربي سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما تنجمش تتحقق هكذا، لأنه هي من أعظم النعم ربي سبحانه وتعالى، فوجب عليها أن تتوفر، أو وجب أن تتوفر فيها الشروط اللي انت لخصتها. اولا ان تؤمن بالله سبحانه وتعالى، ثانيا ان تتقي الله ما استطعت، ثالثا ان تحافظ على الفرائض وما افترضه الله تعالى عليك. مش الصلاة فقط، فرض الله تعالى العديد من الفرائض، حتى انك يعني حتى فيما يتعلق بالاخلاقيات، يعني انت ما يزمكش تظلم الناس، انت هذا فرض.
0: ان تهتك عرض انسان ثم تنتظر ان يتولاك رب العالمين؟
1: مستحيل. يعني الإنسان لما يعتدي على الناس ويتكلم في الناس ويهتك أعراض الناس ويكتب في الناس كلام تقشعر منه الجلود والأبدان،
0: هذه نجم يخرجنا من التقوى، هذه يخرجنا من
1: يخرجك من التقوى، فبالتالي يخرجك من ولاية ربي سبحانه وتعالى. ولا تنتظر أن يكون الله سبحانه وتعالى مصداقا لهذا الحديث اللي تفضلت به، يده أو يدك التي تبطش به، يده التي تبطش بها، ورجله الذي تم أو رجله التي تمشي به، وبصره الذي تبصر به، فكلها تنتفي بمجرد أنك أنت تخليت على تقوى ربي سبحانه وتعالى، وتخليت على أنك أنت ما تحققش مراد ربي سبحانه وتعالى في تلك الأوامر التي أمرك الله تعالى.
0: مرادنا أن رب العالمين يتولى أمورنا، وهنيئا لمن يتولى رب العالمين أموره. فما ناس نعرفهم تحس أن ربي متولي أمره، تحس إنسان وين يمشي البيبان محلولة، تحس إنسان كل منغصات الحياة اللي تجيه إلا ويد رب العالمين بين ظفرين تنتشله من ذلك الابتلاء والمشاكل. قلنا شروط هذه الولاية: الإيمان والتقوى، الشرط الثالث الفرائض، الرابع النوافل، التقرب لرب العالمين بالنوافل، من صلاة نوافل، من قراءة قرآن، من زكاة، من صدقة عفوا، من غيره.
1: كلمة طيبة،
0: كلمة طيبة. وكل النوافل اللي تنجم تتقرب بيهم من رب العالمين. الفرائض هي الأولى، خاطر عنا رو خلط. احنا ساعات نحب نسهر في الليل، نعمل قيام ليل ومن بعد نصلي الظهر الستة متاع العشية. الفرائض هي الأولى هكا ولا ايه؟ شيخ ما نجموش قارنوا فرض بنافلة مهما كانت عظمة النافلة في أذهاننا.
1: هو مدخل من مداخل الشيطان أن يعظم النوافل
0: ويحقر الفرائض. بالضبط. في 30 ثانية، لأنه جوزنا بخمسة دقائق من عن جعفر، شرط الأخير: إذا رغبت أن يتولى الله أمرك تولى أمرا من أمور المسلمين. 30 ثانية شيخ.
1: أي نعم خوي الغالي، نحن قلنا المرة اللي فاتت أنه ربي سبحانه وتعالى يعاملنا بهذه الإزدواجية.
0: ارحم ترحم،
1: ارحم ترحم،
0: أستر
1: تستر. كذلك إن أردت أن يتولاك الله سبحانه وتعالى فما عليك إلا أن تسعى أن تتولى أمرا من أمور مسلم من المسلمين، فقير من الفقراء، محتاج من المحتاجين، في لونتوراج متاعك ما تصعبهاش على روح. قول أنا سأتولى هذا اليتيم في قرايته، أنا سأتولى هذا المريض في مرضه، بنية أن ربي سبحانه وتعالى يتولاني، وبنية أن ربي يخرجني من الظلمات إلى النور. نسأل الله تعالى أنه يستخدمنا ويتقبل منا. الله
0: ويا حبذا، يا حبذا، مش تكونش ولاية بالفلوس كهو، بمعنى نبعثك المية دينار ولا الخمسين دينار وفقط. ولاية كما انت تحب ربي يتولاك في كل شيء، في الاربع وعشرين ساعة متاعك، في العام، في النهار، في الشهر، في الجمعة. مثالش كي نمشي لك اليتيم ونطلع عليه ونخرج مريرة في الشهر اذا كانوا يتيم ولا مرة كبيرة، نشوفه شي يستحق ونسأل عليه ونكلمه في التليفون ونحسه بالحق انه ما هيش فيرمو بركة الولاية ذيك مثلا، انه رو عبد يخمم فيه ويفرح الفرحه ويتغش الغشه
1: يتولى.
0: فلتكن ولاية شاملة، لعل ربي يتولانا بولايته الكاملة والشاملة.
1: أمين.
0: الإيمان والتقوى الشرط الأول، الفرائض ثم الفرائض ثم الفرائض، النوافل وبعد النوافل إن شاء الله تولى أمرا من أمور المسلمين. اللهم تولنا في من توليت، يا ربي يتقبل منا ومنكم من الجميع. شكرا لك شيخنا تدر من جعفور. خذينا الوقت من ستة دقائق من حلقة اليوم. أكثر من الصلاة على الرسول، اقرأوا سورة الكهف ودعيوا لعل الدعاء يوافق ساعة الإجابة. يرجح أن تكون بين العصر والمغرب، ويرجح أن تكون في الدقائق الأخيرة قبل رفع أذان المغرب. ربي إن شاء الله يتولانا ويتولاكم ويتولى الجميع. عودوا اسموا الحلقة واكتبوهم النقاط وركزوا فيهم ونحاولوا نمشيوا فيهم، وبإذن الله لن يخيبنا رب العالمين. جمعة مباركة، هاركم أسعد الأيام. باي باي، تشاو تشاو.

0: الأهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

له فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: كيف فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، مصبحنا واصبح الملك لله ولا إله إلا الله. صباح الخير، نهاركم زين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم فيما كنتوا تسمعوا في ديوان فام في حلقة جديدة من برنامج ويكاند على الكيف من توا حتى اللحظة. 5 ساعات من البث المباشر كما تعودنا معكم كل سبت واحد مع برنامج ويكاند على الكيف. عندنا برشا مواضيع نحكيو فيها في علاقة بالشأن الوطني خاصة، وعلى مستوى الأخبار نحاولوا باش نعطيكم أهم أبرز الأخبار اللي عاشتها تونس، العالم العربي، وأيضا الشأن الدولي على امتداد أسبوع، والأخبار المستجدة يعني في 24 ساعة الأخيرة. النسق متاعنا تصاعدي، ساعتنا الأولانية دي نمشيوها خفيفة بالموسيقى الصباحية، نعطيكم الميتيو، نعطيكم شو تخبي لكم النجوم والأفليك حسب الأبراج متاعكم بعد، وندخل مباشرة في مختلف الفقرات والأخبار بعد أخبار السبعة. سلم برشا على نيديا بالحاج وزير الطاقة الإيجابية معايا هذا الصباح. نيديا مهمتك اليوم كبيرة جدا، خاطر أنا الطاقة كل طايحة فمعاملة عليك ومعاملة على المستمعين والمتابعين متاعنا الأوفياء اللي أكيد باش يكونوا معنا أول من حلوا زيدا الشان يوتيوب ديوان فام لايف، كي ما عودونا يبدو يسمعوا معنا بعدك شدخلوا للشان يوتيوب. دونك مرحبا بكم كما العاده، نبداو بالفيروزيات.

0: القروان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على ديوان فام.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بكل ما التحق بينا في المتابعه. زعما كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ هذا اللي باش تشوفوه في فقره الميتيو.
1: طقس اليوم،
2: من المتوقع أن يشهد طقس اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات. الحرارة دون تغيير، وتكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال.
1: طقس اليوم،
2: بعد شوية تقريبا مع السبعة غدرجين تجيكم هايفا بن يوسف تعطيكم شنو تخبيلكم النجوم والأفلاك حسب الأبراج متاعكم في فقرة الدنيا حظوظ. نسمعوا لعندالي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

0: الدنيا حظوظ. الحمل.
1: ما تستعجلش في ردود أفعالك وقراراتك، خذ وقتك وفكر قبل ما تتحرك. طاقتك كبيرة، ما لاستغلها في حاجة تنفعك وتقدم بيك.
0: الثور.
1: ركز على أهدافك وما تخليش التغييرات الصغيرة تشتتك. بالصبر والنظام نجم توصل اللي تحب عليه، وخاصة في الأمور المادية والمهنية.
0: الجوزاء.
1: حاول توازن بين حبك للتجديد وبين الاستقرار. مش كل حاجة جديدة يلزم تبديها وتجربها ديريكت، ومش كل حاجة قديمة يلزم تخليها وما تبدلهاش. رتب أولوياتك واسمع أكثر إلى عقلك.
0: السرطان.
1: ما تخليش عاطفتك وحدها تقرر في بلاستك. في بعض الأحيان شوف منطق وتفكير ينجم يخليك تشوف صورة أوضح. سبق ديما راحتك وبعد راحة الناس اللي تحبهم.
0: الأسد.
1: القيادة الصحيحة مش ديما معناها انك تكون في الواجهة ولا تتحمل مسؤولية اغلاط غيرك. اسمع زادة للاخرين وتقبل النقد، وخلي ثقتك في روحك ما تمنعكش زادة كي تغلط انك تعترف بالغلط وقت يلزم.
0: العذراء.
1: ما تعبش روحك انك تحاول باش كل شيء يكون كامل. الكمال مش شرط باش تنجح. حط اهداف واقعية، ركز على الحاضر، وخلي حتى شوية تفاصيل تتعدى من غير ما تعطيها اكثر من حجمها.
0: الميزان.
1: مش لازم ترضي الناس الكل على حساب راحتك. تعلم تقول لي وقت اللي يلزم. خذ قراراتك من غير ما تستنى انهم يوافقوا الناس.
0: العقرب.
1: حاول تعطي مساحة اكبر للثقة. ما تخليش الخوف والشك يوليو حالة مرضية تخليك تحب تسيطر على كل شيء. التواصل الواضح والصريح ينجم يسهل عليك برشا علاقات ومواقف.
0: القوس.
1: حبك للحرية والمغامرة حاجة باهية، أما الحرية زادة مسؤولية. نظم وقتك، كمل اللي بديته، وما تخليش حب التجديد يخليك تسيب حاجات مهمة معلقة.
0: الجديد.
1: ما تضغطش على روحك باش كل شيء يكون مثالي. النجاح ينجم يجي حتى وقت اللي الأمور ما تمشيش بالضبط كما خططت لها. خليك واقعي وخطوة بخطوة توصل بإذن الله.
0: الدلو.
1: حاول تلقى التوازن بين العقل والقلب. أفكارك مختلفة ومتميزة، أما التعبير على مشاعرك والتواصل مع الناس مهم زادة. ما تنساش راحتك ونومك وسط كل هالأفكار والمشاغل.
0: الحوت.
1: تلهب راحتك النفسية وما تعطيش من طاقتك أكثر من لازم. حط حدود واضحة في علاقاتك واسمع لإحساسك، أما وقت القرارات المهمة خلي للعقل بلاصة.
0: الدنيا حظوظ. Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: مجهزة سبعة ديوان فام. صباح الخير. الكاتب والعام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بثريانة من ولاية القصرين زيادة ليلي يؤكد وفاة التلميذ غسان البالغ من العمر 10 سنوات والذي يدرس بالسنة الخامسة ابتدائي بمدرسة الهادي العجلاني بثريانة. ويوضح في تصريح لمراسل ديوان فان بالجهة أن الحادثة وقعت حوالي الساعة 3 من مساء أمس خلال فترة الاستراحة وتغيير القاعات بين الحصص الدراسية. وأضاف أن التلاميذ صعدوا إلى القاعة الكائنة بالطبق الأول لوضع حقائبهم قبل أن يحدث تدافع حول المقعد الأول، والما أدى إلى سقوط التلميذ غسان، وقد تم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة. ونفت ليلي بشكل قاطع أن تكون الحادثة نجم عن شجار أو عراك بين التلاميذ، خلافا لما تم تداوله في بعض الروايات وفي سياق متصل. فنادى أيضا الشائعات المتداولة بشأن تعرض التلميذ الفقيد للاعتداء من قبل والدة إحدى التلميذات. الخبير والبنكي سوفيان لوريمي يفيد بأن دراسة الملفات المتعلقة بمطالب القروض على الشرف تختلف بين الأفراد والمؤسسات، حيث يطالب الأفراد ببيان حجم الاقتطاعات من الدخل الشهري، بينما تلزم الشركات بتقديم تقارير مراقبي الحسابات لإثبات قدرتها على خلاص القروض التي يجب توجيهها حصرا لغايات استثمارية، وفق ما صرح به في برنامج هنا تونس.
3: الافراد اسهل في دراسه الملفات نتاعهم، الافراد بتشوف هل عندك قابليه ولا امكانيه نتاع سداد هذاك المطلوب، خاطر نعاودوا نذكروا رام قروض ماهمش هبات وتبرعات. اول شرط يلزم الحريف هذا عنده القدره انه يسدد. كيفاش عنده القدره انه يسدد؟ عنده مصدر دخل. بالنسبه للشركات والمؤسسات شويه اصعب العمليه، مش يطلعوا خاطر البنوك على قوائم ماليه صدر الدخل نتاع الشركات، هذوما هما ارباح نتاعها ارقام معاملات باش نجموا يطلعوا على ذي. فما وثائق، فما قوائم ماليه، فما تقارير نتاع مراقبي حسابات، شفناهم بعض البنوك طلبتهم يعني دراسة نتاعهم. انت باش تقدم طلب باش تقول له راهو هالقرض هذا اللي نذكره ما يفوتش في اقصى الحالات 25,000 دينار، راهو باش ناخذه باش نستعمله في استثمار الفلاني باش نشري به ماكينه باش نحسن. دونك البنك لازم يقوم بالدراسه هذه باش يتاكد مدى قدره الشركه هذه والمؤسسه على السداد. دونك هذيك علاش باش تاخذ اكثر وقت وباش تاخذ اكثر بتيتر ديلي باش يجاوبوا البنوك الشركات.
2: استئناف حركة سير القطارات بين صفاقس وقفصة إثر إصلاح العطب الفني الطارئ، وذلك بعد تدخل المصالح الفنية التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وفق ما نقله مراسل ديوان فان بقفصة. انطلاق موسم جني القوارص بابن خلاد، ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالجهة يشير إلى أن صابة هذا الموسم جاء دون تطلعات الفلاحين مع تسجيل تراجع ملحوظ مقارنة بالموسم الماضي. إلى الشأن الدولي، ناقلتان تتعرضان لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، وفق ما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في أحدث تهديد لحركة الملاحة في هذا الممر المائي الاستراتيجي. ومسؤول إقليمي في سيبيريا يقول إن امرأة توفيت بمرض الطاعون بالتزامن مع تقارير إعلامية روسية تشير إلى وضع عشرات الأشخاص قيد الحجر الصحي.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: 7:12 دقيقة على ديوان فهم القصرين. وفاة التلميذ بعد شجار داخل مدرسة, ما هي التفاصيل؟ يهم تونس صراع إيطالي يوناني وليبي على ثروات الجرف القارية. مقترح نقابي لتزويد مليون عائلة بألواح شمسية مجانية لخفض دعم الطاقة. منزل بوزلفة تحذيرات نقابية من تداعيات مصنع لتربية الحشرات. بمشاركة تونس 5 دول توقع على مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي. اتحاد الفلاحة التوريد غير المدروس يهدد منظومات الانتاج. انطلاق العمل بتطبيقة جديدة لتسريع التكفل بمرضى الجلطات الدماغية في تونس. الرئيس الفرنسي يبحث مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الكندي ارتفاع أسعار الوقود. أكثر من نصف سكان أوروبا تعرضوا لإجهاد حراري شديد خلال صيف 2026. الأمم المتحدة 5.8 مليون طفل لاجئ خارج المدارس عالميا بسبب خفض التمويل. هذوما أبرز العناوين اللي باش نقدموهم لكم في ساعتنا الأولى. أهلا وسهلا ومرحبا, تحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تتابعوا في ديوان FM. دونك تحية لكل الفريق اللي معاه اللي عامل معانا هذا الصباح. معانا في الإخراج وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز نادية بالحاج. مرحبا نادية. ومعانا في الأعداد الصحفية الجميلة المتميزة وحيدة قادر. هلو. وعلى مستوى الإخراج الرقمي معانا المخرج الفنان حسين يحيى. مرحبا يا حسين. تسمعوا فيه كح وتوم زلك خلط. منورنا, فرحنا برشا وأنه اليوم معايا على مستوى التعليق الصحفي زميلنا سعيد الزويري. مرحبا يا سعيد.
2: صباح الخير عفاف, تحية ليك, تحية لكل الزملاء. أيوة سبت اليوم مفترض أنه على الأقل 9 على 10.
1: مرحبا بيك.
2: عايشك, تحية ليك ولكل السادة المشاهدين والمتابعين. عودة ميمونة, خليت بلاستك في الويكاند. البرنامج رجع, ريت مرجع, إن شاء الله نعدوا حلقة بي.
1: إن شاء الله بإذن الله. نحب نحيي برشا برشا زميلتنا أميل عدوين, يقولوا إن شاء الله لباس البنوتة ربي يشفيها ويحفظها. وأول ما تتهنى على بنيتها وترجع بحضينا الفايدة في الصحة قبل كل شيء. وأحنا باش نبدأ بالإيجابي, باش نبدأ معاك, جينا بخبير إيجابي هكا باهي سعيد اليوم في فقرة بي بوزيتيف. بي بوزيتيف. ألوغ سعيدة,
2: الأخبار يهم تونس عالميا. عفاف, مؤشر الابتكار العالمي, تونس تحتل مرتبة 71 عالميا والرابعة إفريقيا. يعني حلت تونس في مرتبة 71 عالميا من بين 139 اقتصادا في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026, مسجلة التقدم بخمس مراتب مقارنة بسنة 2025 وعشر مراتب مقارنة ب 2024. يعني كما جاءت في المرتبة الثانية على مستوى شمال إفريقيا بعد المغرب, والرابعة إفريقيا وفق تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية. تونس تتصدر الترتيب هذايا بنسبة خريجي العلوم والهندسة. يعني أن اليوم رأس المال البشري والبحث العلمي أبرز نقاط قوة منظومة الابتكار. الأرقام هذه عفاف يشوفها المواطن, يعني وتونس احتلت مرتبة 70 71, ما يفهمش ربما مع
1: الأهمية
2: متاع الترتيب هذايا. أنا خذيته من زاوية أخرى, لأنه إحنا هذايا فيه مؤشر الاستثمار, فيه مؤشر المؤشرات اللي يأخذوها بعين الاعتبار, التعليم وجودة التعليم, التقدم في مجالات الرقمنة والاستثمار. إحنا في المرتبة 100 وإحنا في المرتبة 71 بفضل أول شيء المجهود البشري والطاقة البشرية الموجودة, عدد خريجي الهندسة وغيره, واثنين أنه إحنا نسبة الاستثمار في المجالات هذه اللي يعتمد المؤشر أقل, ولكن فضل الطاقات البشرية اليوم فضل جودة التعليم
1: وجودة البحث العلمي في تونس.
2: أي إحنا في المرتبة هذه لا, ونقدم 10 مرتب في عامين. هذا مؤشر مهم جدا كما قلت, أنه رغم ما ناش مستثمرين برشا في المجالات هذه في اليوم, تحسين جودة التعليم في اليوم, الاقتصاد الرقمي في الرقمنة الإدارات بشكل عام. ولكن الرقم هذا اليوم معناتها العقل البشري التونسي اليوم, العقل التونسي يحتل المراتب هذه بفضل موجودات فما بالك لو انها تسخرت له حتى بعض الامكانيات
1: شنو
2: ينجم يكون في تونس اليوم.
1: دكوا إلي كابابل الشباب التونسي اللي قاعدين نشوفوا في حولنا والمتخرجين واللي يقراوا في مختلف الاختصاصات وشتى المجالات قديش عندهم من طاقة وقديش عندهم من أفكار إبداعية جديدة وجديدة حتى على المستوى العالمي، فقط يستنوا في فرص ويستنوا في إمكانيات ويستنوا في تمويلات لمواصلة المشاريع متاعهم. كانت هذه البوان بوزيتيف متاعنا اليوم.

au scoop, au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïma Al-Ghayari, كل سبت من نص النهار لمدة ساعتين. استضافات الأهم الستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم.

0: معكم في ويكند على الكيف على ديوان اف ام.
1: القصرين وفاة تلميذ بعد شجار داخل مدرسة, ما هي التفاصيل؟ يهم تونس صراع إيطالي يوناني وليبي على ثروات الجرف القارية. مقترح نقابي لتزويد 1,000,000 عائلة بألواح شمسية مجانية لخفض دعم الطاقة, ما هي تفاصيله؟ منزل بوزلفة تحذيرات نقابية من تداعيات مصنع لتربية الحشرات. بمشاركة تونس 5 دول توقع على مشروع ممر الإدروجين الجنوبية. اتحاد الفلاحة, التوريد غير المدروس يهدد منظومات الإنتاج. انطلاق العمل بتطبيقة جديدة لتسريع التكفل بمرضى الجلطات الدماغية في تونس. الرئيس الفرنسي يبحث مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الكندي ارتفاع أسعار الوقود في العالم. أكثر من نصف سكان أوروبا تعرضوا لإجهاد حراري شديد خلال صيف 2026. والأمم المتحدة تعلن أنه 5.8 مليون طفل لاجئ خارج المدارس عالمياً بسبب خفض التمويل. هذوما العناوين نتاعنا اللي باش نقولوها في لاكتو في أسبوع.
2: لاكتو في أسبوع.
1: نبدأ بالعنوان الأول اللي تنقلوه برشا مواقع التواصل الاجتماعي البارح, والعنوان خذيناه من موقع الصباح نيوز, يقول القصرين وفاة تلميذ بعد شجار داخل مدرسة. شهدت مدرسة الهادي عجلاني بمنطقة العرقب من مدينة فريانة في ولاية القصرين دونك حادثة أليمة بوفاة تلميذ يدرس بالسنة الخامسة ابتدائي الله يرحمه وينعم وعصفور جنة كما نقوله. وتشير تفاصيل الحادثة وفق مصدر نقابي إلى نشوب خلاف بين تلميذين داخل القسم بعد التسابق والتدافع على المقاعد الأولى, سرعان ما تحول إلى تشابك بالأيدي أدى إلى سقوط الضحية صاحب 10 سنوات على الرأس مما تسبب في وفاته على الفور. وباشرت بتبع السلطات المختصة التحقيقات في الحادثة لكشف الملابسات وتحديد المسؤول, ومعنيها هي اللي باش تكشف وهي اللي باش تقول السلطات المختصة إذا كان الأمر يتعلق بجريمة وإلا حادث عرضي. وأثارت الحادثة صدمة داخل المؤسسة وفي صفوف كل من بلغه الخبر. برشا على مواقع التواصل الاجتماعي تسائلوا عن غياب المربين والإداريين في المؤسسة التربوية, وطبعا احتجت عائلة التلميذ الضحية ربي صبرهم وأهالي الجهة مطالبين وزارة التربية بوضع مسؤولين قادرين على حماية التلاميذ وتوفير بيئة آمنة للتعليم. مرتحناش السيد معنيها من النوعية هذه من الأخبار الحقيقة.
3: مرتحناش, هو الأخبار هذا فيه زاويتين, زاوية قديمة وزاوية طرحها جديدة. أولا يرحم ربي يرحم الوليد ويصبر عائلته ويصبر أمه بالأساس, لأنه أخبار فاجعة كما هذه مفروض أنها تبعث ولدها باش يقرأ باش يتعلم, مفروض أنها في أكثر بلاصة تنجم تكون هي مطمئنة فيها باش تخدم ولا باش تشتغل ولا باش تعمل شؤون المنزل واللي هو. فاليوم ولت يروح لها مثل جثة هامدة, هذا خطير, هذا باش يرجع على الأمهات الأخرين الأخريات الكل باش يقول لك أنا نبعث في ولدي للروضة.
1: ممكن يهز ثقة الأولياء في
3: باش يهز, لأنه هو عفاف يبدأ الأسبوع هذا أسبوع التربية, قبلها بنهار ثم الروضة متاع المستير, قبلها بنهارين ثم كيف دونك, لكن انه توصل انه وليد ماشي عصفور جنة كما تحكي ماشي يقرا يروح مهما كانت الاسباب, قضاء وقدر, ولكن هذا خطير جدا. يعني مؤشر لانه اليوم شنو اللي صار, شنو غياب الرقابه, الشجاره يصير وصارت برشا شجاره قبل ما بين التلامذه ويصير وغيره, ولكن اليوم الرقابه ما بين المعلمين ولا المعلمين لازم تكون لصيقه, لازم تكون اكثر من هكا. التلميذ مسؤوليه المدرسه, طالما دخل الصور نتاع المدرسه فهو مسؤوليه المدرسه,
1: هو في حمايه المدرسه والاطار التربوي
3: اذا كان هو في القسم فهو مسؤوليه

0: المعلم حتى كان معلم باش يمشي يجيب حاجه الدرجه هذاك راه مسؤوليه التلامذه هذوك مهما يصيروا مهما لانه ما ذوما حتى للدار اللي تعاركوا ما مش في حاله وعي ما يعرفوش معناتها عارك ما يعرفوش معناتها
1: تضاربوا معني مبدئيا ما نجموش يقولوا حتى شيء الا ما توفى التحقيقات
0: ولكن اثنين عفاف احنا اليوم هذه متداوله الاخبار هذه وفي اكثر من جهه وفي اكثر من قطاع يا اخي علاش ما يخرج حد يفسر لنا رسمي احنا علاش ناخذوا اخبار في واحد نقابي علاش مش جهاز
1: مش تعرف طرف رسمي جهه
0: مكتظب حتى للطاب راه صار كذا كذا في كذا كذا وهذه وما زالت الاسباب مجهوله ولا ما زال التحقيق جاري للتاكيد ونفي راهي السوشيال ميديا راهو لعب عقول التوانسه الى درجه غريبه ورهيبه.
1: عاد انت شفت الموضوع القضيه بتاع الجريمه بتاع الاغتصاب معناها شفنا قديش عشرات مئات من الروايات ومن الناس اللي طالعة تعطي في الفيرسيون تاعها وتحكم وتحاكم وتنظر في مواضيع دقيقة ومواضيع حساسة كما هكا هذا كل كنا نجم نقصوا فيه إذا كان خرجت جهة رسمية أعطتنا الرواية الرسمية تجارنا نقصنا من بارشة من هذي
0: شنو اللي بالضبط شنو اللي صار بالضبط لأنه ثم ناس شحنت التيك توك والفيسبوك طيلة أسبوع البارح وبعد نهارين ولات متراجعة على الرواية الأولى ولا راهو هذاك اللي حكيناها راهو غارت ولا تشحن في في في الجمهور من جديد برواية أخرى معاكسة والسلطة تتفرج وغيره وتفرج اليوم إذا كان ثم حادثة بسيطة كما هذه افترض أنها أربع أسطرة صادرة عن جهة رسمية حتى للطاب أنها تكفي أنها تحط حد للإشاعات لأي تأويل لأي تجارة بالقضية هذه
1: ما خليوش الوقت باش يصير رواج متاع ديفيرسيون كيما هكايا لازم حاجة صارت بالوقت نهبطوا الرواية الرسمية نهبطوا الحقيقة باش ما خليوش مجال لأي دعاية ولأي مانيبولاسيون ولأي نوع متاع بروباغاندا معينة. نمشي للعنوان الموالية نقرأ على موقع تونسي تيليغراف العنوان يقول يهم تونس صراع إيطالي يوناني وليبي على ثروات الجرف القارية. قالت مصادر إعلامية إيطالية وأن إيطاليا واليونان وتونس تجد نفسها حليفة في إعادة تعريف المناطق الاقتصادية الخالصة والولاية القضائية على الجرف القاري وفي المقابل تبرز رغبة ليبيا في التوسع بدعم واضح من تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان في سياق معادن لأثينا حسب المصادر الإعلامية. وأكد موقع السولي 24 أن قضية الحدود البحرية الحساسة وإمكانية استغلال موارد قاع البحر الأبيض المتوسط تناقش في الأمم المتحدة بينما ينصب الاهتمام السياسي على الشرق الأوسط وتدفقات الهجرة والوجود الروسي المزعزع للاستقرار في المغرب العربي حسب الموقع هذايا. وأوضح المصدر ويقول وأنه لسنوات تتجادل اليونان مع ليبيا وتركيا حول امتداداتها البحرية ويكمن جوهر النزاع في مذكرة 2019 اللي وقعتها أنقرة والحكومة الليبية آنذاك اتفاقية تعترض عليها أثينا لأنها بحسب اليونان لا تراعي الحقوق البحرية للجزر اليونانية بما فيها كريت. ويقول الموقع في التحليل متاعه علاوة على ذلك طعنت تونس ومصر في بعض المطالب الليبية واستندت تونس إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر عام 1982 بشأن الجرف القاري بين تونس وليبيا وإلى الاتفاقية الثنائية لعام 88 بحجة أنه موقف ليبيا يتجاوز الحدود اللي حددتها تلك السوابق. سعيد أعطيني تعليقك.
0: هي قضية قديمة جديدة عندها تقريبا أربع عقود ما بين تونس وليبيا. افترض أنه في مرحلة ما في 82 محكمة أصدرت معناتها محكمة العدل الدولي أصدرت حكمها في الموضوع هذايا من 82 وقتها كان ثم نزاع تونسي ليبي قانوني الاتفاق تم إبرامه في 88 هو علاش توا عفاف لأنه تونس قدمت اعتراض شفوي في 2026 في الأمم المتحدة على القرار هذا القديم إنه لا ما إحنا يعني إعادة مراجعة للاتفاق هذا وإعادة مراجعة والنظر دوليا في الحدود تاع الجرف القاري هذا هذاك علاش اليوم بعدها بشوية كيف كيف إيطاليا دخلت على الخط وعملت اعتراض كيف كيف في الأمم المتحدة وبالتالي إنه اليوم يبدو إنه ثم مراجعات للاتفاق هذا الاتفاق هذا يعني في تونس وليبيا مفروض إنه حسمه سنة 82 لصالح ليبيا. اللي أثار الموضوع أكثر هو اللي أشرت له أنت، اتفاق 2019 ما بين ليبيا وتركيا على ترسيم الحدود البحرية، ذاك علاش أثار حفيظة تونس وإيطاليا، لأنه الجرف القاري هو موقع فقط لحد الآن، يفترض أنه غني بالنفط والغاز، يفترض أنه فيه اكتشافات،
1: سخطو التركيز على الغاز الطبيعي، التنقيب على الغاز في الفترة الأخيرة.
0: والمرة هذه يعني اللافت أكثر هو دخول إيطاليا ومحاولتها أكثر أنه اليوم تعمل حدود جديدة، ترسيم حدود مع مع ليبيا، مع تونس، فيما خص نقطة الجرف القاري، أكثر من نزاع تونسي ليبي، لأنه هو النقطة هذه بالنسبة لإيطاليا باش تعتبر مهمة جدا، مورد طبيعي، وبالتالي باش تحاول أكثر ما يمكن سياسيا أنها تحد من النفوذ التركي في الحدود البحرية الليبية، وأنها تكون هي على الأقل اليوم الأقرب حتى على مستوى على جغرافيا من بقية تركيا. ولكن النزاع هذا يا عفاف مشكلة أنه يأخذ سنوات، يأخذ عشرات السنوات من أجل أنه
1: يتم. ولكن اللي لفت انتباهي وأنه الموقع يأكد يقول لك وأنه قضية الحدود البحرية الحساسة وإمكانية استغلال موارد قاع البحر الأبيض المتوسط تناقش الآن في الأمم المتحدة، بينما الاهتمام السياسي مركزين على شرق الأوسط، على تدفق الهجرة، على مواضيع أخرى. معناها قاعد يناقش الأمر في الأمم المتحدة ومنش قاعدين نحكيه فيه به. تو أكيد فما متابعة للموضوع، نمشي للعنوان الموالية. نقرأ على موقع الحقائق أونلاين، مقترحنا قابل لتزويد مليون عائلة بألواح شمسية مجانية لخفض دعم الطاقة. ما هي التفاصيل؟ قدمت الغرفة الوطنية النقبية الفوتوفولتائية مبادرة تحت اسم المواطنة الطاقية، تهدف إلى تركيب منظومة طاقة شمسية مجانا لصالح مليون عائلة تونسية من أصحاب الاستهلاك المنخفض أقل من 100 كيلوات في الساعة شهريا، وهذا على مدى 5 سنوات بواقع 200 ألف عائلة سنويا. وأفاد رئيس الغرفة علي الكنزاري خلال الصالون الدولي للانتقال الطاقي بأن المقترح يستهدف نحو ثلث مشتركي الشركة التونسية الكهرباء والغاز البالغ العدد متاعهم 3.5 مليون مشترك، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى تقليص فاتورة دعم الطاقة بنحو 2 مليار دينار، إلى جانب تحسين الوضع المالي لشركة ستيج. الحقيقة أنك شفت المشروع هكي، مشروع ممتاز جدا. مدى قابلية التطبيق توا سيد؟
0: مدى قابلية التطبيق هو مدى انخراط الدولة هذه في أنها اليوم نعمله أنه الصيف القادم يكون أكثر أريحية، أنه ما نشدوش مع الانقطاعات اللي صارت، لأنه إذا كان مليون عائلة وكل عائلة تسالك معدله شهريا 100 ميجاوات، فهذا رقم مهم جدا.
1: احنا 100 كيلوات
0: رقم مهم جدا. احنا في اكثر كلمه سمعناها في الصيفه هذه هي الذروه بلغه الذروه كذا، عندنا نقص في الانتاج، هذا باش يخفف بعث الضغط على الستيك اولا، اثنين باش يخفض دعم الدوله للقطاع هذايا، ثلاثة انه اليوم المواطن باش يعيش اكثر فرحية. وهو الايجابي وين هذايا في يعني في الموضوع هذا، احنا مفروض احنا في مرحلة الانتقال الطاقي، ثم مؤتمر في الليتوكا 3 ايام اليوم يهم الموضوع هذايا، رغم اني ما شفتش اهتمام اعلامي كبير بالمزالت، يبدو انه احنا نهتم وقت لوسائل الاعلام وقت يكون ثم ازمة انقطاع وغيره، لكن وقت اليوم
1: وقت فما جريمة وقت فما قضية
0: بالضبط، لكن اليوم وقت اذا كان احنا من اليوم من توا نخدم على الصيف القادمة، من توا نخدم مع تنبه الحكومة تنبه الدولة
1: قبل ما نوصل
0: اليوم شنية، وهذا بالضبط لانه هذا عفاف من ضمن الحلول الممكنة اللي يمكن انجازها بالنسبة للدولة حتى نجنبوا اللي صار لنا الصيف القادمة. ما نجوش في وسط الصيف بالضبط واحنا رانا ناقصين معطيات، واحنا رانا ناقصين ضوء، واحنا رانا عنا ذروة، وهذه جائحة حرارية وغيره. من اليوم نفكروا في حلول باش المواطن يعيش مرتاح.
1: احنا نحب احنا وصلنا نحب
0: نعطينا الماء والضوء ونعيشوا مرتاحين في الصيف
1: بالضبط. مطالبنا اكثر برشا دمك حقوقنا، لا مطالبنا اكثر برشا
0: إيه،
1: لا اقبل بهذه الفكره لا حتى في الصيف، مطالبنا اكثر برشا ديك حقوقنا ناخذوها، ولكن مطالبنا اكبر من هكا. فقط للاشاره فانه المشروع المبادره هذه تعتمد على تمويل مشترك ما بين صندوق الانتقال الطاقي والبنوك عبر قابلة للاسترداد. مش العنوان آخر لحقيقة
0: تحب لها قانون تحب لها قانون القانون تحب له إجراءات ترتيبية وترتيبية ما تصدرش
1: تفقلولة صباحية خليني متفائلة بالألواح الشمسية يعايشك من فضلك سعيد خليني متفائلة
0: ما خليك
1: القطاع الخاص خليني متفائلة هاني معي مشي المنزل بوزلفة تحذيرات نقابية من تداعيات مصنع لتربية الحشرات العنوان هذا نقرأه على موقع الشعب نيوز حذر الاتحاد المحلي للشغل بسليمان تاكلسا منزل بوزلفة من التداعيات الصحية والبيئية المحتملة للمساعي الجارية لانتصاب مصنع لتربية الحشرات وسط تجمع سكاني بمدينة منزل بوزلفة وعلى بعد أمتار من المستشفى المحلي أوضح الاتحاد في بيان ليه وأنه يتابع الاحتقان الحاصل في المدينة انطلاقا من مسؤوليته المجتمعية ويأكد أنه وقف على معطيات موثقة بشأن مشروع المصنع المزمع إقامته في المنطقة وأشار الاتحاد المحلي إلى أن التشريعات النافذة ومقررات وزارة الصناعة ذات الصلة تصنف وحدات تربية الدود والحشرات ضمن المؤسسات المصنفة خطرة على صحة السكان ومعتبرة وأنه مثل هالوحدات قد تنجر عنها تداعيات صحية وبيئية وأضرار بالمحيط دونك الاتحاد المحلي للشغل يحمل المسؤول للسلطة المحلية والجهوية اللي ساهمت في إقامة المصنع وتحذر من أي أضرار قد تلحق بصحة السكان أو بالأراضي الفلاحية المجاورة ويعلن مساندته المبدئية والمتقى لكل احتجاج سلمي وقانوني نظم متسكنو منزل بوزلفة دفاعا عن حقهم في بيئة سليمة ومحيط خالي من التلوث. ما الذي يحدث معناها فما قانون كيفاش معناها ينتصب مصنع في قلب المدينة وبحذا على بعد أمتار المستشفى سيد
0: أولا من حق الأهالي في منزل بوزلفة إنهم يستفسروا إنهم يحتاجوا إذا كان ثم المصنع هذايا أو ثمانية للانتصاب المصنع هذايا وجعله في وسط منطقة سكنية المصانع هذية وللنوع هذية المصانع يفترض أنه عنده كل الشروط واضحة جغرافيا وين ينجم يكون ما تصورش أنا بالسجادة هذية اليوم يعطوه رخصة بجنب سبيطار وبجنب وسط منطقة سكنية إلا ما تكون لأنه المصنع اللي إذا ما عملش دراسة للمخاطر هذية فيا خيبة المسعى. ولكن اليوم هل إنه ثم حاجة قانونية إذا كان اليوم يلتجئوا مثلا السكان للقانون يمشيوا للقضاء من أجل إيقاف المصنع هذا الساعة في أي مرحلة المصنع هذا هو اليوم هل هم فقط في إطار الاستعداد وغيره رأوا ما نمشوش
1: هو يقولك في إقامة المصنع معناها ساهمت في إقامة المصنع معناها يبدو أنه تبني
0: اي لكن هذايا عفاف لانه معناتها باش نمشوا احنا تربيه الحشرات راهو راهي تجاره والا رايجه في كل البلدان موجوده واليوم ولات راهي اكثر موجوده
1: معاك واحنا مع الاستثمار بالعكس ومع المصانع ومع خلي الاقتصاد يتحرك ولكن الى اي مدى هذا المصنع راعى كل الشروط القانونية والصحية والبيئية يعني اللي تقرها التشريعات
0: كرة الشروط هي يفترض انه تكون الأولوية المطلقة فيها لحماية المواطن اذا كان ثم اذا كان هو تسمح له بانه يكون ينتصب في البلاصة هذيك في الجهة هذيك دراسة المخاطر هذه المفروض انها تعملت قبل بمدة لانه يعرف البلاصة ويعرفوا انه منطقة سكنية وغيره نوعية المصنع وغيره وشني الحشرات الموجودة ما نعرفوش يعني بيان منقوص من الاتحاد يفترض انه الاتحاد مع البيانات هذه ومع التوعية وغيره مفروض قانونيا ايش عمل هل تقدمت قضية في هذا الإطار من اجل ايقاف
1: يعني لا يكفي
0: عموما
1: احنا رانا مواصلين فيه الموضوع ان شاء الله غدوة كان لقينا
0: ناخذوا المجتمع المدني
1: باش ناخذوا كل التفاصيل باش نعطيكم التفاصيل حول هذا المصنع حتى نفهم ما الذي يحدث لانه شفنا وقفة احتجاجية شفنا اهالي منزل بوزلفة كيفاش ضد هذا الانتصاب نتاع المصنع وشنو كبرى منزل بوزلفة معناها وفما
0: اراضي فلاحية وكل شيء من خافوا خافوا لما صغارها
1: على فكرة شفنا مصانع اخرى شنو عملت في مناطق اخرى وشنو كانت التداعيات نتاعها دونك ما نسبقوش الاحداث خلي نشوفوا كل الاطراف وناخذوا كل المعلومات اليوم وصلنا الخبر كما هو وان شاء الله غدوه نرجع لكم بالتفاصيل هات نعملوا ترتيحه وبعد نرجع باش نكملوا بقيه العناوين نتاعنا خليكم معنا

0: في ويكند على الكيف على ديوان اف ام.
1: ليكم فيلم كنتوا تسمعوا فينا، سلموا على متابعينا الاوفياء على شان يوتيوب ديونا فام لايف. تحيه كبيره المهدي محب رقم واحد لي ويكاند على الكيف، باترون جنرال مرحبا، عباس عباس، جوهره حناشي، انيس مرحبا بك يا انيس بوزكري، خميس فرجاني، معز منوبي، تحيه ليكم الناس الكل، انس زيدا مرحبا بيك، وايضا نسلموا على شكون اخر ما قلتش اسمه، بوزكري انيس، الهويري، مخلوفي، فخر الدين، هيثم غزي، تحيه لكم الناس الكل. يلا باش كمل بسرعه بقيه العناوين، نمشيو البوابه تونس، نقراو هذا العنوان. بمشاركة تونس 5 دول توقع على مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي. سعيد، تم التوقيع على اعلان الجزائر الوزاري المتعلق بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي اللي ينص أساسا على إنشاء أمانة مخصصة للدعم التقني للمشروع، وهذا بمرافقة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ويبرز الأهمية الاستراتيجية للمشروع كرافعة للاندماج الإقليمي والأورو متوسطي في مجال الطاقات الخضراء. ويستهدف مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي نقل 4 مليون طن من الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى الدول الأوروبية الثلاثة سنويا على خط طوله 3000 كيلومتر، وهي كمية تعادل 10% من الطلب الأوروبي المتوقع على هذا الوقود النظيف بحلول 2040. وأعرب الموقعون على التزامهم الكامل بالعمل سويا قصد تطوير شراكة مثمرة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في مجال الطاقة. ويذكر أن العمل على المشروع بدأ في أكتوبر 2024، وقعت مجموعة من الشركات دونك مذكرة تفاهم لإنجاز الدراسات الضرورية لتقييم جدوى ومردودية مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر وتصديره نحو أوروبا. أنا سؤالي واضح وبسيط وساذج، مثالش حاول تجاوبني عليه. عنا قد عمني والظهر لي ولا قلت عمني والأعلنوا أنه عنا مشروع تونسي في الانتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره لأوروبا، ما يخيابوا في جزيت لا ما فهمتش احنا وين بالضبط معناها، فأنا مشروع قاعدين نحكي
2: احنا في الإعلان
1: وينهم المشاريع
2: مشاريع وينهم اليوم، حتى حد منش مجاوبك علاش تعطل شنو اللي صار في الأثناء؟
1: عنا جي 3 مشاريع رو أعلن عليهم وصححنا عليهم وتكلمنا عليهم
2: دي حد في الهيدروجين الأخضر، عدنا حتى اتفاقيات أنا مع الجزائر ومع المغرب وثم حتى أموال مرصودة وحتى من البنوك العالمية،
1: هنا نجمنا نكونوا موجودين في هذية كشراكة،
2: هذية موجودين بفضل أنه احنا موقعنا مرة أخرى تونس موقعها الجغرافي يخدمها بطريقة وتبين اللي احنا جغرافيا
1: يخدم جيرينها مش يخدمها هي، سمحني أنك راها كمعني
2: ايه، ما احنا تونس المرة هذية في كل مرة نتعز أنه موقعنا جغرافيا هو موقع مهم جدا اليوم للربط ما بين شمال افريقيا وما بين اوروبا. احنا استراتيجيا شنية الاستفادة؟ احنا باش نكونوا ممر او نقطة عبور للممر هذا 3000 كيلومتر. احنا الاستفادة نجم تكون على مستوى البنية التحتية وغيره خاصة بالممر هذا، استفادتنا ايضا على مستوى الطاقات المتجددة اللي هي النجم نستثمر فيها في لهنا في تونس، ونبيعوا الموقع اللي احنا موقع اللي هو يعني ربط، وتأكد انه احنا ما ثماش حل اخر اليوم غير المرور عبر تونس من خلال هذا الموقع. شنو الاستفادة المادية اللي باش تكون هذه؟ كيفاش احنا نجمو نستفيد من الطاقات المتجددة هذه بمشاريع خاصة مهم جدا عفاف اللي حكيته، وان فقط ما نكونوش مجرد نقطة عبور ما بين الجزائر وثلاث دول الاوروبية هذه.
1: مهدي صندلي عمل لي كومنتير عفاف يا مغيارة، اي مغيارة نغير على بلادي، نغير على بلادي، لأنه في 2024 فما سياق وتم الإعلان على مجموعة من المشاريع الدولية والعالمية الكبيرة اللي بيشتم في تونس بشراكات مع شركة طاقة عالمية كبيرة في بلادنا، وحكينا على يعني تقريبا 200 مليار دولار ومحطات انتاج كانت باش تتعمل في جهة تطوين ومعاهم بناء محطات تحلية متاع مياه. حكينا زادة على مشروع كان مع المملكة العربية السعودية في إنتاج الهيدروجين الأخضر. يعني هذوما الكل من 2024 هذوما الكل ما عملنا منهم حتى شيء, وبعدكش نكتفيه أن نكونوا شريك كحمل في النزلة. نغير نغير على بلادي لغال. مشيو العنوان المويلش اتحاد الفلاحة التوريد غير المدروس يهدد منظومات الانتاج. العنوان هذا نقرأه على موقع إكسبريس أف إم. عبر الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري عن رفضه للتوريد غير المدروس للغلال والخضر لما قد ينجر عنه من تداعيات مباشرة على منظومات الانتاج الوطنية وعلى مصالح المنتجين. ودعا الاتحاد في بيان لي إلى مراجعة مقاربة التوريد بما يراعي حاجيات السوق دون الإضرار بالانتاج المحلي, ويحمي الفلاح من المنافسة غير المتكافئة ويضمن استمرارية النشاط والانتاج. وطالب البيان في هذا الصدد السلطة التشريعية والتنفيذية بمزيد دعم الفلاحين والبحارة واعتماد الإجراءات والآليات الكفيلة بحماية منظومات الإنتاج الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المنتجين. البيان طويل برشا تنجم تلقاوه موجود على صفحة الاتحاد, ولكن أعطيني رأيك تخوف الاتحاد من على منظومات الإنتاج
2: لها, لانه مادام عاجبه احنا المواطن يشري في العنب ب 10,000, يشري في الهندي ب 15, يشري في البنانه ب 25. مادام هذا اذا كان هذا اتحاد الفلاح اليوم الاسوام هذه اللي نعيشوا فيها تقريبا 8 شهور ما تنافسناش عفاف في مستوى الخضار والغلال غاليه بطريق اليوم يشري في الطماطم ب 5,000, الفلفل ب 5,000, هذا عاجبه الاتحاد؟ هذا معناته هو اللي
1: يعني انت خاطر الاتحاد ما تكلمش على الاسعار هوني.
2: ما تكلمش على الأسعار هوني, وما ريتوش تكلم على الأسعار جملة. الاتحاد متاع الفلاحة غايب عنده مدة, والاستراتيجية الوطنية وين اللي يحكي لها وين متاع الاتحاد هذايا, وين كان الاتحاد وقت المواطن يشري اشترى توانسة ما عايدوش, وين كان الاتحاد في توريد الأضاحي. يجي فقط اليوم أنا معاه أنه توريد إذا كان احنا عندنا انتاج محلي معاه, ولكن هذا ترشيد التوريد وقت يكون ثم توازن ثم توافق في تونس لهنا بين العرض والطلب. الغلة وين يا عفيف؟ ثم غلة اليوم في الأسواق طريقة معناتها كما ما ثماش.
1: وهذاك علاش الخضار
2: اي, وهذاك على هذاك علاش الاسعار مشطة, لانه مش الكل, واليوم الخضار كل ما زال يخدم في الغلة معاش يخدم. يجيب لك زوز انواع فقط لجلب الحريف, معاش يخدم في البقية جملة, وحتى إذا تمشي له وحتى الجودة عفاف. إذا كان تشوف
1: حتى في الخضر والجودة
2: دونك هذا يا
1: حتى الدليعة سنة معناها سيزون كاملة مرة بعد قديش راه تلقى دليعة به يا راه
2: علىهن على 10,000 علىه التوى, لأنه ما ثماش تنافسية. التوريد راه يخلق التنافسية اللي هي في صالح المواطن. المواطن هو اللي عنده أسعار تفاضلية. هل إنه مجبور اليوم باش يشري الخضار والغلال في أغلى كل شيء؟ إحنا بلد منتج مفروض نشجعه, لكن وقت للاتحاد يدعو إلى ترشيد التوريد أنا معاه, ولكن شنو البديل؟ البديل هو إنه المواطن يصرف أكثر. شنو البديل؟ أنا أعرف اللي راه الخضار مش رابح برشا, والفلاح في تونس مش رابح وغيره. هذه منظومة أخرى متكاملة نجم نحكي فيه, لكن اليوم معناتها شنو البديل؟ انت شنو وفرت للمواطن اليوم باش على الاقل تخفض الاسعار؟ اذا انت اتحاد وعندك استراتيجيه معينه, وهل انه كلامك مسموع كاتحاد انت اليوم؟ هل انه قعدت مع سلطه الاشراف في ممثل في وزاره الفلاحه باش معناتها بهذا مبني على دراسه وغيره, والا فقط بيان من اجل الحضور؟
1: بيان. نمشيو للعنوان الموالي نقراوه على موقع الاذاعه الوطنيه. انطلاق العمل بتطبيقة جديدة لتسريع التكفل بمرضى الجلطات الدماغية في تونس. انطلق المستشفى الجامعي المونجي سليم بالمرسى في العمل بتطبيقة نجدة للتكفل بالجلطات الدماغية, وهذا لتعزيز التنسيق والتواصل بين أطباء الاستعجالي وأخصائي الأعصاب والأشعة. وتهدف التطبيقة إلى تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف الاختصاصات المدخلة, بما يساعد على تقليص أجل التشخيص والتدخل وتعزيز نجاعة التكفل بالحالات المصابة بالجلطات الدماغية. الإعلان هذا عن دخول التطبيق تطبيق حيز الاستعمال جاي خلال يوم تكوين ينظم قسم الاستعجالي بالمستشفى نهار الخميس بأشراف وزارة الصحة، تم تخصيصه لتحسين مسار التكفل بمرضى جلطات الدماغية، ويشارك فيه إطارات طبية مختصة في طب الاستعجالي والأعصاب والأشعة والصيدلة، إلى جانب مداخلة عن بعد مستشار وزير الصحة ومنسق برنامج نجدة لتحسين التكفل بمرضى الجلطات القلبية والدماغية مأمون بالشيخ. وأكد المدير العام للمستشفى ناصر الزيدي أهمية التكوين المستمر والمبادرات العلمية في تطوير كفاءات الإطارات الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الاستشفائية. سعيد مهم زيد تطبيقات كيما هكا الرقمنة في المجال الطبي والعلاج والمداوات مهمة
2: مهمة. هو أول شيء الحمد لله تونس ما زالت عندها معناتها الكفاءات في مجال الطب، ما زال على الأقل المجال هذية ما طاحش كما القطاعات الأخرى وغيره. الجمعة هذه عفاف ثم مؤتمر دولي في مخص الطب نظمت وزارة الصحة في تونس، اللي هو حضره حتى مدير عام منظمة الصحة العالمية لأول مرة تدرس في تونس في الاختتام. هذية مهم جدا. أراه هذه المسألة هذه الرقمنة اليوم، والمؤتمر هذا يركز على الرقمنة في مجال الطب. الرقمنة اليوم مهمة جدا جدا جدا، تبادل المعطيات سريعا إلكترونيا سريعا. أراه نعرف المريض ثم حالات حتى 10 ثواني تنجم تكون تفقد بها إنسان. وبالتالي فإنه أي حاجة تمشي في اتجاه الرقمنة في الطب هذا عن الكفاءات الموجودة تنجم التشخيص باش يكون ينجم ياخذ نهاري واللي ياخذ أقل وقت، ينجم الدوسي باش يمشي إذا كان ورقين ولا غيره من مؤسسة لمؤسسة أخرى باش ياخذ نهار ولا باش ياخذ كذا واللي ياخذ مسألة دقائق فقط. وهذا مهم جدا للتشخيص، والتشخيص المبكر والتشخيص الأول يراه مهم جدا لإنقاذ المريض. وأي حاجة في الاتجاه هذايا مهمة جدا، هذه بي بوزيتيف على الأخير، لأنه على الأقل ما زال ثم قطاعات تقاوم تكافح أنها تكون من الأولى وطنيا وتأخذ المرتبة الأولى حتى عالميا، نكون سباقين احنا في المجالات هذه فيما يخص التقدم الطبي وغيره على مستوى الكفاءات.
1: نقولك معني اي على مستوى الكفاءات باهي عندنا برشا تبارك الله، وكفاءات كي يمشيوا للعالم يبداو يتخاطفوا فيهم، ولكن على مستوى الرقمنة قال لك سيرة بعد ما تتجاوزنا هذا ينسى حكاية سبقين، على خاطر كل الدول سبقت توارا في الرقمنة. نحكي لك في دول عربية في الخليج في السعودية، هاي سيدي أنا ماني مزيت كنت في السعودية، راك تدور بتليفون حتى ورقة أخرى، لا بيرمي لا أسيرانس لا كارت جريز حتى شيء، كل شيء على التليفون، كل شيء شو اللي تتصور أنت تعمله تطبيقة وكل شيء مرقمن. والسعوديين والشعب السعودي كمثال تأقلم مع الرقمنة، فهمت؟ دونك احنا وقايد زيدة باش نسرعوا، مش كل حاجة يقولوا ما فهمناهيش ما نجمناهيش معناها الشعوب تتأقلم.
2: وانت تحكي عفاف هكا نتفكرت اللي احنا الجمعة اللي فاتت بيان صادر المنشور انه احنا ما نجموش تو مازلنا ما نجموش نستغنى على الفاكس. عارش إذا كان قريت الأخبار الجمعة اللي فات ولا غيره، احنا رانا
1: ما زلنا نفسي انا وين هذا علاش ما نجموش عليه
2: ما نجموش، لانه ما نعرفش شنو التفسير نتاع رئاسة الحكومة، ولكن لحد الان عندهم تحب لهم خطة باش يستغلوا
1: ما نجموش
2: باش يستغنوا عن الفاكس وغيره، اللي هو ما يفترض انه يسمعوا. كيف يفترض انه يسمعوا؟ صحيح العالم اليوم متقدم على الاخر، كل الدول تقريبا متقدمة، هذا نشوفوه على مستوى المطارات، الدولة المتقدمة تشوف على مستوى المطارات. مهم جدا ان اليوم ان نلحقوا الركب هذايا نتاع التقدم، لانه اذا كان تاخرنا رانا يعني مستحيل ولا صعيب ان نلحق.
1: يلزم هالمبادرات هذيا اللي قاعدين نسمعوا فيها في علاقه بالرقمنا الكل يتم التسريع فيها، باش نخلي العناوين هذوما الدوليه نخليهم الغدوه مساج نعملوا جوله اكثر في العناوين الدوليه. وفي ساعتنا القادمه اون فافير لو بوين باش نشوفوا شنو اللي صاير، احتجاجات طلابيه واعمال عنف، مئات المدارس تغلق ابوابها في مختلف انحاء البلاد الفرنسيه، باش نشوفوا بالضبط شنو اللي صاير. السيارة والتلامذة متاع المعهد في سنة 98 لو كان تتذكروا كانت احتجاجات كبيرة برشا وأدت إلى تداعيات وأدت إلى وضع خطة وإصلاحات جوهرية بالضبط. اللي تم تطبيقها العام الموالي تنرجعوا في التفاصيل من بعد. دونك إلى أي مدى هالاحتجاجات هذية التلمذية ممكن باش تغير حاجة وتوسع الرقعة متاحة، لأنه زيدا بعض الجامعات بدأت تتحرك دونك أكيد أنه زيدا حتى على المستوى الجامعي باش يلتحقوا بهذه الاحتجاجات هذه. إن شاء الله نحكيه فيه الساعة القادمة. تعرفوا عنا عدد كبير من التوانسة المقيمين في فرنسا. خليكم معنا، هذه ويكاند على الكيف حتى الـ11.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبدو التليفون من المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.

0: De l'info. Flash News.
1: مشاهدو الثمينادي ونفام صباح الخير. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يتعهد بإحالة الملف الدكاترة المعطلين عن العمل إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة في الغرض، مؤكدا استعداد البرلمان للقيام بدوره في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات وبذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة إليه، وفق ما صرح به على هامش لقاء جمعه بعضو المجلس المحلي بالزهرة إيمان بكوش والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن جميع. الشركة التونسية للملاحة تبرمج رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. وتتوزع هذه الرحلات وفق بلاغ للشركة إلى رحلة مارسيليا جرجيس من 11 إلى 13 ديسمبر، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 جانفي، ورحلة ثالثة جرجيس مارسيليا من 11 إلى 13 جانفي 2027. وذكرت الشركة أن كل هذه السفرات سوف تؤمن على متن السفينة قرطاج، وأضافت أن الهدف من هذه البرمجة هو توفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين بما يضمن لهم مزيدا من المرونة والراحة في سفرتهم. مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل قدره 335.49 مليون أورو، أي ما يعادل 1.1 مليار دينار تونسي لفائدة البلاد، سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرق السريعة إلى منطقتي الكاف وجندوبة. وسيعمل هذا المشروع على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانات الوصول والترابط، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة للبنية التحتية للنقل. أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة يصادقون على ملفين يهمان مؤسستين صناعيتين تنشطان في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات والتعليب المعدني باستثمارات جملية بلغت 63 مليون دينار ومنح في حدود 9.5 مليون دينار. كما صادقت اللجنة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج تأهيل الصناعة المنعقد الأربعاء الماضي، والتي تضمنت 23 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 82.3 مليون دينار ومنح بقيمة 11.6 مليون دينار. إلى الشأن الدولي، وكالة أنباء الإمارات تنقل عن النائب العام الإماراتي بأن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ ما وصفته بعملية إرهابية، وأوضح أن مساعد قائد الطائرة بشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلة المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية على أن تعلن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة بحسب الوكالة. وزارة الصحة اليمنية تحذر من توقف عشرات المنشآت الطبية في تعز جراء المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين في المحافظة. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع تسجيل بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية خلال الصباح، وتتكثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة أحيانا بأمطار غزيرة. وتهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق قبل أن تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بالشمال، فيما تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: Flash Sport. صباح النور. إن شاء الله نهاركم زين. مدرب الترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكوس الفجر اليوم الصباح إلى مطار تونس كارتاج تقريبا 4:30 الصباح كان الوصول، كان في استقبال المدير الرياضي الفريق خليل شمام. بابلو فرانكو منتظر اليوم يوقع العقد الرسمي لمدة 12 مواسم بعد اتفاق حول كل التفاصيل مع إدارة النادي، ويبشر مهامه اليوم العشية وأول مصافحة مع اللاعبين، في انتظار أيضا إمكانية عقد ندوة صحفية لتقديمه لمختلف وسائل الإعلام. بابلو فرانكو باش يكون معاه مبدئيا الإسباني إيتو فاندنبرول في خطة مدرب مساعد، أيضا مجدي التراوي في خطة مدرب مساعد، سليم نبرك في الإعداد البدني، ومبروك العكريمي مدرب حراس، في انتظار بطبيعة الكشف عن بقية الإطار الفني مع احتمال باش نعرفوا أخصائي المحللي الأداء اللي باش يكونوا أيضا ضمن الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي. النادي الصفاقسي رسميا الفريق ممنوع من الانتداب بسبب زوز ملفات، ملف مستحقات المدافع آدم بلامين وأيضا ضاحي الصغاري. من جهة أخرى في اجتماع الهيئة العليا للدعم اللي تعهدت بخصوص تغطية العجز المسجل في الميزانية الموسم هذا بقيمة 2.2 مليون دينار، هيئة الدعم كانت وفرت 1.5 مليون دينار مع إضافة مليون دينار مع نهاية الموسم الحالي. في المقابل مهمة الهيئة المديرة الحالية هي إيجاد حلول العجز ونزاعات تقديمة بقيمة 6 مليارات متراكمة من هيئات سابقة. جملة من المقابلات الودية تلعب اليوم، النادي الإفريقي موجود في بنغازي يواجه الأهلي الليبي بداية من 6 متاع العشية، ملعب التونسي يواجه الهلال السوداني، نجم الساحل يواجه التقدم الذي بيستقيت الدير، أولمبي البيجي يواجه مستقبل المرسى، والاتحاد المنستير يواجه أمل حمام سوسة. اليوم يتلعبوا الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المصليفة كوكب عقير بسبورتيك بن عروس، جمعية مقرين النجم الخلادي، هلال مساكن، هلال الشابة، مكارم المهدية، المحيط القرقني، سكك لحد صفاقسي، مستقبل جابس، واتحاد طاطاوين يواجه ملعب السوسي. في كرة السلة اليوم يتلعبوا مواجهات الجولة الثالثة الخامسة، نادي صفاقسي ملعب النابلي، نجم حلق الواد الكرم يواجه شبيبة المنازة بداية من 5:30 قمة في قاعة عزيز ميلاد بين الشبيبة القيروانية والنادي الافريقي، ثم بداية من 6 الاتحاد المنستيري يواجه اتحاد الانصار، والنجم الساحلي يواجه الدالية الرياضية بجرومبيليا. في كرة اليد يوم يتلعبوا مقابلات الجولة الخامسة ذهاب من البطولة الخامسة، جمعية الحمامات، نجم الساحلي، اتحاد منزل تميم، بعث بني خيار، منزل رياضي، سبورتينج المكنين، نادي كرة اليد بجمال يواجه النادي الرياضي بسقيطة الزيت، نصرة بولبا يواجه الترجي الرياضي التونسي، وبداية من 5:15 قمة الجولة بين مكارم المهدية والنادي الافريقي. الختام بأبرز المقابلات في دوري الأمم الأوروبية، تعادل هدف مقابل هدف البارح يحسم مباراة القمة بين المنتخبين الفرنسي والإيطالي، بلجيكا تفوز على تركيا 3-0، تعادل 1-1 بين منتخب البوسنة والسويد، بولندا ربحت رومانيا 6-0، المجر تربح جورجيا 1-0، ومنتخب إيرلندا الشمالية فاز قدام أوكرانيا 3-0.
0: احنا الجوار نمره 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكايه غرامه.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: 8:14 دقيقة على راديو أنا فيم. مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة الآن. العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة، ما هي الشروط وشنو الفرق بيناتهم؟ هذا وغيره باش نحكيو فيه في فقرة لانفيتي دو جور.
2: لانفيتي دو جور
1: تضمن منظومة الأمان الاجتماعي التغطية الصحية للفئات الهشة ومحدودة الدخل عبر نظامي العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة، إلا أنه تطبيق المنظومة هذه والمنشور الأخير منشور عدد 6 لسنة 2026 أثار العديد من التساؤلات حول آليات الإسناد ومدى النجاعة متاعها في تحقيق العدالة الاجتماعية. دوك باش نغطسوا شوية في تفاصيل المنظومة هذه ونقفوا على ثغرات التطبيق وأفاق الإصلاح، بحثنا الخبير والمختص في الحماية الاجتماعية سيد بدر السماوي. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا بك المستمعين.
1: يعيشك، نورتنا سيدي. هيت نبدأ ونفسر للمستمعين أبرز الإيجابيات والتحديات اللي جاء بها المنشور الأخير اللي صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق إسناد وتجديد بطاقة العلاج.
3: نبدأ قبل كل شيء نوضع مسألة هذا العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة في إطارها العام في تونس. في تونس عندنا منظومة الحماية الاجتماعية اللي تنقسم إلى جزئين. الجزء الأول هم الناس اللي يخدموا ويصبوا أرواحهم واللي يصب عليهم العرف متاعهم، اللي هم منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، واللي بعد الكل يتقابلوا في الصندوق الوطني للتأمين على المرض، هذا يتسمى الضمان الاجتماعي.
1: أيوة.
3: وعندنا المنظومة الثانية الناس اللي ما نجموش ينخرطوا في أحد الصناديق خاطر ما يخدموش، اللي هي العائلات الفقيرة ومحدود الدخل، اللي منضوين في برنامج الأمان الاجتماعي اللي تتكفل به الدولة. نشوفوا احنا العدد متاع الناس هذوما باش ناخذوا فكره. بالنسبه للناس اللي منخرطين في الضمان الاجتماعي ومنخرطين بالضروره في الكنام، العدد متاعهم هما والعائلات متاعهم بما في ذلك الاجانب 7,200,000.
1: واو، عدد كبير.
3: هذوم الكلهم في الكنام، يعني افراد العائله كلها.
1: الكل طبعا.
3: وبالنسبه لبرنامج الامان الاجتماعي عندنا 966,000 عائلة منقسمين إلى 386,000 اللي هما العلاج المجاني، والبقية 620,000 اللي هما التعريف المنخفضة. ولكن كي نقولوا 966,000 عائلة، يعني وراهم هما أفراد العائلة اللي تقريبا ما ثماش عدد بالضبط خاطر يتبدلوا تغير المنظومة، لكن تقريبا 2,800,000. كي نعملوا المجموع نلقاو تقريبا 10,000,000، 2,000,000 الاخرين هاكم اللي ما عندهم حتى شيء في قطاع غير منظم الى اخره. دونك هذه هي كيفاش نرجع تو البرنامج الامان الاجتماعي اللي هو موضوع الحصه نتاعنا.
1: المنشور الاخير اللي صدر عن وزاره الشؤون الاجتماعيه،
3: شنو المشكل نتاع المنشور؟ هو انه القانون نتاع الامان الاجتماعي البرنامج 2019 يقول انه يتمتع بالعلاج المجاني وبالتعريف المنخفضه الناس اللي تتوفر فيهم شروط معينة. الشروط هذه كل مرة وين يقع المراجعة متاحة بصفة عامة، الشروط نجم نلخصوها في أربعة. أول حاجة السن، ما يكونش أقل من 18 سنة إلا في حالة استثنائية. الحاجة الثانية هي بخلاف السن هو الدخل. الدخل مربوط بعدد أفراد الأسرة. كي تبدأ الأسرة فيها شخص واحد يزم الدخل متاعه الشهري يكون أقل من ثلثي الأجل الأدنى.

0: الشرط الرابع هو أنه ما يكونش قام بعمليات بيع وشراء اللي المقدار متاعها أكثر من 30 مرة الأجل الأدنى. مش ناخد مثال تاول الأجل الأدنى تقريبا 550، ما يكونش عمل الترانزاكسيون اللي أكثر من 16,500,000. هذه شي يقع بالنسبة لمنظومة الأمل الاجتماعي اللي يقوموا بها الأخصائيين الاجتماعيين، يعملوا عملية متاع نموذج تنقيط سكورينج ويصنفوا العائلات هذه، بعدين يوصلوا إلى أنه يقول هذا يتمتع وهذا ما يتمتعش، وبعد يقسموهم إلى جزء أول اللي هما العائلات الفقيرة، جزء الثاني محدود الدخل. شنو المشكلة اللي وقع بالنسبة
1: برشا وقت هذه؟ نعم؟ العملية هذه تاخذ برشا وقت.
0: العملية هذه هي عملية دورية
1: تتعمل تعاود كل قديش؟
0: كل عامين. يلزم الاخصائي الاجتماعي يقوم بتحيين هذه المعلومات. والمشكله اللي توا انت اثرته هام جدا، انه عم ناول يوم 3 اكتوبر 2025 بالضبط كما اليوم اصدر منشور يتعلق بتغيير شروط الحصول على المنحه الماليه، لكن 280 دينار. المنشور عدد 5 انا اعتبرته كسح شويه، معناتها ضيق. وهو علاش جاء؟ لانه وقعت احتجاجات انه ثم ناس قاعدين يتمتعوا بالمنحة هذه وبالكرني الأبيض لكن ما عندهمش حق. دونك المنشور عدد 5 اللي اصدر يوم 3 أكتوبر 2025 بالضبط يتعلق بالتحويلات المالية. في جويلية 2026 اصدر المنشور عدد 6 اللي يتعلق بشروط إسناد العلاج
1: وتجديد بطاقة العلاج.
0: صحيح. دونك زوز مناشير هذه هي مناشير موازية، يعني كل واحدة تتعلق موضوع. وعلاش حبيت نوضح النقطة هذه؟ لأنه في جويلية وقت اللي خرج مشروع 6 برشا ناس بما في ذلك بعض النواب قالوا المنشور 6 متاع جويلية 2020 راهو نقح المنشور 5 متاع،
1: وهما كل واحد في ثنية ما لا مكملين لا تبعين بعضهم.
0: صحيح. المنشور 5 اللي صدر في 3 أكتوبر 2025 أنا اعتبرته كاسح شوية، لأنه شروط صعيبة. بينما المنشور عدد 6 متعلق بالعلاج اعتبرته اللي هو مرن جدا. علاش؟ مش نعطي أمثلة. مثلا يقول لك في العلاج المجاني ولا في العلاج تعريف المخفضة كي يبدأ أحد أفراد العائلة عنده ضمان اجتماعي، بالنسبة للمنشور عدد 5 التحويلات المالية إذا كان عنده دخل، مثلا عائلة البو والأم ولدهم كان بطال تخليه يخدم ولا دونك ولا هو يتكفل بوه ومو دونك ما عادش نعطيه منحه. بينما بالنسبه للعلاج ينجم، وهذا المنشور عدد 6 راهو منشور 6 نعتبره مرن جدا لانه مكن انه في صوره ما اذا حتى ثم ضمان اجتماعي ينجم يعطيه العلاج. والحاجه الثانيه انه مسكن اضافي وقع فيها تاويلات، يبدا عنده مسكن من احد افراد العائله بعيد في الريف وهما يسكنوا في تونس مش مستفعين به. مثلا حكايه لي ترانزاكسيون، شوف الترانزاكسيون نتاع بوندون لي 3 ديني زاني كيفاش. بالنسبة للمنحة المالية إذا كان يلقاو عنده عمل عملية مالية خلال 3 سنوات المالية الماضية اللي تتجاوز 16,500,000 مثلا 30 مرة أجل أدنى تتنحلوا المنحة المالية، بينما العلاج لا. إذا كان يعمل حتى مرة ولا مرتين ميسالش. دونك المنشور عدد 6 مشى في اتجاه أكثر مرونة لإسناد بطاقة العلاج المجاني والعلاج التعريف المخفضة، وهذا يدخل في إطار يعني ضمان الحق في الصحة اللي هو حق دستوري. والإجراءات هذه بصفة عامة أنا حس ما تبعت ما أثرتش إشكالية لأنه كانت أكثر مرونة.
1: سيبادر خلينا أن العبيد بشي فهمونا بالقديم نقعدوا شي يصير في الأمور التقنية هذه. اليوم السؤال المطروح التونسي يقول لك يا أخويا أنا كل ما هو متعلق بعلاج مجاني باش نلقى خدمة سيئة، مانيش باش نلقى خدمة، مقيد اللي فما علاج مجاني، مقيد اللي فما تعريفة منخفضة ما نلقاش خدمة صحية المنشودة والمطلوبة، فما برشا تأخير، باش نعمل عملية نقعد نستنى، باش نعمل يرم نقعد نستنى، باش نعمل سكانير نقعد نستنى، باش ناخذ أدوية متاع أمراض خطيرة وأمراض ثقيلة زادة كيف ساعات ما هيش موجودة. كيفاش تقيموا اليوم سياسة الدولة المعتمدة في مجال العلاج المجاني بصفة عامة والعلاج بالتعريفة المخفضة؟ عطيني تقييمكم ونقاط السلبية وشنو نجمو نعملو.
0: هنا ثم الجانب القانوني والجانب الواقع. الجانب القانوني واضح هو أنه قانون برنامج الأمل الاجتماعي سنة 2019 ينص حرفيا يقول تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدود الدخل بالعلاج والتداوي والإقامة. العلاج يعني كونسيتاسيون، التداوي
1: هذا قانوني
0: وكذلك بالأجهزة التعويضية الميسرة للإدماج. نجيو في الواقع، الواقع هنا يتفتح الملف

0: نتاع الصحة العمومية، لأنه بالنسبة للفئات الفقيرة ومحدود الدخل يتمتعوا بها في المؤسسات العمومية للصحة. دونك ما ينجموش كيما بالنسبة للمنخرطين في الكنام اللي نجم يختار أنه منظومة العلاجية العمومية واللي يمشي القطاع الخاص. بالنسبة للفئات هذه ما عندهم الحق إلا في القطاع الصحي العمومي. وهنا تطرح المشكل، هنا يتفتح الملف متاع الصحة العمومية اللي الخدمات فيه رغم الإنجازات اللي وقعت والرقمنة، والبارح نحكي في الندوة الدولية عن مسألة الرقمنة، هذا الكل راه موجود وثم تجهيزات متطورة وعندنا كفاءات طبية. تبقى المشكلة الكبيرة بالنسبة للمستشفيات العمومية و كذلك الصحة العمومية، لأنه عندنا المستشفيات الجامعية وفي غياب المستوصفات يولي الناس الكل تمشي المستشفيات الجهوية، ثم إشكالية، ثم مازال ثم مشكل فيما يخص تأهيل القطاع الصحي العمومي. والناس اللي يمشيوا بالعلاج المجاني وبالكرني الأبيض كرني الأصفر السبيطار ساعات من القاوش الكافي، وخاصة أكبر مشكلة إذا كان نحبوا نرتبوا اليوم هي نقص الأدوية. يعني يجرى أنه في المستشفى وقت اللي الإنسان عمل عملية ولا غيره وما ثماش الدواء، والطبيب والفرم اللي ما عندهم حتى ذنب يجي للمريض يقول له برا اشري من برا. اللي عنده كنام بصفة عامة إذا كان مثلا ماشي دواء في السبيطار ينجم يعمل بلتان دسوا ويسترجع، وحتى كي ما ينجمش مدام هو كنام ويخدم ديما أفضل من وضعية متاع العلاج المجاني، لأنه كي نقوله راهو الفئات الفقيرة راهو الفئات في الفقر المتقع،
1: المتقع.
0: يعني هو ديجا من غير ما يمرض هو ديجا في وضعية رثة هشة كي ما نقوله. دونك هنا الإشكال يتطرح هو أنه كي تعطي الإنسان بطاقة متاع علاج مجاني وفي المستشفى ما يلقاش العلاج عباره عطيتو شيك سون بروفيزيون، هذا هو كان نحبوا نلخصوها.
1: بعد كل البرجي بالدواء برجي معناها ساعات حتى ديبونسمون ساعات حاجات كيما هكا يطلبوا منهم باش
0: انا اللي تابعته من خلال بعض العلاقات هو انه في المستشفيات ابناء الصحه العموميه عندهم ما يكفي من الحس الانساني، انه في بعض يبدا الدواء شويه ساعات يعطيه الاولويه للعائلات الفقيره كذا، لانه العائله الاخرى تنجم السوبرمي معناتها باش تمشي تشري دواء بالنسبه لي هما يعني ما ينجموش. دونك ثم الجانب هذا موجود.
1: باش نختم بنقطه في حول الخلاف القديم الجديد المتواصل ما بين المساحات الخاصه والصندوق الوطني للتامين على المرض، شنو الاسباب، شنو الحلول، شنو موقف كل طرف، وهذا اسكو ينجم يهدد ديمومه واستمراريه مؤسسه الصحيه الخاصه.
0: بالنسبه للموضوع العلاقه بين المساحات والصندوق الوطني للتأمين على المرض وكذلك هذه حاجة جديدة اللي هي الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي، المساحات تشكاو كما غيرهم من مقدمي الخدمات العلاجية من تأخر خلاص. وإحنا شفنا خلال سنة 2026 وحتى قبلها مسألة الصيادلة اللي هددوا بإيقاف التكفل بالأدوية وعندهم حق لأنه الديون متاعهم كبيرة، وقعدنا في حلقة مفرغة يعني كان حاجة سيزيف كل مرة الصيادلة يهدوا يخلصوهم يرجعوا إلى آخره. الوضعية هذه مرة هذه وصلت للمساحات، مساحات الخاصة يتشكاو من أنهم عندهم 10 أشهر ما خلصوش، وكي نقولوا 10 أشهر علاش 10 أشهر بالذات، لأنه في جانفي 2026 الدولة ورئيس الدولة أعطى الإذن ب معناتها عداد رزنامة لخلاص مقدمين الخدمات وبداوا يخلصوا في الصيادلة وخلصوا الأطباء والمساحات ربما المقدار مكان يعني ما هوش يعني شوية. فاليوم المساحات يتشكاو بطبيعة الحال عندهم حق باش يطالبوا بالمستحقات نتاعهم، وهنا يتطرح المشكل نتاع تمويل الصندوق الوطني للتأمين على المرض الى مدى الى اي معناتها متى يتم ايقاف هذه الحلقه المفرغة، انه المساهمات نتاع الكنام ما تحكمش فيها على مستوى المحاسبي، الكنام عنده فايض ولكن على مستوى السيوله ما عندهاش. النقطه الجديده اللي اثارت انتباهي فيما يخص البيان متاع الغرفة الوطنية لأصحاب المساحات الخاصة هي مسألة العلاقة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه ثم أطباء وخاصة أطباء التخدير والإنعاش اللي يخدموا في المساحات اللي مفروض أنهم يعملون لحسابهم الخاص ويخلصوا على رواحهم. مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عندهم اجتهاد آخر يقول لك راهو في صورة ما إذا يخدم في مقر المؤسسة وعنده علاقة بصاحب المؤسسة يجب أن يكون أجيرا ويخضع لنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي، وبالتالي يقع معناته اعتباره وكأنه يعني ممرض أو سائق أو كذا. هذا الخلاف هذا معناته تجبد في عدة جلسات، ولكن رأي الصندوق كان نهائي، ويبدو أنه حتى في المستر للقضاء حسم فيها. دونك النقطة هذه يظهر لي ترتبط بمسألة معناتها تكييف العلاقة الشغلية. هل أنه الطبيب اللي يخدم ما عندوش كابين البرة، كي يبدأ عنده كابين البرة ومشى يخدم في الكلينيك يعمل فوترة واموره واضحة، لكن كي يبدأ يخدم في مقر المصحة وما عندوش مقر خاص وياخو خاصة الأتعاب متاعه مباشرة من المريض الى اي حد،
1: وهذا معمول به موجود،
0: وهذا معمول به بون، وقع خلاف بين المساحات الخاصه وبين الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي على اساس انه المساحات يعتبروا لهذوما ما مش اجراء، هما غير اجراء، والصندوق اعتبره اجراء.
1: واضح. شكرا جزيلا، يعطيك الف صحه السيد بدر السميوي الخبير والمختص في الحمايه الاجتماعيه. اكيد انه باش نرجعوا على امتداد الموسم هذا اكثر من مره للوضع في علاقه بالصحه العموميه في تونس، وفي علاقة بالضمان زيادة الاجتماعي بصفة عامة. باش نخرجوا فاصل وراجعين، خليكم معنا.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على ديوان فام. خليك قريب فيم وراجعين.
3: عسلامة، get ready with me. bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
4: by the way لازم تكون أريدو.
3: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير، and guess what؟
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
6: أريدو طور عالمك.

0: الأهوين، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 للـ11.
2: التحقت بنا المعدة الصحفية وحيدة قادر. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا عفيف، مرحبا بيك، مرحبا بالناس اللي تبعوا فينا، اللي يسمعوا فينا على ديوانة فيم كل سبت وحد في على برنامج ويكاند على الكيف. كل أكيد كل سبت وكل أحد
2: بجيب لنا موضوع فقرة. كل مرة جيب لنا موضوع حاجة في فقرة هيتش عندك.
1: هيتش عندك
3: نحكي على موضوع الحقيقة عفيف أثار اهتمام برشة توينسة، خاصة سائقية سيارات الأجرة صنف تاكسي. نحكي على 10 ملايين، نحكي على منحة 10 ملايين لشراء سيارة أجرة كهربائية صنف تاكسي فردي، واللي كانت أعلنت عليها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في إطار التشجيع على التنقل الكهربائي. شنو هي شروط التقدم للمنحة هذه؟ كيفاش يتم التقدم؟ رينا برشا أسئلة في صفوف الحقيقة برشا من سواق التاكسي الفردي، إذاك علاش اليوم حابين نخصصوا لهم في فقرة هيتش عندك باش نقدموا لهم ونفسروا لهم ونبسطوا لهم كيفاش ينجموا يقدموا. علما وانه المطلب هذا البرنامج هذا كان تم التقدم به في شهر اوت وتم قبول 23 مطلب. وفي مرحله ثانيه اطلقت الوكاله الوطنيه للطاقه برنامج من جديد لقبول مطلب 24 سياره اجره صنف تاكسي فردي. هات نشوف شنو الشروط. انت كيفاش تتقدم للحصول على منحه 10 ملايين لشراء سياره اجره تاكسي فردي باجره
2: كهربائيه؟ منحه
3: الدعم. شنو هي الشروط؟ بالطبيعة لازم يكون عندك رخصة سياقة سياقة تاكسي فردي، لازم تكون سارية المفعول، ولازم يكون عمرك بين 31 سنة و 59 سنة وقت تقديمك للملف. من بين الشروط الأخرى هو أنه المنتفع بالسيارة هذه لازم يعمل التزام أنه السيارة هذه بش يستعملها لمدة 5 سنين، وإذا قرر أنه بش يبيعها راهو المنحة لازم يرجعها. نجيو ناس نحكيو على الوثائق، لأنه فما برشا يقول لك أنا شنو الوثائق اللي نحطهم؟ هل إن نسجل على المنصة، نمشي نهز دوسيي معناها سور بلاس للوكالة المكتب بالضبط؟ كيفاش نتصرف بالضبط؟ الوثائق لازم يتم إيداعها بمكتب الضبط المركزي للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وإلا إرسالها بتبيعة على الإيميل متاع الوكالة. الوثائق هما لازم تتقدم بيهم، لازم يكون عندك استمارة الترشح معرفة بالإمضاء، استمارة الترشح تلقاوها على صفحة الوكالة، نسخة من بطاقة التعريف، نسخة مصورة من رخصة السياقة، نسخة من بطاقة الاستغلال بالنسبة لأصحاب سيارة الأجرة في طور الاستغلال، وبطاقة عدد 3، وفاتورة تقديرية للسيارة المزمع اقتنائها. وبالطبيعة لازم يكون فما كشف حساب بنكي، سواء إذا كان عندك القدرة على التمويل الذاتي، ولا إذا كان أنت بتشتري عن طريق شركة ولا على زيئة ولا على زينج، لازم هي تعطيك فاتورة يعني تضمن أنه القبول المبدئي لشراء السيارة هذه. كما قلنا الملفات يتم إيداعها بمكتب الضبط المركزي للوكالة، وإلا ترسل نسخة رقمية منها على البريد الإلكتروني المخصص للغرض في أجل أقصاه 6 نوفمبر. لهنا يقول القائل كيفاش باش يتم تركيز نقاط الشحن على كل
2: هذا؟ سمحني وحيدة سؤال يهم الناس الكل، لأنه احنا عنا قداش من عام نحكيه على الانتقال الطاقي، ونحكيه على نظافة البيئة متاعنا، ونحكيه على السيارات الكهربائية اتسيتيرا، وباقي نسألوا على الشحن. اسكو عملنا شبكة كما يجب للشحن اليوم موجودة؟ طيب نحكيه على تاكسيات، هذا مش مواطن عادي معناه يعرف روحه وين ماشي يرتب أموره وين باش يشحن، ولكن تاكسي هذا تخدم حبل على جرار. إسكو الشبكة موجودة متوفرة؟
3: إيه فيكتيف مو، هذا هو السؤال اللي تسأل هل إنه مدى قدرة ومدى قدرة البنية التحتية في تونس على استيعاب يعني البرنامج هذا. الحقيقة حسب بعض الخبراء اللي حكينا معهم إنه باش يتم التركيز على كل 10 سيارات باش يكون فما نقطة شحن على إنه يقع ترفيع في عدد النقاط مع تزايد شراء السيارات الكهربائية مع نهاية رأس السنة. هيت نعطيه
2: إلى جانب زيادة وحيدة راو مدة شحن تقعد برشا راي تشارجي بعدها الكهرباء
3: 6 ساعات تقريبا
2: تقعد حسب نوع السيارة وكل دونك فما سيارات تقعد برشا تشحن. جو سيبا إذا كان حاجة براتيك بالنسبة للتاكسيات ولا حاجة كما هكا.
3: نحن حابين نشوفوا الولايات اللي باش يتم التمركز فيهم يعني السيارات هذه ونقاط الشحن هذه لأنه صار قبول لمطلب 23 سيارة في مرحلة أولى. في ولاية أريانا باش يكون فما 3 سيارات كهربائية، ولاية القصرين تحصلت على سيارة واحدة، باجة سيارة واحدة، ولاية بنعروس 2 سيارات، توزر سيارة واحدة، ولاية تونس 7 سيارات، سوسة سيارة واحدة، ولاية منوبة 6 سيارات، ونابل سيارة واحدة. يعني مجمل السيارات الكهربائية اللي باش تكون موجودة في تونس هو 47 سيارة كهربائية. في مرحلة أولى تم قبول 23 سيارة، والمرحلة هذه اللي مازالت أنكور باش يتم قبول 24 سيارة كهربائية.
2: يعطيك الصحة وحيدة، ميرسي بوكو على المعلومات هذه كل كنت هيدي هيتش عندك
1: هيتش عندك.
2: أقعد معنا في المتابعة، نرجع لكم بعد أخبار 9 ويكاند على كيف متواصلة معكم حتى ال11.
0: كل صبحية سبت وحد على غاديو ديوان FM، ما هي بعد حتى حد.

0: FM e Sporgram.
1: Au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïma Al-Ghayari, كل سبت من نص النهار لمن ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM, صوتكم.

0: Au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïma Al-Rayari, كل سبت من نص النهار لمد ساعتين. استضافات الأهم الستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم. ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1.
1: 99.1.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
0: L'essentiel de l'info. Flash News.
5: موجز التسعة دي وانا فاهم. صباح الخير. مكتب المجلس الوطني للجهة والأقاليم يصادق على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 لوزارة المالية، ودعا كافة لجانه لاستئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية. كما قرر مكتب المجلس خلال اجتماع عقده إحالة مقترح يتعلق بمشروع مخطط استراتيجي لإعادة هيكلة النقل البري إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للنظر فيها. مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالقيروان تتمكن بالتنسيق مع المصالح الأمنية من حجز كمية تفوق 5 أطنان من مادة الطماطم الفاسدة كانت مخزنة بأحد المستودعات بالجهة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن صاحب المخزن وفقا للترتيب الجاري بهالعمل. الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسيدي بوزيد تستعد لإجراء الفحوصات الطبية لفائدة حجيج الجهة استعدادا لموسم حج 2027. والمديرة الجهوية للشؤون الدينية بسيدي بوزيد مسعودة حسني تقول لديوان فام أن عدد حجيج ولاية سيدي بوزيد للموسم القادم يبلغ حوالي 776 حاجا وحاجة. وأوضحت أن الفحوصات الطبية ستجرى بمستوصف بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس، لافتة إلى أنه تم تقسيم الحجاج إلى 5 دفعات متساوية تقريبا، ومن المقرر أن تنطلق عملية الفحص الطبي يوم 13 أكتوبر الجاري على أن تتواصل أيام 16، 20، 23، و27 أكتوبر. رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية زغوان العجمي بن مبروك يؤكد لديوان فان انطلاق ومتابعة عدد من المشاريع التنموية والتجهيزية ببلدية جبل الوسط التابعة إلى معتمدية بير المشارقة، وذلك في إطار تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق والخدمات لفائدة المتسكنين، موضحا أن المشاريع المبرمجة تشمل توسيعة مقر البلدية باعتمادات تناهز 790 ألف دينار إلى جانب تخصيص 1.3 مليون دينار لصيانة الطرقات و2.5 مليون دينار لتعبيدها، فضلا عن 350 ألف دينار لبناء الأرصفة و500 ألف دينار لصيانة شبكة التطهير، إضافة إلى 400 ألف دينار لتهيئة المساحات الخضراء. إلى الشأن الدولي، 5 شهداء في قصف للاحتلال استهدف شقة سكانية غرب مدينة غزة فجر اليوم. قضية أمريكية ترفض دعوى قضائية رفعتها إدارة الرئيس الأمريكي العام الماضي ضد منظمات ومحتجين منصرين للفلسطينيين شاركوا في احتجاج خارج كنيسة يهودية العام الماضي، مستندين في ذلك إلى قانون وضع أصلا لحماية عيادات الإجهاض من العرقلة والتهديدات. الأمم المتحدة تفيد بأن حوالي 5.8 ملايين طفل لاجئ حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال عام 2025، محذرة من أن تقليص التمويل يهدد بتفاقم هذه الأزمة. وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 44% من إجمالي 13.1 مليون طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم كانوا خارج منظومة التعليم العام الماضي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: مرحبا، تحية لكم فيما كنتوا تتابعوا فينا، مكملين معكم في ويكاند على الكيف حتى للحداش. موضوع الساعة، موضوع اللي الناس الكل قاعدة تحكي عليه الليامات هذوما، وإحنا بدينا نحكي عليه ديجا. الموضوع من أسابيع الفارتة، القرض على الشرف. دونك في حال الموافقة، متى يتم تنزيل المبلغ في الحساب؟ باش ناخذوا كل التفاصيل في وقته.
2: في وقته.
1: دونك موضوع الساعة هو كيفية التسجيل للحصول على قرض الشرف، وكيف تسير العملية اللي انطلقت منذ 1 أكتوبر. باش ناخذوا شوية توضيحات، هل وجدت إشكالية الناس في التسجيل؟ هل تتم عملية التسجيل على المنصة بطريقة سلسة؟ كيفاش يمكن تجنب الأخطاء الجبائية والإجرائية أثناء التسجيل؟ وفي صورة الموافقة، وقتاش يتم تنزيل أو صرف المبلغ على الحساب؟ أكثر التفاصيل معنا الخبير البنكي محمد نقيلي. صباح الخير ونهارك زين سيدي.
3: صباح الخير.
1: مرحبا.
3: صباح الخير عقيل، صباح الخير بالسادة المستمعينكم.
1: يعيشك. ألو، غيت نبداو، كيفاش قاعدة تصير عملية التسجيل على القرض على شرف إلى حد الآن؟
3: هي تختلف عملية التسجيل من بنكي آخر، تعرف اللي البنوك أطلقت المنصات الخاصة متاحة، والمنصات بدت نهار 1 أكتوبر معناها تقبل في المطالب، لكن حسب اجتهادات كل بنك تختلف من منصة لمنصة على حسب عدد المطالب الوافد على المنصات، وأيضا على حسب الكيفية اللي قاعدين إذا بيقدموا بها في المطالب. هما بعض البنوك اللي عملت معتها طريقة متاع رحمنا 100%، اللي هي أنك تصب المطلب وتنفق معاه جميع الوثائق المطلوبة، وإذا تعرف يخلي اللي ممكن بعض المنصات اللي حسب الحجم بتاع الملفات اللي يتم إيداعها ممكن نسجل بعض البطء ولا كثير من البطء.
1: وصار بوغ، فما تجربة صارت مثلا قريبة بحضينا لهنا، وأنه كي توصل لمرحلة وأنك باش تصب الوثائق على المنصة تولي ما عادش تتعدى، تولي ما عادش تخدم، يبعثوا لك المود باس ما يتعداش، يزيدوا يبعثوا مرة أخرى ما يتعداش، يزيدوا يبعثوا مرة أخرى ما يتعداش.
3: فما بعض البنوك اللي ممكن استرقت وخليت المطلب فقط هو اللي تم إيداعه عن طريق المنصة، لكن تخلي معتها الجدول اللي فيه الوثائق المستوفير على أن
1: في البنك
3: يقدم في ظرف 5 أيام من إيداع المطلب الوثائق هذه في الفرع متاعه اللي تتم المعالجة متاعها، على أن يتم الإجابة طبق القانون في ظرف 10 أيام. ممكن مبدأ السلامة اللي اعتمدوه معناها هذا اللي خلى العملية قد تصير بطريقة سلسة في بعض البنوك، وتختلف معناتها كما قلت من بنك لآخر. هو على كل حال حتى إذا كان صار الاكتظاظ، تعرف اللي معناها القرض على الشرف تناوله إعلاميا برشا، العباد فما حتى من نص الليل بداوا يستناو باش يتم إيداع المطالب نتاعهم، خاصة أنه المنشور والأمر قالوا أنه المعالجة باش تتم حسب الأولوية في إيداع المطلب، يعني يتم المطلب بتاعه قبل هو اللي تم المعالجة قبل. لكن هذا في البنك، واحنا تعرف اللي بالقانون هذا المستفيدين هم خرفاء البنوك، معناه إذا كان البنك المنصة ما خدمتش باش يقعدوا الخرفاء الكل هما في قائمة الانتظار، وبالتالي مش باش تأثر برشا على عملية الإيداع متاع المطالب، على خاطر كل بنك باش يعالج المطالب متاع الخرفاء متاعه هو، فبرشا ما يعرفوش اللي القرض على الشرف مش معناها مديح متعدي يختار بنك باش يمشي يقدم المطلب
1: بنكتو اللي هو ديجا فيها
3: اللي يتعامل معاها، كانهم افراد لازم يكون افراد معناها اجره لازم الشهريه نتاعو تتسبب في البنك هذيك، اذا كان مهنه حره لازم رقم المعاملات نتاعو يكون مع البنك هذايا مع اقدميه اعتمدوها البنوك بثلاثة أشهر على أقل
1: حالة. داكوغ. بالله سؤال قبل ما نمشي لسأل الأخرين، لو كان تسمح سي محمد، الحساب المشترك ممنوع ما ياخدوش عليه قرض؟ يعني فما دي كوبل يبدأ عندهم حساب مشترك، توا سؤال جينا على شان يوتيوب دي وانا فهم لايف، تقول لي البنك قالوا لها ليه ممنوع بالنسبة للكونت كومان؟
3: لا ما فماش حاجه تمنع ياخذوا عليه حساب، ياخذوا عليه قرض واحد،
1: ياخذوا عليه قرض واحد،
3: قرض واحد ماهوش زوز قروض. اذا ما فماش حاجه تستثني الحساب المشترك باش انه يكون، اذا كان بالطبيعه يكون معناتها الاجر موطن في البنك.
1: معقول جدا. بالنسبه للبنك دونك البنك بامكانه انه يرفض او يعدل مده الامهال بعد الموافقه على القرض.
3: اي الامهال على خاطر ماهوش حق مكتسب، المده نتاع الامهال هي البنك اللي ينظر فيها، قد تصل المده لسته اشهر لكن البنك هو اللي ينظر في مده الامهال.
1: بلي فسر لنا سي محمد، تو هو القرض موحد معناه كيف كيف، ولكن فما اختلاف في المبالغ وفي السياسات من بنك الاخرى. معناه
3: باش نوضح، القرض موحد، الشروط اللي حددها القانون واللي منع القانون البنوك انها تخفاها ظاهره وموحده، اللي هي الممنوعه باش انه البنك ياخذ ضمانات، وضمانات تعرفوهم بالقانون ضمانات العينيه كما الرهنيات على العقارات ولا رهنيات ذات تكتيف على المعدات والا على الاصل التجاري، الضمانات الشخصيه كما الكفاله مثلا ممنوع يجيب يقول له جيب حد يضمن فيك، وحتى الضمانات الاخرى اللي كيما التامين على الحياه زاد هذوما ممنوع باش انه البنك يقوم. زاد القانون منع نسبه الفائده، معناتها البنك ما توظفش نسبه فائده على القرض

0: تنفر 60% من المداخيل نتاعو، ما يقعد له كان 40% في الشهيش بهم، ما ينجمش
1: ما توافقلوش معناها وقتها.
0: بالطبيعة حتى وقتها باش يولي القرض مالك ويولي ما عادش ينجم يعيش ويسدد القرض نتاعو.
1: باهي محمد، عطينا شويه نصائح للناس اللي قاعده تسمع فينا توا، شنو هما الاخطاء التنظيميه اللي تتسبب في الرفض الآلي لطلب القرض على شرف، حتى يعرفوا بالضبط كيفاش يقيدوا.
0: يلزم يكون اللي باش يتقدم بالقرض يعرف القدره نتاعو على الخلاص، اذا كان هو عنده قروضات سابقه يلزم يعرف اللي اذا كان باش يزيدهم المبلغ تاع القسط تاع القرض على الشرف اسكو باش يبلغ 60% من الطاقه نتاعو ولا لا. ما يلزمش يكون عنده قرض ماهوش خالص ولا معناتها مصنف في البنك المركزي، ولا عنده شيكات راجعه دون رصيد، ولا عنده حساب قديم معناتها فات المده نتاعو وعنده كونتونسيو معناها في نزاع مع مؤسسه بنكيه اخرى. هذوما يتحرموا من حقهم باش ياخذوا قروض على الشرف، معناها لازم يكون معناتها سجله خاصة
1: نظيف نظيف معاملته المالية كل نظيفة، ما يكونش عنده حاجة قديمة عارقة.
0: كل حاجة حتى احنا الغاية من القرض والخلصة على القانون هو تمكين الأشخاص والمؤسسات اللي مع تعوز بالضمانات مش ياخذوا قروض. لكن اليوم الحاجة الوحيدة اللي تضمن السداد هي الالتزام لك بالسداد بتاع القرض. اليوم جميع الديون المتعثرة في القطاع البنكي تبلغ النسبة بتاعها 15.5%، وقت المعدل العام لازم يكون أقل من 7%. وهذوما الديون جاية من قروض معناتها والتزامات أخرى رغم أن وجود ضمانات، في بالك إذا كان ما فماش ضمانات. اليوم باش التجربة هذه تنجح والجميع المواطنين يستفادوا ويتمكنوا من الاندماج البنكي، علاش خاطر توا مثلا اللي يحب ياخذ قرض على الشرف وهو يتعامل بالكاش وما عندوش حساب بنكي، مش باش ينجم. كان يحب تعجبه التجربه ولازم يكون معناتها حريف في بنك باش يعمل باش يحل حساب وباش يولي يتعامل مع البنك. ويتولي معناتها العائدات نتاعو موجوده غادي باش عامل جاي ينجم ياخذ قرض على الشرف، وهو نقولوا احنا سلفه على خاطر باش يرجع كان راس المال اللي خذاه مش باش يرى.
1: هي اقرب لصيغه السلفه صحيح. بي تفضل. مازال شروط اخرى
0: موجود القرض هذا راه ماهوش بدعم موجود في الدائره في الاسلاميه وما يعبر عنه بالقرض الحسن، معناها انك تاخذ مبلغ ترجعه نفس المبلغ هذاك.
1: في صورة توا الموافقة على هذا القرض وقتاش يتم الصرف، وقتاش يتم تنزيل المبلغ على الحساب؟
0: إذا كان هو المعالجة تتم في غضون 10 أيام، إذا كان تتم الموافقة معناتها يتصل المستفيد والحارس بالفرع نتاعو باش يكون بالإجراءات اللي هي إمضاء العقد والوثائق المرافقة من التزام مثلا على الخلاص في غضون 24 شهر ولا اذا كان فما فتره انهاء الكل، وبمجرد الامضاء نتاع العقد يتم تنزيل حساب الاموال في حساب البنكي.
1: تري بيان، واضح، شكرا جزيلا، يعطيك صحه على هذه التوضيحات. سيد محمد نخيلي الخبير البنكي كان معنا في وقته.
2: في وقته
1: كاملين معكم، خليكم في المتابعه ويكاند على كيف حتى ال 11.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.

0: معكم في ويكند على الكيف على ديوان اف ام.
1: تعيش فرنسا موجة احتجاجية طلابية واسعة أدت إلى إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية ودخول مؤسسات تعليمية وحتى جامعات في حالة شلل جزئي. هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الآن.
2: في وقته
1: ساعدت حتى حدة التوتر بعد تحول بعض المظاهر أمام المدارس إلى أعمال عنف وأضرام للنيران واشتباكات مع قوات الأمن، وهذا أسفر عن إيقاف نحو 2000 شخص وإصابة عشرات الكوادر والموظفين وحتى التلامذة. لأكثر تفاصيل معنا عبر الهاتف الصحفية إيمان بالطيب. صباح الخير ونهارك زين إيمان.
3: صباح النور عفيف، صباح النور مستمعي ديوان فم ومستمعي توينسا الكل
1: يعيشك.
3: في كل مناطق الجمهورية
1: يعيشك. شكرا ليك على تفاعلك وحضورك معنا حتى تفيدنا وانت على عين المكان موجودة تحديدا النورماندي. نحب نفهم شوية شنو السبب بتاع غلق المدارس الثانوية وتحول الاحتجاجات حتى لمظاهر العنف. المشهد اللي جينا من باريس والمدن الكبرى يبدو أنه يتجه نحو التوسع أكثر.
3: أكيد عفيف، احنا ديما نقولوا العنف يقابل بعنف، أما خلينا نفسر قبل كيفاش صارت. هي الحكاية بدأت أولا من 21 سبتمبر 2026 في ليسي في إيل دو فرانس، وين فما أساتذة قاموا بالاحتجاج على نقص المدرسين والموظفين. من غدوة قروا قرابة 200 تلميذ بشكل عفوي طبعا أنهم يسكروا الليسي هذايا تضامنا مع أساتذتهم. طبعا انتشرت الصور والفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي، ونعرفوا قوة شبكات التواصل الاجتماعي في التجيش وكل لذلك انتقلت الاحتجاجات تدريجيا إلى ليسيات أخرين في منطقة. أول حاجة ديما قعدت من الأول في إيل دو فرانس في باريس، ثم انتقلت إلى مدن فرنسية أخرى.
1: أيوة.
3: هذه كيفاش بدت الصورة من الأول.
1: الشرارة الأولى معني كيفاش بدت. شو أبرز أبرز المطالب معني الاحتجاجات هذه كل شنو طالبين؟ المطالب الأساسية متاعهم شنية؟
3: المطالب الأساسية للتلامذة هي أول حاجة توظيف المزيد من المدرسين والموظفين، تعويض المدرسين الغائبين، تحسين وضعية البنية التحتية للليسيات، الحد من الاكتظاظ، يحكيوا على اكتظاظ كبير في الأقسام وفي الجدول الدراسية، وفما زاد الضغط مرتبط بمنصة التوجيه للتعليم العالي. هذوما أهم مطالب اللي يحتاجونها
1: التلامذة. نحكيوا على الليسي، ولكن شفنا من البارح وأنه زاد فما بعض الجامعات تلتحق بالاحتجاجات.
3: طبعا الاحتجاجات توسعت وبقوا، اما عفيف النفس هي نفس المطالب.
1: أيوة.
3: والجامعات هما دعما لما صار، لانه اللي صار فما عنف. العنف هذايا ولاو رينا حتى يعني معناها كوادر من الدولة وسياسيين في إطار الدعم للتلامذة هذوما. وفوالا
1: شفنا مديري معاهد، شفنا أساتذة موجودين معاهم.
3: طبعا وفما نواب هبطوا أيضا أمام المعاهد في إطار التضامن مع التلامذة هذوما، لأنه فما عدة أماكن قوبلت بالعنف. رينا في الفيديوهات والصور عنف للتلامذة وللأساتذة، واللي قابلتها بالتلامذة انهم قاموا يحرقوا ويكسروا. وذايا شفناه في عدة أماكن خاصة في المدن الكبرى. والأكثر والحدة صارت أيام 1 و2 أكتوبر اللي شهدت عدة ليسيات، منها ليسي في البهو متاعه في نونت، ظهر لي في نونت الأكيد صار حرق للبهو، والباقية المعاهد هو صار الحرق للحاويات أمام المعاهد.
1: أمام المعاهد سينو زيدا الحقيقة التعامل والتعاطي الأمني كان عنيف جدا، وإحنا نحكيه على أطفال، نحكيه على مراهقين، نحكيه على دي مينور، وده يختسمع الناس اللي حول الاحتجاجات هذية كل سواء من صحفيين ولا تدافع معناها على أرض الميدان، السياسيين ولا حتى المسؤولين يقولوا لهم أشك فوق هذوما سيدي مينور، ولكن التعامل عنيف جدا. شنو بصفة عامة الرأي العام الفرنسي من هذا التعامل الأمني؟
3: الرأي العام الفرنسي أكيد ضد هذا العنف. وأيضا ثم اتهامات بتدخل مجموعات سياسية في التحركات هذه. لكن الكلام يأكدوا أنه لا، هذه تحرك عفوي تلمذي بسبب برشا مشاكل في التعليم ونقص الموارد كما قلنا دوكم المطالب اللي حكينا عليهم. وكما قلنا ثم مناطق كبرى شد العنف اللي قاموا به الأمنيين هو اللي ولد العنف وهو اللي ولد تجيش على مواقع التواصل الاجتماعي، خلى التلامذة في مناطق أخرى في إطار الدعم مع زملائهم التلامذة في مناطق أخرى أنهم زادوا هما يحرقوا ويكسروا.
1: وبطبيعة كيصيروا احتجاجات كيما هكا أو باش نلقاو عدد من المنحرفين اللي يستغلوا الفرصة باش يكسروا الحوينت باش يزيدوا يأجروا الأوضاع، كل معناها فرصة بالنسبة لهم هما.
3: صحيح عفيف، فقط أنا يوم الخميس 1 أكتوبر كنت حاضرة على عين المكان لمجموعة من التلامذة أمام معهد قاعدين يكسروا ويحرقوا. طبعا اللي قاعدين يكسروا ويحرقوا في إطار تدعيم لكلامك مغطين وجوههم، وجوههم غير ظاهرة، رغم اللي كنت حاضرة وقتها الأمنيين مازالوا ما كانوش على عين المكان.
1: يعني نجموا يكونوا أصلا ماهمش ديليسيا ماهمش مغازة
3: نجم يكونوا أصلا ما همش لامدة.
1: سينو حسب رأيك ماشية نحو التأثير وإلا للتوسع أكثر؟ يعني اليوم سلطة الإشراف وزارة التربية غاديكا شنو التفاعل متاحة؟ فماشي حوار؟ فماشي طرح لي حلول؟
3: مبدئيا عفيف الحوارات موجودة والتدخلات كثيرة. أما مثلا البارح زادة كنت حاضرة في تجمع تلمذي في وسط المدينة في لوهافر، وكان موجود الأمنيين بكثرة أما بعد شوية على التلمذة، وكانوا منظمة العمالية في المنطقة هذه هي اللي كانت تأثر فيهم، يعني بجيلي متاعهم في إطار تنظيم واقفين معاهم في إطار كما قلنا تأثيرهم باش ما نخرجوش عن المألوف.
1: داكو. شكرا شكرا شكرا لك. الصحة الصحفية إيمان بطيب كنت معنا مباشرة من فرنسا تحديدا من نورماندي، دونك تأكدنا أن الاحتجاجات ما زالت متواصلة مش نحو التوسع، شملت الجامعات وأيضا سياسيين ناشطين في المجتمع المدني اللي يروا أنه مطالب مشروعة واحتجاجات مشروعة بالنسبة للتلامذة متاع المعاهد الثانوية، والالتحاقهم بالاحتجاجات هو لدعم هذه المطالب. كانت معنا دونك الصحفية إيمان بالطيب في وقته.
0: في وقته.
1: يلا نخرجوا بالموسيقى باش نسمعوا اغنيه ياسر حلوه للفنان التونسي أيمن لسيق، يسلم لي جمالك.

0: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
2: Festival au Star. L'émission 100% fun. Mara Oumaïma Al-Ghayari, كل سبت من نص النهار لمدة ساعتين. استضافات الأهم الستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم. خليك قريب. فيب وراجعين.
3: Kilomètre à pied, ça use les souliers. 1,18 km à pied, ma Rani Carthage, trabach comme prix, Kimto, 10 000 dinars. Au Kalahada, femme à deux parcours, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Rani Carthage. Nar Lahad, 4 octobre, 8 tasbeh. Et départ, mon Kodem El Masrah El Athari Bi Carthage, où le parcours magnifique. À travers la banlieue nord de Tunis. Et خليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لم تفلتوش الرونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. Et inscrivez-vous à la www.raninkartage.com. برعاية

0: معاكم في ويكند على الكيف على دي وان اف ام.
1: العواطف في العصر الرقمي واقتصاد الانتباه نحو جديد لفهم تحولات الإعلام والمجتمع. هذا الموضوع اللي باش نحكيو فيه بعد الأخبار، خليكم معنا، وهو عنوان للمحاضرة الافتتاحية لهذه السنة الدراسية لمعهد الصحافة وعلوم الأخبار. باش نعطيكم إن شاء الله كل التفاصيل بعد، باش نحكيو على اقتصاد الانتباه، باش نحكيو على تعامل الجمهور التونسي كان نجم يقولوا مع مواقع التواصل الاجتماعي. دونك خليكم في المتابعة، وأيضا دي بحضينا شادلية في الغونديفو كولتوريل تو نكتشفوا بعد شنو باش تقدم لنا شادلية. يلا نخرجوا بالموسيقى ونرجع لكم بعد أخبار العشرة. هذه ويكاند على الكيف معكم حتى الـ11.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.

0: De l'info. Flash News. موجز العاشرة ديوان فام عسلمة. الخبير والمستشار في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي يقول إن منظومة الأمان الاجتماعي تضمن التغطية الصحية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل من خلال نظامي العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة، موضحا في تصريح لبرنامج ويكاند على الكيف أن من بين الشروط كذلك عدم امتلاك مسكن إضافي وعدم القيام بعمليات مالية مقدارها يتجاوز 30 مرة الأجر الأدنى، لافتا أيضا إلى أن المصالح الاجتماعية تعتمد نموذجا للتنقيط لتحديد العائلات التي تستجيب شروط الانتفاع وتصنيفها بين الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل. إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة في العاصمة يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. افتتاح مركز الأمان الخاص بإيواء النساء ضحايا العنف وأطفالهن والمتحدث باسم بدعم من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد ضمن برنامج مراكز الأمان لوزارة المرأة، يقول أن هذا المركز يهدف إلى تعزيز حماية النساء ضحايا العنف وضمان حقهن في العيش بكرامة وأمان وفق ما صرحت به رئيسة جمعية النساء أولا حياة قادري. إلى الشأن الدولي، 11.7 مليون امرأة وفتاة إضافية يواجهن خطر انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية العام وفق الأمم المتحدة. وفاة 17 شخصا وإصابة 7 آخرين في حادث سير جنوب شرق كينيا.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. فيستيفال أو ستار ليميسيون 100% فن مع أميمة العياري كل سبت من نص نهار لمن ساعتين، استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان فام، صوتكم.
2: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM سبورغرام.

0: Au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïma Al-Ghayari, كل سبت من نص النهار لمدة ساعتين. استضافات الأهم الستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم.
1: Soyez alerte. البرمجة الشتوية à la carte. من الاثنين للجمعة ابدا نهار.

كل خميس وجمعة. تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال. وعندك مع الحكاية البارا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11
3: كملين معكم في ويكاند على كيف حتى اللحديش. أهلا وسهلا مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة. يستعد معهد الصحافة وعلوم الأخبار لتنظيم محاضرته الافتتاحية واللي يأسسها الأستاذ الدكتور المهدي مبروك تحت عنوان العواطف في العصر الرقمي واقتصاد الانتباه نحو جديد لفهم تحولات الإعلام والمجتمع. هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الآن.
4: في وقته
3: معنا الأستاذ في التعليم العالي الدكتور مهدي مبروك. صباح خير ونهارك زين.
5: صباح نور وشكرا للدعوة. بارك الله فيك.
3: يعيشك مرحبا. يعيشك. دونك هذه المحاضرة الافتتاحية اللي ينتظروها ديما طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار. الحقيقة لفت انتباهي أنا هذا الموسم العنوان والموضوع اللي هو في قلب الحدث للأمانة جاء في وقته بالقدي. دونك هيت نزيد فسر لنا أكثر المقصود باقتصاد الانتباه دكتور والعواطف في العصر الرقمي وعليش هذا الاختيار؟
5: نعم هذا الاختيار لم يكن موليد الصدفة أو مسألة اعتباطية. شايف كما ذكرت لي أنت لأنه جاء في الوقت. علاش؟ لأنه بصفة عامة ثلاثة أسباب تخليني اختيار موضوع العواطف. أسباب الأول هو أنه أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الرقمية ومختلف المنتوجات الرقمية تعول على العواطف. مشاعرنا أحاسيسنا وجداننا
3: إثارة العواطف متاع المطلقي يعني.
5: نعم نعم. التعبير عن العواطف أولا كي نختاروا تدوينة أو نختاروا فنختاروا مش مواقف عقلانية صارمة وقضايا كبرى. نعبر على حبي مثلا أو حقدي أو كراهيتي أو إعجابي. تشوف حتى اللغة متاع الناس في استعمال كذا كذا كالإيموجي واللايك كلهم فأصبحت لغة عواطفية. الأمر مش فقط في اعتقادي هي مشاعر فردية، هي حالة اجتماعية. حالة اجتماعية تمر بها المجتمعات وغذتها وعمقتها شبكات التواصل الاجتماعي. كل إنسان لما تقرأ أنت تدوينة فمش تعلق مش تقول شكرا لهذا كذا المصطلح أو كذا. يعني أنت تستسهل أنك أنت تبدأ إعجابك إلى ذلك. والآن عليش اقتصاد الانتباه الآن يعني في اللحظة الواحدة وأنا نتكلم فيك وأنت تتكلم فيها هناك ملايين الإشارات التي تأتينا في الإعلانات في الشارع في الإذاعات في
3: المحتويات بشتى أنواعها.
5: المحتويات بشكل أنواعية اللي هي تتسلل لنا بين قوسين في هواتفنا الجوال في حواسيبنا في مختلف كيف يمكن قبل الناس كانوا يقولوا أنه المعلومات شحيحة.
3: صحيح
5: وصحيح والانتباه متوفر.
3: بالضبط.
5: الآن العكس تماما عكس تماما عفت الآن أكل عكس أنه المعلومات أصبحت طوفان من المعلومات وأصبح الانتباه عسير ولذلك نشوفوا الآن حيال البوز وحي للإثارة. هذه هي
3: أصبح تشتت، يعني أنا مشكلة متاع تشتت وعدم التركيز اللي ما تخلينيش نستفيد من هذا الغمر متاع المعلومات. إذا كان النجم نحكي على إميرسيون متاع انفورماسيون ومحتويات اللي هي فيها جانب كبير جيد جدا، ولكن تركيزنا المشتت وذهننا ما عادش التقط هذية. دكتور،
5: أصبح التحدي كيف يمكن أن نلتقط انتباه الناس، انتباه المشاهدين، كومون كابتي انتوبيني لاتونسيون. والأمر هذا، الأمر هذا ليس مجرد كما قلت صعوبة تقنية أو صعوبة في المضمون، أصبح اقتصاد كامل الآن في مليارات توظف من أجل ضمان حد أدنى من الانتباه.
3: ممتاز دكتور. اليوم أي دور تنجم تلعبه الصحافة والمؤسسات الإعلامية لتعديل هذا التشتت متاع الانتباه؟ هل هي مجبرة في إطار هذا التحدي اللي عايشينه للأسف، معناها أنها تخضع لقواعد اللي فرضهم علينا الخوارزميات من الأخبار القصيرة والفيديوهات القصيرة وكل هذه المحتويات اللي تصيبنا بالتشتت وما تخليناش نركز، ومن جهة أخرى يعني وين المعادلة؟ شنو تنجم تعمل اليوم المؤسسات الإعلامية حتى ما تكونش بعيدة على المطلقي وتلفت انتباه الملقي وتشد انتباهه وفي نفس الوقت ما تطيحش في هذا الأمر؟
5: الشيخ سؤالك مهم جدا عفاف، ولكن اعتقد انه ما فهمش وصفه بين قوسين، وصفه كونيه، وصفه عالميه
3: علميه،
5: نعم علميه تقنيه تضمنك بين قوسين شد انتباه، بالعربي يقول شد انتباه المشاهد، شد انتباه المستمع. ولكن فما ثلاثة روابط، أو فما البعد الإيتيكي، فما المسؤول الإيتيك، بعض الأخلاق كذا. ممكن لأني أنا نعمل حصة فيها الكثير من الإثارة، فيها الكثير من السبحين، معناها تفاهة أحيانا باسم أن أنا في سياق منافسة وفي سياق توازنات مالية كذا كذا، وبالتالي دونك نطيح بين قوسين يعني حتى هذا الاكتذال أو كذا كذا، هو بده مش يسقط ويتشتت ومعك شد الانتباه مرة اثنين كذا، واحنا جربنا كذا كذا.
3: وهذا شفناه برشا وسقطوا له العديد من القنوات، خاصة ابن الثورة، معناها مشاو اللي الركض نحو لفت الانتباه ونسب المشاهدة، مشاو إلى هذه المحتويات التي لا ترتقي أصلا.

0: في مدارسنا إلى هذه المادة التي كانت.
1: التربية على وسائل الإعلام تقصد دكتور؟
0: نعم التربية على وسائل الإعلام، التربية على وسائل الإعلام الرقمية والوسائل الإعلام الكلاسيكية. لا كيف يمكن أن تشوف توا إحنا الوليدات لأن برفوار حتى تمشي منعش تمشي الـ تمشي عيادة الطبيب تمشي المحطة الحافة في بعض الأحيان السواق نتاعنا يكون توجور كونكتي معناها وهذا مشكلة
1: وهذا خطير وهذا خطير زيادة
0: خطير جدا لابد أن نعيد تنشئة الأطفال على استهلاك متوازن، استهلاك جيد، استهلاك عقلاني، استهلاك مواطني. ما ينميش فينا عواطف الكراهية والخرافة واللا عقلانية، ينمي فينا أحاسيس الجمال، ينمي فينا العقل النقدي، ينمي فينا استهلاك الإعلام بشكل جيد. احنا ماذا بينا الناس كلهم يستهلكوا إعلام جيد لأنه الإعلام الجيد مش يعطي إحساس بالكرامة البشرية، مش خليك تدبر إن أنتربيني ملم بالمعلومات ملم كذا وفكر لك أنت ملم أنت لك فكر نقدي أنت لك موقف كذا كذا مش موقف عاطفي يقوم
1: مش موقف انطباعي سطحي ليه موقف يكون مبني على حجج وعلى معلومات صحيحة. وجستومون دكتور ظهر لي الموضوع بتاع المحاضرة يتماشى زيادة مع الإجازة الجديدة اللي في معهد الصحافة وعلوم الأخبار اللي هي لصناعة الميديا الرقمية الجديدة، واللي قلنا لما لي الصحفي اللي هو متمكن من أخلاقيات المهنة اللي هو عنده الثقافة اللازمة والتكوين الأكاديمي اللازم أنه يدخل إلى عالم الرقمي بأدوات رقمية يكون متمكن من الأدوات الرقمية. وهوني ظهر لي ربما هذه البذرة الأولى وأنه نجم نكون نكافح هذه الظاهرة.
0: نعم فعلا هو البعد الثالث اللي قلت لك يعني هو التنش أو البعد الثالث هو البعد المهني. يعني أصحاب المهنة في مطاخهم الداخلي يعني الإعلاميين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية تبذل جهد أكثر حتى كما قلت حتى تقدم محتوى جيد ويليق بأن يكون مصادر انتباهنا يجلب لنا الانتباه مش للإثارة ومش كذا. طبعا المحاضرة لا تنوي تقييم ولا تنوي يعني تصنيف كذا كذا، ولكنها تبحث عن هذه الإحراجات، وأعتقد أنه هذا أيضا ينسجم ويتناغم ويتقاطع مع الماستر الجديدة التي تم إحداثها في المعهد
1: الإجازة والماستر الماستر الكروس ميديا والإجازة الجديدة زيدة الخاصة بالميديا.
0: نعم تتقاطع كما قلت تتقاطع من أجل يعني أن يكون خريجي المعهد في مستوى طبعا مشهد إعلامي يليق ببلادنا ويليق بالمواطن ويليق بالإنسان بشكل عام.
1: نعم جستومون دكتور اليوم هذا التحول المزدوج اللي كما حكيت عليه أنت بالنسبة للعواطف بالنسبة للانتباه وتشتيت الانتباه وقلة التركيز وغيره، مدى تأثيره على تشكيل الوعي الجمعي والهوية المجتمعية؟ اليوم قاعدين نشوفه في برشا مخاض على السوشيال ميديا، نشوفه في تناول مواضيع حساسة بمقاربة خاطئة جدا وخطيرة مش معناه خليني نقول الكلمة. شنو تأثيره هذا كل داخل المجتمع التونسي والعربي عموما؟
0: نعم بصفة عامة الدراسات الآن في مجال الإعلام على المستوى الدولي تؤكد أن الهويات الرقمية متاعنا تقريبا نجم نقول لك هي الهويات الطاغية على الهويات
1: الحقيقية الذاتية
0: الحقيقية أصبحت لنا هوية رقمية لأنه قناعاتي مواقفي حتى في التفاصيل. انظر مثلا الآن ليروبا معناها الأكلات متاعنا المودة متاعنا شنو نلبس قناعاتنا وأفكارنا الألوان اللي طالع اون فوغ يعني التفاصيل الصغيرة الكل في هوياتنا اللي هي ليزاكسيسوار ايدونتيتاري اللي يسموه أصبحت مصدرها الهام هي شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام سواء الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد إلى ذلك. ففعلا أنت تقولي الهوية سواء كان الهوية الفردية جزء كبير ينتجها الإعلام بهذا المعنى في الكروس ميديا إلى غير ذلك من الشبكات كذا كذا، وحتى الهوية الجماعية هويتنا الجماعية مواقفنا نحن كمواطنين بصفة عامة توانسة من
1: كمجموعة
0: من مسائل حساسة من كذا يأثر فيها برشا برشا.

0: انظري بين قوسين، ما نحبش ندخل في التفاصيل، انظري أيه. مثلا ردود الفعل الجماعيه على حدث ما، على كذا،
1: بغض
0: النظر هل تم تقديمه بشكل دقيق بشكل موضوعي بكذا كذا، ردود افعالنا الجماعيه الاستنكار والادانه وكذا كذا، جزء كبير يسمعها الاعلام، سواء يعني ما نحبش نقول الاعلام التقليدي والاعلام الرقمي، لانه حتى الثنائيه دي اصبحت الان انت نسمع فيك وبعدها نعاود نسمع
1: فيك فما تداخل
0: ونسمعك بالكروس ميديا نسمعك كذا. ففعلا الإعلام يلعب دور جماعي في تشكيل ذاكرة، أيضا ذاكرة جماعية. الآن نتذكر جزء كبير من ذاكرة الجماعية يسوق واللي يحب يجيب الأرشيف وكذا كذا والوثائق وكل، أصبح الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي كما قلت بخطر مثلا عن دقة الثنائية دي يشكل هوياتنا أيضا الجماعية، لأنها الهوية الجماعية مواقف جماعية، هي رؤى جماعية، هي بيانات بهذا المعنى بتاعت البازك الأشكالي تشكل هويتنا ليست الفردية حسب، الهوية الجماعية.
1: نعم، هذا هو النحو الجديد، هذا ما قصدت به النحو الجديد دكتور.
0: نعم، النوفيل جرامير، لأنه تفتي الكلمات فبعضها داخلة فبعضها ما عندهاش معنى.
1: أي؟
0: لما تقول الفعل والفعل والكذا كذا وترتبها وتنظمها تصبح لها معنى. أنا سأسعى إلى لم شتات كل هذه القضايا فيما يسمى لنوفيل جرامير، النحو الجديد بقراءة تحولات المجتمع والتعليم.
1: ممتاز.
0: بالضبط.
1: ممتاز، شكرا جزيلا دكتور. نذكره بالموعد،
0: الموعد سيكون يوم الخميس القادم، نعم
1: العاشرة صباحا،
0: نعم العاشرة صباحا، نعم في المعهد العالي للصحافة وعلوم الأخبار.
1: فوالا، شكرا جزيلا دوك. المحاضرة الافتتاحية للسنة الجامعية 2026-2027، العواطف في العصر الرقمي واقتصاد الانتباه، نحو جديد، غرامير جديدة، نحو جديد لفهم تحولات الأعلام والمجتمع، قدمها الأستاذ الدكتور المهدي المبروك دونك، أستاذ تعليم عالي في علم الاجتماع ورئيس لجنة الدكتوراه في علم الاجتماع، كان معنا في وقت
2: في وقته.
1: التحقت بيا شدلية، مرحبا شدلية خياتي.
3: بونجور، صباح النور والورد والفل والياسمين.
1: نورتنا،
3: نورة بحضورك بيانسيك.
1: جست قل لي شنو باش تحكينا بعد شوي.
3: اي بيان سور، اليوم افتتاح ايام قرطاج الموسيقيه، ما نجموش نحكيو على الافتتاح طبعا، وباش نحكيو زياده على افتتاح مهرجان بعيوني هنا في الدوره نتاعو السابعه.
1: خبيا هيدا كل باش نحكيو عليه بعد شويه، باش نسمعوا اغنيه جولد شويه، هي الفنان وليد التوفيق يغني لنا وحدك حبيبي.

0: احنا صوتكم في سيركس
1: على 91.2 دي وين اف ام. رجعنا معاكم في ويكند على الكيف على دي وين اف ام.
2: جينا للثقافة وجينا للتظاهرات الثقافية والأخبار الفنية, وكيقولوا تظاهرات ثقافية من نجم يقولوا كان شدلية الخياتي. شدلية مبدعة في بالك, خلي نشكرك شوي نسير
3: في عيني كنت
2: والله محلية خدمتك على ديوين, محلية وفيديوهاتك, محلية حضورك والتغطيات اللي قاعدة تقوم بهم. يسر حاجة تجمع ما بين شنو طالب المجال الرقمي اللي كنا نحكي فيه والاعلاني, واللي هي ماهيش حاجه سهله
3: بالحق. شهادتك نعتز بها على الاخر, سختوك تجي من عندك انت معناها كارير كبيره وانا فرحانه اصلا. لا هي نحكي على الكارير.
2: يلا نمشي للرانديفو.
0: رانديفو
3: في الرانديفو اليوم بيان سور ما نجموش نحكيو على ايام قرطاج السينمائيه. اليوم تنطلق الدوره 11 من ايام قرطاج السينمائيه جي ام سي, تتواصل من 3 الى 10 اكتوبر 2026 في موعد موسيقي يجمع فنانين مشاريع موسيقيه من تونس والعالم. الافتتاح باش يكون اليوم في قاعه لوبيرا بمدينه الثقافه شادي القليبي, باش يكون فيها مقاطع موسيقيه متنوعه, وباش يكون زاده فما مشروع دندري للموسيقي والباحث محمد خنشاوي. الدوره هذه تتميز ببرمجه واسعه نوعا 26 عرض تم اختيارهم من بين 378 مشروع مترشح, إضافة إلى 8 حفلات من اقتراح إدارة المهرجان بمشاركة فنانين ومجموعات من 15 بلاد. الدورة هذه تجمع أسماء وتجارب من تونس, المغرب, فلسطين, مصر, السنغال, تشاد, إضافة إلى فرنسا, إيطاليا, ألمانيا, وبلجيكا, هولندا, إسبانيا, وكندا والبرازيل. معناها دورة باش تكون دولية زادة طبعا. وبين الأسماء في البرمجة الفنانة الإسبانية سيسيليا كرول, فرقة جدل من الأردن, لباس متزاير, أم من المغرب, إلى جانب عدد من المشاريع التونسية والعربية والدولية. أما الاختتام باش يكون نهار 10 أكتوبر مع الفنانة السورية فايا يونان, فنانة سورية اللي
2: عندها جمهور كبير في تونس,
3: جمهور كبير في تونس طبعا. وجي ام سي سنة ما عادش مهرجان للعروض والفرجة كهو, سنة باش يكون فما زادة فضاء مهني للصناعات الموسيقية, وين الفنانين الصاعدين يلقوا فرصة باش يقدموا مشاريعهم, يتلاقوا بالمنجين والمهنيين ويفتحوا فرص تعاون جديدة. وفما زادة قسم جديد آخر عفيف هو أيام قرطاج الموسيقية بجهات, وين باش يتم اختيار 3 مشاريع من الدورة باش تتقدم لاحقا في مهرجانات بعدد من الولايات التونسية, باش الموسيقى والعروض ما تبقاش مقتصرة على تونس العاصمة فقط. والأول مرة في تاريخ جي ام سي فما ورشات دولية للجاز, جي ام سي جاز, جاز كامب, بالشراكة مع ائتلاف مرسيليا للجاز, وتجمع حوالي 30 موسيقي محترف في ورشات تكوينية تمتد منها 5 أكتوبر إلى 9 أكتوبر. والتذاكر طبعا متوفرة في الشبابيك مدينة الثقافة من 10 متاع صباح للعشرة متاع الليل, وديما تلقاو لتيكي جي موانزان. الأسعار تتراوح ما بين 15 دينار و 60 دينار, فكونوا في الموعد.
2: بون ديجا الاسعار تسمى معقوله اذا كان باش قارنوها بمهرجان كارتاج,
3: معقوله جدا, سورتو انهم عروض عالميه وعروض اجنبيه عالميه.
2: وقبل ما تمشي لي الخبر الموالي, خليني نقولوا انه لان ياسر في هالفتره هذه محتاجين شويه ثقافه, شويه موسيقى, شويه فن, نتفرهدوا, نجدوا الطاقة, نبدلوا الطاقة متاعنا من الأكتواليتي الحقيقة الخانقة واللي قاعدين عايشينها. دونك بروفيتي, راهو فما عروض اللي باش تلقاهم في أيام قرطاج الموسيقية ما تلقاهمش في بلاصة أخرى, وما فماش فرصة باش تحضروا لهم مرة أخرى. دونك ادخلوا شوفوا البرمجة وبرمجوا وين شنو اللي باش تحضروا لهم من توا.
3: طبعا برمجة ورشات دونك باش تكون البلاد حية زاد البريود هذيك ورشات وكل شيء, وديما نفرحوا نحن كي نلقاو الثقافة موجودة طبعا وهي متنفس متاعنا طبعا. من هذية طبعا باش نحكي وزيادة على مهرجان بعيونهن في دورته السابعة. اليوم تنطلق الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن, اللي تتواصل من 3 إلى 7 أكتوبر 2026 في نابل الحمامات وبوعرقوب تحت شعار إيه في أمل, المستوحي من أغنية فيروز وكلمات زياد الرحباني.
4: في أمل, إيه في أمل, أوقات بيطلع
3: الافتتاح الرسمي باش يكون اليوم في فضاء الحمامات فن ثقافة على الساعة 6:30، فكونوا في الموعد. المهرجان السنة يجمع بين السينما، الحوار، التكوين وتطوير المشاريع، مع تركيز خاص على تجارب النساء في السينما العربية والدولية. في المسابقة الرسمية فما 19 فيلم قصير من 9 دول عربية من أفلام وثائقية وروائية وتجريبية، تتناول مواضيع كما الذاكرة، الهوية، الهجرة، الحرب، الفقدان، المرأة والعلاقات الإنسانية. لجنة التحكيم الدولية يترأسها المخرج المصري يسري نصر الله، وتضم زادة الفنانة التونسية سهير بن عمارة، والمخرجة والكاتبة المغربية خولة، والممثل التونسي زادة غانم الزرلي، والمخرجة الليبية جيهان. فيلم الافتتاح هو فيلم معجزة الحياة للمخرجة والمنتجة الفلسطينية صابرين خوري، وهو فيلم يحكي تجربة امرأة فلسطينية مقبلة على الأمومة في هولندا، وتتقاطع تجربتها الشخصية مع المأساة اللي يعيشها الفلسطينيون في غزة طبعا. وما بين أبرز المحطات الدورة تكريم السينمائية اللبنانية هيني سرور، اللي تعتبر أول امرأة عربية ومن دول العالم الثالث تشارك بفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في محطة مهمة في تاريخ السينما النسائية. دونك متفلتوش عليكم المهرجان هذي اللي باش تلقاو فيه برشا ورشات، برشا عروض، دونك كونوا في الموعد.
2: مهرجان انجاجي معناها والأعمال اللي فيه تكون مختارة ويعني ينتقيوها مليح
3: طبعا. وفما ورشات زادة باش يكون إبراهيم الطيف حاضر زادة باش يعطي ورشات، وفما برمجة متنوعة، فكونوا في الموعد حاجة متفلتوهاش.
2: بخفي مرسي بوكو، يعطيك صحة شدليا. وصل لك بعض التفاعلات، دونك سارة تقول لك يعطيك صحة شدلية، صحفية متمكنة وممتازة. مهدي محب رقم واحد لويكاند على الكيف يسلم عليك، وقالك تسعدنا طلتك زادة في ساعة سعيدة إن شاء الله. بون كوراج وبالتوفيق زادة لكل الزملاء والجعفور في ساعة سعيدة، ويشكروا فيك كلهم الله عندها متابعينها وعندها جمهورها جدلية. كانت هذه الغونديفو سينا، أقعدوا معنا في المتابعة، أنا نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله كما العادة من 6 إلى 11 على ديوانا فيم مع ويكاند على الكيف. أما بعد شوية حلقة خاصة ندعوكم باش ما تبدلوش الموجة وتقعدوا معنا من برنامج البرهين بتبيع تقديم الشيخ سيف الدين الكوكي، واللي باش يتطرق لموضوع مهم جدا، قراءة علمية في العنف لدى القصر. دونك باش يكون حاضر فيها الدكتور عبد الكريم الترابلسي مختص في العلوم الشرعية، باش يكون حاضر فيها الدكتور العيدة ولاد عبد الله الأخصائي في علم الاجتماع، وباش يكون حاضر فيها الدكتور فتحي سعيد الأخصائي في علم النفس، وبتبيعها الدكتورة عبير دمق باش تكون إلى جانب الشيخ سيف الدين الكوكي. موضوع مهم، وكي ناخذوا الجوانب الكل العلمية هذه الاجتماعية والنفسية والشرعية من نجم كين نستفيدوا. إن شاء الله تكون حلقة مميزة بعد شوية من برنامج البرهين، وتوتسويت أبخي الموعد يكون مع أستر وأميمة العياري وضيوفها أكيد باش يكونوا حاضرين. مرسي نادية بالحاج كانت معنا في الإخراج. عندك ما تقول شدلي؟
3: ليه
2: كي جست نظرات أعجابك كانت معنا في الإخراج طبعا وزير الطاقة الإيجابية نادية بالحاج، وعلى مستوى الإخراج الرقمي حسين يحيى، في الأعداد الصحفية اللامعة وحيدة قادر. قولكم شيء طيبة وأقعدوا معنا، وهذه أغنية فيا يونان نفرح برشا طلبها مهدي المحب رقم واحد لويكاند على الكيف، وهي تتغنى بتونس. شيء طيبة ومتابعة طيبة، لبقيت برامج ديوانا فين، باي باي.

0: الحوين، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز 11 ديوان فام عسلمة. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يعلن عن تمسكه بتحفظاته بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية، وذلك إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية، ويؤكد أن تحديث المنظومة الجبائية يجب أن يكون تدريجيا وواضحا ومطابقا للقانون دون المساس بخصوصيات المهنة الطبية أو السر المهني أو حقوق المرضى. وشدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بيان له على أن النشاط الطبي يمارس ضمن قطاع منظم وخاضع لآليات متعددة للتصريح والرقابة والتقاطع بين المعطيات، مبينا أن الفوترة الإلكترونية لا يمكن أن تطبق على المهنة الطبية دون مراعاة خصوصياتها، وخاصة مذكرة الأتعاب والسر المهني وحماية المعطيات الشخصية والطبية للمرضى. نساء من بلدان البحر الأبيض المتوسط في تونس يجتمعن من 5 إلى 7 أكتوبر بمناسبة انعقاد فعالية النساء معا في قطاع مصايد الأسماك 2026، وهي فعالية ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بالشراكة مع مبادرة الصندوق العالمي للطبيعة للبحر الأبيض المتوسط. وتهدف الفعالية إلى تعزيز دور المرأة وقيادتها في قطاع الصيد البحري وتبادل الخبرات والحلول من أجل مجتمعات ساحلية أكثر شمولا واستدامة وقدرة على الصمود، وذلك بمشاركة نساء عاملات في مجال المصائد السمكية بالإضافة إلى مختلف الأطراف المعنية من أكثر من 10 بلدان متوسطية. العملية الرقابية لبلدية مدينة تونس بالسوق المركزية بالعاصمة أسفرت أمس الجمعة عن تحرير 8 مخالفات صحية و3 محاضر إدارية ضد عدد من المحلات، وذلك لعدم احترام الشروط والقواعد الصحية المعمول بها. إلى الشأن الدولي، رئيس الجزائري عبد المجيد تبون يفيد بأن بلاده أرسلت طائرة مقاتلة إلى النيجر أواخر أوت الماضي ردا على محاولة انقلابية. وكان وزير دفاع النيجر أعلن أن مجموعة من العسكريين حاولت ليلة 29 و 28 من أوت الماضي احتجاز عدد من زملائهم داخل قاعدة جوية عسكرية، وأطلقت النار على مواقع استراتيجية في العاصمة النيجيرية. روسيا تشن ضربات على البنية التحتية الأوكرانية اليوم باستهداف جسر رئيسي ثان في العاصمة كييف خلال أيام.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الراف ماج للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين. ستوب، كانك من أصحاب القلوب الضعيفة رد بالك تحل الراديو. الغونديفو من الاثنين للجمعة في ناجة تريبينال ودريبة. الكرة عندك من الاثنين للأربعة من 3 ل 5 في إكس تايم، وكل خميس وجمعة تبع دتافور وستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملك بابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: في زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
3: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يجزيكم كل خير، وربي يحفظ شبابنا وربي يحفظ وليداتنا من كل ما يمكن أنه يفسد علينا وعليهم الحياة الهنية الطيبة. يا ربي احفظنا واحفظ بلادنا واحفظ شبابنا واحفظ وليداتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان اللي تبعه كما العادة، وألا لا يقطع علينا عادة كل نهار سبت وحد من 11 حتى كشي النص نهار بإذن الله تعالى. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا على شان يوتيوب متاعنا ديوان فام، وإلى اللي يسمع فينا في الدار في الكهرباء سالمين غانمين بإذن الله تعالى. سيسر واحكم في ثنية، ربي يحفظكم وربي يبقى عليكم الستر. اليوم لقاء استثنائي، أي نعم، والضرورة تقتضي أن اليوم نقف وقفة لكلنا، كل واحد يدلو بدلو من مجال اختصاصه باش نتحدثوا على موضوع مهم جدا اللي للأسف الشديد ولينا نقوم ونرقد به قبل ونحن صغار. يعني الحوادث المدرسية وإلا الحوادث متاع الإجرام أو غيره نسمع بحاجة مرة في الفعل، اليوم ولينا نقوم ونرقد بها. هذاك علاش نحن حبينا برنامج البرهان نقف وقفات علمية على هذه الظاهرة، ظاهرة العنف لدى القصر، وباش يكونوا معانا ثلة من المختصين والعلماء في العديد من المجالات. ولكن قبل هذا مهم جدا أني أيضا نقف وقفة مع حادثة أخرى صارت واجب علي أني نقف عليها. شيخ الشيخ والأستاذ حسن السويبقي اللي توفاه ربي سبحانه وتعالى فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمه رحمة واسعة. إمام في القصرين وتحديدا في جامع في سيدي سهيل، توفاه ربي سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة. إن شاء الله ربي يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، ما نعرفوش نحزن على زميلنا أخونا وبونا ولا نفرح بهذه الميتة الهنية. إن شاء الله ربي يتقبله برحمته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمه رحمة واسعة، نسأله جل وعلا أن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، نسأله سبحانه وتعالى أن يحشره داعيا إلى الله سبحانه وتعالى فوق منبر من منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث المرء على ما مات عليه، مات وهو يدعو إلى الله عز وجل في يوم عظيم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، يوم عظيم مبارك. إن شاء الله ربي يتغمده برحمته، وإن شاء الله ربي يصبر أهله وماليه، وإن شاء الله ربي يصبر زملائه من الأئمة والخطباء وحتى أعوان وموظفي وزارة الشؤون الدينية، رحمه الله رحمة واسعة. ننطلق على بركة الله تعالى بعد الفاصل بإذن الله.
1: البرهان Au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïma Al-Ghayari, كل سبت من نص النهار لمن ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM, صوتكم. انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
3: أي نعم، البرهان بإذن الله تعالى حتكشي النص نهار. واليوم الحلقة عنوانها الرئيسي بامتياز ما فرطنا في الكتاب من شيء، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حضرين معايا أصدقاء وأحباب وأصحاب وأيضا علماء، أي نعم علماء في مجالات مختلفة. خليني نبدأ بكبيرهم الذي علمهم علم الاجتماع، اللي هو الدكتور بالعيد أولاد عبدالله أستاذ علم الاجتماع الجهبذ.
4: لا إله
3: يا سيدي الغالي، يا سيدي السلام عليكم وصباح الورد والياسمين، شرفتنا يا سيدي خويا.
4: الله يرحم والديك، جزاك الله خير.
3: ربي يبارك فيك، نحن سعداء جدا باستقبالك. عنا عام عندك، عام ما جيتش بحذايا وتحدثنا على موضوع شبيه بهذا الموضوع اللي باش نطرحه اليوم، ولكن في الملاعب وقتها، وحضروا معنا رياضيين العنف في الملاعب اللي هو ما ينفصلش برشا على موضوع اليوم. ايضا مش يحضر معنا الدكتور فتحي سعيد الاخصائي النفسي. ازيك حبيبي؟
5: اهلا وسهلا يا شيخ سيف.
3: الحمد لله.
5: اهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين وبكل الضيوف الكرام، وانا فرحان جدا ان انا معاك في البرهان ومع الدكتور العيد ومع دكتورنا الفاضل ربي يبارك فيه. انا بصراحه البرنامج ليه حته في قلبي كده، سبحان الله.
3: الله يبارك فيك، وانت لك حته في
5: قلوبك، انتقاءات رائعه في الضيوف.
3: طبعا اخوي الغالي، هنا صح. البرهان وما ادراك ما البرهان. ذاك علاش زده نحب نرحب صديقي واخويا وحبيبي وزميلي اللي بالمناسبه نحب نهنيه، لانه الحمد لله اليوم استاذ بجامعه الزيتونه، الجامعه العريقه اللي هي عندها حته في قلبي ايضا، يعني انا خريجها. استاذنا الدكتور عبد الكريم الترابلسي، صباح الورد والسلام عليكم دكتور.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لك اخويا، بارك الله فيك سيف، بارك الله فيك. شكرا للدكتور العيد، دكتور فتحي، دكتورة عبير، يعني خاصة الاختيار المواضيع وهذا اللي عودنا به البرهان. إن شاء الله ربي يتقبل منا ويوفقنا ويقدرنا إن شاء الله على أن نبين إن شاء الله ما يجب أن نبينه في هالدقائق المعدودات وفي هالجلسة هذه اللي أيها. ما شاء الله توحي ببرشة خير إن شاء الله. فابقوا معنا وتابعونا إن شاء الله
3: بإذن الله تعالى.
6: وجهات مباركة.
3: والهدف سيدي عبد الكريم هو نريد الإصلاح ما استطعنا. الهدف هو أنه نمد يدينا لبلادنا والشبابنا وليداتنا اللي اليوم في مرحلة خطيرة ربما حذر منها الدكتور بالعيد في وقت من الأوقات، وقال أنا ماشيين ربما لما أسوأ، قالها عنده عامين وعام ونص التالي. أيضا باش تكون بحذنا ولا لايقة علينا عادة الدكتور عبير دمق، طبعا في الحوارات باش تعاوني وتزم معايا وذن القفة. ده صباح الورد عبير.
7: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم خير نير للجميع، صباحكم حلقة برهانية بامتياز بضيوفها بطرحها بعنوانها بمضمونها، متابعة شيقة ممتعة مائزة ومفيدة للجميع إن شاء الله.
3: اللهم أمين. فاروق يقول لك محلاها كلمة حلقة برهانية بامتياز، لأنه الهدف من كل حضور وكل مختص هو الإدلاء بالبرهان والحجة من منطلق اختصاصه. من حيث انتهيت سأبدأ اليوم، باش نبدأ بالدكتور سيدي، حسبوها حتى من باب كما قال الدكتور بالعيد قبيل، ها جبنا خطر وكذا سيدي من قبيل سيدي
6: جمعية واحدة،
3: جمعية واحدة أخوي الغالي
5: دكتور مقبول متفاهمين يا شيخ سيف، احنا مقبول متفاهمين.
3: تعيت يا بابا يا كبار، تعيت يا بابا يا انا تو زعمل حبنا بجلبة الإعلامي، أما من داخل
5: عندك الحق وإحنا موفقين.
3: حقي ولكن هاني نحاول قدر المستطاع أنه باش نعطيه صورة على الإسلام اللي هو يدعو صراحة إلى أنه نسأله أهل الذكر في جميع المجالات والاختصاصات. وراه أنه لما يبقى الإسلام في يعني في دائرته الضيقة، يعني ما يسمى بنواقض الوضوء على أهمية الفقه فقه، ولكن راه الإسلام هو واقع عملي.
5: أنت بدأت بالأشمل، إحنا أنت بدأت بالعام وهديك الخاص. الله. هو العام فعلا.
3: الله.
5: الدين يجب كل ده، إحنا تحت الدين،
3: الله
5: تحت العباءة كلنا.
3: سجل حتة كده، سجلها عليه وعملها له ريل
5: والله ده حقيقة. احنا كلنا بناخد من الدين، وكلنا كلنا اجزاء صغيرة بنفسر في حاجة كبيرة سبحان الله.
3: وتصديق القولك انك في اكثر من مداخلة نتبع فيك في اللايف متاعك دائما وابدا، قداش من مرة تستند، بالرغم هو مختص في علم النفس، الا انه يستند احيانا على ما جاء في القرآن والسنة، واحييك على ذلك. ربي يجزيك كل خير دكتور. أنت إمام خطيب في أكبر المساجد في تونس، جامع الفتح في قلب العاصمة، اللي لم العديد والعديد من التونسيين والتونسيات من المسلمين حتى من بعض البلدان الأخرى. الخطاب الديني اليوم دوره فيما يتعلق بالعنف وانا نعرف ونسمع الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي دائما وابدا يحط صبعه على الداء ويربط الخطبه دائما بالواقع، ما يخليش الناس تعيش في عالم خيالي ربما على اهميه المواضيع الغيبيه والعقديه وكذا، ولكن اليوم ما احوجنا الى الخطاب الديني الذي يتعلق بالواقع واصلاح ما يحصل في المجتمع. وسمعتك في أكثر من مرة أهمية هذا المنهج وهذا النوع من الخطاب. دكتور شنو تقول فيه دكتور؟
6: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الإسلام لا يعالج العنف من حيث وجود العنف فقط، ولكن من حيث تجفيف منابع العنف. فالإسلام يعني يدعونا إلى النأي بالنفس عن كل مظاهر العنف، إن كان ذلك في السلوك، إن كان ذلك في القول، في جانبه المادي، في جانبه المعنوي. لذلك نجد أن الإسلام مثلا يدعو بعدم السخرية، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. نهانا عن كذلك الكذب، نهانا عن النميمة، دعانا في المقابل إلى إصلاح ذات البين. كل ذلك يعني حتى ندرأ عن أنفسنا كل مظاهر العنف. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هو لا يمكنني أن لا أغضب، يعني هناك مسائل فطرية في الإنسان يعني أن يغضب، ولكن هذا الغضب قد يؤول به إلى العنف. والنظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا.
3: نعم.
6: فتجد أن الإسلام يعني يدعونا إلى الرفق، يعني فكيف يكون التعامل، كيف يكون التعامل مع هذا الطفل مثلا، كما هو الشأن بالنسبة إلى أنس بن مالك عندما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أف قط. يعني الحديث هذا هو أصل في أي بناء تربوي يقوم على أساس الرفق. ما قال لي أف قط، يعني أف اللي هي أقل كلمة، وحرف الفاء اللي هو يعني حرف رخو جدا، أضعف حرف في اللغة العربية حرف الفاء، فما قليش أف صلى الله عليه وسلم،
3: اللي هو يعني شكل من شكل من أشكال العنف،
6: من أشكال العنف. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الحوار، أن نحاور الطفل، أن أن أن نقول له: أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، إلى غير ذلك، كما علمنا صلى الله عليه وسلم عندما جاء ذلك الشاب وقال: يا رسول الله، أتأذن لي في الزنا؟ لما دخل أعرابي المسجد أكرمكم الله وقضى حاجته، فكيف تصرف صلى الله عليه وسلم؟ عندما عطس أحدهم في الصلاة كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي، فقال معاوية بن الحكم كما في صحيح مسلم: قال لمن عطس؟ قال له: يرحمك الله. فجعل الناس ينظرون إليهم، فقال: وثكوا الأمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ وهو في الصلاة، يعني شتمهم وفي الصلاة. قال: ثكلتكم أمهاتكم، ما لكم تنظرون إلي؟ فيقول: فلما رأيتهم يصمتونني ويضربون على أفخاذهم سكت.
3: جميل.
6: فبعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف شو يقول: فبأبي هو وأمي، فما كهرني، أي ما قهرني وما ضربني وما شتمني، وقال لي: إن هذه الصلاة لا ينفع فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تحميد وذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى هذا الأدب، وكيف يعلمنا الرفق، وما حل الرفق بشيء إلا زانه، وما فقد من شيء إلا شانه.
3: دكتور، فهمت من كلامك، وانا ديما باش نحاول نخرج من الجبة اللي انا نشاركك فيها من قبيل الاستفزاز لغير، ونخرجوا اكثر معلومات. يعني اكثر من حديث انت توا استدليت به يدعو الى الرحمة ويدعو الى الرفق، ويدعو هذا الرفق والرحمة احيانا ما نجمش تكون مدخل من مداخل، باش تجاوبني عليهم بعد تمشي لسيب العيد، ما نجمش يكون مدخل من مداخل ربما السيء، بنقولوها بالدرجة الجنسية، دلال وسيب الماء على البطيخ. يعني الخط الفاصل، كيف نوفق او نوفق بين الحزم في التربية وبين الرحمة التي دعا اليها الاسلام؟ هذا باش تجاوبني عليهم بعد. دكتورنا الغالي،
8: أهلا وسهلا.
3: أنا قلت قبيلة أنه أهل علم الاجتماع ربما هم اللي يغزروا من بعيد، ومن بعد يجي علم النفس والأمور الأخصائيين الأخرين، لكن النظرة الثاقبة للمجتمع تلقاها عادة عند المختصين في علم الاجتماع. كيفاش يفسر علم الاجتماع تنامي ظاهرة العنف لدى الأطفال والشباب في السنوات الأخيرة، واللي أنت حذرت كما قلت قبيلة منها في أكثر من موضع؟
4: أولا تحية ليك وتحية للسادة والسيدات المتابعين والمشاهدين. الموضوع هذا نحن نبهنا له في العديد من المناسبات وملاحظة منهجية فقط. علم الاجتماع وعلم النفس يتنزل في إطار الخصائص الثقافية والسوسيولوجية للمجتمعات. لسنا بمعزن على الدين الإسلامي عندما نتحدث، ونجم حتى أنا نجم نعطي بعض الأدلة والبراهين باعتبارا حتى كلمة الأف ولدت لكبار السن أيضا للأب والأم، ولا تقول لهم أفا ولا تنهرهما، بمعنى أنه حتى الإسلام أيضا تحدث عن العدالة الاقتصادية عندما تحدث عن الصدقة والزكاة. وبالتالي نجد هذه الأسباب في دراسة أسباب العنف. علاش العنف؟ هناك أسباب عديدة ومتعددة، هناك عوامل ذاتية نفسية، وهناك عوامل مجتمعية، وهناك عوامل اقتصادية. لأنك عندما تأخذ تصنيف الجرائم في تونس ترجع للإحصائيات وهمسة في الأذنين فقط، هذه الإحصائيات حتى الصباح وأنا نشوف المواقع الرسمية للدولة التونسية هي إحصائيات قديمة جدا تعود إلى 2015 وما ثمش إحصائيات جديدة. رغم هذه الإحصائيات القديمة ثم هناك العديد من الجرائم اللي عندها علاقة بالبعد النفسي وعندها علاقة بالبعد الثقافي والتنشئة الاجتماعية خاصة بعد الثورة ويجي. وذا نبهنا له احنا من 2012 و13 و14 في العديد من المنابر الإذاعية والتلفزي. ولكن هذه القطاعات المجالات علم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وكل ما هي من مرافقة نفسية اجتماعية والشأن الديني، الأستاذ قال كلمة تجفيف المنابع فترة زمنية معينة أراد البعض أن يحولنا إلى دولة بين قوسين بدون هوية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
3: نعم.
4: بمعنى أن احنا بعض الناس يقولوا لما ترجع إلى الآيات القرآنية ولا ترجع إلى تنشئة المجتمع ماذا نريد؟ وهناك أزمة نقولوها تو عندك أنت منذ البداية، هناك أزمة هوية للمجتمع التونسي، وخاصة أزمة هوية على مستوى هؤلاء الأطفال اللي نشأوا بعد 2011 من الثورة يتخبطون.
3: يا دكتور، وقت اللي نحكيه على الهوية ونحكيه على كما قال الدكتور عبد الكريم، راو نرجعوا لهويتنا ونرجعوا لأخلاقنا ونرجعوا لديننا، يعني مباشرة تتهم وتولي تتكلاسة وتتهم بالرجعية وكذا. يعني أنا تو فرحان برشا،
4: يشرفني أن يكون رجع.

0: الخصائص الثقافية لهذا المجتمع لا لشيء إلا مسيرة للحداثة، لأن لو كان هذا موضوع آخر نجم نحكو عليه الإسلام والحداثة والتطور العلمي والتكنولوجي، هل أنا كنت جيت نحية هذا ما كل تحط بجنبها من الإسلام يعني معاش نجم نبحثه، يعني معاش نجم ندخل لابوراتوا، يعني معاش نجم نخرج أجيال، يعني من نجموش
1: من نجموش
0: نسافروا. سافرنا في العديد من البلدان. أنا نعطي نكتة بركة بسيطة جدا. هذا الصباح مشيت للبرازيل في منطقة دولي وكانوا ثم كتعمر فيش دوناسيني مو تعمرها، وتحط انت ثم يعني جانب اختياري تحط تحب تعمره ما تحبش تعمره وهو جانب الديانة نتاعك تحط. انا حطيت لي انا مسلم وكمشينا للملتقى نسمع في اسمي عيط على اسمي وعلى اسم صديق من المغرب الشقيق. هنا المعنى انه عيط في نحن في الفطور شنية في الفطور تعيط علي يعني يطعش خليت حاجة يطعش. مشيت المترجمة قالت لي انتم مسلمين عندكم وجبه خاصه. شنو هي الوجبه الخاصه؟ وعندكم منيو سبيسيال يعني عندكم حاجه اخرى اللي فيها ما فيهاش الحلوف ما فيهاش برشا اشياء اخرى. هم البرازيل احترموا هذا الاختيار.
1: جميل.
0: وفي نفس العوده في رحله العوده كانت في الطائره اللي هي طائره البرازيليه ما نتكلمش انا نفس اللغه نتاعها، ولكن كي مدوا الساندويتش اللي بحذايا لبناني قلت بلاي اقرا عليه شنو يطلعش فيها الحلال والحرام كي تربى يطلعش فيه الخنزير. قال لي سي بالعيد هذا روى استاذ يروا فيها هذا فيه لحم الخنزير. فتحدث مع المضيفه قال لها من حقه انه ياكل وجبه يعني هو يراها ان حلال والحرام هو يقبلها ولا يرفض. بمعنى انه راهو نفهم واحد هذا لن يغير شيء. احنا اخطانا في المناهج التربويه، اخطانا اعلاميا، اخطانا في حتى في اصلاح التربيه، اخطانا هلا ان المؤسسه التربويه جاذبه للاطفال. انا نزل لك كرطابه وهنا حكيت على الملاحظات السوسيولوجيه، لما يتعدوا قدام داري الوليد والبنيه لهذا كرطابه اثقل منه. هل أن لون المدرسة يحيل باش إنه نجم يكون مرتاح؟ هل أن الأنشطة الثقافية والرياضية موجودة وينجم يبدع فيها؟ أصبحت منفرة المنزل والأسرة بالإرهاسات الاقتصادية والاجتماعية. وهنا أستاذنا وإمامنا

0: اخويا ربي
1: لا ما عندهمش كونستيبل.
0: باش نسالك من بعد باش نسالك على ظاهره العنف يلي نراه هي ظاهره جديده بالمنظور الاجتماعي والا اليوم ارتفاع مستوى الظهور نظر الانتشار وسائل التواصل الاجتماعي موضوع. يعني ما كناش نسمعوا بالظواهر هذه وهي موجوده والا هي بالحق قاعده يعني تزيد اكثر مما مضى. باش تجاوبني عليه من بعد باش نمشي للدكتور فتحي سعيد. الجانب النفسي دكتور هو مهم جدا اليوم الجوانب النفسيه اليوم وقلت لك قبل وقت اللي نحكيه على الجوانب النفسيه دائما وابدا الناس تتحرج في بالهم اللي رانا نحكيه على معتوه نحكيه على انسان ربما مختل عقليا. فحتى اللي باش يمشي للطبيب نفسي او استشاري نفسي ربما يخبي الموضوع تقولش عليه ماشي عنده عاهة مستدامة. يعني الجانب النفسي فيما يتعلق بالعنف شو قول شنو اهتماماته شنو منظور الجانب النفسي فيما يتعلق بما يحدث الآن والاندراء الاستشارات اللي قاعدة فما استشارات قاعدة تورد عليك رانا عنا مشكلة كذا راهو ولدي راهو عنده إفراط في الحركة راهو ولدي ضرب زميله في المدرسة البارح اللي صار البارح لو نحن ما ندخلوش في التفاصيل لا فلانة ولا فلتانة لا شيء اليوم منظور علمي بامتياز أما زاد البارح راهو ولينا ما عادش نحكيو على المعاهد الإعدادية المدارس ابتداء ولينا ما عادش نحكيو على المعاهد ولينا نحكيو على روضة ولينا نحكيو على مدارس ابتدائية وعمليات اللي قاعدة تصير. الجانب النفسي دكتور ما أهميته وما مجال التدخل فيما يتعلق بهذه الظاهرة؟
2: وطبعا أنا فرحان جدا إن أنا مع الدكتور عبد الكريم الدكتور بالعيد طبعا بسم الله ما شاء الله عليه. يمكن الفرق الدقيق بين علم الاجتماع وعلم النفس هو أستاذنا. علم النفس يدرس الظاهرة على الفرد أكتر عندما تبقى على مجموعة كتير من الناس تبقى ظاهرة اجتماعية يبتدي يدرس علم الاجتماع في الكولكتيف سبكونشس أو العقل اللاواعي الجمعي ويهتم بالظواهر لما تنتشر برشا. احنا برضو لو الدكتور بالعيد حذر قبل كده من سنة ان احنا ان في مشكلة قادمة احنا من سنوات بنقول الموضوع ده موضوع شائك جدا موضوع العنف التحرش السرقة المخدرات كل الانحرافات السلوكية دي بتبدأ فردية في الاول وبعدين بتتحول الى مجموعات منظمة وتبتدي مليئة بالعدوان. في ثلاث نظريات يشرحوا كيف انتشر ذلك. اول نظرية واحدة وبعدين اقول اسباب ذلك وبعدين ممكن بقى مع السادة الضيوف نتكلم في علاج ذلك. العنف هو اي سلوك او اي تهديد اي حاجة متعمدة سلوك مؤذي سواء لفظي او بدني. الالفاظ اللي بنقولها لو قاصد اجرح اللي قدامي اهيني اللي قدامي اتنمر على اللي قدامي بعدين كل واحدة من دي هيبقى لها تسمية لكن التعريف العام اي سلوك مهدد سواء لفظي او فعلي او عاطفي او ديني بيؤذي الشخص اللي قدامي من طفل لطفل. التحرش هيبقى من بالغ لطفل حسب كل تعريف هنقول في تفاصيل اخرى ولكن في الاخر ان شيء موجه عن عمد وليس الدعابه والضحك اللي احنا بنضحكه عن غير الهدف من انتقاص الاخرين. لان ايضا من الحساسيه الموضوع التنمر والنقد والكلام ده اي دعابه النهارده يقول لك بيتنمر عليك لا لا اذا ما كانش هدفه الانتقاص منك وايذائك وايلامك نفسيا هذا شيء عادي مزع عادي. هذا التعريف. النظريه بتقول ليه الحاجات دي بتنتشر. هناك نظريه علميه مهمه جدا لعالم نفسي كبير اسمه إريك باندورا. إريك باندورا ده عالم علم نفس الاجتماعي يسموه سوشيال سايكولوجي هو مشترك مع العلمين الاثنين كده. فيجي يقول والله الناس بتقعد هو يعملوا تجارب برشا كده الناس تقعد تشاهد عنف في المسلسلات بس حط هو جاب عمل التجربه طفل بيتفرج على دميه بتنضرب فقط وبعدين طلعهم يتعاملوا في الشارع 80% من اللي اتفرجوا على الدميه بتنضرب راحوا ضربوا اصحابهم ولما اتفرج على طفل بيعنق الدميه فقط كلهم طلعوا يعنقوا في اصحابهم او يمسوهم. شوف كم الاعلام وكم العنف اللي الانسان معرض له الان. المرء على دين خليله عندنا اشاره هناك فلينظر احدكم من يخالف البيئه تصنع الانسان. هو قال لك العنف عندما ينتشر ويروج تحت اي مفهوم مفهوم يرتدي ثوب الابداع والفن هذه مشكله تانية. هنتكلم ممكن نتكلم بعد كده في حدود الابداع لان الابداع له حدود والابداع علم نفس الابداع بندرس يعني ابداع اغلب ما يدرس ابتداع نشر البدع تحت مسمى الابداع اغلبهم لا قرأ ابداع ولا يعرف يعني ابداع هو بس يرصد ظاهره ويحطها لك ويقول لك وادي الابداع. في فرق كبير جدا من الفن يعالج الواقع وليس دور يرصد الواقع. يستطيع اي احمق ان يرصد الواقع لكن لا يستطيع الا عبقري ان يحل صراعات الواقع. ففكره رصد الواقع وتجيب كاميرا وتصور اي حاجه اي غبي يعمل الحركه دي لكن من يقدم حلول الفن النهارده ولا كلنا عايزين نقدم حلول. فادي نقطه مهمه جدا. اذا إريك باندورا بيقول لك التقليد النهارده في نظريه تانية احسن شويه من إريك باندورا واحدث في الثمانينات قال لك نظريه الشباك المكسور بروكن ويندوز. قال لك انت ماشي في فصل مدرسه كده لقيت شباك مكسور طفيت عليه الضوء بعد شويه طفينا الضوء واحد تاني شاف طفى الضوء بتلاقي لا شعوريا كل الناس تبتدي تكسر الشبابك الاخرى لان لا يوجد عقاب. كم واحد النهارده نسمع عن تنمر ولا يعاق تحرش ولا يعاق يخلف المرور ولا يعاق كل ده بيخلي يشيع الفاحشه ويشيع العنف كانه شيء عادي.

0: النهارده ادخل بقى على السوشيال ميديا، ادخل برضو على الانترنت، ادخل على الانستغرام، كم العنف اللفظي، كم التحرش الجنسي، كم الكلام القبيح. هنا هنا الرقابه. اذا دي نظريات بتقول عندما تغرق المجتمع بشيء دون عقاب الانسان يستأنف ويستأنس ولا يشعر بعقاب، ومن امن العقاب اساء الادب، وبينتشر الظاهره بالتقليد والموديلنج. هذا هذا التفسير الظاهره.
1: نعم.
0: هقول نقطه واحده يا شيخ سيف حاضر عشان ما اخدش وقت كتير. الموضوع ده لا يمكن ان نحكي في الموضوع العنف ولا التحرش من مع ولا ضد وبشكل عاطفي. الموضوع ده شائك جدا وعنده سبع ابعاد، سبع ابعاد هم السبب وهم العلاج، هم سبع ابعاد مع بعضهم. الجانب الديني بعد، الجانب الديني بعد اللي هو الجانب الديني غير مفعل زي ما قلنا في المساجد، بس المفروض الجانب الديني يروح السجون، يروح المدارس، يبقى عنده دور الاخصائي النفسي في الاخصائي الاجتماعي، يبقى اول حاجه البعد الديني. ثاني حاجه البعد الاسري. في نغمه جديده شيخ سيف لما يجي يقول والله البنت دي غلطت النهارده في كذا، يقول لك هي حره تعمل اللي تحب، انت تغض بصرك. اولا المسلم مش حر، المسلم احنا الاثنين مأمورين، انت مأمور بالستر والامر بغض البصر. لو خضعنا لهذا المنطق بعض المراهقين،
1: هل المعادله هذه قامت عليها الدنيا ولم تقعد؟
0: يعني
1: يلندرا شكون اللي هو متسبب في الموضوع؟ يلندرا هي ولا هو؟ هي التي
0: هي السبع اجزاء دول، السبع قطع دول بازل، كل واحد عنده قطعه. لكن احنا مش بنلوم، احنا بنفسر الظاهره حصلت ليه. اغلب الضحايا عموما بيحبوا يتنصلوا من المسؤوليه، نقول اذا انت احتكمت الحريه، ونفترض واحد احتكم الحريه، اديك مثال خطوره احتكام الحريه. الاسلام جه بدين العدل الاول، الحق والعدل قبل الحريه. الغرب منظومة الحرية، لما تحتكم الحرية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يجي بعدين العدل أعلى قيمة لتقيم خلق الإنسان الرحمن علامة آخر الآية،
2: خلق الإنسان علامة والبيان.
0: أول حاجة بعد ما ربنا خلق السماء والأرض أقام الميزان، أنت أحكموا الناس بالقسط. أول حاجة العدل مش الحرية. تعال احتكم للحرية، همشي معاك لحظة واحدة بس. هقول لك الحرية دي واحدة يا شيخ سيف، هقولها عشان دي مهمة جدا عند المراهقين بالذات. لما بنيجي نقول الضحية عندها جزء، مش بنلومها، هي اللي تعالج كل حاجة، لكن عندك جزء في المسؤولية. لو انا احتكمت الحريه، هي قالت هي حره تعمل اللي تحب، طب ما هو البلطجي بيقول انا حر اعمل اللي احب. يعني انا حتى البلطجي ده بيقول لك انا حر اعمل اللي احب. فاحنا عندنا جانب ديني وجانب اسري وجانب قضائي، التشريعات والقوانين، جانب تنفيذي بتاع الشرطه، سرعه التنفيذ والادوات اللي معاهم، ممكن اتفرع في كل جانب من ده، وجانب تربوي، المؤسسات التربويه، واخر جانب جانب اعلامي او جانب توعوي، والجانب النفسي، نفسيه الضحيه. إذا الثمان جوانب دول ولا السبع جوانب دول هم المسؤولين عن أي ظاهرة سلبية في أي مجتمع، والعلاج هيتقدم كل واحد في مجال.
1: ماني رجع لك للجانب النفسي دكتور. دكتور عبير، قال الدكتور فتحي سعيد أنه، وحتى الدكتور بالعيد، أنه حذرنا في أكثر من مرة من العنف اللفظي، وحتى الدكتور عبد الكريم في البداية وقت اللي تحدث وحب يعرف العنف عموما تحدث عن العنف اللفظي المؤدي إلى العنف المادي، وضرب ومضروب وغيره، واغتصاب والجرائم وكذا. فالكثير من الناس ربما حطوا خانة العنف اللفظي في من قبيل الحرية وكذا. تذكر سيدي عبد الكريم وقت اللي قلنا التكفير والتكفير، ورد بالك من التكفير، وفي نهاية في نهاية الأمر التكفير أو ظاهرة التكفير هي لفظية. اللي هي تهز الوين من بعد، وين هز التكفير من بعد؟ إلى التفجير. فالتكفير أدى إلى التفجير. دكتورة، وقت اللي تسمع مختصين في مجالات مختلفة والناس الكل على قلب رجل واحد فيما يتعلق ب أول حاجة الاعتراف اللي فما مشكل في المجتمع، سواء من الجوانب النفسية أو حتى من الجوانب الأخلاقية والدينية والجوانب المجتمعية. اليوم كيفاش أنت قاعدة تشوف من بعيد كمتابعة لهذه الظاهرة واللي قاعدة تتبع نظرا لطبيعة العمل اللي تعمل فيه؟
3: هو في رصد لهذه الظاهرة سأبدأ من حيث انتهى دكتور فتحي سعيد في ظاهرة التعلم الاجتماعي مع ألبرت باندورا. الطفل الذي ينشأ على سلوكات معينة يستنبط هذه السلوكات، يكون ما يسمى بالنمذجة الاجتماعية لهذه السلوكات، وحكام مشكور عليها دكتور العيد أيضا. وين يتربى صغير؟ يبدأ في بيئته، في حاضنته الأولى اللي هي الأسرة. فإذا تربى على سلوكات عنيفة، فإنه بش يتعلم أنه رد الفعل العنيف هو آلية من آليات الدفاع أو آلية من آليات الانخراط في المجتمع. ثم يتطور في مراحله العمرية وصولا إلى المدرسة، ودكتور العيد وضع يده على الجرح لما تحدث عن المدرسة كبيئة تربوية تخرج من المفهوم الضيق اللي نحطه فيها، وهو تلقين المعلومات، إلى تربية سلوكية وقت اللي نعلمه الطفل ضبط رد الفعل فعل الانفعالي أو تكييف هذه السلوكات بمهارات التفاوض، بمهارات المغالبة النفس كذلك هي كلها مهارات تكتسب عند الأطفال، وعند الأطفال تكون أسهل من عند الكبار. نهيئ الطفل للخروج إلى المجتمع إلى حد ما بشخصية متوازنة، هذا الكل يجب يكون مرفق بتعلم وهوية دينية مرتكزاتها الأولى التشبع بالدين. احنا حكينا على التشرذم أو الانفصام الهوياتي، حكينا على استهلاك معرفي مخيف عنيف لدرجة أنه خلى العودة والالتزام بالدين يوصف بنوع من الرجعية والتخلف. ولكن لو كان نعلموا الصغيرات دبلوماسية المعنى أو الدبلوماسية الثقافية، يمكن أنك تأخذ من الآخر بدون الانسلاخ عن الهوية الأصلية الأساسية متاعك، نخرجوا هالبيئة المتوازنة هذه التي لا تبحث عن نموذج فيما تشاهد لا في الوسائط الرقمية ولا في ما يذاع على الشاشات التلفزية. أنا نحب نشير النقطة اللي لفتت انتباهي مثلا على وسائط رقمية كثيرة، المسلسلات هي سبب بنشر في سنوات متعاقبة، هي سبب. ونحب نربطها بنقطة أنت البارحة تعرضت لها في خطبة الجمعة، الدين والقرآن وربي سبحانه لما أشار إلى آفات اجتماعية كثيرة ولما أشار إلى المحرمات أشار إليها بما لا يخدش الحياة، فاخذناها وتعلمناها ورجعنا لها واستشهدنا بها. اليوم المسلسلات والوسائط الرقمية تشير إلى هذه الظواهر تحت مسمى هذا هو الواقع، بما يخدش الحياة، بما يجعل، بما يطبع مع هذه الممارسات العنيفة، بما يجعل استهلاك العنف ظاهرة يومية. ألغت مفهوم الصدمة، وأحنا كنا توقفنا عند مفهوم الصدمة برشا مرات، منها الصدمة في التعامل مع الحروب ومع قضية غزة مثلا. رو وقت اللي تلتغى أو تلغى الصدمة ما عادش يكون عنا رد فعل، نولي ونستهلكوا هذا المنتوج كأمر طبيعي، ولهنا أعتقد تكمن الخطورة.
1: الدكتور عبير تلتحق بالركب، الركب متاع انه تبنينا لكلنا انه الله اكبر خليك
2: سيب العيد مبرنامجك يخوف
1: شنو في كل مرة بعد ما تكلم الدكتور عبد الكريم الترابلسي وأدلى بدلو ثم يجي يقول الدكتور بالعيد اللي هو في علم الاجتماع يقول علم الاجتماع ما هوش في منأى على ما يقدمه الإسلام، ويؤكد هذا الدكتور فتحي سعيد اللي هو أخصائي نفسي. لا أدري أنا على يقين كمجيش نعرفهم من الناس هذوما، راني قلت لعل خطر هما استدعاهم سيف دونك يزمني نعطي خطاب ديني هكا وكذا ونعوشها أمور دين وكذا. لا أنا متأكد هي قناعة راسخة.
2: هل فيك أن أخذ مستشارات ولا؟
1: صحيح والله يطلبني ديم.
0: صحيح.
1: آخر استشارة ما خلصنيش فيها.
2: استشارة مجانية.
1: دكتور عبد الكريم الترابلسي الأستاذ الجامعي بجامعة الزيتونة، أشار الدكتور بالعيد الأخصائي في علم الاجتماع أنه ثمن من جهة دور الخطاب الديني، لكن أشار إلى ضعف كامن في الخطاب الديني المقتصر على المساجد والمنابر التي لا يأتيها إلا المصلي. المصلي على فكرة مش ملايكة، أكثر ناس تغلط هما الناس اللي نحن نرتاد على المساجد، ويقول لك سيدي عبد الكريم. ولكن دور الأئمة والخطبة والدعاة إلى الله عز وجل خارج المساجد ربما يكون أهم، لأنه السواد الأعظم خارج المساجد. أنا باقي نعاود نقول لك نعرف أنت إيش قاعد تعمل خارج المساجد بفضل الله، لكن لما تكون الدعوة من عندك أنت والإشارات من عندك أنت بطريقة تقرب بها للناس، والخطاب اليوم وجب أن يتغير، الخطاب اليوم وجب أن يتغير، وحتى طريقة الخطاب وطريقة الطرح اليوم نشوفه في البودكاست اللي قاعدة تصير في العالم العربي في مصر وفي حتى في الخليج وغيره، يعني بالملايين المشاهدات. علاش زعم ذاك ينجم يوصل للناس بخطاب ديني يفهمه الكل، واليوم للأسف الشديد لازال الإمام أو بعض الأئمة خليني نقول مازالوا ما يفرقوش بين الخطاب المنبري المسجدي وبين الخطاب للعوام في الساحات وحتى في وسائل التواصل الاجتماعي، اللي يعتمد نفس الخطاب واللي كان سبب ربما في إعراض الناس على الاستماع إليه أو المتابعة.
4: نعم أخويا سيف، هو الخطاب الديني في المسجد هو في الأصل صحيح للمصلين، لكن ضروري تفعيل هذا الخطاب من قبل المصلين في حد أنفسهم، لأنه المصلي هو أب، كذلك هي أم تجي تحضر لك. هو إذا خارج يعني مش بشبقة فقط في المسجد، فالأصل هذا الخطاب هو سيفعل في الأصل خارج المسجد، لأنه أنت تتحدث مع ناس مش يعيشوا كان في الجامعة، أنت تعيش مع ناس مش يخرجوا بعد من الجامعة ويمشوا لديارهم. إذا أنت تتعامل مع أباء، مع أمهات، مع خيان، مع مربين، مع أساتذة، مع حرفيين إلى غير ذلك، هذه حاجة يعني مهمة جدا. الخطاب هذا ممكن يخرج خارج المسجد، ويلزم يخرج بالتقنيات اليوم الموجودة، وسائل التواصل اليوم الاجتماعي اللي موجودة، فبالموعظة الحسنة، بمقطع من خطبة جمعة إلى غير ذلك، خاصة لما تكون يعني مدروسة وتكون علمية ويكون فيها تأصيل العلمي. من بينها كذلك ظاهرة العنف كما تحدثت، اللي هي ظاهرة قديمة يعني بقدم الإنسان، يكاد يكون أنه على حد علمي فماش قصة يعني أقدم من قصة واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. يعني نحكي على الأرض على الأقل، وقت اللي ربي سبحانه وتعالى أمر آدم أنه ينزل الأرض، يقول ما فماش قصة على حد علمنا في القرآن الكريم أقدم من هذه مما حصل على وجه الأرض. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم. فلهنا شنو هو اللي وصل أقصى درجات العنف وهو القتل. إذن الإشكال هنا فما غريزة في الإنسان اللي هي الأنانية وحب التملك، لكن أحيانا لما يصير توحش في هذه الغريزة فيولي يحب يتملك هو كل شيء، وينسى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا يخليه أنه أحيانا يصدر منه عنف في اللفظ، يوجعك بالكلمة والعياذ بالله، أيضا يوصل للعنف المادي، وهذا من أخطر المظاهر. لذلك مهم جدا أنه في تربية نشأنا نخبو الجانب العقدي، مهم جدا أنه راه العنف السبب متاعه هو أنه العقيدة غير سوية. شوف أنت في خطاب، الخطاب اللي توجه به لقمان لابنه أول ما بداله قال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أول حاجة الوصية الأولى رقم واحد. لأنه إذا كان أنت تكفر بالله ولا تؤمن بالله، أو أنك تحط في ذات ربي سبحانه وتعالى أوصاف لا تليق بجلال وجهه وبعظيم سلطانه، فما عنف أكثر من هكا؟ يعني هنا وقت اللي نبدأ بالمعنى العقدي الإيماني هذا مهم جدا. بعد ذلك يجي يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقت اللي قال له لا ترفع يعني صوتك إن أنكر أصواتي لصوت الحمير، يعني واغضب من صوتك. يعني هنا رفع الصوت هو شكل من أشكال العنف كذلك. فيجي الإسلام هنا ويبين لنا هذا المعنى في التعامل مع الطفل خاصة، ومع هذه الذات البشرية بكلمة حسنة بأن تحنو عليه. يعني أحيانا ممكن العطف والرفق هذايا في تربية الطفل، يقول الإمام يعني الإمام الذهبي وما أدراك يعني من أعلام هذه الأمة، يقول كلمة واحدة كان سبب فيما أنا فيه الآن. يقول أنا صغير شيخي محمد البرزلي مسح على رأسي وقال ما أجمل هذا الخط إنه يشبه خط المحدثين، فقال وقعت هذه الكلمة في قلبي واشتغلت في الحديث. هو عمره قداش 4 ولا 5 سنوات. انظر إلى هذا الرفق وإلى أثر هذه الكلمة، وشوف المقابل قداش من كلمة يعني لم نلقي لها بالا والعياذ بالله كانت سبب في أنه نشوفه يعني شباب. والأسف نقول ونختم بهذا، هو ما يسمى اليوم، هذا أشار له الدكتور فتحي، هو التطبيع مع العنف. يعني أصبح العنف حاجة عادية. يعني عادي أنه يشوف العنف في الأسرة. يعني عادي أنه يشوف العنف على مواقع التواصل الاجتماعي. عادي أن نسوقوله أحنا أبطال. واللي يربح من البطل هذاك هو العنيف. وكان لازم يغلب حتى الشرطي اللي هو وظيفته باش يكافح العنف. لكن هو هذاك هو البطل، وهذيك الشخصيات تكون أبطال. فهذيك مش تحب أنت كما قال الدكتور ما نتوقعوش أنه بش يصير فما عنف، وقت العنيف يكون هو البطل وفي عمل فني تصرف عليه الأموال الطائلة.
1: أي نعم، شوف أنت أشرت في أكثر من مرة توا إلى موضوع الأسرة ويا بني واتلوا عليهم نبأ ابني آدم. فما أسرة، فما, فما, فما, فما قائد في نهاية الأمر، فما أب، فما أم. اليوم الدكتور بالعيد ولاد عبدالله إلى أي مدى تتحمل الأسرة؟ لأنه نحن دائما

0: انه ابدا حتى كي تشوف وسائل التواصل الاجتماعي كل واحد يطيش الكره للاخر، الاخر يقول لك من المدرسه، الاخر يقول لك من المربي، الاخر يقول لك من المنظومه، الاخر يقول لك من الاب، الاخر يقول لك الاسره، الاخر ام وابوه كذا. فكل واحد ماهوش قادر يتحمل المسؤوليه ويقول انا، وانا مش نضرب مثال توجع على بالي، هو انه يونس عليه السلام وقت اللي لقى روحه في كرش حوت كبيره وهو ما طبقش وما خليني نقول ما صبرش على اهله باش يدعوهم الى الله عز وجل، فجاء هذا الابتلاء وحس فما مشكل صار ما بينه وما بين روحه، قال لا اله الا انت سبحانك إني مش هما إني كنت من الظالمين. فلما كل واحد فين يقول أنا، يعني العالم الاجتماعي يقول نحن مقصرين في مجالنا، وعالم النفس كذلك، ونحن كأيام نقول نحن مقصرين، والبو والأم لا، المعلم، الأستاذ الكذا، المدرسة كذا، إلى أي مدى تتحمل الأسرة اللي هي النواة الأولى للمجتمع مسؤولية تكوين هذا السلوك العنيف لدى الأطفال؟
1: خلينا نسلموا بمسلمة منذ البداية، كلنا غلطي جميعا، ناس كل
2: بني آدم خطأ،
1: وخير الخطائين التواب. طيب خلينا شوية من الجانب التفسير الديني باش ما تعطيش لمسة أخرى الحسة. الجانب العلمي يعطيك العديد من الملاحظات، كل ما إنسان يلوج على مشكلة يصدرها ويوزعها ويعطيها لطرف آخر، ولكن الأطراف المتدخلة في انتشار العنف وتطور معدل الجريمة وانتشار المخدرات اللي أثبتت الدراسات حتى في المجال الابتدائي في المؤسسات التربوية وجدت. فكان مجموعة من المعارض الطريقة البيداغوجية سواء للخطيب، وهي في حاجة إلى المراجعة بدرجة كبيرة جدا، ونبه الشيخ الكريم إلى مسألة أخرى، أن يقارن بين الخطاب التكفيري عند الناس في مواقع التواصل الاجتماعي الذي تستخدم برشا شباب، لأنه فيه برشا حتى في التصوير الدراماتيكي فيه برشا خدمة، فيه برشا برشا برشا برشا برشا
0: خدمة، ما عاش كقبل،
1: لا لا لا قصة، ما فيه برشا خدمة وفيه برشا إخراج وفيه ساعات تصوير بالدرون وبرشا إمكانيات محطوطة، ويزم الشباب يعرف وراء خلفية ذلك من يقف وراء هذه الخلفيات وهذه الأفكار. لما يطلع لي خطاب أنا ديني سامحني يتكلم وأنا سوسيولوج ونصلي، الله هذيك علاش المشكلة؟
0: ماهيش مشكلة، هذا فضل من عند ربي، هذا فضل ربي عليك.
1: نشوف الناس تخط في نوم عميق، يتدافعون عند الخروج وليس عند الدخول، ما تغشوش من
0: يسهيل
1: وقت تقول نمشي شوي للمدرسة، أنستي غايبة ما ناش قاري، الناس تقول تروح أول نهار بعد المكتب، بزات ما جتش المعلم، زينوا معي ما تحقش. لما هنا نشوفوا نحن مجموعة من السلوكات، عندما يتحدث المربي الفاضل، وأنا نحكي على الحالات الاستثنائية التي قد تؤدي إلى إضمار العنف عندي في داخلي اللي يخليني نخرج البر. شوفوا أنت لما الريكرياسيون نحن نقوله البوز، العياط والزياط والتصفير وتترى، وكانت عندي تجربة بسيطة جدا عملية، كان نعدلوا سلوكات بالدين نعم وبالإبداع نعم وبالرياضة، علموا الأطفال وهم
0: يلعبوا.
1: ما أنا قلت لك سيدنا الشيخ، علموا الأطفال وهم يزرعون، علم الأطفال وهم يبدعون. إذن بمعنى كانت التجربة سيدنا الشيخ إني كنت مسؤول في جمعية رياضية كيجوز ستة على شيء صغيرات بالكل، المدرب متاحهم يحبهم يكونوا ألينية على الصف، نقولوا يا أستاذ إيش بحذاي هنا، إيش كوتش أقعد بحذاي، إيش نخسرهم على البلا، ونلاحظ السلوك متاح، نحن بالعامية نقولوا يتكربسوا على الجازون، يعني بين قوسين ينطلقوا انطلاق كبير، كأنهم كانوا مسجونين، مسجون في الأسرة أسكتوا ما تكلمش، وعنف شديد وجرائم اللي داخل الأسرة ارتفعت بدرجة كبيرة جدا، وصلنا إلى جرائم قتل النساء، وسجلنا رقم خطير جدا اللي هو حوالي 30 حالة متاع طلاق النساء والعنف، جرائم العنف ضد الأطفال والأسرة شهدت ارتفاع، جرائم المخدرات شهدت ارتفاع، جرائم السرقة شهدت ارتفاع، الاعتداء على الجسم البشري على الأملاك، خراو العنف مش كان رح أخي تتعدى وهو في يده لام ولا في يده أي حاجة ولا حتى بدينار ويجرح الكهرباء من الأول حتى للأخ، كهرباء جديدة حتى السيد فرحان بها يعلم بها ربي كيفاش خذاها، يتعدى يجرح حاله. إذا بمعنى أن العنف أصبح منتشرا في المجتمع،
0: تطبيع
1: موجود، المخدرات موجودة. أنا عملت العديد من الدراسات والمحادثات مع العديد من الأطفال والشبان في مراكز الدفاع الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية وفي دور الشباب، والنشط في دورات حول هذا الموضوع، يقولك أسهل من حصول على بين قوسين قرب. إذا بمعنى العملية الوصول

0: شكون اللي يغرق في المجتمع التونسي بهذه المخدرات؟ ثم أيضا جوانب كبيرة جدا. شوف الكميات، أنا شاركت في برنامج تلفزي العدد الكميات المهولة اللي دخلت للجزائر، اللي دخلت ليبيا، واللي دخلت إلى تونس من الأقراص المخدر. يزم يعرف أو سيفتحي أكيد يعرف ودارس هذه المسألة جيدا، والسادة الأطباء بين ذلك بأن هناك أنواع من المخدرات كي تعرضوا ويشوفيك أنت نوع من الحيوان المفترس. أي بمعنى هناك أنواع من المخدرات تدفع إلى الاغتصاب وتدفع إلى ارتكاب الجرائم. يعني إنسان في ولاية من الولايات يتحول من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، ويهز في يده سكينة ويعتدي على امرأة كانت برفقة بنتها زوج بناتها، يضرب الأم سيربلاس ويضرب البنية ويحاول يخلط على الأخر. وعندما تفطن يقول يضحكوا علي كانهم يتنمروا عليه، لأن المخدرات عملت له هذا الهلواسر في رأسه. ثم جريمة وأخطر جريمة هو الاعتداء على المحرمات تحت تأثير المخدرات، وما نش ندخل في تفصيلها أكثر لأنها جريمة الشعر يوقف هنا، بمعنى أن المخدرات والناس اللي تسمع فينا مليح لازمها تنتبه جيدا، لأنها قد تنطلق هذه العملية. وسي فتحي تو يزيد يعطيها أكثر تفصيل لأنها فيها بعد ذاتي نفسي، أن يبدأ بعملية تجربة تجرب. وهنا الناس اللي تسمع مليح أطفالا ونساء وغيره ورجال لازمها تعرف مليح، هي قد تبدأ العملية بلعبة، وبعد يبدأ عملية التكرار، بعد يبدأ عملية الإدمان والتبعية، ما عادش ينجم يخش. وكان عنا الجانب الوقائي كلنا مسؤولون، الجانب الوقائي كلنا مسؤولون. سامحني برا شوف دور الشباب، وبرا شوف الإمكانيات الموجود، برا شوف مؤسسة تربوية بدون حارس، برا شوف هنا سامح استثمروا في هؤلاء، استثمروا في المجتمع التونسي. لأن نادينا ما نش بطال، يعني أنا ما نش بطال نقري والحمد لله. استثمروا في المجتمع، استثمروا في العلوم النفسية والاجتماعية،
1: استثمروا في العلوم النفسية والاجتماعية. خليني في العلوم النفسية، هاو خديت بايك في العلوم الاجتماعية دكتور بالعيد. اربط دكتور بالعيد، فما جوانب اقتصادية وفما جوانب ربما اللي عنده علاقة بالمخدرات وغيره. انا نحب نمشي معاك الأبعد من هذا، وانت اشرت في اكثر من مرة حتى في الفيديوهات اللايف بتاعك التطبيع مع العنف في حد ذاته فيما يتعلق بوسائل الألعاب الإلكترونية، فري فاير وكل حكايات هذيك اللي نسمعوا فيها. يعني الطفل الصغير أول لعبة يلعبها مباشرة بعد انقضاء ساعات الدراسة هي الألعاب اللي 90% منها عندها علاقة بالعنف. فمن داخل من داخل، هل أنت كمختص نفسي يا أخي يولي اللاكت هذاك يطبع معاه مباشرة، يعني يدخل في ذاته؟ يعني ما مدى تأثير الألعاب الإلكترونية والعنف حتى في وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما هاتش ألعاب ولا حقيقة تشوف في عركة، صور العركة هبطها في الفيسبوك، يا ملا عركة كذا تعمل ملايين من المشاهدات. يا أخي هذا يأثر نفسي دكتور؟
2: نعم بالفعل. سامح حضرتك قلت دلوقتي الحاجات دي كلها، وبندورة اتكلم في الموضوع ده، فما فرع من علم النفس اسمه علم النفس العصبي. سيدنا الشيخ لما تحدث عن دور الأسرة يرحم والدي صحيح، ولكن المريض النفسي عندما يتربى في هذه البيئة التوكسيك، الطفل بعد 7 سنين يتربى في هذه البيئة التوكسيك، الوعظ أصبح لا يصلح معه، أصبح عايز علاج. ساعات يلجأ، يعني مخ المدمن غير مخنا، المخ المدمن ألعاب إلكترونية، مدمن أي لعبة، فري فاير، سلوك، مدمن مخدرات، مدمن زطلة، مدمن بورنوغرافي، الإدمان كتير جدا. ها الإدمان طلع من في الدي اس ان 5 من إنه إدمان المخدرات فقط.
0: سمحني أستاذ فتحي، نعم. لهذه المواقع ما زالت مفتوحة للآن، وهناك من ناصر أن الولوج لهذه المواقع الإباحية، وبرشا ناس على وسائل التواصل الاجتماعي تنادي إلى أنه عملية، وثم برشا مراجعات أنه حتى الديليفري تاع الكاسكروت، خلينا نقول مثال سمحت، يعني هنا توصيل القضيات ساعات فيها توصيل مخدرات. واخر تقرير دراسة انجزت في فرنسا بينت بان عدم مراقبة هذه المسائل اصبحت هي وسيلة لايصال المخدرات الى حد ضاق. يعني نجم نبعث لك انا بالواحد ليفرور مع كامل احتراماتي ليهم مربيعينهم، ونشوف ممكن تعمل عليهم حصة اخرى، ناس تعاني على موتورات وتخدم على روحها رزاق وربي عاون. اما ثم برشا طرق واليات متاع وصولك للمخدرات اصبحت سهلة وسهلة برشا.
2: دكتور ارجع تاني ان احنا عندنا الـ الـ الظواهر دي كلها لو الطفل اتربى في صدمات طفولة. عشان كده شيخنا ما بيبدأ بالاسرة. هذا لو عايز تبني انسان صح في الوقاية. احنا قلنا في 6 جوانب داخلين مع بعضهم، والستة مسؤولين زي ما قال الدكتور بالعيد يرحم والده والدكتور عبير. الستة مسؤولين وقت الصدمة كل واحد بيعمل حاجة اسمها بروجكشن، كل يعني تروح للمعلم يقول لك الأم، تروح للأم تقول لك الواد اللي متحرش، تروح للضحية تقول لك أبويا، تروح لأبويا يقول لك ما حاجبه لنا. فاحنا قلنا الستة مسؤولون، وهنا احنا بنفسر مش بنبرر التحرش، البنت لها كل اللي يتأذي له كل العلاج وكل الضمانات، لكن يتحمل الجزء بتاعه اللي في العملية نفسها. فاحنا قلنا في جانب أسري، لما واحد يكون متربي بالضرب، ابوه مدمن، ابوه بيزني في البيت حشاك زي ما احنا قلنا كده، ما الزوار دي موجوده، ابوه مزطر والاماكن الشعبيه بيكتر فيها الاماكن دي، كل ما يزيد الفقر يزيد الضغط الاقتصادي يزيد الحاجات دي كلها. يعني الدراسات الدكتور العيد يأيدني في ده او يراجعني في ده، ان مناطق زي اريانا السجومي الملاسين دوار هيشر الحاجات دي كلها معدل الجريمه العنيفه نتيجه الفقر والضغط اكتر من اماكن اكثر رقيه فيها امكانيات اكتر. هناك جرائم من نوع اخر، ولكن هنا
0: جرائم الاغنياء لا
3: على مسحيه،
0: جرائم الاغنياء
3: مسحيه،
0: مخدرات الاخرين، مخدرات اخرى،
2: قلت
0: تصنيفات اخرى.
2: لو سمعتني يا دكتور قلت التانيين دول عندهم بيظهر جرائم من نوع اخر حسب الطبقه الاجتماعيه، في الطبقات الفقيره
3: حسب
2: الطبيعه. انا ما قلتش حاجه كده، قلت عندهم انواع اخرى من الجرائم، لكن العنف التحرش زنا المحارم بيزيد في مساحات معينة
0: أكيد.
2: مع الزحمة مع الضغط، العنف بيزيد مع الزحمة أساسا. فمناظرات كتير جدا تفسر كل ما يزيد الزحام، بلد زي الهند بلد زي مصر، كل ما يزيد الزحام في منطقة معينة بيبقى فيها عنف أكتر. هذه نقطة مهمة جدا. فقلنا عندنا ست جوانب، جانب أسري، الصراعات الأسرية والمشاكل ونقص الوعي التربوي أساسا، ثم ده أثر بيأثر عليا، اروح المدرسه الاقي عنف تربوي، غياب دور الاخصائي النفسي، بعض المعلمين عليهم ضغط كده يقولوا عنيفين هما كمان، متطبعين مع ان المعلم يضرب عادي وكلنا تربينا بالضرب. يطلع الطفل هنا بعد 8 سنين مخه عصبيا اتشكل، ان المخ يتركب بطريقه انه يدافع عن نفسه لكي يبقى ويولي اجريسيف. هنا النص ما عادش هيجيب نتيجه مع مدمن، ما عادش هيجيب نتيجه مع انسان متحرك بيمارس الادمان الجنسي ولا كذا. هنا محتاج علاج، ويجي الوعظ الديني كرفيق للرحله دي، لان خلايا مخه تم تشكيلها بشكل جديد.
1: الله يبارك فيك. الوقت سبحان الله ساعة تعدات بضحكة ولعبة، وأنا متأكد أن الموضوع كما هذا في حضرة مختصين بهذا الثقل تحتاج إلى أكثر من ساعة ولا أكثر من حلقة. ولكن قبيل سألت الدكتور عبد الكريم عبير، قلت له الحزم، الحزم الخط الفاصل بين فيسع فيسع وبعد كلمة كلمة عدير ونقصد ربي، الخط الفاصل ما بين الحزم في التربية وما بين الرحمة اللي تحدث عليها الدكتور عبد الكريم فيما يتعلق برحمة الإسلام وغيره، رأوا الحزم في حد ذاته أصبح عنف. يعني ده يقول لك اليوم حتى الحزم دكتور عبد الكريم لما تكون أنت حازم مع أولادك في وكذا تشبيك عنيف معاه تيسي سورة صغير أدوليس، الحزم في حد ذاته أصبح محل للشك.
4: أعتقد أنه بحضور أهل الاختصاص الحديث عن الحزم في مراحل عمرية يختلف، لأنه في المراحل العمرية الأولى لابد أن يتغذى الطفل على الرفق لكي لا يبحث عن اللطف، لكي لا يبحث عن العاطفة في مواقع بديلة نتيجة الجفاف العاطفي والنقص العاطفي اللي انشأ عليه. نقطة أخيرة حبيت نشير لها، استقالة الأسرة من دورها التربوي واكتفائها بالإعالة، يظهر لي هذا هنا مربط الفرس، الأسرة استقالت من

0: تشريعات جديدة تهيل تحمي ولادنا.
1: دكتور عبد الكريم،
2: نقول للقدوة إذا كنت حب تعمل تقول حاجة أعملها، إذا كنت حب تكون رفيق كن رفيقا، فذكر قول الله سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون، كن مثالا. تذكر قول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. وحاجة مهمة، كل أمة معافى إلا المجاهرين. رد بالك، الجاهر بالمعصية، العنف موجود من قبل، لكن اللي توى ولا أكثر هو أنه العنف ولا مجاهر به. كالعنف كان مخبي مستتر، اليوم العنف طلع وبرز، وهذا هو الخطر.
1: دكتور عبد الكريم الترابلسي، الأستاذ الجامعي بجامعة الزيتونة، شكرا. دكتور فتحي السعيد، الأخصائي النفسي، شكرا على الحضور، ومعنا إن شاء الله لقاءات أخرى. دكتور بالعيد ولاد عبد الله، اليوم نهار كاسكروتيات، اليوم برازيل وجو. شكرا للأخصائي في علم الاجتماع الدكتور، يعطيك الصحة. أنا سعيد جدا بالحضور، وأنا متأكد إن شاء الله بإذن الله الحلقة أو الموضوع يحتاج إلى أكثر من حلقة أخرى. فاروق يعطيك الصحة في الإخراج، أيضا حسام يحيى في الإخراج الرقمي، يعطيكم الصحة. نتلقى غدوة بإذن الله في حلقة أخرى من برنامج البرهان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا الكل مفاتيح خير مغاليق شر. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد والعباد. السلام عليكم ورحمة الله.
3: أنتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي. خليك قريب، فيم وراجعين.
4: عسلمة، get ready with me. bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير، and guess what؟
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
6: أريدو، طور عالمك.
3: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
7: موجز منتصف النهار، ديوان فيم عسلمة. السلطات الجهوية في ولاية جابس تتابع تقدم أشغال تهيئة وادي جابس قريع، الذي يتضمن مكونات عديدة، من بينها بالخصوص بناء جسرين على مستوى الكورنيش وشارع باريس بكلفة جملية تقارب 50 مليون دينار. وسيتم نشر طلب العروض الخاص بإنجاز القسط الثاني من هذا المشروع، والذي قدرت كلفته ب 55 مليون دينار خلال الثلث الأول من سنة 2027، وسيتضمن مكونات عديدة على غرار تهيئة رفد وادي جابس، وادي عشور ووادي الأقلام، وجانب من وادي جابس القديم، فضلا عن جهر جانب من هذا الوادي في الجزء المقابل للبحر بعمق 6 أمتار. جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بقبلي تشرع مطلع شهر أكتوبر الجاري في تنفيذ مشروع الإدماج السوسيو اقتصادي الشامل للأطفال ذوي الإعاقة الممول من السفارة الكندية بتونس، وفق ما أفادت به عضو جمعية رؤية والمنسقة اللوجستية للمشروع سيرين الكروس. وأوضحت أن المشروع سيتواصل على امتداد 6 أشهر، وسيستفيد منه حوالي 20 شابا وشابة في إطار تعزيز فرص التمكين الاقتصادي، حيث تم توزيع واستمارة على الجمعيات النشطة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لترشيح عدد من منظورها من أجل الانخراط في هذا المشروع والتمتع بتكوين في مجال الطاقة المتجددة والميكانيك وصيانة الهاتف الجوال، يخول لهم عقب الحصول على شهادة الانتصاب للحساب الخاص، علما أن المشروع ينفتح أيضا على الشباب غير المنخرط في الجمعيات، وفق قولها لوكالة تونس فريق للأنباء. الأحد القادم الدخول إلى المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف سيكون مجانيا، وفق ما أعلنت عنه وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. ويشمل هذا الإجراء المواطنين التونسيين وكذلك الأجانب الحاصلين على بطاقات إقامة قانونية في تونس للولوج إلى الفضاءات الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية والمدرجة بقائمتها الرسمية. إلى الشأن الدولي، وزير الداخلية الفرنسي يفيد بأنه جرى توقيف أكثر من 5000 شخص في فرنسا منذ الاثنين الماضي على خلفية حركة إغلاق المدارس الثانوية، من بينهم 1747 شخصا. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن التأخير المتكرر في إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية إلى قطاع غزة يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض حياة آلاف المرضى للخطر. قناة اليمن الآن الإخبارية تعلن وقوع 4 غارات على مواقع حوثية في العاصمة صنعاء.
3: طبعاً تتابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز.

0: راس كل ساعة. ديوان اف ام صوتكم.
1: في بالك، في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: 10 و10 بين تونس الوين.
1: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
2: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوته كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت واحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان فام سبور غرام.
2: القيروان بيجا وسريانة على 103.2
1: على 103.2
2: ديوان فام.
1: احنا صوتكم في صفاقس
2: على 91.2 ديوان فام.
3: تسمو أستار كونار سبت من نص النهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
4: نص النهار وعشرة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوان فام. تحية كبيرة لكم، شكرا على اختياركم ديوان فام كالعادة لوقيت هذا. نجيكم أنا ومي معياري، معي فرح مرويني في العداد، خليل محمد خليل بحري بعد شوية، مفاروق في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. بعد شوية كما قلت لكم لص شيح الفيلم التونسي اللي موجود في قاعات السينما، فريق لص شيح باش يكونوا حاضرين معنا باش نحكيوا أكثر تفاصيل على الفيلم هذا كواليسه. هذا الكل في أوستار من نص نهار للماضي ساعتين.
3: أوستار مع أميمة العياري.
4: الكلنا شفنا الخبر اللي قاعد يدور عن الحالة الصحية للفنان القدير عيسى حراث، وحابين نعرفوا أكثر تفاصيل ونتمينوا على صحته. ذيك علاش معنا زوجة عيسى حراث نتيجة حراث. أهلا وسهلا مدام نتيجة. ألو،
5: أهلا، مرحبا.
4: مرحبا بك، شنو حالك؟ صحة لباس؟
5: الحمد لله والشكر لله.
4: أول حاجة نحب نتمنى على صحة الفنان القدير عيسى حراث. كنت عطينا اليوم لباس، حالته اليوم هو في المستشفى العسكري، وشفنا أنه تم نقله للمستشفى العسكري بتونس، هكا ولا؟
5: أي تونس، أي الحمد لله يا ربي، نحبه ونشكره ديما، صحته في تحسن مع العناية متاع العناية الطبية، الحمد لله يا ربي، نحمد ربي نشكره الحمد لله.
4: يعني الحالة الصحية اليوم مستقرة؟
5: الحالة الصحية باهية والنفسية باهية والحمد لله وشكر الله.
4: شفنا تصور مدام نتيجة قبل ما يتم نقله للمستشفى العسكري، شفناه معناها الناس بارتاجيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبرشا حتى توينسا كانوا اتفاعلوا مع التصوير. هل ردود الفعل اللي صارت هي اللي عاونتكم انه يتم التفاعل مع حالة سي عيسى؟
5: بصراحة ما تليقش فنان هكيك، على الأقل نحترمه فنان كبير وفي مرض في أزمة في حاجة، نحترم الفنانين نتاعي.
4: قلقتكم يعني؟ قلقتكم
5: صورة خايبة.
4: عندك الحق، عندك الحق،
5: ما يصيرش هكا، ديما خلي صورته ديما باهية بين جمهوره، خلي العباد على الأقل كي تحب الفنان نتاعك ما تشوهش صورته هكاك بالطريقة هذيك.
4: كيفاش خرجت التصويرة مدام نتيجة؟ كيفاش خرجت التصويرة لمواقع التواصل الاجتماعي؟
5: ما غير نفيقوا احنا في السبيطار ولا في الامبيلونس ولا في حاجة ويهبطوها، ما يصيرش. ما
4: يعني خذوا التصويره، خلينا نقولوا بين قوسين، بالسرقه؟
5: طبعا بالسرقه، ما خلوهمش احنا، ممنوع من يصور هكاك. كيفاش ما يصيرش تشوه له صوت، ما يصيرش تولي فكل
4: الريزو قاعد يقص،
5: قلقنا برشا احنا. اما الله يجي،
4: عندكم الحق، عندكم الحق، انا نوافقك 100%.
5: طلعوا اخبار زيك حاجات هاودا وشنوها ويحتضر هاو،
4: لطف عليه، لطف عليه،
5: عيب عيب عيب.
4: اليوم ماخذين خلينا نقولوا معناها مستحفظين عليه، واللي بروسيدور الكل انكم تحميه وسي عيسى حراث، انه حتى يتم التقاط صور ليه هكا كما قلنا احنا بالسرقه.
5: طبعا طبعا كمل عليه ضيف الصوره به على الاقل، ما تريش هكاك بعيد حتى كبيه، ما يصيرش حتى واحد ما يقبلها. راهو
4: عندك الحق، أخلاقية. لا أخلاقيا لا إنسانيا مسموح به هذا، خاصة إذا قلت أنت معناها تاخذت من غير رضاكم ومن غير موافقتكم، هذه حاجة معناها ما تتقبلش بتاتا. ربي يهدي مخلق ونحطه يعني. وإحنا راهو الفنان راهو في الأول وفي الأخر هو إنسان قبل ما يكون فنان، عنده عائلة وما يحملوش فيه وما يحبوش الصور متاعه تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن خلينا نقوله فما جانب إيجابي من هذا الكل، اللي هو أنا مش مقبول بتاتا وأنا معك 100%، وتم التفاعل مع حالة سعيسة. أي
5: أكيد أكيد
4: جمهور
5: يحبه، الناس كل فعلك معاه الناس كل
4: فما مشكل متاع ريزو. كنت بدلنا البلاصة شوية مدام نتيجة خاطر صوتك قاعد يتقص.
5: أي أنا في السبيطار ما نحبش نبعد على البيت متاعه.
4: أي عندك الحق.
5: نحاول نختصر باش كيف نرجع له، لأنه واحد ولدي مش معه. بيه علاش تو تسمعني؟
4: أي نسمع فيك، نسمع فيك يعطيك الصحة.
5: بس هو كانت المشكل فعلت معه، وما بتعرف عيسى بجمهوره والجمهور وعيسى من الشعب وشو تونسي. دونك الناس كل تحبوا والناس كل تفعلت معه الحمد لله ولا باس الحمد لله وشكر له.
4: ربي يفضلكم لبعضكم وربي يشدلو في صحة بدنه
5: يعيش.
4: وما نحبوش نطولوا عليك أكثر، نعرفوا يعطيك الصحة. أنت ديجا قبلت الدعوة، شكرا ليك. نخلي لك رسالة أخيرة كنت حاب توجهها للي تحب مدام نتيجة.
5: ماذا بي تحترموا الفنانين، متنوش عليهم، تجيبوش أخبار، تعطوناش أخبار زيفة تخلي العباد تتحير، تخلي أهله يتحيروا، ولا يعني تشوهولي في صورته. الكلمة الطيبة راهي باهية والصدق باهي، ونطلبوا له فقط الشفاء أكهو، وطلبوا الشفاء هذيك أحسن حاجة، أحسن من اللي تتهبط تصاور وتهبط حاجات ماهيش صحيحة. والله يهدي الجميع.
4: امين يا ربي، ربي يشفيه وربي يشد له في صحه بدنه وربي فضلك ليه. انت زاده شكرا ليك مره اخرى على تدخلك. سلمنا عليه برشا برشا، قولوا له راه نتمنوا لك الشفاء، وراهم التوانسه يحبوك برشا برشا وبرشا دعوات لي هو حتى يقوم لاباس. شكرا ليك مدام نتيجه حراث، يعطيك الصحه. شكرا ليك. كانت معنا زوجة الفنان القدير عيسى حراث، اللي هو موجود حاليا في المستشفى العسكري في تونس بتونس. دونك كما قالت مدام نتيجه مش مقبول بتاتا انه نبارتاجيو تصور فنانين بدون علمهم، يعني كما قالت هي تاخذت التصويرة بالسرقة في السبيتار ولا في الأمبيلانس ما تعرفش وين بالضبط، يعني حاجة لا أخلاقيا مسموح بهذا ولا إنسانيا مسموح بهذا. يعني في الأول وفي الآخر هو إنسان قبل ما يكون فنان، يعني مش على خاطر إنسان معروف يعني نتجاوز الحدود متاعنا. شكرا مرة أخرى لزوجة نتيجة حراث اللي هي موجودة بحذاه ويعطيها الصحة ديما واقفة معاه، وشكرا للناس اللي تفاعلت مع حالته. نمشي فاصل صغير نسمع موسيقى فاروق، موسيقى صغرونا كان بدلوا بها الجو. شنو اخترت لنا؟ شنو الاغنيه؟ صبر الرباعي. الف سلام عليك، الف سلام عليك نادي والفنان القدير عيسى حراث، ولاي حد اليوم يتعرض لي ازمه صحيه ان شاء الله تقوم لباس وبخير وعافيه.

0: بعد الشر علي.
1: زغوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.
3: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان فام سبور غرام.
1: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب، تسمعها كل سبت وحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام. زغوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: احنا صوتكم في السيركس
1: على 91.2 دي وين افهم.
0: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
2: تسمو أستار كنهار سبت من نص النهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
3: نص نهار و 26 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بلي يسمعوا فينا على ديوانا فيلم. نحكيو سينما، نحكيو على فيلم تونسي موجود في قاعات السينما، خرج محمد خليل بحري. نحكيو على لص شايح، سيناريو وحوار محمد خليل البحري وسيم باكوش. نحيي برشا من بطولة محمد السويسي، محمد كرموسي، رني مخمير، ريم بن مسعود، شوقي بوغلية، إبا حملي، شلي العرفاوي، عصام عبسي، سمر سمود، وأيمن بن حميدة. بحذايا الفريق فرحانة برشا بيو وجودهم. مش نحكيو أكثر تفاصيل على الفيلم وعلى كواليس الفيلم. معنا المخرج محمد خليل البحري، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا،
3: شنو حوالك؟
4: الحمد لله،
3: صحة لباس؟
4: ديما لباس الحمد لله.
3: الحمد لله، مرحبا بك.
4: عايش،
3: فرحانة برشا بوجوده بحضينا. الحقيقة في رمضان عمل خلينا نقوله بصمة باهية في قناة الحوار التونسي. نحكي لكم على محمد الكرموسي، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا ميمة، عسلمة ميمة، عسلمة سيدة المستمعين.
3: شنو الأحوال؟
4: الحمد لله،
3: والله أنا زادة فرحانة برشا،
4: الحمد لله،
3: ومتغاش على روحي كيفاش أنا وياك ما تقابلنيش قبل. نحكي هوني في الأستار.
4: ذيك اللي كاتب، هذيك اللي كاتب، جات ظروف.
3: مبروك في رمضان،
4: يبارك فيك،
3: فرحانة بيك بنجاح، كنت تستحق راهو، وتستحق انه تاخذ فرصتك اكثر واكثر، على خاطر نعرف البوتنسيال نتاعك ونعرف اللي انت عندك الموهبه الكبيره اللي تخليك موجود في اعمال تونسيه سواء كوميديه ولا دراميه. مازلنا ما شفناكش في الدراما، شفناك في ادوار صغيره، ولكن نعرف اللي انت
4: ان شاء الله
3: عندك ما تقول في روحك محمد.
4: ان شاء الله فما مخرج يعمل لي هكا ما تمينا همشي عليه.

0: تدخل عندك هو يقول لي هكذا
1: وعنده في الموزيكا رازد عنده في الموزيكا فرحانة زادة بوجوده بحضنا وزادة يفهم موزيكا يفهم تمثيل عصام عبسي أهلا وسهلا
2: وشكرا على الاستضافة وميرسي بوكو
1: شنو الأحوال
2: والله الحمد لله نحن في بريباراسيون تاع ليفينمون تاع جي ام سي فما يامات معنا شادة توا كما نقولوا نخدموا كل يوم صباح وقاعدين نحكموا في الموسيقى وان شاء الله زينا
1: ان شاء الله بالتوفيق ليك عصام عبسي مرحبا بك مرحبا بفريق لاس شيخ نحكيوا على الفيلم هذايا اللي نجموا خلينا نقولوا نصنفوه اللي هو فيكسيون خيالي هكا ولا محمد خالد
3: خيالي يا ما تو مو نجم يكون واقعي
1: نجم يكون واقعي
3: هو فيه بيعان حلمه بلوز او موان معناها حلمت كيما حلمه نتاع اي شاب تونسي معناها النوم نتاعو انه زوز توانسه من حومه شعبيه تلقاو كنز دونك معناها ما فماش عابد ما يتخيلهاش ولا ما عابد ما يحبش يمشي فيها الثنيه هذيك ولا دونك فيها بيعان حلمه واتو موت نجم تكون معناها
1: اما مش اي كنز مش اي كنز قاعدين نحكيو عليه اليوم
3: اي مش اي كنز اما هي معناها انك لو فات انك تلقى كنز معنى سوا فلوس سوا قطعة أثرية سوا حاجة معنى فماش تونسي ما يحلمش بها معنى انت كان تخممها أي تونسي ماذا به خاطر هذاك الشانجمون راديكال باش يصير من فقر وحومة شعبية وما فماش لي مويان واحد تلقى كنز معنى فما شانجمون راديكال باش يصير في حياتك دونك نحن بعنا الحلمة هذيك وأي واحد معرض أنه باش تصير له الحكاية هذيك
1: أما سي ريسكي معنى كيفاش تقول لي أي تونسي معنى أي تونسي ما ينجمش هذه حاجة مخالفة للقانون باش تلقى قطعة أثرية لازمك تقدمها للدولة سينو باش تولي أيوة. في سين وجيم وتولي قضية هو قانون نحكي القانون هكا القانون يقول
3: اي صحيح ما تقولش القانون
1: وهذا وريت وانت ديجا في
3: الفيلم موجود
1: وريت انه انتم معناها قاعدين تحاولوا انكم تهربوا عن يعني مخالفين للقانون
3: اي اما في الاخر معناها الريبليك الاخرانيه اللي تقالت تاريخ البلاد مش للبيع والبلاد مش للبيع
2: دونك القانون خذ مجراه في الاخر
3: القانون خذ مجراه راسي العبسي طبقوا
0: طبق اي حاجه
3: عارف اي حاجه بالحق ما شاء الله عليه نجم يطبقني حتى انا
2: طبقت القانون في الفيلم
3: دونك هذاك هو الحمد لله معناها كيما قلت لك هو الكنز في حد ذاته ينجم يكون نامبورت كيلكو تشانس في الحياه معناها تنجم انت سيت اون بروجيكسيون نتاع انك الكنز هذاك ينجم يكون نامبورت كيل حاجه تعمل كان شونجمون في حياتك
1: تفهمها انت معناها اي شخص ينجم في ليله في ليله وضحاها كيف ما يقولوا حياته تتبدل من يكونوا زوز شباب زوي ولا خلينا نقولوا عايشين الفقر عايشين ظروف صعيبة ويلقاوا عندهم مشروع انه ينجموا يوليوا لاباس عليهم عندهم برشا فلوس بالرغم اللي دورك انت محمد كرموسي زاك ما انسان راضي باللي كتب في حياته لا وش داخل دقيقه لا وش على 30000 نتاعو ماهوش معد الجمله خلي مش معد على الكنز ولا على الموميا لا حتى شيء
0: ماهوش مشكلته في الحياه انه يخدم بعرق جبينه وياخذ حقه
3: وياخذ 30 دينار
0: مشكلته في 30 دينار وكهو ما عندوش حتى مشكله اخرى ما يخمش حتى في بدل مريوله يعني ما يخافش حتى يدخل يدوش دونك انا نجم نكون كان فرحان بيه فرحان بزاك على الاخر الحقيقه زاك من الاول دخلني بعض شويه انا وخليل هاو زاد يسمع فيا
1: علاش
0: على خاطر بنيت له بنينا له زاك كالولد الحومه العادي انا ما ريتوش في حومتي زاك ما لوشت عليه مع روحي وكي لقيت له لقيت له يعني لقيت له الثنيه نتاعو ولقيت له حتى الغزله نتاعو ملامحو تحسه متغشش اما هو ينجي يقول اي حاجه مش في بلاصتها دونك من الاول بنقول لك بدينا نصوروا كان ذيع شويه يجيني يقول لي راك ذعت هكا راك ذيع حتى كي يقول لي هو ذعت ولا يقول لي معناتها ندخل بعد شويه اما من بعد نعاود نرجع كيما انا دونك توت تفاجأت معناتها تدخل حتى المونتاج عاوني انا عاون زاك برشا الحقيقه معناتها وخليل عاوني برشا برشا على زاك
1: تقول لي ماهوش موجود في حومتك مالا لانسبيراسيون منين جبتها
0: جبتها من المتفدليك نتاعنا التونسي خاطر انا في تبع اصحابي اللي مثلا يتفرجوا يقولوا لي انت في الدنيا هكاك انا مش هكاك برشا نحكي تفدليكي تفدليكي هكاك يعني ثم كيك
3: ثم جيبها مش شادلي راه شادلي ريجيسير اللي معانا
0: ثم ديفان مثلا معينين
1: شادلي العفاوي
0: لا لا شادلي ليه بعيد على شادلي عليه اما ثم ديفان معينين مثلا كانوا موجودين بالحق في انا في الشارع كالضحكه واللمه نتاعنا يعني الانرجي قلتها مره اخرى نعاودها تو الانرجي اللي راوها لعبيت في الفيلم نفسها اللي نحن مثلا موجوده في البلاتو نفس الجو هذاك اللي تراه نفسه معناتها ندخلوا بنفس الانرجي
1: وكان ممثل يعني كي تاخذ منك حاجه تسهل لك الخدمه ولا ماذا بيك ليه تخرج من قماشك محمد تخرج من قماشك خير هكا ولا الشيخه تكون اكثر
0: اكثر نستمتع به ثم يا الريسك وثم كل الحلاوه نتاع الريسك
1: وين خرجت من قماشك اكثر في الادوار اللي قدمتهم
0: من بعدوش برشا
1: تي ببرزق كنت موجود
0: اي ببرزق خرجت برشا بعدت برشا إنسان عاصي بلديه، إنسان
1: نوبة زادة كيف كيف،
0: ما يخافش ربي. نوبة زادة كيف كيف، أي عمري ما كنت عاتبة ياسر هكاك.
1: نوبة زادة محلاك في عاتبة.
0: نوبة زادة عمري يمكن الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: الله يرحمه كفو إن شاء الله. عمري ما تصورت روحي مثلا زادة في عنتر، في هذه آخرتها،
1: هذه آخرتها.
0: عمري ما تصورت روحي نعمل حاجة هكاك بالحق، حاجة سامحوني في الكلمة بهم برشا.
1: أي ولا ونجحت فيه
0: ونجح الحمد لله، الحمد لله
1: نجحت فيه. عيسى معبسي بالأساس أنت رابر، معناها مغروم بالموسيقى وتقدم أغاني بالراب. خلينا نقوله اليوم أنت موجود في التمثيل، في أكثر من عمل، كنت موجود في راجوج والناس كل شافتك في راجوج ونجحت نجاح كبير الحمد لله.
2: ما خدمت قبل راجوج، خدمت من مشاعر شورب النوبة.
1: أما أنت بالأساس رابر، بالأساس رابر،
2: بالأساس رابر، معناه من الرابر عندي برشة برشة رابر، معناه من الموفمو هيب هوب. نقول مانيش منقولش رابر برك، نقول أنا
1: واحد من
2: الموفمو ميم با فوند لي برشة كبيرة برشة. لا جوست أنا إنسان مغروم بالهيب هوب برشة، لي ديسيبلين اللي فما في الهيب هوب الكل، كسوا البريك دانس ولا البوبينغ ولا الكل حاجات نحبهم، الراب والبيت بوكسينغ والكل حاجات أنا نحبهم. معناه موسيقتي الوانية هي الراب والموفمو اللي نحبه أنا هو الموفمو هيب هوب. من بعد من الفورماسيون بتاع التياتر، عملت 4 سنين تياتر وشاركت في برشا أعمال مسرحية. والله ما سرقنيش أنا، يمكن أنا عاوني باش نجمت نفهم برشا حاجات أخرين وحلي ببين أخرين، شرطو عرفني بروحي أكثر وعرفت عباد ما أبار اللي نعرفهم، وعرفت عباد خير مني في برشا حاجات وتعلمت منهم برشا حاجات. أما كيفاش نقول لك، تو تسأل في السؤال قلت شنية الرولي عملته خرجي أنا يقعد الشبح في كان ما كانش، حبيت نحكيها أذكى كان. كيفاش نقول لك، هو اللي يفسر انك انت تنجم تكون تنجم تعمل اي دور، جوست لازمك تخدم مليح مليح وتكون عندك ديزابي سي بالمسرح باش تنجم تخرج. وخدمنا مع بعضنا فرد بروجي راهو انا وقت الشباح لبس بالله بيض انتي ميديا في
1: تقابلنا
2: في التورناج، ما حكيناش اما تقابلنا، سلمنا على بعضنا بتاع اهلا نحن نحن في الكونديسيون هذوكم، ما لقيناش
1: اسي وقت لينا مثل
2: لا ماشي. تقابلنا في دقه خدمنا مع بعضنا في دقه.
1: ليه مش في دقه عاد، مش في دقة، لا مش في دقة، وين
2: أذنة
1: فوالا أذنة، خاطر ما تفكرش روحي مشيت دقة بانيا، ما دخلنيش بعضي الميموار تاخذ تعطي
0: عبسي الماء بسغلت
1: عندي. نشرف بيك عبسي وفرحانة برشا زادة بوجودك معانا. وأنا الحقيقة يمكن من أكثر الأدوار اللي أنا شخصيا يعجبني في رجوج، معناها أكثر شخصية يمكن خاطر علاش، على خاطر الفيزيك بتاعك تظهر إنسان قوي، اما في راجوش شفنا لو كوتي بيبي. برافو عليك، صحيت فما كوتي بيبي.
2: ديما عندي يعطيها لي الفرصه هذيك اللي نخرج من البيرسوناج، خاطر اغلبيه المخرجين تاعي يقولوا لي يا بوليس
1: كيما محمد خليل البحري.
3: لا باش تراو معايا كان بوليس،
1: معناها اغلبيه المخرجين مشيت كيما يقولوا للساهل،
2: مجرم بورتي
3: في عبسي، مشيت للساهل
2: اي ما تو كان متحقق تتقال هو صحيح يمتع التورناج شويه والسباس نتاعي شويه. مي كانت حاجه اخرى، معناها حتى كل في الخدمه مع خليل خدمت مع برشا مخرجين، مي كنا في اكثر ان نحكي تشوف هكا تزيد هكا تنجم تنقص هكا، ديما نحبوا نلقاو انتيران دونتونت في الفكره، وهذيك هي الحاجه الباهيه. معناها
3: حبسي ما كانش في رولو بركره، معناها كان كومبانيون معنا في التورناج، معناها كان يزيد السويس يزيد الكرموسي نتناقش ونحكي ويزيد السمر، معناها كنا نحكي
1: يعني
3: برشا
1: في تحكي؟
3: مش في الكتيبة، في البلاتو. أما في الفاح اللي يتزيد في البلاتو، معناها سورتو الديو اللي صاروا بار اكزامبل عبسي كرموسي عبسي سويسي عبسي سمر، معناها كانت فما برشا زيادة منهم، هما كانت فما برشا روح اللي زادوها الممثلين راه. مش كان التكست والإخراج هو اللي معناها اللي كان في مخي أنا ماهوش الموجود اللي راه الببليك، خاطر راهو فما برشا من روح الممثلين، فما برشا كومبليسيتي بين الممثلين.

0: تصور اليوم يتمنى اليوم معناها ديما قاعد نشوف اوفيريا مزور ونعرف روحي شنو نصلح وشنو ما نصلحش شكون اللي تعديل المارج نتاعو
1: ما جيبنا اللي صورني البارح يجيبونا من غدا يوريهم
0: معناها تحية لمروان تازي الموتور
1: كل شو دوبا مانتيت شويه كي نبدا نحاول فيه بشي ورينا ما يحبش يوري
0: حتى في المسلسل حتى في الافلام الاخرين الكل
2: والتكنيك هذا تسهل لك انت بدك الخدمه تعرف حتى
0: تعرف شكون دي
2: اللي
3: تنقصه وين منها خاطر ريتها في الفيلم انه الفيلم مكبوس على
0: السينما فما ساعه طيشه ترى
3: هذاك هي زاد الحاجه انك عرفت شنو طيش شنو
2: خلاص الوقت زاد مهم اليوم نحكيوا عليه على خاطر نعرفوا اللي احنا فما عدد كبير من الناس اللي يتبعوا ويتفرجوا ما عادش عندهم وسعبه الخليل
0: بالطبع.
2: ما عادش يحب فيلم يفوت اكثر من ساعتين ساعه ونص ماكسيموم يبدا باش. يبدا يقلق هكا هو يحب يخرج
0: شوف بو كونسوا كلير ساعتين شو معناها ساعتين في سال دو سينما راهو عندك قبلهم ساعتين اخرين بين تحضير وبين ثنيه وساعتين اخرين بينك اللي تحاجه روحت معناها انا ما نجمش نحط نص نهار على فيلم باش نبدا واضح يعني على قد ما تنقص على قد ما خير هذا دو ان دو دو حتى الولاد هاو في بالهم نحن صورنا اون بارتي كبيره نتاع الانستالاسيون اللي كيتفرجوا تشوكيو معناها فما يمكن قريب نص ساعه في الانستالاسيون طارت معناها نحن دخلنا في صلب الموضوع بعد يمكن ثلاث اربع دقائق سي بون معناها الباساج بريمي دوزيام اكت معناها الدوزيام اكت ما عادش
2: لازم
0: صحيت وليت انت تتبع في المغامره وفي الافونتور ما نكذبش عليك كانت صعيبه على خاطر كل بلان نشوف فيه تعب ونشوف فيه في خسائر وفلوس نشوف في كيفاش ضحينا باش خرجناه مش بالساهل انك باش تقول المونتور نحي
2: وزيد فما ممثلين ينجموا يتغشوا فما ممثلين نصور اللي نقصت من مشاهدهم
0: صحيح اما اجي نقول لك حاجه فما عامل ثقه زاده كيما انا نعطي ثقه للممثل كيما الممثل لازم يعطيني ثقه والحمد لله هذه مانيش قاعد نعاني منها المشكله
2: هذه بصراحه فمش ممثل يجي يمثل مع مخرج ويمثل ويعمل يصور انتم ممثلين ويقولوا لي كان انا غلطه تصور دي سيكونس وبعد ما تلقاهمش لي سيكونس باش
0: لا في مصلحه العمل
2: فما مصلحة
1: العمل
2: محمد
1: كم مصلحة
3: مهما كانت مصلحة العمل تقلقك راي معناها فما بارتي صغيرة باش تقول هذيك كانت نجم تكون عندها بارتي ولا عندها بلاصة
1: ولا كان ثم زادة سيكونس عطيت فيها من روحك برشا صحيح ومن بعد بما تلقاهاش
0: من كاب بالنسبة لي أنا راه زاد حتى كي يجي معناها باش نطير بها أنا بدي راه نبدا الله أعلم كيفاش نحس
2: فوالا معناها عفس على قلبك
0: أنا تعرف نقول الموتور هذه كلمة يوسف ميلاد نقول وقت لولدك ميسالش اي معناها فازي ينزل على قلبك واعطيها معناها ما برجولي انا شوف انا كونتر لونتور معناها التجربه علمتني اللي لونتور يلزمك تمسمر لما تفرج في كرسي يلزمك تشد فما لونكراج هذاك من الاول والكراج يلزمك تحطها من الاول وباللي باش تتكلف خل تتكلف
2: فما سيكونس حابب صورته ما لقيتوهاش
3: انا ما صورتش برشا ديجا
2: صورت صراحه ساعه صافي
3: اما ابارامون الاولاد في الانستالاسيون خاطر اول ما تفرج وتفرجنا مع بعضنا اول مره محمد السويسي وكرموسي ريتهم يحكيوا في حكايته يا اخي مش
0: عطار ومعيز ودنيا ماكله
3: وكان بلوم تاع محمد يحبوا برشا زاد نسلموا على محمد برشا محمد السويسي
2: سلم علي
0: برشا
3: البلوم هذا كان تاع المعيزي قال لي تعرف تدور بهم وانا فرحان وفما بلوم خذيناه
0: وخذينا فيه برشا وقت راه برشا وقت بلون في وسط
3: علاش عملته فيه برشا وقت
0: برشا وقت وبرشا انرجي وتصور انت يمكن قريب 100 علوش نحن في وسطهم ويجا منا ريجيسور علاش معناها تقطعنا باش وصلنا صورناه في الاخر نلقاه زايد دونك بوتيتر في سيت كوم تراو
2: به ان شاء الله ذي اعطيتنا هكا
0: ضربه
2: اروح بزاف الدور هكا واعطاني هكا طياشيلي معناها فما نيه انه تحاول سيت كوم
0: نحن في النيه تو
2: وليت تندونس الحكاية ذي يا خليل يعني فيلم يولي سيتكوم يولي فيلم معناها ولينا نمشيو فيها برشا معناها تونس تعوضها اللي موجودة أغلب شيء
0: لا موجودة حتى البرة حتى الأفلام الدراما تولي أفلام البرة
2: كثرة حسيتها في تونس
0: حتى البرة فار اكزومبل
2: مش معناها حاجة خايبة ايه؟ فما ساعات كيما مثلا صاحبك راجل نحبوا ولا نكرهوا ناجح
0: كونفيرمي شوف كي يبدا برودوي فرض روحه فار اكزومبل في تلفزة تقول علاش ليه ما نهزوش جرون تيكرون اي فيس فيرسا معناها حتى برودوي ناجح في سينما علاش ما
3: نحنا جديد علينا علاش نحسوا بيزار شويه ما خاطر جديد علينا
0: مصر براتيك مو تو الاختيار بار اكزومبل
3: في العالم حتى في فرنسا حتى في فرنسا برشا تتعمل في امريكا زاد
1: ساعات ده حتى لو العمل يفرض روحه ميمرة يجيك ساعات مثلا يجيك مثلا البروديكتور يتفرج فيك ولا يجيك تلفزه تتفرج ولا حاجه ويشوف هو النجم يعدي عنده بحقه بده انت ينفعوا على الاخر معناتها بروكو باي يقول لك فهمت
2: اي نحكيوا احنا على رمضان راه مازالوا 3 شهور يعني نورمال مور انا بدينا نصوروا بدينا نحضروا
0: شكون بدا يصور تو
2: نحكي نحكي الحكي الكلام بليش الكلام بليش الكلام ساهل والتطبيق صعيب
0: ندير هار كامل غير عليه احنا
2: نورمال مور تو راهو الناس كل شدت بلاصتها انت عبسي تعرف

0: انت عندك مسلسل هذا سيت كوم هذا محمد كرموسي كيف كيف خليل عارف روحك عندك مسلسل ما عندكش مسلسل بل
1: بشهرين كل يتشد اختار
0: ديما مخريسر
2: طيب فما كان تليفون هذا
1: ولا طول حديث فما الكلام فما سيادك تعمل هكا نجيبك هكا اسكو جوك به مع فلان
2: تقعد تجري وتقعد تجري وتجري
1: ريال مو ديما تقعد مربوطة في ويت شمان تو يحب ينقصوا زاد وكل عام تحسها تزيد تنقص البريود نتاع التورناجيت معناها كانت تمشي في العشرة جمعات 13 جمعة تو يحبوا على ثمانية جمعات على
2: أقل
1: كو صحيح
0: أما بداوا ديجا يقولوا لي الوطنية بداوا ولا
1: بداوش يصوروا
0: يعني عندهم مسلسل بداوا يصوروا ولا ليه مازالوا ما بداوش ليه لي طون راهو لي طون باش بداوا يصوروا باش تبداوا على راحتكم باش تبدا حاجة ماهيش باك ليه
2: من بعد تجري من بعد
0: الحقيقة بعد يجيو كي يقولوا لك الله غالب خسرني الوقت كي بداوا فما مشاكل
1: تقنية يعني كل عام عندنا مسلسلات تكمل في نهار خمسة نهار ستة نهار سبعة ساعات
2: تسعة اللي يصوروه اليوم يتعدى غدوة
1: صحيح
0: يقلق هذا محمد يقلق الممثل انه هو معناه ما يبداش السيناريو نتاعو حاضر ساعات الكتابه تبدا في غا ميزور معناه في وقت التورناج تبدا السيناريست يبدا يكتب لك في لي سيكونس نتاعك
3: ساعات زيد يبدا ينقص لك
0: عكس
3: شفت في نفس الوقت من بعد ما تعمل دو تروا سيكونس يبدا ينقص لك انت واش نجم دير في العمل لو ما زيد انا مثلا انا نفكر مثلا في نوبه انا في نوبه كان عندي ثلاثة اوراق ولا اربع اوراق هكا معناتها كان عندي يمكن كانت سيكونس وانا علاش عملت صحيت عملت وقتها عملت عرس حبيبه عملت نهار تورناج ملي متغدوه جا كلمني حمزه قال لي راه عبد الحميد زيادك ومعناتها كي زيدني في اللي زيدني معناتها في كيلكو سيكونس باش تعدى عادي وانا امبروفيزي
2: ولا بيرسوناج عنده
3: اثنين معناتها كاريمون فهمت يعني حاجه باهية على الاخر
1: ما هي العرس
0: بتاع اقرب للميكرو
1: العرس بتاع حبيبه حاجه حاجه حاجه معناها انت البيرسوناج نتاعك كنا ذاك استريت بيه في النوبه حاجه
3: عرس تاع حبيبه انا استريت روحي في عرس تاع حبيبه
1: عجبني البيرسوناج اللي
2: احسن بيرسوناجات انا عجبوني
3: بالحق فكره لا يرحمه كافون اشتري الشربق يا حبق
0: لا يرحمه ديجا عملتوا اوماج لكافون في الفيلم وعملتوا اوماج زيد الرقوش في الفيلم كيفاش كيفاش دخلتم الرقوش وخلينا نقولوا كافون نجم نفهمها معناها نجمت تدخلها رقوج في عمل اخر ماكش انت المخرج نتاعه وكيفاش عملت خممت فيه
2: تعاول حاجه انا ما عنديش معناها بالحق ما عنديش كومبلكس نتاع عمل نتاعي ولا مش نتاعي ان برودوي نجح دونك يستاهل اوماج ولا يستاهل ان كلان دوي معناها حتى كان انا عبد الحميد صحاب وانا وحمزه صحاب على الاخر ديجا داير هو اللي خدم الموسيقى مي ابار اللي علاقتي بيه انا كنت نجم نعمل ان كلان دوي المسلسل اخر نجح ولا فيلم اخر نجح حتى كان انا وياه انا والمخرج ولا البروديكتور معناها ماناش صحاب ولا مي ريالمون انا لفيت اني ريت عبسي وسويسي بجنب بعضهم ساسوت زيو معناها الحكايه اوتوماتيكمون
0: رقوج
2: انا هاو نقول لك حتى البارتي البارتي هذيك راني ما منش كاتبها انا لان لواسيم راه كي تحطوا هما في البلاتو قلت لهم تصرفوا وين هزتكم الثنيه امشي انا حضروها هما بينات بعضهم وانا بدي جيت سيور
1: تحسبوا لك خويا والله الايموسيون تاعها نحن ما عندنا برشا وقت تويم معناها والليموسيون تاعها وقتها حيه انا نحس فيها حقا معناها حتى كي تشوفها بعد في وسط الساله في وسط العباد وتحس هذيك التبديل التنفيس
2: وحمزه زاد هكا وفي الموسيقى زاد عطاها لنوت نتاع رجول
1: وهي اللي سهلت انه حمزه ياخذ منها في الموسيقى نتاع الفيلم حتى هو كي زاد انستال النوتات نتاع رجول
2: وفي الكورب نتاعها حتى هي كيفاش مشيت من الاول معناها من اكسيون تعدينا الحاجه نوستالجيك من بعد كسرها من بعد
3: عندي شوت انا وقت هما يعملوا وقت يحملوا بعضهم
2: ويحكيوا
1: هي نعمل لنا شوت محمد كرمز
3: وهقت راه
1: اما تبارك الله عليك
3: وهقت قلت من بعد هذه كله احمد ونحب كافون برشا وهما وفاست منو بيا وكذا ونتفرج في رقوش ونحبه برشا قلت كيش نعملها شوي نعرف كيش حملت عبسي كي حملت كي حملتك حملت تحميلها بالحق صدق حتى محمد مع خيبة وجهك
1: أما السيكونس هذيك فيها برشا تعود في الإيموسيون معناها البيبليك كي يعيش معك تحسها معناها حتى أنت تولي معناها ميم أنت تمثل في السيكونس ما تنساه تولي تعيش في إيموسيون
2: شوف بار إكزومبل برمي السيكونس اللي تاع عبسي ما عندوش برشا ظهور معنا في الفيلم أما كي تجي تشوف السيكونس اللي يتحط فيها عبسي راهي زادت برشا روح الفيلم
0: ما يتعداوش
2: بالحق راهي زادت برشا شوف
1: خليه سيكراسة توق قراسة كرموسي شرتو اللي عاتي برشا يجي في الفيلم بتبيع محمد والناس الكل خدمة
3: نحب نحن كلمة حق أنا باللي مديني موجود انت عابس
0: لولاد لحظة بركة نعملوا نقطة نظام نعم. البسوا لي كاسك متاعكم الثلاثة ولا نقطة نظام ثلاثة
2: تلبسوا لي كاسك
0: نقطة نظام مش نسمعوا بعضنا خاطر كي نولي ونحكي مع بعضنا يصير شوف شمو محمد
3: عندك الحق
0: ونسمع
3: عبس معلم تولي يا شديف سينما
0: ولا كل واحد يحكي وحده باش نجمو نسمعكم ونستسمع نسمعوا كتوالي وتحكي مع بعضكم ماش نسمعوا شيء. هاي كلمة شكون يحب يبدأ؟
4: إن نحب أقول كلمة حق درعبسي متقابلش معاه في حتى بلاتو تقابلنيش قبل أول مرة تقابلوني نحكي هكا معنا علاش مش نسمع فيك أنا عبسي
0: قوي قوي
4: قوي
2: بضحتنا
4: جونا التونسي حلو كان جا سويسي روبر بالتالي مثلا في اللي سيكونس اللي عملته مينا مع عبسي خلينا نحكي تو على الشيح كي نعمل انا نقول فان ولا باش ما نقولش فان ولا نعمل حتى مش نعمل سيتوياسيون بوجهي ولا فاس الحقيقه قديش عبسي يعاونني بوجهه من غير ما يتكلم ثم ما دو سيكونس تقابلنا فيهم بيع الفان بوجهه يعني كي تتفرج تضحك قبل ما ترجع الكاميرا علي انا صحيح خليل ولا انا غير معناتها بالحق في هذوكم غاسه توا غاس لي كنتي زاد عبسي والله وانا نحب عبسي نحبه في الكاميرا نحبه برشا ونحبه في الدنيا اكثر الحقيقه
1: مونسيون تريبياني كنتي في الفيلم الكل
4: مش
0: نحن
4: العباد باش تقولش ما يشكروا في بعضهم هوني ما خاطر الكلام يتعدى
1: في الفيلم خاطر كنتي عطيت برشا انرجي في لي سيكونس كل بريسك موجود معناها دز تكتب تعاون وتلقى في ليفان وتخدم مع الناس كل بجينوريزيتي كبيره ما ينجم واحد كان يرجع لك هذاك
4: وما يعاونني في الكتيبه نتاع
0: المزيكا نتاع المزيكا
1: سامحني عندي تحفظ ما قالوليش على السيناريو الكل ما في باليش لسايد ما في باليش بالديتاي وقالوا لي اكتب معنا من بعد نلقاهم يغزروا لبعضهم وبعد يرجعوا نحس فيهم يقولوا زعما نقولوا له على السيناريو شنو انا عندي دي سيكونس برك يدي يحكي لي يرحمني والله ما فهم شيء يكتب على
4: وليت نجيهم نقول له اسمع انت عاوني في الفلو عرفتك نجيهم نقول له
1: نعملوا في كلمات ما غير كتيبه
4: يعطيك الصحه في كلمات ما غير كتيبه يقعد انا انا انا انا
2: والله
4: اي صحيح
1: نشوف فيها بزر لبعضهم نقول علاش الخزرات هذوما الكل وهما ما يحبوش يحكيوا لي السيناريو عرفتك مسكر في
2: صعيبه باش تحكي لعبسي
1: مش
4: تقنع
0: عفسي اليوم احلى الكومبليسيتي اللي بيناتكم ومحلى المحبه وسي تري امبورطون انه ليكيب اللي يكونوا موجودين في عمل اللي يكون فما محبه فما انرجي متبادله وقاعده نشوف فيها ما بين عبسي وبين كيف كرموسي ونصور حتى محمد السويسي زاد
2: ليزاكتور كل سمر زاد رانيم نتمنى لها الشفاء حقها
0: لطف
2: عليها ما نجمش تجي ما
0: يضرش
2: لطف عليها
0: ان شاء الله لاباس
2: الحمد لله
0: ان شاء الله هي اعطيتها فرصتها كبطله اليوم في فيلم نعرفوها احنا في مسلسل فوندو هكا ولا ما نتفكرش في نعرة الهواء زاد كيف ما نتفكرش فما غول كبير برشا كانت قامت به رنيم اليوم في فيلم متاعك لاس شيح عطيتها خلينا نقولوا الثقة وكانت هي معناها دور الاحداث زاد عليها بينها وبين محمد السويسي وبين كرموسي زاد كيف كيفاش خممت فيها هي بالذات علاش
2: الحق بتاع ربي خدمت معاها انا ميني سيري قبلها بكلك جور معناها مع يوسف ميلاد ومخلص بكل الشورت دراما الحق بتاع ربي ريتا اكتريس معناها مشروع ممثلة محترم جدا دونك انا اصحاب انا وامها اكثر منها هي دونك كلمت سلام قلت لها راه هكا وهكا وهكا اسكلي بارتونت ولا معناها في البروجي وراه معناها قدرة ربي مع بعضنا القدام والحق كانت معايا قامت بدورها ويعطيها الصح
0: عجبتك
2: اي
0: يعني فما تنجم انت عندك القناص خلينا نقولوا الوجوه كيما صار مع سارة الشريف زاد كيف عندك كيما ديفي انك تخرج شخصيه من كيما قلت المحمد قبيله من قماشها من جوها
2: مقمر على زوز ثلاثه ما نجمش نجي ليكيب كامله ولا ممثل صحيت باش معناها اعطيني شكون نخدم عليه وشكون نبدا مرتاحه معاه معناها كيما في أي فيلم خدمته مثلا كيما الآخر نفسمه كل ممثلين كوميديين جبتهم في بسيكودرام ديما فما شكون نحط عليه ونميزي عليه نحب نخلي التوش متاعي فيه دونك سيتي با رانيم الحق ما كنتش في رانيم في شيء ذي رانيم طلبت منها أنها باش تكون ممثلة عندها الرول متاعها زادت نقصت حكيت مع الأولاد كيما قلت أنت قبيلة فما كومبليسيتي وفما إنرجي مزيانة معناها بين ليزاكتور كل وتعدت والحمد لله فرحان بها على الاخر ونعاود نتمنى لها الشفاء مره اخرى ان شاء الله لاباس
0: ان شاء الله لاباس ما نعرفش تخمم فيها قلت فما دي بروجي اخرين تخمم فما مسلسل درامي حاجه هكا
2: بتاتر كيما قلت لك الكل تقتصر على التليفون تو وما نعرفش شنو ما الظروف شنو ما
0: بخلاف لاست شيء
2: بخلاف لاس شيح بخلاف لاس شيح لي لاس شيح فما لا بوسيبيليتي نتاع سيت كوم اللي قاعدين توا اون كور نيغوسياسيون وقاعدين نقدموا بالكدا بالكدا و لاس شيح اثنين اللي هو توا هو الاهم من سيت كوم
1: بالنسبه لي زيد اكتب لي عايش خويا
2: بالطبع
1: شويه
2: بالطبع عاد سي تخزر لي
0: في عينيك كبر له الدور كبر له الدور
1: عطيو له فرصه
0: تفرح عبسي كي تسمع انه فما فيلم مشارك فيه باش يتحول سيت كوم حاجه تفرحك كممثل ولا ماذا بيك تعمل دور اخر مغاير شخصية أخرى
1: اللي تمشي أخرى. في أي بروجي إذا كان لقى نجاح مع الجمهور وأنت باش تكمل تكريزي في الفيلون هذاك حاجة باهية يعني أنا نشوف بويسكو ما عندناش برشا إنتاج في تونس وبويسكو نحن العلاقة ساعات تتقطع مع الجمهور كريم وتوتا ومازال كي سينما رجع نخدم برشا في قاعة السينما ونعرف شنو معناتها فيلم تخدم بك الحسبة وتصرف عليه العباد وتعطي من وقتها وتلقاها ساعات المخرج يحكي لك بانتوزيازم وممثلين فرحانين بلي سيكونس والجمهور ما يجيش معناها فما معناها ديجا كي يجيك الجمهور تتسمى أنت هذيك كونسيكراسيون معناها فرحة ديجا
0: نحكيو احنا تو السنوات الأخرى ما نعرفش توافقوني الجمهور قاعد يشجع
1: على خاطر خرجنا من الفيزيون إليتيست بتاع السينما ومشينا للجمهور وقلنا له هاي حياتك اليومية حاول نعطيوك إيماج تشبه لك نعطيوك ديفان يشبهو لك نعطيوك وهذيك اللي عنده حق وعنده برشا صار خاطر الديفياسيون اللي صارت في التسعينات انه مشاو في الفيلم بتاع أمديغي
0: سينما المؤلف
1: أول واحدين عملنا حكاية سينما المؤلف وصارت كريبتور بين الجمهور وبين وبين القطاع جنرال توقع قاعدة ترجع وتفرحني زويس تسمحني تفرح انه تمشي من فيلم تلقى روحك في سيت كوم في نفس الدور سي ديفلوبيز اللي تقعد في الاخر بالكل هو جو داكتور تقعد اخرافه تقعد دراما تقعد خدمه معناها شنو معنى ديفلوبمون
0: اللي يقول في عبسي زاده كيف كيف في جانب كبير من الصحه انه اليوم فما كان المهيمن السينما المؤلف يعني حتى عامه الناس يقول لك ندخل ما نفهم شيء كيما ندخل كيما نخرج نهايه مفتوحه ما تحس روحك داخل بعضك شبيك ما فهمتش اليوم صار تنوع ما هذا ما يعنيش انه فما ناس تحب سينما المؤلف راه فما ناس تحب تتفرج في سينما المؤلف اليوم فما شوا وهذا هو صحيح انه نتفرج فيلم كوميدي فيلم تاع صغار فيلم رومانسي فيلم فيكسيون اكسيون ذي حاجه تنجم تعاون المشاهد انه يختار الحاجه اللي يحبها محمد
4: وما تنساش زاد ثم نقطه مهمه اللي ما كانش عندنا برشا سالات تاع سينما ما تنساش قبل تو مثلا
2: اللي
4: زادوا صحيت راهو سهلوا برشا على العباد
0: بالعكس نقصوا السالات وين زادوا
1: فما
0: سينما ديك كهوا
4: ما الناس تو تحب
0: ما قاعدة تعيش في أزمة معني قاعدين يسكروا
4: نحكي وش على نحكي التوازيد مثلا سوسة نحكي على مهدية زادتهم سالة جيون مثلا
2: هو يحكي على الماضي القريب قبل كانوا أكثر برشا سالات كانوا قبل في كل ولايات موجودين أنا أمي تحكي لي كانت عندها سواري سينما معنا تخرج هي وبابا
4: خليل سهل التوارة ونحكي لك معناتها البارح قاعد مع صاحبي في حاجيم
0: عجبتني حكاية أمه وين نحب نسمعها
4: خليك تسمع نحكي وقال لي قلت له اسمعني لازمك تمشي راه وهكا وراه وقال فيلم قاعد يعمل في كومبلي قال لي لي وليني معناتها تروح ليها سهلت على قبل النقص
2: سهلت على قبل أما قبل كان سافي بارتي من البروجرام انك تخرج تمشي للسينما انا تفكر روحي وانا صغير كنت نمشي لبنو رشيق كان هكا بعدها وينك والسكه عندي برشا على سونتر فيل معناها وانا كنت نمشي سونتر فيل نتفكر كانت خالتي تهزني نهار السبت تحطني غادي نتفرج في نبورت اللي باش يصدف يصدف تخليني غادي تمشي تقضي قضيتها ومن بعد تعاد تروح بيت
1: مشكله راه ما فماش سالة سينما في كل ولايه مينيموم معناها ممكن نحكيو على سالة
2: ولا دور ثقافه
1: تنحات هي جات مع الثوره تنحاو هذوك كل الكونسيبت هذاك الكل
0: على خاطر الجيل تبدل زاد اليوم الجيل ماهوش باش يشد لك دار ثقافه ما لازمك تعطي الحاجات اللي هو اليوم سمارت فون لي جو فيديو الحاجات اللي تمشي مع الجيل هذايا ما عاد في قبل باش يعمل تصفيق وغني ويصفق وينقص
2: يعني التكنولوجيا فما دي كلاسيك ما يتبدلوش راه انا كيما سينما بار اكزومبل
0: نحكيش على مسرح نحكيش على سينما انت مثلا سينما اسكو في كل دار ثقافه متوفر انه هو يتفرج في فيلم كل
2: شيء بار اكزومبل مثلا قبل انا نتفكر لي اي أنا فما كم تاع علاء الدين زاد تاع العرائس أنا فما ديزاكتيفيتي قبل موجودين للصغار توا علاش نحن قاعدين نشوفوا في صغارنا قاعدين يمشيوا في ثنايا خايبين راهو هذه نتيجة نتاع إهمال صار للعشرية معينة معناها توا كان جا فما قبل عند وين يمشي أنا قبل كنت نمشي لك نتاع علاء الدين نتاع مسرح العرائس كنت نمشي ليزاكتيفيتي في المكتب معناها بالحق تلقى روحك أنت توا فما حاجات بار إكزومبل ساعات نسمع موضوع نلقى روحي نعرفه لا قريت عليه لا حتى شيء تجي تشوف تلقى روحك يمكن في ملتقى قبل سمعته ولا حاجة معناها تجبد منها
0: فما حتى ممثلين ما غير ما نذكر أسماء فما يحكي لك حكايه يقول لك انا معناها طولت نقى روحي في حومه فلانيه كان سهل عليا اني ندخل للاجرام ولكن المسرح والفن هو اللي
2: منعوا
0: دونك سي تري امبورطون انه يكون فما هذا لكن مالوغوزمون مانيش نلقاو فيه متوفر وصغار زادة توا ما نكذبوش على بيت
1: معناها صعاب انا توا مشينا عملنا سينما الدور في حي هلال في وسط حي هلال الداخل معناها في
4: المسرح
1: كي جي نستناو ميم با في 3000 متري عملنا فوق 15000 متري والصغيرات كيفاش جاي والوالدين يجيبوا في صغيراتهم وواحد يحب يعمل كاميرا والاخر يحب يصور والاخر يحب يعرف الصون شنو معناها راهو فما هما مي بركه كي ما تمشيلوش غاديك راه ما يخرجلكش بريمو ما عندوش لي مويان سكوندو للديسكور اللي قاعد يصير ديسكور الحرقه والقاعده والدنيا وذاك الكل اللي قاعد الناس الكل تقول
4: شغلهم
1: تحسها معناها
4: يغلب
1: دمغجه وليت معناها تسمعها من عند اكبر منه وتلقاه يعرف لي ديتاي نتاع لي ديتاي الوغ تجيب له حاجه اخرى ديريكت موجيك يجي يحب يفهم يحب يتفرج ويسالك ويقابل الممثل تلقاه يسال وين قرا وشنو يعمل معناها جيست هما ما عادش عنده شكون واصل له غاديك وكا هو معناها
0: كيما نحيو زاده قيس اركز هيب هوب فايبا كان عمل
1: في الايديسيون هذايا مش في الملاسين في حي هلال
0: زاده
1: تابع سينما الدور اما الايديسيون هذايا نحن الايديسيون اللي قبلها جبنا الكاميونه هذيك وجبنا الافلام الكل معناها اللي تعداو في جي سي سي وقت عديناهم وجبنا معهم افلام تاع صغار معناها وكنا باش نقعدوا 15 يوم ولينا شهر وبعد ولينا شهر ونص وبعد ولينا شهرين معناها هذاك اذا كان تمشي لهم راه بيجي معناها يحضروا لك ويحبوا يفهم
0: لازم تكون فما الاراده زايده انه الناس تحاول انه هي تغير وتبدل وتشد الصحيح باش نعاونوا انه حتى صغار وانت جبت قلت معناها جي اليوم حبينا ولا كرهنا فما برشا حاجات خايبه قاعدين نسمعوا بهم ونصورتوا ما متابعين وقاعدش نسمعوا فيه اخبار الحقيقه تخوف وتفجع ربي
2: تقلق
0: وتوجع تقلقك وتخوفك الحقيقه تخوفك
1: رهاب اخر تفكر صحيح. 2014 2015 كي نشوفوا في داعش ونشوفوا في التوانسه قاعدين تطلع لسوري نشوفوا في حاجه اخرى تو ما نعرفوهاش زاد بنفس الفريستراسيون نخزروا لها زاد نصور
0: ربي يحمي صغيراتنا مازلنا مواصلين معاكم مازلنا نحكيو على لص الشيح باش نرجع باش نفهم علاش سميتو لص الشيح باش نحكيو زاد على ريم بن مسعود ونحكيو زاد على الشادي العرفاوي لي زاباريسيون نتاعهم وباش نحكي زاد حاجه مهمه هل محمد خليل البحري ماشي في سياسة ما يطلبه المشاهدون كنت صرحت بهذا ما يطلبه الجمهور نفهم أكثر مع محمد خليل البحري نحكيه على لص شيح موجود في قاعات السينما أخبار وراجعين
5: أستار مع أميمة العياري أحنا صوتكم في سياقس
6: على 91.2 ديوان فام ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
7: موجز الواحدة ظهرا ديوان فام عسلمة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من يوم الثلاثاء المقبل 6 أكتوبر على الساعة 1 صباحا ولمدة 3 أيام وذلك بعدة مناطق بمعتمديات المرسى وقرطاج وحي الخضرة وحلق الوادي وسكرة وسونات ترجع الانقطاعات المرتقبة إلى استكمال أشغال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مسيل وادي الطبق بنهج بن رشيق البحر الأزرق حيث تبين وجود قناة توزيع رئيسية بقطر 1000 ملم تعترض مسار الأشغال وتعيق مواصلتها في الأجال المبرمجة وقد عاد ضرورة القصوى إلى تحويلها وفق نص البلاغ مدينة الحمامات تحتضن فعاليات المؤتمر 43 للجمعيات التونسية للتخدير والإنعاش بمشاركة أكثر من 400 متخصص بين أطباء وأطباء مقيمين في هذا المجال والأستاذ الجامعي بكلية الطب تونس ورئيس الجمعية التونسية للتخدير والإنعاش مهدي طريفة يوضح أن الهدف الأساسي من تنظيم هذه الندوة العلمية هو تبادل الخبرات والتجارب مع الشركاء الدوليين وإطلاع المشاركين على أحدث المستجدات والتقنيات الطبية في مجال التخدير والإنعاش فضلا عن تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى مشيرا إلى أنه تم التركيز في الورشات العلمية على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المزداد للمرضى بأقسام الإنعاش والتخدير
8: تستضيف تونس منذ يوم أمس الجمعة 2 أكتوبر واليوم السبت 3 أكتوبر المؤتمر 43 للجمعية التونسية للتخدير والإنعاش وعلاج الألم الأستار بمشاركة أكثر من 400 مشارك، وكذلك عندنا حضور لنخبة من خير الخبراء الدوليين من الولايات المتحدة وفرنسا والأردن والسنغال والمغرب والجزائر وليبيا. من طموح تانا والأهداف متاع المؤتمر هذية تبدل الخبرات مع الأشقاء الأجانب. الهدف الأسمى دائما هو بالنسبة لنا في التخدير والإنعاش وتقديم رعاية أفضل لمرضانا.
7: مركز الأمان بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد يدخل حيز الخدمة تحت إشراف جمعية النساء أولا وبدعم من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد، وذلك ضمن برنامج مراكز الأمان لوزارة المرأة الرامي إلى تعزيز حماية النساء ضحايا العنف. ورئيسة جمعية النساء أولا حياة قدري توضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذا المركز يوفر فضاء آمنا بطاقة استيعاب تبلغ 8 نساء وأطفالهن، ويقدم جملة من الخدمات الخاصة بالإيواء والاستقبال في بيئة آمنة، إضافة إلى الدعم النفسي والمرافقة القانونية والاجتماعية للناجيات وحماية الحقوق وتيسير النفاذ إلى الخدمات، فضلا عن التمكين الاقتصادي وتعزيز الاستقلالية. وفي الشأن الدولي، مصادر يمنية تفيد بأن طيران الحربي يستهدف الآن تجمعات للحوثيين عند المدخل الشرقي لمدينة تعز، مشيرة إلى أن أجرى حتى الآن تنفيذ 6 غارات مع تحليق مكثف للطيران الحربي. روسيا تجدد اليوم دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية.
6: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الله
1: ضرب الجزاء ركنيه ولا تسلل كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبورغرام.
2: يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيره ولا صغيره معلومات اسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرايب عجيب وغرايب تسمعها كل سبت وحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين.

على دي وان اف ام. صوتكم في المستير والمهدية على 94.7. سوايي اليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

نفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء نفس مليح باش نعمل قبل قدام فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درف زون في الظهر في قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكساح وتعطي قيمة للي تحبهم بعاد ولا دايرين بيك ما تنرفزش كترانا طايرين بيك ميريتي تير ما تستناش شكون يخليك اونتر تون تكربس فرقع تخميمك في دل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باسكي تبدا تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذا يا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساس يوريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس

0: احنا صوتكم في سفيرقس
1: على 91.2 ديوان فام. يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوته كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام.
0: تسمعوا أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
2: جاري لكم جديد ماضي ساعة و 17 دقيقة نحكيه على فيلم لاست شيح لاست شانس على قاعات السينما. نلقاوهم أكيد الفيلم تمشي وتتفرجوا عليه وتتفرجوا فيه. فيلم كيفاش قلت لي نصنفوه؟
3: أفنتور كوميدي
4: رود تريب.
2: صغار ينجموا يتفرجوا فيه.
3: هو فيلم بلوز أو موان اللي اكتشفته أنا اللي هو ديستيني للصغار. اللي اكتشفته أنا
2: معناه أنت ما كنتش لا. عندك نية أنه للصغار ولا للصغار؟
3: أنا ما كنتش عندي نية للصغار، كان ماشي جران بيبليك. فجأة نلقى بيبليكي للكور دي سيبل متاعي صغار. نلقى صغار هما أكثر عباد شيخين، حتى كي نبدأ أنا نتبع في السالات وندخل في السالات ونمشي نتفرج، معناها نتبعه في الجهات الكل، معناها ندخل حتى انسامبل سبيكتاتور، معناها في وسط العباد، خاطر نحب نطور ونحب نحسن ونشوف العباد وين ضحكت وين لا. صوت الصغار في الضحكة الرتومبي معناها نتاع كرموسي بالنسبة للصغار، معناها العباد اللي جات الكرموسي اللي تصور مع كرموسي اللي تصور مع سويسي اللي جاو حتى هاو عبسي، معناها في البروجيكسيون تاع سوسة بار اكزومبل تلمينا الكل براتيكمون العباد الكل، معناها اكتشفت اللي البرودوي ديستيني للصغار سورتو. قاعد نحترمه في العائلة، معناها لي بون مانيير ولا بون كوز موجودة في وسط الفيلم. معناها كيفاش مثلا جودي نبورتكو انه تاريخ البلاد حاجه مهمه برش، انه
2: فما دي ميساج، فما رسائل،
3: فما دي ميساج، معناها فما انك لازمك تسمع كلام والديك. ربي شبيه كرموس،
2: شبيه كرموس هذو كريستافا، شفهم
3: شفهم
4: كرموس بلي خط... انا عطست
5: بلي عافسي ساعه، رحمك الله
2: رحمك الله رحمك الله.
3: هو نترك عطست
4: والله عطست كرسي تاعي تحرك انا والدرج ديال
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
3: فهمني دونك كيما قلت لك، معناها سيت ان فيلم بلوز او موان انا توا نجم نصنفه فيلم للصغار، معناها ما فيهش حتى شيء معناها بلغة أخرى مخل ولا حاجة، معناها
2: ما يقلقش العائلة وما يقلقش الصغيرات
3: في دل أموامين ما في هذا أكثر.
2: وانت عندك ديجا تجربة في خاتم عليسة مع الصغيرات، دونك تعرف زيدا الصغار شنو الحاجة اللي تجبدهم شنو الحاجة اللي يحبوها.
3: سيتا فيلم كولوري إكلاتي ساهل، معناها سبتيل، ماناش في ياسر، ماناش ديب، معناها متاع عبد باش يمشي نجم يهز صغيره وينجم يمشي يتفرج مرتاح هو صغير وهو وامه هو ابوه، معناها ما فماش هكا الفروقات.
4: اكثر نحسوا فيلم متاع عائله مش متاع صغار، متاع كيفاش نقول لك، معناها فيلم متاع عائله، معناها نجم البو وطفل صغير ولا طفله صغيره يضحكوا على نفس الفان مع بعضهم، على خاطر كرموسي طلب 30,000 على انيام فوا، فهمت شنو معناها ضحكهم الكل كفامي.
2: هو ذكرني في الفيلم كيما سيف عمره، انا متاع الجيش
3: انت مشيت وحدة
5: راهو مشيت وحدة
4: التيكريه تاع ريبيتيسيون
5: وحدة وحدة.
4: وكيفاش تنستريت بشوي بشوي لين وصلت ولات فان في وسط الفيلم.
5: ما قريناش حساب
4: نتفرج انا وياه في نهار جيت اول مره تتفرج وتقول لي اسمعني يا زعما باش نضحكوا عليك، نقول لك راهي قاعده تنستري راهي قاعده. ومن بعد كي تنستريت
5: ما تصورتش حتى انا باش بالحقيقه
3: نتاع خاطر جات بطبيعتها
5: صحيح. ما قلناش نحن باش نضحكوا بها العباد
2: سبونتاني،
5: هو مشكلته في الحياه 30 دينار نتاعو ينقب عليه يجوج ميجوج مش عارف هنا يحفر شيء تتراكس
3: 30
5: يطيح دار عنده 30 دينار هذيك خدمته يمشي يخدم مع الناس هذوكم ياخو يخلص 30 تو ويروح على روح
3: مافيا.
5: معناته حتى يحكي مع سويسي قال له معناته مع عبده قال له خوي امشي معايا غدوه اخدم بعرق جبينك خذ 30 تك والعب بهم ورقه ربي يبارك لك فيها.
4: انت
2: ملا ثاني قط العب ورقه ربي يبارك لك.
5: هو عنده 30 دينار يحطهم وين يحب هذاك شهريته.
2: نحكيوا على الصغار، نتصور عبسي انت ولد عندك علاقه خاصه مع الصغار على خاطر من كان يا ما كانش، وحتى في رجوج زيد كيف كيف
4: في في في رجوج العلاقه اكثر مع الامهات، معناها وتقول اخزر هوك فرحات عاقل وتصير لي برشا مساعات نبدا نمشي لامي ونقول له هوك ريت عاقل اخزر متربي لازم تكون كيف ولازم تسمع كلام امك وما ترجعها. اما الصغار في كان يا ما كانش انا كيعقلوني وقديش يقعدوا بالحق تعيش في الحفره هذيك. انا ثاني نهار خرجت في رمضان بعد ما تعديت نخدم في ريو عن سبيكتاكل ظهر لي وفما صغار يعملوا كلوب دي تياتر عند سيمون مشويات
2: مازال
4: مجهول تاعي
2: سلموا علي.
4: وانا مازلت مانيش فاهم، معناها قاعدين نفهم وكان ما كانش خاطر فما جمهور صار عليه وفما برشا ناس ما فهمتوش. قاعد وتلموا بيا الجروب نتاع التياتر هذاك الكل نتاع الصغار اقل من 10 سنين واخي كيفاش تسكن في الحفره هذيك وعندك مرتك غاديك وانت تمشي لهم كيفاش تجي يعني عرفت لي وكلمت عبد الحميد قلت وري خطفت قسما بالله راهو معناها هذاك شنو هي الابروش لانه تدخل في الخيال بتاع الصغيرون والصغير اذا كان صدقها الحكايه معناها سي
2: وصادق الصغير صادق معناها يحبك يحبك ما يحبكش ما يحبكش
4: معناها اذا كان تغشش عليك ولا اذا كان حبك ولا حاجه معناها انت تعديت معناها صحيح اذا كان تي باس ان ابيرسي بالنسبه للطفل الصغير راك بالحق تريتي كلكو شوز اما في الشبح بالحق الصغار وكانت التو معناها ما عنديش برشا زاد نقضي انا وخويا مشينا للاسواق باش يعرس ان شاء الله ربي
2: يهنيه
4: الصغيرون تعرضوني هكا بنفس الحكايه بجاه ربي عمل البكيه نتاع كانك انت هو شبح عمل
2: البكيه تري بيان والله ما احلاها
3: التعقيب على حاجه
2: لحظه يا ربي يا ربي اعطوني فرصه معاكم
5: رانا ضيوف عندها المراه ديما يحشمنا ربي انا ما عنديش
4: معاكم
5: اسمع انا استدعنا ممثلين في بعض
2: فما انفيليت امني كبير شكون تليفون
3: ريت ما

0: نجحت فيه. أما الجمهور طالبوا على خاطر كيما ديما نقوله رانا نعيشوا من هالمهنة هذه، يعني رانا نحاولوا نوصلوا للجمهور، نحاولوا نمسوا الجمهور، نحاولوا تكون فما ايدنتيفيكاسيون، والحمد لله نتصور اللي نحن نجحنا فيما يطلبه الجمهور.
1: علاش دنيا ما كنتش راضي عليه؟ علاش قلت يمكن تعبت فيه برشا وخدمت فيه برشا لكن النتيجة ما كانتش على قد المستوى المجهود اللي قدمته؟
0: دنيا نحكي فشل او نيفو غيشي،
1: يعني جماهيري بالنسبه لي كمخرج وفنيا
0: فما برشا ظروف انا نتناسى فيها وما عادش نحب نتلفت لها على خاطر تعبتني ليبوك هذيك وتعبت برشا برشا، معناها راني خسرت انا بيرسونيلمون، خسر البروديكتور، معناها الناس كلها خسرت، معناها قاعدين نحاولوا اللي بلوز او موطا براتيكمون العبد كل خالصه قعدوا شويه معناها ديون اللي قاعدين نخلصوا فيهم، معناها تو انت وصلنا لمرحله انك تعمل فيلم وتنفستي باش تقعد مسال، معناها الفيلم الحمد لله ناجح، لعبنا في دو فيستيفال، خدينا احسن فيلم في جائزة الاتحاد الاوروبي وخدينا احسن اكتريس في نجلة بن عبد الله، معناها هذو مزوز ان يدل على الفيلم ناجح. الفيلم الله غالب الظروف ما خدمتوش، الظروف ما نحبش نزيد
1: ندخل في الاكتر ديتايات. علاش ما تحافظ وما تقولوش التصريح هذا؟ خاطر ينجم حتى الفنانين اللي يشاركوا ينجم يقول لك علاش قالوا، كنت نجم كواليس هذوما تخليهم تحتفظ بهم لنفسك.
0: ما عندي علاش نحتفظ بهم لنفسي، الدنيا تجارب، انا نحب نبارتاجي تجاربي، معني حتى مع جينيراسيون جديده اللي طالعه، حتى مع بالنسبه لي انا سي تان فيلم ارتستيكمون بارلون فيلم ناجح على الاخر، اكثر فيلم تصرف عليه في اللي خدمتهم الكل، تخدم دون لي ريغل دو لار، كفيلم مزيان على الاخر ولاقى نجاح من الخمسه من الناس اللي تفرجوا فيه شيخوا عليه على الاخر، ما كانش موجود الفيلم ما تلقاش مين باش تتفرج فيه. صارتك الجمعه هذيك نتاع تونس فاضت الدنيا كل فاضت،
1: الظروف ما كانتش ماشيه معاك،
0: الكل ما مشاش معاك،
2: نجم تكون فما برشا ظروف. انت راهو النجاح الجماهيري ديما راهو الناس تخيبها تمشي وحدها، اوكي مي فما
0: برشا
2: فما انفستيسمون، فما عباد وفما بلبي كي تختار، فما برشا حاجات معناها تدخل فيها اللعبه هذيك، وبرشا افلام، برشا افلام باهين ظلموا راهم هكاك، مش كان فيلم ممكن انت معناها برشا افلام كانت الكاليتي نتاعهم باهي وتفرجنا فيهم اربعه من الناس جوست خاطر رانا فيلاكسي نحن ينكل في وقت معين. ام برشا افلام توانسه وبرشا مخرجين شبان وبرشا برودويات زاد كيما في التلفزه زاد مثلا الرئيس وقت هبط ما تفرج فيه حتى حد بريسك، ومن بعد في الكوفيد عمل سلفة مع حلقات، الحلقه الثالثه ظهر لي عامله 10 ملايين فيو وقت البريود هذيك وخرج من نجار تكلم عليها الحكايه.
1: وبرشا اعمال راهو كيما نحكيو على لوتيل مثلا، لوتيل اللي حاتم بالحاج معناها في وقت اللي خرج راهو ما ضربش في الاعادات، ضرب فما برشا اعمال تلقى نجاح في الاعادات منكم تلقاش حظها وقتها. جمعة اللي فاتت كانت معنا رزيقة فرحان حكيت على دار الوزير، دار الوزير وقت اللي هبط ما قبلوهاش الناس، ما قبلوش غياب سفيان الشعري ربي يرحمه، وكيفاش الأدوار كل معناها تبدلت والفنانين اللي استنسوا بهم في نسيبتي العزيزة يلقاهم في أدوار أخرى ما قبلوهش ما تفرجوش عليه، توا في الإعادات في قناة ما قاعدين يتبعوا فيه.
0: ما تعرف شوف اللي فهمته اللي توكل على ربي واخدم دولي غيقل دولاغ في الكوم، حاول وصل البرودوي متاعك وخليه على الله، خاطر شفت ما فماش حسابات راه ما فماش حد شيء، فما ظرف ساعات يجيك انت ماكش قاري له حساب يخدمك من غير ما تشعر، ساعات تبدا انت قاري حسابك وحاطط فلوس وخادم ودازز يجيك ظرف، مثلا كيفنا نحنا معناها قلت لك الدنيا جمعتها سكرت، الدنيا الكل سكرت، الدنيا الكل فيضانات ردوا بالكم الاعصار جاي باش نموتوا الكل، العباد الكل شدت ديارها دونك ضريت فيه هناك الاعصار هذاك بالحق
1: رب ضرت في الحمد لله قدر الله وما شاء فعل بسجيت هكاك. والحاجه الباهيه اللي انت ما تقفش خليل، معناها تجربه بتتخ انت تخرج بالحاجه الخايبه تخليك تتعلم من التجارب في الدنيا دي، علاش موجودين نتعلموا منهم ونحسنوا من رواحنا.
0: هذيك الوجيعه هذيك وظفها في الباهي، الوجيعه اللي جاتك هذيك في الفشل ولا في قله الربح ولا المونكا جاني، الحاجه هذيك حاول وظفها باش تربح منها، ما توظفهاش باش تقعد تغرد في داركم في كوان وانا مسكين وانا صار لي وانا صار لي. دونك هذه حياتي الكل معناها نمشي غادي، معناها ماخذ البرنسيب هذاك اللي انا ما عنديش علاش نقعد نبكي على الاطلال، كيما قلت لك التجربه هذيك وجعتني برشا وقلقتني برشا وخسرتني برشا، دونك نتناسى فيها.
2: عنده تروما من
0: والله قسما بالله
2: جاب شبره بعد امي ودي باسي بعد امي
1: بالعكس
2: كي يحكي تعلمت
3: واحد انا منبهر
2: بعد نجحت وهي تقول اما خلينا نفسر لك راني موجوع برشا
1: ميحها القضيه عبسي ميحها
2: لا لا ماشي ولا لا بالحق اللي كنت تقول فيه انت هو اللي سمحني وميمه اللي كنت تقول فيه انت هو اللي

0: العباد الناجحين، العباد يعملوا من الخساره نتاعهم درس وحاجه يقدموا بها. سي اكزاكت مصديل معناها بعد كل شيء.
1: انت تستنى اليوم في الدور اللي دور البطوله، الدور اللي يكون مساحته كيما تحب انت كيما تتخيل، خرجت اللي في داخلك الكل.
0: فرحات، انا خديت فرحات، نتسمى فرحان برشا اللي جاني في الوقت هذاك فرحات، من بعد من 5-6 سنين من الخدمه في التلفزه نلقى فرحات من بريميرو اللي تسمى برميرو نتاع راجوج والكل. من بعد ان شاء الله الناس تشوفني، ان شاء الله نشوفني المخرجين في ادوار اخرى، وتكون خدت الاسباس. راه يعطيك كي تاخذ مساحه تاخو انت اكثر ضوء وتاخو اكثر وقت باش تنجم تكومبوزي البيرسوناج، تنجمش تكومبوز. صحيح هما راهم يقولوا النجم دور صغير نعملوا ممثل كبير، صحيح هذيك الكل، مي باش تكومبوزي بيرسوناج وباش تنستريه بالكدا والكل لازمك سباس. معناها افوار ان سباس هي احسن حاجه نجم يعيشها الممثل. من بعد اللي يجي الكل واحد يحاول يعمل يختار ويعمل حاجه كيما قلت انت دون لي ريغول دو لور، معناها يعرف الثوابت والقواعد ويحاول يكون هو عبد منظم فيهم هذوك.
1: ماذا بيك راجوج يرجع؟
0: والله الحقيقة ليه، خاطر من بعد موت كافون حتى كحكيناه، حتى التورني في حد ذاته، ريت حتى التورني في حد ذاته كانت رزينة برشا. معناها كافون بخاطر روح، كافون عبد انرجي معناها حاجة اكسيبسيونيل كعبد. معناها الناس اللي تعرف كافون الكل كرموسي تنجم، معناها كافون حاجة معناها نتصور تنحي هذيك باش تكون فما ناقصة. هي ديجا قلتك في التورني حسيناها الكل اللي فما الروح هذيك ناقصة، الكلام هذيك، الملاحظات، الانرجي، الموسيقى، الكتيبة، الفيانة، فهمت هذيك الكل. ما نتصورش فما رجوش آخر بلاش كافون.
1: ربي يرحم كافون العبيد ويصبر عائلته الحاضر الغايب. يمكن يعطيكم صحة قاعدين تتفكروك، وسوا معك انت محمد خليل البحري كيف كيف زاد في راجوج العرض كان موجود بالانتليجنس ارتيفيسيل. دونك حتى العائلة نتصور حتى تفرح انه مازال يتفكروا هما ما يتنساش، وغنيته مازالوا موجودين. ربي يرحمه ان شاء الله، ربي يصبر عائلته. ربي يرحم احمد كافون. نرجع لك كرموسي وباش نمشي نسألك، مانيش ناسي حكاية لص شيح في عنتر. حتى الناس اللي ما شكروش شكروك، اللي صعيب رايهم خلينا نقولوا كتبوا عليك، كتبوا على دورك، على البرفورمانس نتاعك. منهم مثلا نتفكر سمير الوافي هبط عليك تدوينه طويله عريضه كتب فيها انه انت من بين الاكتشافات اللي كانت موجوده السنه في رمضان. قال محمد الكرموسي مشروع ممثل كبير ومتمكن من المهنه وادواتها، كان موافق في دور الكوميدي في سيتكوم هذه اخرتها، وتقمص الشخصيه دون مبالغه وتهريج واكسسوارات كثيره. حاجه خلينا نقولوا مهمة بالنسبة لي، كأنه شو قاعدة تتابع في ردود الفعل بخلاف سمير ثور أكثر من شخص كان كتب عليك وحكي على دورك، برغم أني أنت ما كنتش الشخصية الرئيسية في العمل.
2: كنت أنا البريسك السنتر متاع الخدمة، يعني كنت أنا الأكسنتية كان هو اللي كي نجي كي نتعدى، كما كان الوالد يقول لي الله يرحمه يقول لي كي تحلي السيكونس شوي حتى ما نتكلمش، عرفت. اي بيان سور هو من فضل ربي سبحانه، ما نكون نجم نكون كان فرحان خاطر وقت اللي قريت سمير كي كتب وكذا، وبالاخص البيريود هذيك سمير يقول كلمته، يعني يهبط على الناس كل ثمانية يهبط عليهم حاجات اخرى جمله. دونك هو غيره احمد لندلسي زاد نوجه لهم تحيه الكل، نجم نكون كان فرحان. مسؤوليه تكبر، قلت هذا قبل، مسؤوليه تكبر وتولي تخاف.
1: فوالا انا هوني نحب نوصل،
2: تولي تخاف،
1: يعني تولي تحسب،
2: وصلت للخوف،
1: تولي تخاف من الدور اللي باش يجي بعده.
2: كي قريت خاصه قريت الكلام اللي كتبه سمير حسيت بمسؤوليه، ما القري معناتها هو كتب رايو انت تي صح، ما حسيت بمسؤوليه. معناتها نتصور راي برشا عبيد اخرين خاطر الشارع كما قلت انت صغار صادقين، والشارع معناتها الجمهور اللي برا في الشارع هو اكثر انسان نعدل عندك، قلت لك سامحني، اكثر ناس نجم نعدل عليهم في الشارع. وقت يعرضك يقول لك راهو باهي باهي خايب خايب، راك ذي زلت فيه هذا ما احلاه، فهمت. دونك ريت برشا محبه من العباد، ريت غزره اخرى نحكي محمد الممثل معناتها كرموسي الممثل، نحكي للجمهور غزره قبل وغزره من بعد عنتر. دونك ما نجم نكون كان فرحانه، مسؤوليه اكبر. حتى خليل وقت يكلمني ما نحب نسالك سؤال بلي خليل، وحنا هوني في اللايف انا تو
1: نسالك
2: يومي ما بابا، هل انت عيطت لي للفيلم
0: بعد ما ردوا من الناس؟
2: لا على خاطر ريت عنتر، خاطر انا نجحت في المسلسل هذاك، ولا على خاطر
3: حاجه برميدوتري
1: تاو نورمال يسأل سؤال كيما هذا
3: ريت ماو
1: تاو نورمال شكون قال لك ليه مش نسأل السؤال هذا
2: والله مفتح
1: يعني استحرق لي في خدمتي
2: يسألوا فيا العبيد أنا قلت لك بعض منكم
1: سؤال مهم سؤال مهم يعطيك الصحة إيفكتيفمون بالحق هل أنت عيطت له خاطر شفته نجح في هذه آخرتها في عنتر ذاك علاش خممت فيه؟
3: مش هذيك برك هو نجح في عنتر وريت لي هو نجح معناها وريت لي هو فك بلاصة بين سيف عمران وبسام الحمراوي معناها بورتون أنا ما تفرجتش برشا في هذه آخرتها
1: وصابر زاد فما
3: نحكي لتريو لتريو معناها سيف وبسام وهو في وسطهم معناها شوف أنا نعرف شو معناها عبد في وسط زوز تدفيش ديزون معناها صعيبة برشا باش تفك بلاستك إما الغرسا فك بلاستو دونك في كلكو سيكونس أنا ما تفرجتش ما كملتوش هذه آخرتها معناها أنا وقتها في فك الفوفة
1: غيبوبة
3: وغيبوبة كل شيء ما كنت دارنا شوق وفترهم على هذه آخرتها نقعد معاهم نتفرج في كلكو سيكونس نحس في وبذيك قبيلك قلت لك تعقيب قلت لي فكيت لي خدمتي والحكاية هذيك أنا كنت باش نحكي لك على الموضوع هذا
1: فكوا لي خدمتي عارف مش تحب
3: دونك كيما قلت لك كرموسي أنا بحذايا ولد أختي ديما نقعد معناها شوق فترة بعد ولد أختي راهو كي يجي كرموسي في هذه اخرتها ولد اختي سي سون ايدول هاو انا يحكي لك حتى جاي معايا للبلاتو راه مش مصدق يخز الكرموسي انا يرحمه فتحي الهداوي راهو بالحق يرافي كرموسي راهو والله العظيم يرافي كرموسي مش مصدق معناها وقتها عرفت اللي بالحق جي في ان بون شوا انا بار اكزومبل معناها باش نقولها انا كرموسي عيطت له عنده اون بتيت فيديو بدا بها نتايا سيوار
1: سيوار
3: هذيك
2: سي ناصر بالعريب
3: هذيك هي اللي كان بلوز او موا الباز في الاختيار معناها غادي نجاحه في هذه اخرتها ما نكذبش عليك انا نسال على الممثل قبل يعني خاطر بالنسبه لي انا الممثل مش كان اداء اسيدويتي بلاتو انرجي اهم برشا
1: التزام
3: اهم برشا برشا برشا من الاداء بالحق خاطر عندنا برشا مؤدين باهين عندنا برشا ممثلين باهين عندنا برشا عباد عندهم لزاتو نتاع ممثل يعني وعندهم الفيكو وعندهم الفورماسيون وعندهم اللي تحب انت بالنسبه لي انا تو حتى شفت ليكيب نتاعي يعني ليزاكتور ولي تكنيسيان واللي تحب انت يحكيوا لك معناها اون اي فامي بالحق فاميليا معناها نفطروا فرد طاوله كلنا مع بعضنا فماش هذا اكتور ويجيب له ما نعرف شنو هذا ممثل وهذا تكنيسيان كلنا اصحاب وحباب ونفدلكم مع بعضنا والكل ناس كيما قلت لك سيغ لا ميم ليني دونك كرموسي وقع اختياره هو واللي زاكتور كل بلوز موا على الحكايه هذيك معناها ما كانتش كان نجاح في هذه اخرتها سي بون كرموسي
1: اجابه شافيه وكافيه اللي كنتي
2: وي كافيه الحقيقه
1: كيف
2: بعد اذنك زاد بتبيعه
3: جست حمام خلينا راس
2: نجيب نخرج نجيب كان على حاجه تو ميمه نرجع لك حتى خليل وقت اللي كلمني وحكينا كي جينا معناتها كلمني وقت انا في فرنسا كي جيت لهنا وتقابلنا وقعدنا وشربنا قهوه وحكينا وكذا وحكي لي على الفيلم وحكي لي على الدور بديت نشيخ عليه وكذا اول حاجه قلت له خليل راني ما عادش نعمل عنتر صحيح ولا ايه قال لي راهو بالعكس اي جمله لا
1: مش سهله راهو يا محمد راهو فما برشا ممثلين ما نجموش يخرجوا من دور اللي نجح وعلم عند العباد قعدوا محصورين فيه والناس ما حبتش تقبلهم حتى في ادوار اخرى
2: قبل نحب نعاودها عندي ثقه كبيره في روحي عندي ثقه في روحي اني بالحق عندي انرجي من داخل كي نعرف نحط روحي وين ما نحب وكيما نحب ووقت ما نحب للي يحب اش معناتها معناتها وقت يجي اي وقت يجي مخرج يطلب اي راهو مش معناتها بتواضع نحكي فيه مش معناتها
1: جراب
0: اي وين نحب وقت ما نحب للي يحب
2: حلو حلو دونك وليت وقت يجي مخرج يطلب مني حاجه ما نعرفش انا ونسمع برشا نعطيه وذني ونعيشها معاه ونستخيلها راني نروح نسكر على روحي
1: عبسي ما يعمل قضايا عبسي مهمتوني اللي يدخل يعمل حاجة ايموسيونيل يطيح حيله دقديق
2: حلينا كاستينج لتعويات بوليس في الدوب اللي
1: والله دقديق ما فيش
3: نقلة
2: بابا يانا يا هو يانا ده في الرسك دونك هذا هو حبيت نقول اللي المسؤولية كبرت اكثر بالنسبه لي انا من قبل ما نحبش ملهوف ما نحبش نزرب أي. نحب نتيب على الكانون يعني وين مشي كتب
1: لي سلة تو عمي ولي كنت في عنتر في هذه اخر اليوم يقول لك محمد خليل البحري يقول لك عم سنه هو تو مع جاي رمضان باش تكون موجود في لاس شيح نورمالمون ماكش خايف منها الحكايه تجربه
2: لا مش بعتش بيه تو عنتر الحقيقه شبعت بيه والحمد لله كيما قلت لك فضل ربي نجح ومشي. يعني اش قلت لك راني نعدل على الكلام الناس في الشارع يعني كيما البارح كيما برشا كيما يعرضوني يقول لي الفيلم ملي يقول لي زاده ديريكت يقول لي راس شيح ولا يقول لي 30 دينار نفهمه يعني تعدى
1: تعديت.
2: ساعات نحس مزلت نحب نشي خاطر خليل حتى كيصور صحيح احنا رانا معناتها نجي تقول تو انا وسبيسي ابطال ووقت والله العظيم ليه كل حد مثل في الفيلم بطل خاطر كل حد عنده ثنيته وكل حد هزنا حاجه
3: بالحق.
2: دونك بالحق مرات مش بعتش بيه مازلت نحب نزيد معنا ما نزيدوا عنا ما نخدموا عنا حاجات نزيد نقدموها للعباد ناس مازلت فرحانه بيه دونك نحس روحي سي نقصت عنتر ثم زاك ان شاء الله اللي من بعده خير ما نصورش روحي نعاود نعمل حاجات كيما هكاك
1: واضح في اي قناه
2: ولا سبيل بالقحله ما سخنتكش
3: لا لا لا لا انت ما ريتهاش انت ما ريتهاش من هنا
2: انت ريت وجه انت
3: ريت وجه من هناك
1: قناه اي قناه
2: درت له قلت له هكا ديرك بس تحكي معايا قالت لي في انا قناه
3: والخزره الخضراء
2: يقول الله صاحب يقصد ربي
1: اقرب بيت حول قول لنا سي خليل
3: ما نجمش نقول
1: علاش ما نجمش نقول
3: على خاطر مازالت كونفيدونسيال شويه الحكايه
1: يعني مازلت مع خلينا نقولوا ما فماش اتفاق رسمي
3: لا ما فما حد اتفاق رسمي يعني قلت لك فما النيه نحن في النية قاعدين نتناقشوا كما تعرف معناها البارة والكوتة طلعت متاع الفيلم معناها بالحق فيلم مواصل لتونس الكل فيلم ناجح على جميع الأصعدة الحمد لله فيلم يفك في بلاصته بالكدا بالكدا بالكدا دونك يا باش نخدموه دون لي ريغل دو لاغ باش نخدموه بالكدا يا لا عابسي عندك تعقيب
1: عندك ما تقول
0: خذونا راه فيلمونا باهي ونجم نقصد
2: هذا بيه هاو بيه جمعان
1: لاس شيح اش معناها خلنا نفهم
3: لاس شيح هو في الجرجون بتاع القمار انا البروموسبور البروموسبور في 1 و اكس و 2 دونك اللي يقول لك لعبتها لاس شيح ولا دو شيح ولا اكس شيح معناها قمار
1: معروفه يعني سباس وسكاس اللي عند اللي يلعب عند قمار
3: اي هو الفيلم من باز نتاعو قمار
1: شوينا اللطف اما ميتي بحذاك لطف يا رب باهي دونك نفكروا الناس اللي الفيلم موجود في قاعات السينما لاس شيح موجود تمشيو تفرجوا عليه كما قال لكم خليل تنجموا تمشيو مع العائله تتفرجوا فيلم عائلي 100% برغم اللي فما فنانين ما يحبوهاش راهي الكلمه هذه فيلم عائلي عمل عائلي مسرحيه عائليه يقول لك الفن لازم فماش هذا عائلي ولا مش عائلي والفن ماهوش دوره انه يربي ولا ولا يصلح
3: لا على هذاك احنا وصلنا لهنا يا مال خاطر الفن دوره باش يصلح وباش يربي هذاك هو دور الفن
1: دونك انت مع هذا
3: مع هذا مع انه نلتزم بقى شوف مانيش كونتر العباد اللي تخدم في حاجات اخرين وبالعكس نكونسومي ونتفرج واللي تحب انت مي انا اللي مثلني واللي نحس روحي انا مرتاح فيه اني نعمل حاجه ريبيري فيها امي وبنتي يعني هل امي تنجم تتفرج ما عنديش معاها مشاكل اي هل بنتي كي باش تكبر نهار اخر تقول بابا عمل هذاك وهز راسها اي معناها هذوما الحاجتين اللي نحب نكمل فيهم
1: وانا نشوف نفس الشيء فما اعمال تنجم تاثر سلبا على الصغار ونتحب ولا نكرو نتفرجوا والصغير يتفرج يشوف مثلا واحد كونسوماتور ولا حاجه هو بطل ولا يكون هو معناها
3: ايدول
1: دونك سي نورمال انه يتاثر بيه
3: بيسيو.
1: بيان سور فما اعمال لازم تكون ماهيش ديستيني للصغار معناها ما همش يكونوا في التلفز مثلا ما يكونوش في التلفز ما يكونوش موجودين وما همش اكسيسيبل للناس الكل انا نشكرك برشا نحب اخر حاجه نحيي وشوقي بوغلي اذا كان موجود معاكم في العمل وهو كان له فتره غايب رجع مؤخرا مع سيف عمران وريم الرياحي في الفيلم
3: لقشه
1: من السماء فوالا لقشه من السماء كيف كيف في اكسيدون كان موجود قاعد يرجع بتي تبتي للاعمال
3: بسمته وشوف بسمه سي شوقي ما انا ديما نقولها ما عندوش دوبلور شوف بار اكزومبل كي تحط عينيك على سي شوقي باش يخدم ما تنجمش تشوف ان بلون بي انا بالحق انا الي يونيك الانرجي نتاعو محلاها قداش متربي قداش بالحق يزيدني انا قلت له معناها نتعاملت مع قامات كبار كيما سي شوقي كيما منى نور الدين معناها برشا نقولهم راني مش انا باش نضيف لكم انتم اللي باش تضيفوا لي انا بالحق انا نتعلم منهم انا يساعدني حتى في الكارير نتاعي في السيفي نتاعي اني خدمت مع اسامي كبار نتعلم منهم بالحق معناها تعلمت منه برشا سي سوقي بورتون رولو صغير انا بالحق كيفاش يحضر البيرسوناج نتاعو كيفاش يخدم على كوستيوم وكيفاش راهو لي زاكسيسوار نتاعو هو اللي اجتهد فيهم وجابهم بالحق قاعد يعمل في السويفي يكلم في عجب شي لعبات معناها ما تلقاهاش في ممثلين مازالوا كيبداو فما ممثلين مازالوا كيبداو

0: عروض مختارة جاونا 378 ملف، اخترنا منهم 26. 26 هذو مقسمين 60% عروض من تونس و 40% من كامل العالم، 15 بلد مشارك تقريبا. فما حفلات كبرى نجمو نسميو منهم أوم، سيسيليا كرول، فايبا، لدام جوغاي، جدل، لباس، فيا يونان، وداني ديمورون من إسبانيا. دونك حتى العروض هذه كان فيها تبع متوسطي مهيمن، معناتها فما ميديتيرانية حاضرة بامتياز، سورتو في تونس هي في قلب المتوسط.
1: كما حكي سي منظر فلاح على حضور فايا يونان اللي باش تكون نهار 10 اكتوبر في اختتام الجي ام سي، نسمعوا رساله فايا يونان اللي هبطت على انستغرام للجمهور التونسي بعد غياب 3 سنين من اخر حفله عملتها في 2023.
2: نرجع لك حاير ومهني، انت وقلبي اقوى مني.
3: شيخه على الاخر، هاي كلمه حيفهموها بس لتوانسه. أنا شيخة على الأخر، برشا برشا برشا فرحان إنه رح أرجع. هاي أطول فترة بغيب فيها عن تونس، حشتكم وتوحشت تونس وتوحشت المشموم والهريسة والحكي التونسي. فغير الحب والشوق والحماس للحفلة، أنا عندي إحساس الحبيبة اللي إلى زمان ما شافت حبيبة، فمتلبكة بحالي شو بدي ألبس، شو بدي غني، شو بدي أقول، شو بدي أحكي.
1: دونك فايا يونان باش تكون مع الجمهور التونسي نهار 10 اكتوبر في اختتام الجي ام سي، وهي اكثر فنانه احيت حفلات في تونس. السنين الاخرى 20 حفله في 6 سنين، وميما 20 حفله في 6 سنين، واخر مره كانت حاضره في 2023 وعندها 3 سنين ما كانتش هنا. ممكن جي ام سي باش يحل لها باب تكون موجوده في المهرجانات الصيفيه العام الجاي.
4: انا الحاجه اللي عجبتني في فايا يونان انه حكيت تجربه المرض نتاعها، مرض السرطان، ونغتنم الفرصه مادامنا احنا في اكتوبر الوردي، اكتوبر غوز. دونك مهم برشا الرسالة اللي قدمتها، يعني ما تستخفش بأي علامة نجم تستغربها في جسمك، الكشف المبكر هو الحل، انك انت تمشي تكشف وعلاش ليه تتفقد روحك. لطف عليكم اكيد، لكن مهم برشا انك انت تتفقد روحك على خاطر هذه حاجة تنجم تعاونك برشا اذا كان فما حاجة الله لا يقدر. دونك مهم برشا اللي قالته، مهمة برشا الرسالة اللي وجهتها للنساء حتى يمكن توعيهم بأهمية الكشف المبكر. والتايمينج زاد صحيح انه اختارت الاكتوبر الوردي وين حكيت فيها حكايتها. ان شاء الله لاباس ليها هي، وان شاء الله لاباس اللي يسمعوا فينا، وباللطف على الناس الكل.
1: نحكيو على شيرين عبد الوهاب اللي رجعت من جديد للساحه الغنائيه، والمره هذه تخرج زوز اغنيات في نفس الوقت. نحكيو على شيرين اللي خرجت نهار 1 اكتوبر زوز اغنيات خاين، وكان عندك كم سنه في اصدار مزدوج ضمن مشروعها الغنائي الجديد. نحكيو على اغنيه الاولى فيها في اقل من 48 ساعه خاين زوز ملايين مشاهده، واغنيه كان عندك كم سنه مليون مشاهده على اليوتيوب في اقل من 48 ساعه. دونك عوده موفقه لشيرين بعد اغنيه حضن الشوك تباعا تباعا وبحريه مع محمد حمائي. عنا روبريكا جديدة أمام اليوم سامدي سوار،
4: مش هوم سويت هوم. شنو تقترح فرح اليوم الروبريك نتاعها؟ انا تقترح عليكم فيلم ولا مسلسل تنجموا تتبعوه تفرجوه للناس اللي تحب القعده في الدار كيفي انا، نحب كازانيغ، نحب نقعد في الدار نتفرج على فيلم ولا على سرير مزيانه. دونك مهم برشا، وعندك كيما نقولوا مسؤوليه كبيره على خاطر باش نعطيو فيك الثقه. راه فرح
1: اختياراتي انا نعرفك شنو اكثر افلام انت تحبها.
4: مدمره حياتي
1: حبيت نقولها،
4: ان شاء الله مش مدمره حياتك انت.
1: انت نعرفك تحب الافلام المصري، جبت لك فيلم مصري.
4: قل.
1: دونك الفيلم المصري الجديد اسمه شيش دو، فيلم يجمع بين الكوميديا السوداء، الدراما والتشويق من تاليف واخراج اكمل شهير، وبطوله باسم سمره، بيومي فؤاد، ميشيل ميلاد، رحمه احمد، بسنت ابو باشا، ومالك عماد. الفيلم تدور احداثه الكل في ليله واحده، وين يكتشفوا قصه صديقين عادل ودبيل، زوز رجال يعيشوا ظروف ماديه صعيبه وتبدل حياتهم. يبدا يلقاو بالصدفه شاب ثري اسمه طارق فاقد الوعي بعد شجار صار في الطريق. دونك الفيلم هذايا من خلال الاحداث نتاعو يسلط الضوء بطريقه كوميديه سوداء على الفقر، الطمع، الفوارق بين الطبقات الاجتماعيه والنفوذ. دونك كان ما عندكمش سهريه ليله، ما كومش خارجين، عندكم سامدي سوار ولا العش شويه توا، تلقاوها الفيلم موجود على اليوتيوب وبرشا منصات، نجموا تقصروا به العشويه نهار السبت ولا زاد حدا قدوه نهار الاحد.
4: شكرا لك فرح مرود، ميرسي بوكو، ان شاء الله ديما موجوده بحضينا وتعطينا اقتراحات هكا، يعطيك الصحه. شكرا لكامل الفريق، شكرا فرح في الاعداد، زيد كيف كيف فاروق في الاخراج، مرام معنا ستاجز ذا كيف كيف، مرحبا بيها مرام. وحسام يحيى في الإخراج الرقمي. أنا ما بقى لي كمش نقول لكم، كنت معكم أمي معيارين، تقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت. باي باي، تشاو تشاو.

0: أوستار مع أميمة العياري.
1: خليك قريب، فيم وراجعين.
2: عسلامة، get ready with me. بون بلان. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
3: باي ذا واي، لازم تكون أريدو.
2: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكار. And guess what؟
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
5: أريدو، طور عالمك.
6: L'essentiel de l'info. Flash News.
7: موجز الثانية، ديوان فام عسلمة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من يوم الثلاثاء المقبل 6 أكتوبر على الساعة 1 صباحا وعلى امتداد 36 ساعة، وذلك بعدة مناطق بمعتمديات المرسى وقرطاج وحي الخضرة وحلق الوادي وسكر. والصناعة ترجع الانقطاعات المرتقبة إلى استكمال أشغال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مسيل وادي الطبق بنهج بن رشيق البحر الأزرق، حيث تبين وجود قناة توزيع رئيسية بقطر 1000 ملم تعترض مسار الأشغال وتعيق مواصلتها في الأجال المبرمجة، وقد اعتضى ضرورة القصوى إلى تحويلها وفق نص البلاغ. والصناعة توضح أنه من المقرر استئناف التزويد بالماء تدريجيا بداية من الساعة 1 بعد زوال من يوم 4/7 أكتوبر، مؤكدة أن الأشغال ستتواصل دون انقطاع ليلا نهارا على مدار الساعة طيلة مدة التدخل، وأن فرقها الفنية ستكون مجندة ومرابطة على الميدان قصد إعادة التزويد إلى نسقه الطبيعي. عدد قتل حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة وإلى غاية الأول من أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الإحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. والمرصد يفيد بأنه تم منذ بداية السنة الجارية تسجيل 3616 حادثا أسفرت عن 1029 قتيلا و 4692 جريحا، مبينا أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث ب 1112 حادثا، تليهما السرعة ب 777 حادثا، ثم عدم احترام الأولوية ب 283 حادثا، وقطع الطريق ب 269 حادثا. أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك يدعو إلى تعزيز التربية على وسائل الإعلام والإعلام الرقمي، معتبرا أن المدرسة والعائلة والمؤسسات الإعلامية مطالبة بالمساهمة في تنشئة الأفراد على التعامل المتوازن مع مختلف أنواع المحتوى. والمبروك يشدد على ضرورة تعليم الأطفال كيفية استهلاك ما تقدمه وسائل الإعلام بطريقة عقلانية ونقدية ومتوازنة، بما يساعد على تنمية العقل النقدي وتجنب المحتويات التي تغذي الكراهية والخرافة واللاعقلانية.
8: تنشئ على استهلاك المحتوى، ثم تلعب المؤسسات الإعلامية دورها، تلعب المدرسة دورها، وتلعب العائلة دورها. الآن نتحدث عن تنشئة جديدة، الناس في الانتباه إلى أشياء قيمة، فلابد أن ننشئ الأطفال بتاعنا، ولذلك التربية على الميديا أعتقد أنه نحتاج في مدارسنا إلى هذه المال. التربية على وسائل الإعلام، كيف يمكن أن إحنا الوليدات نعرفها، حتى تمشي عيادة الطبيب، تمشي المحطة الحافة، في بعض الأحيان السواق بتاعنا يصير تجور كونكتي معناها، وهذا مشكلة. لابد أن نعيد تنشئة الأطفال بتاعنا على استهلاك متوازن، استهلاك جيد، استهلاك عقلاني، استهلاك مواطني. ما ينميش فينا عواطي الكراهية والخرافة واللا عقلانية، ينمي فينا أحاسيس الجمال، ينمي فينا العقل النقدي، ينمي فينا استهلاك الإعلام بشكل جيد، لأنه الإعلام الجيد مش يعطي إحساس بالكرامة البشرية، ما فيش خليك تدبر إيه الأنتروبيني مولد المعلومات.
7: وفي الشأن الدولي، السلطات الفرنسية توقف أمس أكثر من 1700 شخص في إطار الحركة الاحتجاجية الطلابية التي تخللتها إغلاق مدارس الثانوية وأعمال عنف في الأيام الأخيرة، في وقت دعا فيه المنظمون إلى مواصلة التعبئة الثلاثاء القادم في غياب إجراءات ملموسة. ووزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز يؤكد أنه جرى توقيف 1747 شخصا في اليوم ذاته، ليصل الرقم إلى أكثر من 5000 شخص منذ الاثنين الماضي، على خلفية إغلاق المدارس الثانوية بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
6: طب
1: تتابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتي على ديوان فام. ما يفوتك شيء.
9: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا. ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور،
10: مرحبا بكم في الفلاش سبور. مدرب الترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو وصل الفجر اليوم إلى مطار تونس كارتاج تقريبا مع 4:30 متاع الصباح. كان في استقبال المدير الرياضي خليل شمام بابلو فرانكو، منتظر يوقع اليوم العقد الرسمي لمدة 2 مواسم بعد الاتفاق حول التفاصيل مع الإدارة، إدارة الترجي، وباشر مهامه اليوم العشية. وأول مصافحة لي باش تكون مع اللاعبين، مع إمكانية كذلك لتقديمه في ندوة صحفية. وغدوة باش تكون أولى المباراة الودية للمدرب على رأس الفريق، أسبوعين قبل موقع تسويح للهيمبي، وأسبوع قبل أولى مباراة الرسمية ستكون في البطولة. بابلو فرانكو مبدئيا باش يكون معاه مدرب إسباني إيتوفان دين برول في خطة مساعد، كيف مجدي تراوي مساعد، وكذلك سليم لبرق في الإعداد البدني، في انتظار الكشف على بقية الإطار الفني للفريق. جملة من المباريات الودية اليوم، النادي الإفريقي في بنغازي يواجه الأهلي بنغازي الليبي تلاقا من 6 متاع العشية. الملعب التونسي يواجه الهلال السوداني. نجم الساحلي مع التقدم الرياضي بساقيت الدائر. الأولمبي البيجي مستقبل مرسى، والاتحاد المونستيري أمل حمام سوسة. اليوم تتلعب الدفعة الأولى لمباراة الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الماضي 3 كوكب عقارب سبورتينج بن عروس، جمعية مجرين، النجم الخلادي، هلال مساكن، هلال الشابة، مكارم المهدية، المحيط القرقني، الرلوي، مستقبل جيبس، اتحاد طوين، الملعب السوسية. في الباسكيت اليوم يتلعبوا مواجهات الجولة الثالثة، 5:25 نادي صفاقسي الملعب النابلي، نجم حلق الواد والكرم شبيبة المنازل، 5:30 الشبيبة الرياضية القيروانية النادي الافريقي، 6:25 الاتحاد المونستيري اتحاد الانصار، النجم الرياضي الساحلي، والداليا الرياضية بجرومباليا. في كرة اليد كذلك اليوم يتلعبوا مباريات الجولة الخامسة ذهاب من البطولة، 5:25 جمعية الحمامات، النجم الساحلي، اتحاد منزل تميم، بعثة بني خيار، منزه الرياضي، سبورتينغ المكنين، نادي كرة اليد بجمال، نادي رياضي بساقيت الزيت، نصرة بولبا، الترجي الرياضي التونسي، والخمسة وربع مكير المهدية يواجه النادي الافريقي. نختم بأبرز المباريات في دوري الأمم الأوروبية. الليلة 5:25 كرواتيا تواجه الأنجلتير، وثمانية غير ربع إسبانيا تواجه كرواتيا، سويسرا تواجه سلوفينيا. وفي المباريات الودية 7:25 كندا البيرو، وثمانية متاع الليل كوت ديفوار الكاميرون.
1: Sur nos ondes, Dima Hafel le week-end. Ajdid le hit, ahla le musique, les bons plans. Ou hkaya ghriba, ana saret. Diwan FM, soutkom. Ya'raf kol chey, ma yfallet chey. La tfouto kbira wala sghira. Ma'loumat, asrar, hkayat min tarikh. Ajayb w gharayb. Tasmoua kol sabt wahed. ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بولعريف، نص وفا جابر، تقديم رامي فراتي.
11: طيارة تقلع من نيويورك عام 1955 على متنها عشرات المسافرين، ومن بعد لحظات تختفي من الرادار وكأنها تبخرت في الهواء. لا حطام، لا نجيل، ولا حتى تفسير، لكن الحكاية ما توقفش غادي. بعد 37 سنة كاملين نفس الطيارة تظهر من جديد وتهبط في فنزويلا، وكأنه الزمن ما تعديش عليها. والأغرب من هذا الكل أنه فما رحلة أخرى اسمها سانتياغو 513 اختفت هي زادة في الخمسينات، وسبق وحكينا لكم عليها في واحدة من حلقات بول عريف. طيارة الرحلة 513 اللي ظهرت بعد 35 سنة من جديد، ومش هذه الصدمة الحقيقية. الركاب الكل تحولوا الهيكل العظمية بما فيهم البيلوت بيدو. زعم اللي صار في الرحلات الاثنين صدفة، ولا الزوز رحلات مربوطين بنفس اللغز. وزعم بالحق فما الطائرات تنجم تختفي من غير حتى أثر وترجع تظهر بعد سنين تقول عليهم مجرد ساعات أكهو. شنية حكاية السفر عبر الزمن والبوابات الزمنية اللي ربطوها بالرحلتين الاثنين؟ الأسئلة هذه الكل باش نعرفوا إجابتها مع بعضنا في حلقة جديدة من بولعريف. أي يا سيدي مرحبا بكم في عالم أسرار وألغاز أغرب من الخيال، عالم الرحلة 914 المرعب والغامض.

0: لازم باش تعمل الاسكال متاعها إلا في بعض الحالات متاع وقوع الكوارث، وهذا اللي ما صارش في الرحلة متاع 914. الرحلة اللي منهارت مع عمل الديكولاج متاعها ما عودتش ظهرت من جديد بالكل كان بعد سنين. نحكيه لهنا على 4 عقود تقريبا، واللي بيش يصدمك أكثر إنها بعد المدة ذيك الكل عملت لاتيريساج متاحة عادي تقول عليها وصلت في وقتها المحدد. وهو باش نفسر لك اللغز اللي ورا اللي صار الكل. أي سيدي ركز معايا مليح مليح أو جايك الصحيح.
1: What would you do if you went on a vacation to another city and suddenly found yourself in another country altogether? I guess more adventurous types would even enjoy such a change of plans. But most of us would be confused. Anyway, I bet even the most reckless of adventurers would at least raise an eyebrow if told they'd flown for close to half a century.
0: باش نفهموا حكاية الرحلة 914 يلزمنا أول حاجة نرجعوا للولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا للمطار في نيويورك في بداية شهر جويليا عام 1955. احنا رجعنا تحديدا لنهار 2 جويليا عام 1955، وين كانت فما طيارة تابعة لشركة بان الأمريكية. الشركة كانت تستعد للإقلاع من نيويورك، وذايا في رحلة جوية داخلية متوجهة جنوبا لمدينة ميامي. الرحلة هذه كان من المفروض انها تكون قصيرة نسبيا مقارنة بالرحلات العابرة للقارات. الطيارة كان على متنها عشرات المسافرين وأفراد طاقم القيادة. نحكيه لهنا بالضبط على 51 شخص. الطيارة شقت السماء وطارت واختفت في وسطها في انتظار انها توصل لوجهتها، لكن للأسف ما وصلتش وما عرفوا عليها حتى معلومة. والعائلات متاع المسافرين الكل دخلت فيهم غولة والبلاد تقلبت. حتى حد ما كان يعرف شنو مصير الطيارة اللي لا وصلت لوجهتها ولا سمعوا عليها حتى خبر. الناس الكل تجندوا وبدأت عملية البحث على أمل إنهم يعرفوا مصير الطيارة. المفروض كانت صارت لها أي حاجة ولا تعرضت لأي حادث مهما كان يلقاو حتى الحطام متاعها. وبينسور معناه كان صارت كارثة وكذا ومصيبة وطاحت جثث الركاب نقاوم طاقم القيادة كذا، وهذا اللي ما صارش. عملية التمشيط في الأرض وفي البحر ما ظهرت حتى شيء، ما ظهرت حتى أثر يكون لقشة صغيرة من الطيارة. حتى حوايج المسافرين ما فماش ريحتهم تي أي حاجة مهما كانت يا ولدي، حتى باكو جوم تايش ما لقاو شيء. التمشيط في البر في البحر تواصلت سنين ومدة كبيرة بعد الحادث، ولكن ما فما حتى نتيجة. أرضه كانت لها بلعة، وكأي حادث غامض في النهاية تم إعلان طيارة الرحلة 914 كطيارة منكوبة، وتم إعلان وفاة جميع الركاب وأفراد طاقم القيادة، ووصلوا حتى دفعوا تعويضات لعائلات الضحايا الكل. بالطبيعة في المقابل تحلت أنكيت على الحادث هذا على أمل أنهم يلقوا تفسير للي صار، خاصة أنه فما طيارة ما لقينا لها حتى شيء. ما كان فما حطام تاع الطيارة، حال ثبوت سقوطها برا بحرا كذا وفي الصحراء، وين بالضبط فسر لي باب. وبينسور أنه لقاو جثث باش العباد كانت حاب تدفن شكون وكذا. 51 شخص راه مش شوية راه.
1: Radars of the control tower in Miami didn't show any approaching aircraft, and no distress signals were received either. When air traffic control contacted the New York tower, they got a perplexing reply. Flight 914 just disappeared from the radars in midair. Everything indicated that the plane was lost. Apart from having vanished from the radars, air traffic control couldn't get through to the pilots with the radio.
0: بيه باش نخليو طيارتنا على جنب وخلينا نمشيو للضفة الأخرى للمطار اللي من المفروض انه الرحلة 914 توصلو في ظرف 3 سوايع على أقصى تقدير. هكا جرت العادة في الرحلات اللي تخرج من نيويورك باتجاه ميامي. في مطار كاراكاس الدولي في فنزويلا بعد سنين من حادث الاختفاء الغامض، تحديدا بعد 37 سنة كاملين. عام 1992 كل شيء كان عادي في المطار، ما فما حتى شيء يظهر مش طبيعي ولا في السماء. لحالة الطقس فاسدة، الأمور مريقلة، شمس مشرقة، الأمور مش نقولك. ضابط برج المراقبة خوان دي لا كورتي كان شدد بلاستو يراقب في الحركة الجوية للطائرات، يخدم على روحه كما عادتو بوانتا كذا شد بلاستو. أيوه لمشي يجيب في قهوة لخذته عينه. الحركة متاع الطائرات كانت ماشية بشكل طبيعي، المراقبة الجوية كانت تتبع في الرحلات واحدة بواحدة، إلى أن ما أوبا باش تصير حاجة تزعزع الهدوء اللي كان في المطار. فجأة يا سيدك يا بن سيدك، ظهرت على شاشة الرادار من غير سابق انذار إشارة مش مفهومة ومش متوقعة. من الأول ما كانش واضح شنو مصدر الإشارة، أما بعد التدقيق عرفوا لي هي طيارة قاعدة تقدم في اتجاه المطار. المشكلة أنه ما كانتش فما حتى معطيات واضحة لها، ولا كان عندهم علم بأنه فما طيارة باش تهبط في الوقت ذاك في المطار من أصله. وهذا بيانسور ما يصيرش، مش مقبول خكاكة هي باركينج السلام عليكم أنا هابط. أصلا لا كان عندها مسار جوي مسجل يفسر وجودها ولا حتى سابق معلومة عليها تقول عليها ظهر.

0: تبدلت فجأة في المجال الجوي الفنزويلي من غير سابق انذار ومن غير ما حتى حد يلاحظ اللي فما طيارة قاعدة تدور قريبة للمطار. المشهد هذا يعمل حالة هلع كبيرة عند العاملين في المطار، على خاطرهم حتى كي اتصلوا باش يستفسروا من بقية المطارات، يا ولدي يهديكم قولونا فسرونا فما طيارة طلعت من عندكم ماشي الميامي كذا فمش حويجة يا ولدي فسرولنا. الإجابة تقولك لا ما فما شيء، أنا ما عندي شيء. حالة الهلع كانت ماشية وتزيد، خاصة وأن الطيارة كانت تقرب بسرعة من المطار، وفي نفس الوقت ما كانتش موجودة من بين الرحلات اللي كان من المفروض أنها تدخل الكاراكاس كما قلت لكم. هي أنت كي تقول لي هكا يا أستاذ أبو العريف تو طيارة جايتنا زاد معلينا الكاراكاس هكاكا يشيل حكاية، فسر لي بابا شني خدمتك؟ كيفاش باش يتصرفوا في المطار في الموقف هذايا؟ كيفاش باش تتطور بقية الأحداث؟ نحب نقول لك هذا كل عندي، الإجابات الكل موجودة وحاضرة، حاجة بركة تستناني بعد الفاصل. مريق البابا فاصل صغير وراجعين، ما تبدلوش، هذايا هي أبو العريف. هاي
1: العريف كل صبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام، ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف، ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 بأقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم.
2: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام. احنا صوتكم في صفاقس
1: على 91.2 ديوان اف ام. بول عريف،
0: رجعنا لكم في بول عريف، وقبل الفاصل في الجزء الأول من حلقتنا لليوم بدينا نحكي لكم في واحدة من أغرب قصص الاختفاء الغامض للطيارات، الرحلة 914 اللي تحولت للغز حقيقي. لغز بدأ في صيف 1955، وقتها طيارة تابعة لشركة بان أم أمريكان إيرويز الرحلة 914 أقلعت من نيويورك في اتجاه ميامي، وعلى متنها 51 شخص ما بين ركاب وطاقم قيادة، ولكن بعد وقت قصير اختفت من الرادار وكأنها تبخرت في السماء، ومن وقتها ما عاد حتى حد يعرف عليها شيء، لا حطام لا ناجين لا تفسير للاختفاء. وتعدت سنين حتى جاء عام 1992، وقت المراقبين متاع الملاحة الجوية في فنزويلا تفاجئوا بظهور حاجة غريبة على الرادار. الحاجة ذي كانت من غير سابق انذار وكانت قاعدة تقرب من مطار كاراكاس. الحاجة هذه شنية طيارة؟ اي بالبساطة هذه طيارة هاد علينا كيك، السلام عليكم انا هابط يا ودي يهديك يا ودي يو. بعد وقت قصير الطيارة ولت ظاهرة بالعين المجردة وبدأت تهبط باتجاه المطار، ولكن شكلها زاد من غرابة الحكاية. كانت من طراز دي سيكات، وهو موديل قديم برشا يرجع لحقبة الاربعينات والخمسينات، يعني الطيارة كانت تظهر غريبة تقول عليها جاية من زمن آخر مقارنة بالطيارات اللي موجودة في وقتها وكذا في التسعينات في المطارات، معنى حاجة في الأولد سكول فينتيج.
3: Ici le vol Panam 914, parti de New York pour Miami.
4: Le contrôleur reste figé. Le pilote annonce qu'il devait atterrir à 9h55, le 2 juillet 1955, à Miami. Alors bon, d'abord, on est à 2000 km de Miami, mais ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'on est en 1992, soit 37 ans après le décollage du vol 914 à New York.
0: أكيد بعد هالمشهد الغريب أول حاجة صارت كانت بالطبيعة الاتصال بين الطيارة وبرج المراقبة، وكان ماشي في بالك الاتصال هذايا نحى اللبس ووضح الأمور. نقول لك لا ما تستعجلش، هاو جايك الحديث. الاتصال هذايا زاد كشف تفاصيل أغرب من هكا برشا. البيلوت وقت سألوه على المعلومات اللي تخص الطيارة الكل جاوب برج المراقبة بكل ثقة في النفس، وأعلمهم أنه يقود في الرحلة 914 التابعة لشركة بان الأمريكية، وهي رحلة الوجهة متاعها من المفروض أنها تهبط في نيويورك في فلوريدا وكذا، ومعانا 51 واحد ملمومين ماشيين لميامي بابا. المعلومة هذه كانت صادمة بالنسبة للمراقبين، على خاطر الطيارة هذه بالذات بالمعلومات اللي قالهم عليها البيلوت الكل معناها نفس الطيارة اللي خرجتك العام من نيويورك واختفيت من غير ما تخلي حتى أثر. لا إله إلا الله، شكون يسوق فيك يا ولدي؟ شكون جاوبني؟ الطيارة اللي قاعدوا يلوجوا عليها سنين حسب الراجل اللي شادد التور دو كنترول قال لك يا خويا ما ملقيت ليش حطام، هاي ما زالت تطير ولا شي الحكاية. معناه ايش حاب يقول لهنا؟ معناه ما نفس الطيارة بشنوب الكلام هذا اللي عنده الاساس لراسي ولدي يهديكم. هذاك علاش برج المراقبة حب يزيد يستفسر اكثر على الطيارة، والبيلوت ما كانش من العكسين، عطاهم الوقت والتاريخ بالضبط للاقلاع متاع الطيارة. نهار 2 جويلية عام 1955 في الوقت الفلاني وكذا. يا ودي فاش تحكي 55؟ قال لك يا باشا تعرف احنا وقتاش توا ولا معاش بكري راه. اللي باش يزيد من غرابة الموقف انه حتى البيلوت والكوبيلوت بيدهم كانوا في حالة ارتباك واضح، على خاطر ما كانوش فاهمين كيفاش لقاو رواحهم في كاراكاس وشنو معناها يقولوا لهم احنا في عام 1992، شنية التخلويذة ذايا مش فاهمين. بالنسبة لهم الرحلة كانت انطلقت من نيويورك وماشية لميامي، كل شيء كان يفترض انه يمشي بطريقة عادية، اما الواقع اللي لقاوه قدامهم كان مختلف تماما. بمعنى اصح شكون يسأل في شكون، الناس الكل دخلت فيها غولة وربي قدر الخير. برج المراقبة في مطار كاراكاس ما كان قدامه حتى حل الا انه يوفر الظروف الملائمة لكل لهبوط الطيارة بسلام، ومن بعد ربي يعمل الديت او ناقف ونحكي ونشوف وش الحكاية ونستفسر. ومن بعد ما هبطت الطيارة في مطار كاراكاس ظهرت تفاصيل اخرى زادت الدوزة متاع الغموض. الركاب الكل بقوا في بلايسهم وما هبطوش من الطيارة. طاقم القيادة كانوا يغزروا للمطار وبهتين تقول عليهم جايين من كوكب آخر ومش فاهمين حتى شيء. كانوا يغزروا للطائرات الموجودة في المطار، طيارات نفاثة حديثة، موديلات أول مرة يشوفوها مختلفة تماما عن الطيارة اللي هما راكبين فيها، وهذا اللي خليهم يقعدوا حذرين وخايفين وما يهبطوش من الطيارة. وخليني نقولكم اللي حتى أعوان المطار بيدهم كانوا خايفين منهم، يعني بوسعدية خايف من القطوس والخطوس خايف من بوسعدية، قعدنا كاكا في الوسط. لا هذوكم هبطوا ولا الاخرين مشاولهم، كانوا خايفين من الطيارة المجهولة، طلبوا تعزيزات أمنية، كانوا يستناو قدومها وكذا. ولهنا شنو اللي صار؟
4: La tour se glace. Le pilote refuse l'assistance au sol et il crie à la radio de rester éloigné de son appareil. On entend des hurlements en fond. Certains voient la fenêtre du cockpit s'ouvrir, une main brandir un panneau comme pour repousser toute approche. Un petit calendrier s'en extirpe dans la panique et tombe sur le tarmac. Quelques secondes plus tard, les moteurs rugissent de nouveau. Le DC-4 accélère, décolle et s'évanouit dans le ciel. Et cette fois-ci, personne ne le reverra jamais.
0: البيلوت متاع الطيارة الغامضة ذي قرر يعاود يقلع من جديد، وفي لحظة الطيارة أقلعت من جديد بسرعة ومن غير ما تستنى الإجراءات العادية. غادرت المطار قبل ما يتمكنوا المسؤولين من فحصها والاقتراب منها، ولكن البيلوت قبل ما يأخذ القرار ذي ارميلهم ورقة وقصد ربي. وخليكم مركزين مع الورقة هذه بالذات، كان ماشي في بالكم اللي حال اللغز فيها انقلكم مازالت العجايب والغرايب. الورقة ذيكا طلعت عبارة على يومية كالندريي من عام 1955، كانت جديدة تقول عليها مازالت كي خرجت من المطبعة، رغم انه من المفروض يكونوا تعدوا عليها 37 سنة كاملين. يعني البيلوت كيف رماها حاب يثبت لهم صحة كلامه وانه بالحق العام هو 55 مش 92، ومشي في باله انه اللي في المطار الكل كذبوا عليه وكانوا ناويين على الشر، اذاك علاش خذ القرار بالاقلاع من جديد. واللي باش يصدمكم اكثر انه الطيارة عاودت اختفت من اول وجديد، تقول عليها فص ملح وذاب وبراعات فركس توا وشنية الحكاية.
4: Les enquêteurs saisissent aussitôt les bandes d'enregistrement de la tour et le calendrier tombé sur le tarmac. C'est un calendrier daté de 1955. Malgré les expertises, aucune explication n'émerge. Le récit du vol Panam 914 surgit et se propage comme une traînée de poudre. Très vite, il dépasse le cercle des passionnés d'aviation pour s'installer dans l'imaginaire collectif. On l'évoque dans les cours d'école et les veillées sous la tente. Un ami d'un

0: فما اللي طرحوا فرضية الخطف من الفضائيين اللي يعملوا تجارب على البشر، وبرشا روايات أخرين، وعاد برا مشاتيني في الخيال، واللي عنده حكاية حكا، وصار فينا وحديث صعيب مش مفهوم تبناوه خاصة المغرومين به واللي يقولوا به.
1: Back in 1985, a tabloid called Weekly World News was the first to cover this story. And yes, I just said 1985, 7 years before the most popular version appeared. Later, the same newspaper retold the story twice more, only with other details, and with 1992 set as the date of the time-traveling aircraft appearing in the future. The picture of Juan de la Corta, the air traffic controller in Caracas, also differed from the 1985 original, so the story was largely announced fake, and it became sort of an urban legend.
0: لكن الحقيقة وراء الرحلة 914 تصدم وما تعجبش جماعة الخوارق خاصة، على خاطر الحكاية الكل كذبة وفيلم إعلامي 100%، والمصدر الأول والوحيد للحكاية هذه هو جريدة أمريكية اسمها Weekly World News، وهي جريدة متعودة تهبط قصص من نوع هذايا بينصير مع تصاور وتفاصيل يعطى أكثر مصداقية لحكايتها، ومن الأول الناس الكل خذوا القصة على محمل الجد، بما أنه عوان المطار حكاوا على الظهور متاع الطيارة الغامضة عام 1992 واستظهروا تصويرة التقويم اللي رماها الطيارة واللي ترجع العام 1955، وقالوا إنه الطيارة دوما هبطت عاودت أقلعت وشهدوا باللي شافوه، وحتى ليومنا هذا ما يعرفوش شنية حكاية الطيارة الغامضة، وتعدت السنين والحكاية تنسات إلى أن الجريدة عاودت هبطتها وحقت نسبة مبيعات خيالية، والجريدة استحلت الموضوع ولت كل مدة تعاود تحكي عليه بالتفاصيل وتفاصيل جديدة وتبدأ تزيد من عندها، واللي أفقدها مصداقيتها إنها كل مرة تهبط الحكاية بتاريخ وكل مرة تبدل فيه شوية. وحتى تصويرة العاون متاع برج المراقبة الفنزويلي المزعوم إخوان دي كورتي كانت تتبدل كل مرة، يتبدل لون شعر وكذا واحدة كيكة مسايبة، هذا بخلاف بيانسور اللي مجلس الطيران المدني الأمريكي وإدارة الطيران الفيدرالية عندهم سجل دقيقة لكل حوادث الطيران، وما ثماش حتى أثر لاختفاء طائرة بالرقم ذي لعام 55 92 71 لحتى عام آخر. وزيد حتى وزارة النقل في فنزويلا ومطار كاراكاس ما قيدوا حتى حادثة تشبه للي تحكيه، ولا فما حتى تقرير أمني فنزويلي ولا أمريكي يقول اللي فما طيارة مجهولة دخلت المجال الجوي أصلا، وتصور بيدهم اللي دارت مع الحكاية لطائرة دوغلاس دي سي فور تبين أنهم مأخوذين من أرشيف طائرات أخرين لشركات أخرين ومش تابعة جملة لشركة بان الأمريكية. يعني القصة الكل ما هي إلا مجرد أسطورة متاع كذا واحد جريدة تتبحبح عاتيني في المبيعات وكذا وصدقوها العباد ودولوها الملايين، وحدث حقيقي خلك صار بالرسمي بشي يلموا منه مشاهدات ولايكات. هذيك هي الحكاية وما فيها اي ذك، علاش بول عريف يقولك نلوج ونبتبت ونجيب لك الصحيح من الاخر. قصة غريبة دخلت للمخيال الشعبي كواحدة من اغرب قصص الاختفاء الغامض. بيانسور العباد صدقت الحكاية، اما مش العباد الكل سمعت بالتكذيب وبالفيرسيون ذي، معناها برا لمها حاسيلو حاسيلو يا ودي. عالم الطيران حكايته أسراره وما توفاش، وما زالوا عنا برش حكايات، ولكن رحلتنا لليوم من بول عريف توفى. احنا ان شاء الله نتقابلوا كالعادة نفس الموعد سبت وحد على ديوان افام مساعتين، مريق البابا مريق يا باشا. يلا سيدي الى اللقاء وباي باي تشاو.
2: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان افام. نص وفا جابر، تقديم رامي فراتي، زهوان القيروان باجا وسليانة على 103.2
3: ديوان
2: فام.

0: وين؟ القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثالث ديوان فام عسلمة. إجمالي عائدات الأعمال والمداخيل السياحية المجمعة تتجاوز عتبة 13.2 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة الماضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. ووفق المؤشرات ذاتها فقد ارتفعت مداخيل الأعمال بنسبة 5% حيث بلغت 6.9 مليار دينار إلى موفى شهر سبتمبر 26 2000، فيما بلغت العائدات السياحية بدورها 6.3 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية مقابل 6.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 2000. المشاركون في الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي 26 2000 يوصون بتسريع إنجاز مشاريع الانتقال الطاقي المبرمجة في مختلف الأنظمة، بما يساهم في بلوغ الأهداف الوطنية في أفق 30 2000، ووضع آلية دائمة لمتابعة المشاريع المبرمجة وإرساء آلية دائمة لرفع العراقيل التي تعترض إنجازها، إلى جانب مراجعة الإطار التشريعي لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وخاصة قانون سنة 15 2000. كما تضمنت المقترحات في ختام أشغال الدورة اليوم رفع سقف الإنتاج الذاتي للكهرباء وتطوير آليات بيع الفوائض إلى شركة تونسية للكهرباء والغاز وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، فضلا عن إعداد مجلة خاصة بالطاقات المتجددة توحد الإطار القانوني وتنظم مجالات الاستثمار والإنتاج والتصدير مع مواكبة التطورات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر. الخبير البنكي محمد النخيلي يؤكد أن القانون لا يمنع أصحاب الحسابات المشتركة من الحصول على قرض على الشرف، موضحا أنه يمكن للزوجين الحصول على قرض واحد للحساب المشترك شريطة أن يكون الأجر موطنا لدى البنك، نافيا وجود أي استثناءات تمنع ذلك طالما توفرت الشروط المطلوبة. والخبير البنكي يضيف أن فترة الإمهال بعد الموافقة على القرض على الشرف ليست حقا مكتسبا للعميل، بل تخضع لتقدير البنك الذي يحدد مدتها والتي قد تصل في بعض الحالات إلى 6 أشهر.
3: لا ما فماش حاجة تما يخضع عليه قرض واحد، ما هو زوز قروض. إذا ما فماش حاجة تستثني حساب المشترك مش أنه يكون إذا كان بتبيع يكون معتها أجر موطن في البنك. الإمهال على خاطر ماهوش حق مكتسب للمدة بتاع الإمهال، هي البنك اللي ينظر فيها، قد تصل المدة لستة أشهر لكن البنك هو اللي ينظر في مدة الإمهال دي.
2: وفي الشأن الدولي، وزير حقوق الإنسان اليمني مجد المحمد عمر يقول أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن التصعيد الأخير لجماعة الحوثي خلال شهر سبتمبر الماضي أسفر في حصيلة أولية عن مقتل أكثر من 250 مدنيا وإصابة أكثر من 360 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 200,000 شخص. ومن جهته الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد أنزيلي يعلن اليوم تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في صنعاء، مضيفا أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على تنفيذ المزيد من الهجمات الاستراتيجية ضد جماعة الحوثي. السلطة القضائية الإيرانية تعلن اليوم إعدام شخص تم اعتقاله خلال احتجاجات شهدتها البلاد في شهر جانفي الماضي بعد اتهامه بإطلاق النار على عناصر الشرطة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. الخبير البنكي محمد النخيلي يؤكد أن القانون يمنع الملوك منعا باتا من فرض أي نوع من الضمانات للحصول على القروض على شرف، موضحا أن هذا المنع يشمل الضمانات العينية على غرار رهن العقارات أو المعدات والأصل التجاري، وكذلك يمنع الضمانات الشخصية على غرار الكفالة، وأيضا الضمانات الأخرى مثل التأمين على الحياة. والخبير البنكي يشدد على أن القانون يحجر على البنوك توظيف أو فرض نسبة فائدة على هذه القروض.
2: الشروط اللي حددها القانون واللي منع القانون البنوك انها تخفى ظاهرة وموحدة، اللي هي ممنوعة مش انه البنك ياخذ ضمانات، وضمانات نعرفوهم بالقانون ضمانات العينية كما الرهنيات على العقارات، ولا رهنيات كيف

0: من المعدات وإلا على الأصل التجاري. ضمانات الشخصية كما الكفالة مثلا ممنوع يجيب يقول يجيب حد يضمن فيه، وحتى ضمانات الأخرى اللي كما التأمين على الحياة زادة ممنوع مش أنه البنك يقوم، زادة القانون منع نسبة الفائدة، معناتها البنك ما توظفش نسبة فائدة على القرض اللي باش تعطيه.
1: مشاركني في مسيرة الكرامة التي ينفذها عدد من أصحاب شهادات العليا المعطلين عن العمل سيرا على الأقدام في اتجاه العاصمة، يتعرضان اليوم إلى إصابات ناجمة عن اصطدام دراجة نارية بعدد من المشاركين في المسيرة، وذلك بطريق الوطنية عدد 2 الرابطة بين القيروان وكندار من ولاية سوسة، وفق ما نقله مراسل ديوان فام بلجيا. هذا وقد تسبب الحادث في حالة من الاحتقان وسط مدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، تضامنا مع المشاركين في مسيرة الكرامة التي انطلقت بتاريخ 27 من سبتمبر الماضي من منزل بوزيان في اتجاه العاصمة، وفق تأكيد الكاتب العام المحلي للشغل بمنزل بوزيان الصادق سماري.
2: تشهد مدينة منزل بوزيان الآن احتجاجات كبيرة على خلفية الحادث اللي وقع والاعتداء اللي وقع على مسيرة الصمود والكرامة المطالبة بشغل وتفعيل فصل 18 لتشغيل أصحاب الشهادات العليا المعطلين العمل.
1: النائب بالبرلمان عن ولاية زغوان حسن بن علي يدعو إلى دعم الفلاحين وتعزيز آليات تعويض لفائدة المتضررين منهم بما يساعدهم على تجاوز الخسائر والصعوبات التي أثرت على نشاطهم، مشددا على أهمية دعم الفلاح والمحافظة على استمرارية النشاط الفلاحي.
3: طلبنا وإن شاء الله من خلال قانون المالي اللي جاي إن شاء الله بإذن الله باش نفعلوا صندوق تعويض ونرصدوا له أموال من أجل تعويض الفلاح المتضرر. الفلاح الحقيقة مضحين أجل البلاد هذه، وإحنا كي نحكيو على السيادة الوطنية لازم نحكيو أوبليغاتوارمون نحكيو على السيادة الغذائية. السيادة الغذائية بأمنها كل الفلاح، لأنه الحقيقة في الوضع هذا ما عادش ينجم يقاوم، وهذا مثال حي على الفلاحة اللي تخلاو نهائيا على هذا النشاط، وللأسف معناها ما عندهم حتى مورد رزق كان الفلاحة اللي من المفروض معناها يكونوا محل تحفيز ويكونوا زيادة نصبة أعين الدولة، وكذلك إحنا كنواب شعب نتحملوا مسؤوليتنا في دعم الفلاح. إن شاء الله التعويضات هذه ترى النور، وإن شاء الله تحفزهم باش يعاودوا يقاوموا ويعاودوا يناضلوا من أجل البلاد هذه ومن أجل السيادة الوطنية.
1: وفي الشأن الدولي، روسيا تجدد اليوم دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: One FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي One FM، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: جزء الخامسة مساء. دي One FM، عسلمة. مؤسس الجمعية التونسية لطب العائلة زياد بلامين يقول إن عدة عوامل تجعل المنظومة الطبية الحالية في تونس عاجزة عن استيعاب خريج اختصاص طب العائلة في القطاعين العام والخاص، محذرا من أن هذا الوضع قد يتسبب في نزيف وخسارة كفاءات شابة اضطر جزء منها إلى الهجرة أو تغيير المسار المهني. وبلامين يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش افتتاح المؤتمر الطبي 20 للجمعية التونسية لطب العائلة أن القطاع الخاص يشهد اكتظاظا في عدد عيادات الطب العائلي، مما يثير مخاوف الأطباء الشبان الراغبين في فتح عيادات خاصة حول التكلفة والمردودية المادية، داعيا الخريجين الجدد إلى إعداد دراسات جدوى دقيقة واختيار مناطق وجهات تشكو نقصا في عدد الأطباء المنتصبين لحسابهم الخاص. الأستاذ في القانون سليم اللغماني يؤدي الخميس الماضي بمقر المحكمة الدولية لقانون البحار بمدينة هامبورغ الألمانية اليمين كقاضي لدى المحكمة للفترة 26 و 2035 و 2000، بما من شأنه أن يعزز الحضور التونسي صلب المنظمات والهيئات الدولية ويجدد التزام تونس الراسخ بدعم الشرعية الدولية وتعزيز سيادة القانون، كما يعكس المكانة العلمية والأكاديمية المرموقة التي تحظى بها الكفاءات القانونية التونسية داخل تونس وخارجها. حافلة لنقل التلاميذ تابعة للشركة الجوية لنقل فينابل تتعرض اليوم إلى الرشق بالحجارة على مستوى منطقة الناظور من ولاية زغوان، مما أسفر عن إصابة سائق الحافلة على مستوى العين، وهو ما استوجب نقله إلى المستشفى المحلي بالناظور لتلقي الإسعافات اللازمة واستكمال الفحوصات الطبية، وفق ما أكده مصدر طبي لمراسل ديوان فام بلجيا. مركز الأمان لنساء ضحايا العنف في معتمدية رقاب من ولاية سيدي بوزيد يدخل حيز الخدمة تحت إشراف جمعية النساء أولا وبدعم من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وذلك بطاقة استيعاب تبلغ 8 نساء وأطفالهن، وفق تأكيد رئيسة جمعية النساء أولا حياة قادري.
2: تم يوم 1 أكتوبر الانطلاق الفعلي لمركز الأمان برقاب. المركز هذا مخصص لإيواء النساء والأطفال المرافقين لهن من ضحايا العنف. طاقة الاستيعاب 8 أشخاص ما بين نساء وأطفال في 8 أسرة. فيه عديد الخدمات اللي قدمها المركز كما المرافقة الاجتماعية، المتابعة النفسية، المتابعة الصحية، كذلك المتابعة القانونية والتمكين الاقتصادي عبر توفير دورات تكوينية وفرص شغل للنساء ضحايا العنف. المركز انطلق في استقبال النساء فعليا وتم الافتتاح الرسمي تحت إشراف جمعية النساء أولا بالشراكة مع المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد وتحت إشراف وزارة المرأة، ويندرج المركز هذا ضمن مجموعة من مراكز الأمان الموجودة في مختلف ولايات الجمهورية، يعمل على كامل ولاية سيدي بوزيد وعلى الولايات المجاورة لها.
1: وفي الشأن الدولي، إذاعة جيش الاحتلال تقر اليوم بفشل محاولة اغتيال النائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة علي العمودي، والذي تصفه التقارير العبرية بأنه خلف يحيى السنوار فعليا في إدارة القطاع. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت يقول إن الولايات المتحدة سهلت مرور 1.1 مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز، بينما لم تتمكن إيران من تمرير أي برميل، مؤكدا أن واشنطن تعمل على عزل إيران بشكل غير مسبوق عن الأسواق العالمية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام على الوحدة.

0: Info. Flash News.
1: موجز السادسة مساء ديوان فا مع سلمة. أكثر من 320 شركة ألمانية مستثمرة في تونس وفق وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، مبينا أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وألمانيا حقق خلال السنة الفارطة رقما قياسيا تجاوز 5.3 مليار أورو. والنفط يؤكد بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 36 ليوم الوحدة الألمانية على أهمية التنسيق وتعزيز سنة التشاور بين البلدين في المحافل الدولية بغية ترسيخ مبادئ القانون الدولي والذود عن القيم الكونية، مشددا على ضرورة وضع حد للإبادة والمعاناة الإنسانية التي منفك يتعرض لهم الشعب الفلسطيني، ومجددا موقف تونس الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية. أطباء مختصون يؤكدون أن علاج سرطان الثدي في تونس لم يعد موحدا بالنسبة إلى جميع المريضات، بل أصبح يحدد حالة بحالة وفقا لخصائص الورم ومرحلته ومدى انتشاره، مع إيلاء أهمية متزايدة للجوانب التجميلية والنفسية وجودة الحياة. والمختصون يوضحون خلال تظاهرة علمية نظمتها مدينة العلوم بتونس في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي، يوضحون أن هذا المسار يتيح توجيه العلاج بما يتلائم مع طبيعة الورم والاستجابة المتوقعة له، وقد يشمل حسب كل حالة الجراحة والعلاج الإشعاعي والكيميائي والهرموني والعلاجات الموجهة أو الجمع بين عدد من هذه الخيارات. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مكديش يفيد بأن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل. ومكديش يوضح في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذه الآلية الجديدة ستتيح للمواطنين إمكانية تقديم تبرع مالي واختيار قيمته بحرية لتضاف إلى فاتورة مشترياتهم عند دفع في المساحات الكبرى، مشددا على أنه لن يتم توظيف أي معاليم أو أداءات إضافية على المبلغ المتبرع به. عدد من أهالي مدينة بوزلفة من ولاية نابل ينفذون اليوم وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الفلاحين للتعبير عن رفضهم لإقامة مشروع مخصص لتربية يرقات الذباب الأسود وتحويلها إلى بروتينات موجهة للتصدير. ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزل بوزلفة أحمد بالكعب يؤكد تخوف الأهالي من هذا المشروع خاصة فيما يتعلق بموقعه وطبيعة نشاطه، مضيفا الملاحظات والتحريات التي قامت بها الجهات المختصة أثارت مخاوف بشأن تأثيرات المحتملة للمشروع على البيئة والمياه والمحيط السكني، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
2: تجمعنا اليوم وقفة احتجاجية منظمة ومرخصة من طرف السلطات الأمنية وسلطة الأشراف تنديدا لهذا المصنع الذي ما تحول من لول ما تبال قانون اللي فما معمل أعلى، فما رعنا اللي مش طولي ما توحدة إنتاج ذباب الأسود هذايا واليرقات هذية ويحولها إلى بروتينات معدمة للتصدير. هذا حسب ما أبحاثنا تحرياتنا الإنتاج هذا يضر بالمائدة المائية ويضر متى بالتربة ويضر متى بالمحيط. بدل على ذلك والجامعة محاذي تقريبا 10 أمتار متى على المستشفى المحلي بمنزل بوزلفة وعلى المدرسة الاعتيادية منزل بوزلفة والمدرسة الابتدائية ومركز ذوي الحاجات الخصوصية. بدل على ذلك في منطقة سكنية.
1: وفي شأن الدولي، القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 257 عملية استهداف وصفتها بالدقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة للحوثيين باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان أن العمليات أسفرت وفق التقديرات الميدانية الأولية عن تحييد ما لا يقل عن 700 من عناصر جماعة الحوثي وتدمير أهداف عسكرية استراتيجية وعالية القيمة وتدمير 170 من الوسائل والآليات القتالية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: على 93.5. انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد امين خنوش على ديوان اف ام.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في موعد رياضي جديد على ديوان اف ام. نتوي لغايه الساعه الثامنه، ساعتين نعملوا فيهم ريكاب لاهم ما صار في خلال 24 ساعه، باش نحكيو اكيد على المنتخب الوطني الاول وكذلك المنتخب الوطني لاقل من 23 سنه. نحكيو زاده على وضعيه ماليه صعبه للفرق في البطوله، ديون بالمليارات دون حلول، بالاضافه لمتابعه بالطبيعه في الجديد على مستوى كره السله وكره اليد. كما عودناكم في استاد الديوان كالعاده تلقاونا في الباج سبور باي ديوان اف ام ولا في الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف ولا سيت www.diwanfm.net. بنشيدة في الاعداد محمد زعبار اخرج فني. اليوم عن نظيف كي نحب نرحب به في البدايه، اليوم ضيفنا العضو الجامعي والمكلف اكيد بالمنتخب الوطني التونسي الاول السيد معز المستيري. مساء الخير معز.
2: مساء النور، مساء الفل محمد امين، مساء الفل لكل المتابعات والمتابعين لكل الحضور والفريق العامل
1: كالعاده. البقيه في الكرونيك والتحليل فوزي وسيم ونيس. مساء الخير خالد، اهلا بك.
3: مرحبا بك وسيم، مرحبا بك نيس، مرحبا بك معز، مرحبا بك محمد امين، مرحبا بكافة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات ديوان اف ام.
1: بوجه
4: مرحبا بك محمد امين، تحية ليك، تحية الفوزي، تحية لضيفنا ضيف استاد الديوان السيد معز المستيري. كيف كيف وسيم معنا نادر وزعبار، وتحية لكل المستمعين ومشاهدي استاد الديوان.
1: وسيم ديوان سيرة،
5: مرحبا بك امين، مرحبا بالخير اللي تبعوا فينا الكل، مرحبا بسيم معز نور في استوديو عند علي مدة
1: وجدت فرصة.
5: وجدت فرصة بس ما راح فيه. إن شاء الله ربنا نقدم الإضافة كالعادة.
1: كما قلنا إذا ضيفنا في الساعة الأولى بشكون السيد معز المستيري باش نحكيه معه على عدة مواضيع تهم المنتخب الوطني، وكان في البرنامج بشكون معنا بالحسن بالسمرة نطق رسمي باسم الجامعة ولكن نظرا لتواجده خارج حدود الوطن فنوجهنا للدعوة للسيد معز المستيري اللي قبلها أكيد بكل صدر رحب كما عودناه كما أكيد كما تعودنا من السيد معز المستيري أنه يكون ديما حاضر بالأجوبة الصريحة نتاعه، وهذه فما باش نعملوا كل اتفاق ضمن مرة أسئلة الجمهور. الجمهور من حقه أنه أكيد يستفسر ويعرف برشا حاجات صاروا في المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة. باش نبدأ منين كمل ستار سي معز، أكيد بعد بشي مش عاودنا نرجع لشنو صار في اللزوز مقابلات لياس العاشوري. هل أنت

0: وجوده في المنتخب الوطني بعد اللي عمله، اعتذر وقال لا شنو صار هو بالضبط بينه وبين معين الشعباني؟ هل صحيح انه فما كان انه كان فما لعب يضد العقوبه نتاعه وقال لا؟ هل اليوم نجم نحكيه على نوعا ما انقسامات معنا بخصوص عمليه ما يسمى بطرده من تربص المنتخب الوطني؟
1: هو بالنسبه للاعب الياس العاشوري، اولا هو ابعاد، معناتها ماهوش طرد باعتباره انه يقعد ديما، معناتها الامكانيه مطروحه انه يكون موجود في اي تربص ولا يستحقاق قادم. والابعاد ما كانش لاسباب تاديبيه، بالعكس معناتها بتاتر بالنسبه للياس نعاود تاكد انه اخلاقيا معناتها لاعب ممتاز كيف وكيف اصحابه، لانه اذا فما حاجه ايجابيه في التربص الفرد هي الاجواء اللي كانت ما بين الملاعبية والإطار الفني، دونك هذه ما ينجم من كرة حتى واحد، معناتها بعيدا عن الـ الأخبار الرائجة، معناتها ليزانتوكس اللي موجودين، دونك فما برشا حاجات إيجابية في وسط الجو متاع المنتخب. بالنسبة للاعب الياس العاشوري، الإبعاد نتاعو في الفترة هذه كان لأسباب فنية ثم إدارية،
0: قرار مدرب
1: أكيد، قرار المدرب نظرا يمكن الياس ما كانش متصل بالجدية اللي مطلوبة من الناخب الوطني واصحابه في المنتخب وكافة الإطار الفني، دونك فما نوعا ما من عدم الجدية في آخر تربص، هذاك علاش تم بعده، نظرا لأنه ما كانش باش يقدم القيمة الفنية اللي يستناها الناخب الوطني في صورة إذا ما معناتها كانت فما مباريات أخرى.
0: باهي، القياس معنا برشا أخبار بخصوص بن سليمان، خليل العياري، يقال انه ممكن يقال بالطبيعه كما قلت انت اخبار رفض انه باش يلعب مقابله بوتسوانا، لذلك هذا الكل صحاح ولا غلطين ولا
1: لا؟ لا بالعكس، بالنسبه خليل العياري حتى معناتها بعض الاصابه
0: اللي يعني بعض الكلام تاع معين الشعباني ما ريناش خليل العياري موجود مثال في مقابله بوتسوانا.
1: اي هما خيارات فنيه، معناتها نعرفوا الاختيارات الفنيه معناتها بصفه حصريه تعزل الناخب الوطني والاطار الفني المصاحب ليه، معناتها الناخب الوطني راى انه ما عندوش مكان في المباراه الثانيه، دونك اختيارات فنيه ما نجمش نحكي فيها انا، دونك هذه معناتها ما نجم يفسرها كان الناخب الوطني والاطار الفني. بالنسبه لخليل العياري حتى معناتها من بعد ما تعرض لاصابه عضليه وكان فما كشوفات عن طريق الرنين المغناطيسي، وكانت الفريق نتاعو طلب انه يرجع باعتباره انه معناتها ما زالت مقابله وديه، وقتها ما زالت الفرضيه نتاع المقابله الوديه، واللاعب خليل العايري رفض وتمسك انه يقعد معناتها في وسط المنتخب. بالنسبه لانيس بن سليمان، حتى المباراه الثانيه لعبها ومصاب، دونك عنده اصابه في الاسكيو، تحول من بعد نهايه التربص هذايا رجع الفريق نتاعو باش يقوم بجراحه عمليه جراحيه.
0: باهي، كان المفروض انه اليوم مع منتخبنا يلعب مقابله وديه ضد منتخب مالي، وستاش كان المفروض انه يكون متواصل. نحب نعرف اكيد منك سي معز والناس تحب تعرف ان السبب الحقيقي في انه ستاج هذايا ما يكملش والمقابله هذايا ما تتلعبش، هل في حديث على كلاسمو فيفا، خوف من الهزيمه، برشا اصابات، انه معنا ستاج يبدا يوفى فيسا، بلاش حتى مقابله وديه كما بقيه المنتخبات، يطرح برشا تساؤلات.
1: شوف ما فماش كلمه خوف، يمكن فما حسابات، اما ما فماش خوف، والحسابات هذه معناتها امر مفروض في كره القدم بصفه عامه. في ظل الاصابات الكبيره اللي تعرضوا لها برشا لاعبيه وحاله الارهاق، دونك حاولنا انه نشوفوا الامكانيه نتاع معناتها تاخير المباراه نوعا ما، دونك المنتخب المالي رفض، كيما رفض انه يلعب في اي ملعب اخر داخل الجمهوريه، وتمسك بانه يلعب في ملعب حماد العقد ببيراتس.
0: المنتخب المالي
1: بناء عليه توجهنا له معناتها بدعوه لالغاء المقابله هذه، تاخيرها، دونك تم الاتصال بهم بصفه وديه على التاخير، ما تمش الاستجابه للطلب، طلبنا بناء عليه الغاء المقابله، والمنتخب المالي وافق معناتها بطريقه مباشره.
2: كاين استنى فيها ما
1: تنجم تكون معناتها المنتخب المالي ما قالش معناتها علاش ولا نوخروا ولا نحب نلعب المقابله هذه، برغم انه معناتها قمنا بجميع الاجراءات المتعلقه بالمقابله هذه اللوجستيه والاداريه وغيره، دونك المنتخب المالي وافق.
0: باهي، انا ما نحبكش ندخلك برشا في اختيارات فنيه لغير ذلك، ولكن نوعا ما اللي شفناه ولاحظناه غياب الزعلوني ولا عدم دعوه غياب الزعلوني للمنتخب الوطني التونسي ساهم نوعا ما، مش ما نقولوش توتير، ولكن ساهم في انه الامور تكون صعيبه شويه لمعاني الشعباني، خاصه مع الجمهور، لانه برشا اسئله على غياب الزعلوني.
1: اللي ناكدوا انه معناتها القيمه الفنيه نتاع لاعب الزعلوني معناتها ثابته.
0: واضح.
1: الخيارات الفنيه
0: كنت والاختيارات هنا على
1: غياب الخيارات الفنيه والاختيارات الفنيه ما نجمش ندخل فيها الحقيقه. أيه. دونك ما نجمش نجاوبك على اسئله كيما هذه معناتها بكل صدر رحب،
0: ولكن اللي فهمته انت انه نوعا ما غياب لاعب كيما هكا ينجم ياثر في الجو.
1: شوف الحاجه المتاكده انه معناتها بالنسبه للناخب الوطني معين شعباني، من بعد ما اشرف هو على التدريبات بصفه مباشره، دونك كانت عنده فكره ولا ولات عنده فكره اوضح.

0: الفكره الاولى.
1: واضح واضح
2: تفضل.
3: انا مش بعد قبل ان نوصلوا للمباراه المالي ووضعيه النقاط والنقطه الفضيحه النقطه لا انا عندي زاد بعض الكواليس على حكايه النقطه. لكن سيموز بعد خيبه كاس افريقيا يعني بعد سامي طرابلسي وكامل الاطار الفني للمرافق قلت فما تحقيق. هل هو التحقيق حبر على حبر ورق وقال له انه وصلته وعلاش كاشي سامي طرابلسي؟ هذا سؤال موجه كمكتب جامعي مش مكلف بالمنتخب. علاش وقع بعد سامي طرابلسي برك المدير الرياضي الزور زياد الجزيري وخليل شمام خليتوهم وانتم قلتوا قرار بكون ابعاد جميع المتداخلين في الفريق الاول؟ يعني شنو السبب والتحقيق اللي حكيته عليه يعني فتح تحقيق ونوصل؟
0: هو قبل كل شيء تحية للمدرب سامي طرابلسي وكل الإطار اللي عمل معه حمادي الدو وسيم معلا وشام جزيري. بتاتر تقصد التقرير اللي تقرير. من المفروض
3: تقرير يعني
0: التقرير التقرير اللي كان من المفروض يرسل المدرب الناخب الوطني السابق سامي طرابلسي. الحقيقة ما وصلش للجامعة ولا قالنه ولو نجم نقول لك او النجم نقول لك انه ما عنديش فكره عليه باعتبار ما كنتش قريب برشا من المنتخب. دونك اللي نعرفه المعلومه اللي عندي انه التقرير هذا ما وصلش للجامعه التونسيه كره قدم.
1: بعد فتره بعد رحيل سامي طرابلسي ما ربحنا حتى ماتش لحد الان تقريبا. ربحنا حتى مقابله عملنا مقابله واحده ربحناها ضد هايتي بقيه هزائم متتاليه 21 هدف قبل الدفاع خسرنا 5 مقابلات وعملنا بدايه كارثيه حاليا في تصفيه كاس افريقيا. اليوم اكيد سي معاذ فاهمين انه الشارع الرياضي فهم بالبيان وفما نوعا ما مش ازمه بون فما ازمه ثقه بين الجمهور وبين المنتخب. تحس الجمهور ما عادش واثق 100% انه المنتخب هذا ينجم يمشي لكاس افريقيا لانه الحقيقه لعبنا ضد زوز منافسين في الزمن القريب كنا نجيبو مش باش نحسنوا بهم الكلاسمون تاعنا باش نسجلهم برشا اهداف. اليوم الزوز منتخبات هذونا الحقيقه معنا سي معاذ ظهروا برشا مشاكل في وسط المنتخب الوطني التونسي. نحب نربط شوي زادة بقبل الثمانينات زادة كنا في كل مرة قعدنا في كل مرة ما تمشيوش كاس افريقيا وراتيو كاس افريقيا باش نحاولوا نكونوا جيل. هل اليوم انتم مستعدين لا قدر الله انه نمشيوش كاس افريقيا ولا بالنسبة لكم لازم نمشيو كاس افريقيا ونكونوا جيل بعد؟
0: لا من الاوبجيكتيف اللي موجوده توا معناتها في وسط المنتخب انه تراشع فرضيه تراشع ما زالت متعدده. صحيح معناتها زوز تعادلات في الزوز مباريات الاولى لكن فما اصرار من العباد الكل انه معناتها نتجاوزوا الازمه هذه ونرجعوا معناتها نفرحوا الجمهور التونسي والشعب التونسي. وهذا راهو ما هوش كيما نحكي واحنا معناتها يدخل في باب الشعارات ولا اللغه الخشبيه. لا احنا رانا موجودين باش نفرحوا الشعب التونسي والمنتخب الوطني التونسي كيما فرح الشعب التونسي في فترات سابقه ان شاء الله يرجع وترجع الهيبه نتاعو وترجع النتائج ترجع طبع. دونك احنا هذاك علاش مطالبين بتوفير والوقفه ونحبوا المسانده نتاع الجمهور لانه توا مستحقين المسانده نتاع الجمهور. كي تبدا الامور ماشيه دونك الجمهور باش يكون واقف وبلغه الكره عامل كيف لكن توا وقت النتائج مش ماشيه. دونك اكيد احنا مطالبين باصلاح الاخطاء اللي موجوده مطالبين العباد الكل باعاده روح للمنتخب وكيما نطلبوا زاد المسانده والوقفه نتاع الجمهور التونسي لانه متاكد انه الجمهور التونسي اجمالا يتغشى المنتخب نتاعو وهذا من حقه وهذا امر مشروع لكن في كل الحالات باش يكون ديما واقف ورا المنتخب نتاعو.
1: تفضل.
2: انا الحقيقه هذه برشا اسئله روحانا السي معز في معناتها في كيفاش نقولها في علاقه بنوعيه معناتها التفكير اللي عنده اللي تمسته معناتها من خلال المعاملات نتاعي واللي شفته في النادي السياسي. يعني نعرف ببري معناتها المنهج بتاع التفكير نتاع معز مستير كشخص ولذا نحب نتوجه له هو معناتها بالذات معناتها في سؤال استراتيجيكمون بارلون. نعرف ان انت تحب تخدم على طول انت معز مستير من نوع العباد معناها تحب تعمل حاجه كيما نقولوا تعطي الفروي بعد وقت معين وتحب تخدم حاجات معناها كيما نقولوا احنا من لوطه وتخدم بالفونداسيون من لوطه وانت طالع كيما نقولوا. او ميم طون معناها التفكير هذا في الكونجونكتور والكونتكست هذا اللي انت عندك ديزيشيرونس اكور تيرم معناتها وعندك ديزوبليغاسيون ما فماش معناها كيما قلت انت توا لازمنا نمشيو كوب دافريك ولازمنا نعملوا معناتها عندك اوبليغاسيون تاع تو موز المستيري بشخصيته وتفكيره والمنهج اللي حب يمشي فيه بما اني نعرفك معنا كيفاش قدمت قبل وبين ما يطلب الوضع الحالي والوضع الراهن انك تصلح الميديا انت وي
0: شوف معناتها انا نحكي على الجانب الاداري. الجانب الفني تعرف معناتها انه هذوما من صلاحيات الناخب الوطني والحقيقه قاعد يخدم وقاعد يصلح وتوا في وقت وجيز جدا خذا فكره معناتها تقريبا كبيره على المناخ العام وحتى على اللاعبين باعتباره انه معناتها باشر التدريبات نتاعو بصفه معناتها مستعجله، ولو انه كنا نخيروا انه التواجد نتاع الناخب الوطني يكون في فتره سابقه في فتره نتاع اعداد تكون في قالب مقابلات وديه لغيره، لانه الملاعبي والروندمون والفالور والحاجات اللي يطلبها الناخب الوطني من الملاعبي ما تنجم تظهر كان في المقابلات. معناتها فما فما فما في التدريبات فما ملاعبي نجم يغلط ولا جوية معناتها ماهيش هي بيدها.
2: وال في السيليكسيون ممكن تختلف شويه، خاطر السيليكسيون عندك معناتها برشا ما تشويه تنجم تفرج فيهم تاع الملاعبي في المنطقه في الفريق نتاعو، معناها مش كيما ايكيب ممكن الكلام هذا في ايكيب اكثر. انا نحب انت رايك الشخصي معناها كيفاش تنجم توفق بين اللي تخمو انت الونتير وبين الاوبليغاسيون تاع توا، معناها اللي انت لازم تعطي بريستاسيون توا لي ميديا سورتو في بعد كونتيكت مع كوب دو موند كانت الحاله معناتها ما هي الجمله
0: ما هيش هي زوز خطوط متوازيه. معناتها شوف احنا مطالبين بالعمل معناتها كل واحد في المجال نتاعو، معناتها نحكيو على مثلا المجال الاداري براتيكمون للاشراف على المنتخب الوطني. دونك الاشراف يطلب التاطير ويطلب في الجانب اللوجيستي ويطلب الاعداد المسبق والاعداد المبكر والبرمجه ويطلب التواجد مع الملاعبيه ويطلب معناتها توفير جميع الممهدات وجميع المتطلبات اللي يطلبها الناخب الوطني والاطار. دونك هذا الكل كي معناتها الحقيقه موجود، هذوما معناتها حاجات موجوده. في حتى معناتها من خلال توا معناتها تواجدي في التربص هذايا في الاستحقاق اللي فات، دونك فما جانب نتاع انضباط كبير موجود، معناتها الملاعبيه الكل مشكورين على الانضباط نتاعهم. فما روح اخرى لازمها تكون موجوده معناتها بدايه البوادر نتاعها، وهذاك علاش احنا في وقت وجيز. احنا توا الاستحقاق القادم النافذه المقبله باش تكون في شهر نوفمبر من 9 ل 17 نوفمبر، دونك ما فماش وقت. هذاك علاش بتاتر نرجع للسؤال نتاع محمد امين، نظرا لالغاء المقابله الوديه ونظرا لانه تعرف كي نحيو معناتها المقابله ولا نحيو موعد مع تقريب اوتوماتيكمون الانفي باش ينقص شويه عند الملاعبيه، لانه الملاعبيه ديما وقت اللي تخدم الانفي يكون طالع على اساس انه باش تحضر المقابله معينه ولا الطرب ولا الدوره ولا غيره. دونك ماش فما المقابله هذه مع قله الرصيد البشري اللي تقريبا ولا 13 ولا 14. دونك الناخب الوطني خير انه الملاعبيه ترجع الفرق نتاعها مع حرص شديد وتاكيدوا عليهم انهم يخدموا اكثر، لانه من بعد تقريبا شهر باش يكون فما زوز مباريات مهمه وهي النتائج نتاعها باش تكون مصيريه وتحدد بنسبه كبيره الترشح
1: من عدمي
0: منتخب الوطني. ان شاء الله يكون ترشح.
1: لا عقلنا كيف تحدد الترشح
0: ان شاء الله. ان شاء الله شوف احنا لازمنا نتفائلوا شويه الحقيقه.
1: انا
0: مع
1: التفاؤل.
2: معناها اجابه على سؤالي، معناها انت توا وليت معناها تكونفرتيت كما نقولوا احنا شويه تخمم في الكور تيرم وكل ما هو استراتيجيك معناه
0: مخليش
2: بعد لسيونس
0: بشوية.
1: حبيت نتفاعل مع سؤال وسيم خاطر مهم برشا اللي كان يحكي فيه وسيم، وما لا سبيل إليه أن نحكيه على ما نمشيوش الكأس أفريقيا مهما كانت وضعية المنتخب مهما كانت النتائج.
4: أنا فقط شبهت وضعية بوضعية يعني مش معناه معاه ولا وضعية
1: أنه عندي برنامج عمل باش نصلح باش نشب باش نعمل سياسة جديدة، هذا يمشي اون باراليل مع أنك تكون موجود في الكوب دافريك، خاطر راه اليوم يعرف سي معز اليوم قيمة المنتخب التونسي راهي وصيتها معناتها اليوم تجاوزنا أن ما نمشيوش للكوب دافريك. دونك كوب دافريك حاجة بديهية، ودايور معناتها اليوم الاجتماع اللي تبرمج مع سيد الوزير اللي هو ما كانش مبرمج، لانه لو كان مبرمج راهو يجي جوست بعد ما توفى يوفى ستاج هذايا. دونك فما اجتماع مستعجل، اجتماع
3: بعد الغاء مباراه المغرب
1: بعد الغاء وبعد النقاط اللي ما تحسبتش وقع يعني نقاط اوغندا تو يحكي عليهم سي معز، لكن واضح اللي اليوم الاجتماع حتى مع سيد الوزير فما وكأنه فما مساءلة، فما لوم على الأداء وفما لوم على النتيجة اللي هذايا وعلى النتيجة هذايا واضح ان اليوم يحكي سي معجز يقول لك اليوم جماهير طالب النتائج طالب بالأداء. واليوم الحقيقة بعد الزوز مع المقابلات اللي قدمنا فيهم أبار الشوط الأول اللي كان مش خايب ليزوموا والحظ ما مشاش معانا ماتش بوتسوانا، لكن شفنا مردود لا ما شفناش مردود كبير ما شفناش روح ما شفناش معناتها. دونك خاطر علاش نحب نحكي هكا حتى كي نرجع شوية على معاقبة العاشوري ما كانش سواديزون ما كانش منضبط برشا ولا ما كانش ملتزم، فما برشا ملاعبيه الحقيقه انا شفت في لي دو ماتش هذوما وكانه الملاعبيه ماهمش كونسيرني ماهمش امبليكي ما حسيتش فما روح كبيره في لي دو ماتش ابار نحكي الشوط الاول نتاع ماتش بوتسوانا الماتش الثاني. دونك هذوما نتصور انا معين الشعباني كمدرب هذوما باش ياخذهم بعين الاعتبار، وسيرتو راهو
5: بون نحكيوا على قائمه السوبو فما اخطاء صارت في القائمه
3: فما
5: نتصور زيادة انا قلت جمعة الجايه مع بعضنا لهنا قلنا راهو فما على الاقل 10 لاعبيه ما كنتش تلقاهم في الليست القائمه نتاع المنتخب دونك وفما لاعبيه تنجم تعاود ترجع كيف ما مثلا علي العابدي
4: مش نسالوه يعني
5: بعد سيموز يجيو اما شوف اليوم تحب ولا تكره الوضع اللي شفناه للمنتخب ماهوش مطمئن برشا الوضع ماهوش مريح دونك هذايا هو يلزم نتصور انا سي معز ولا معين يدركوا الوضع هذايا اللي هو وضع دقيق تو دونك شنو معناتها الحلول السريعه باش نرجعوا ناخذوا ليكيليبر نتاعنا والتوازن نتاعنا ونجموا نرجعوا نصلحوا لي ريزولتا ويرجع الاداء خير
0: هو معناتها الخدمه نتاع الناخب الوطني ولا الخدمه نتاع المكتب الجامعي معناتها منكبه اساسا على انجاح حظوظ مباريات المقبله لانه الديبلوكاج تعرفوه معناتها لعبت كل يصير وقت اللي تتحسن النتيجه دونك النجم على فوز راهو تعاود ترجع معناتها ثقه اكثر لانه الروح موجوده معناتها ما شاطركش الراي في الروح بوتيتر مشكله نتاع ثقه بوتيتر مشكله نتاع ثقه بالنسبه للملاعبين لكن الروح موجوده والروح شفناها في المقابله الثانيه اكثر من المقابله الاولى معناتها هذه مساله بديهيه زاده باش ما نبداش نغلط فيكم وانا غلط في الراي العام دونك معناتها فما تحسن في ظرف ايامات لكن براتيكمون توا اكورتيرم عنا زوج مقابلات احنا حتى الاجتماع اللي صار اللي اشرف عليه السيد الوزير كان اجتماع ترتيبي معناتها

0: الاجتماع مع سيد وزير، معناتها ما هوش متعلق كان بالإعداد ولا بالمنتخب، لا بالعكس حكينا حتى على البنية التحتية، معناتها بارك الله فيه هو والإطارات العليا والسامية اللي موجودة في صلب الوزارة، لأنه فما إصرار أكثر من أي وقت أنه حتى على مستوى البنية التحتية يتم تأهيل ملاعب أخرى في تونس. دونك هذه مسألة أخرى تعرضنا لها، تعرضنا لبرشا نقاط الحقيقه معناتها في اطار ترتيبي واجتماع
1: بخصوص البنيه التحتيه والملاعب. معناها احنا يعني مستقبلا نجم نشوف المنتخب الوطني التونسي مثال في ملعب الطيب المهيري يلعب،
0: شوف احنا في اطار المقابله الوديه، معناتها كي طالبنا المنتخب المالي وبخلاف المنتخب المالي كانت فما الامكانيه نتاع المنتخب الموريتاني منتخب البنين ومنتخب مدغشقر. منتخب البنين بعد ما عطى الموافقه المبدئيه تراجع باعتباره انه عنده مقابله رسميه تجمعه بالمنتخب التونسي لاقل من 23 سنه، دونك نفس الملاعبيه هذيك باش تكون موجوده ضد المنتخب الوطني اقل من 23 سنه. بالنسبه للمنتخب الموريتاني تقدم مطالبات استغربناها، دونك ما كانش فما سبيل انه نلعبوا المقابله هذه. بالنسبه للمنتخب مدغشقر دونك ما وصلناش لاتفاق.
2: مالي
0: خالص كنا باش نلعبوه في ملعب اخر بخلاف ملعب حمد العقل ببيراتس، باعتبار انه على مستوى المقابلات الرسميه دونك تنجم تكون كان في الملعب المؤهل في تونس اللي هو ملعب حمد العقل ببيراتس، على مستوى المقابلات الوديه نجموا نمشيو لسوسه، نجموا نمشيو للمستير، ونجموا نمشيو لصفاقس. دونك تعرضنا حتى للنقاط المتعلقه بملعب طيب المهيري باعتبار انه اقرب ملعب ينجم يتم تاهيله، ملعب سوسه في انتظار تركيز الكراسي
1: وقريب تاهيله، هو يظهر لي حسب ما سمعت انه لازم
0: فما حرص كبير توا، فما حرص كبير، فما حرص كبير من سلطه الاشراف من جامعه تونسية الولايه صفاقس ممثله في شخص السيد وليد صفاقس مشكور كاتب عن بلديه صفاقس وكل المدخرين في شأن هذا، دونك باش نأهلوا بإذن الله في أقرب وقت ممكن الملاعب التونسية أكثر من ملعب. دونك هذا مثلا من النقاط اللي تجبدت في وكانت في المنفحوى الاجتماع الموجود مع السيد الوزير.
2: أنت حكيت على عديد النقاط يمكن تكون يعني حكيت الأمور الفنية عليك، لكن فما حاجة اللي في الشارع الرياضي هي أزمة داخل المكتب الجامعي، يعني اختلاف الرأي ولا يمكن تختلف ولا يمكن خاصة يعني بعد تعيينك على رأس المنتخب الأكابر، يعني الحاجة اللي أنا نعرفها في الكواليس اللي صارت قبل الندوة الصحفية، معين الشعباني متوجه للندوة الصحفية بعد التعادل مباراة الأولى أمام أوغندا، أحد الأطراف قراب المكتب الجامعي هذه علاش قلت لك فما أزمة ثقة، جاء المعين الشعباني قال له بلغة الكرة ما تتغشش راه النقاط مش باش يتحسبوا. هو قبل المباراة معين الشعباني على باله بكون المباراة النقاط باش يتحسبوا، يعني هذا
3: لا ما نظنش
1: سامحني كيما أي تصفية خلي
3: ما نظنش باهي سامحني ما باهي
2: هذه النقاط هذه كما نقولوا احنا القعباجي الموجود في الاطراف المدهره كمكتب جامعي ولا قراب المكتب الجامعي، مع على اي اساس قالوا المباراه مش تحسب نقاط
1: وعلى اي اساس قلبنا بعد
2: وبعد على اساس انت قبل المباراه، يعني هو خاطر في حاله غش معين الشعباني بعد المباراه، يعني هذا هو التفسير.
3: شكون هو السيد اصلا زاد شكون اللي طال معلومه كون النقاط ما يتحسبوش نحبوا نعرفوه
2: يا سيرش خدين نسأل بعد احنا محناش محاكمة مش الحاكم لا معين الشعبين لا نحاكم نعطيك على الكواليس، يعني هذا هو الاختلاف ولا شفما في المكتب بين أعضاء مكتب جامعي خاصة سي معز بعد تقاليدك المنتخب لو
1: شكون يتحمل المسؤولية في النقاط هذوما كل بكل وضوح؟
0: لا طبعا نقول لك شكون يتحمل المسؤولية. بون بالنسبة للمعين من بعد المقابلة معناتها عادي جدا انه يكون معناتها مستاء من المردود نتاع بعض الملاعبيه اكثر منهم النتيجه، لانه الملاعبيه مطالبين بتطبيق تعليمات مطالبين بانه يكون معناتها بعض الملاعبيه عطات ما عندها، دونك سي توت افي نورمال انه باش يكون متقلق، خاصه انه احنا المنتخب الوطني التونسي راهو مقابله وديه ولا مقابله رسميه، راهو نلعبوا باش ننتظروا، معناتها مهما كانت المقابله ديما بالنسبه لنا احنا فيها رهان، والرهان نتاع المقابله هذه بخلاف بيان سور التنقيط نتاع ترشح لنهايه كاس افريقيا كانت مقابله تعنينا برشا على درب معناتها احتساب نقاط اضافيه للمنتخب الوطني التونسي على المستوى الترتيب الافريقي والعالمي،
1: لانه عندنا مده مؤخره
0: لانه بعدنا على الشابولو ولازمنا نرجع. دونك

0: هذاك الاستياء نتاع معين. في باله معناتها بال بال بال بالنقاط ما تحتسبش من قبل المقابل. دونك هذيك مساله معناتها ناكدها.
1: لكن كيف سربت المعلومه هذه؟ هو فوزي يحب يطرح السؤال هذا. كيف سربت المعلومه هذه؟
2: انه
1: النقاط لا تحتسب في مقابله.
0: شوف اللي في باله به معين انه معناتها نقاط لا تحتسب.
1: فوالا.
0: اوكي. قبل
3: عندنا شكون في الكاف من حسين جنيح موجود يظل في الاتحاد الافريقي
0: في الفيفا أنا. لكن شوف المساله هذه معناتها انا نقول لك معناتها بكل تحمل المسؤوليه
3: بكل وضوح
0: العباد الكل غالطه وما احناش رانا نفركسوا على كبش فداء باش نمسحوا فيه لكن فما شكون اخطا وفما انكيت وفما استجوابات
3: اخطا على حسن ولا سونية
4: لا مش حسن ولا سونية هي ظاهره انكومبيتونس ما فماش كلام ما فماش حتى تفسير اخر خاطر انك تمشي للمدرب وطني تمشي لاطار فني تقول له الماتش هذا ما يتحسبوش نقاطه راك شكون ما قال لك انت ما يهبطش في مخه ما يهبطش رينا اللوم يهبط حازم مسؤولي مثلا هذه ابسط حاجه نجي نغلبك بها الاطار الفني يقول لك انا ما نهبطش نجرب ولا نعمل ديسبوزيتيف اخر معناتها نكون باش نجرب حاجات افكار معينه نولي نلوج على الريزولتا الميديا هذه الاولى الثانيه بعد ما احنا رانا كلمة شنية هي محاسبة ونحلو التحقيق يعطيني بعد شنو صار يعطيني بعد السيد اللي غلط هذي اسكو غلط على مانك دو كومبيتونس اللي انا بالنسبة لي شك كبير يكون مانك متاع كومبيتونس واذا كان فما بروسيس غلط يا خويا متاع سيركوي دانفورماسيون يا خويا نبتلوه البروسيس هذي ونعملو حاجة اللي هي ما تخليناش نحصلو في اغلاط كمان هذي لانه في الماضي القريب هالاغلاط هذي ما تجي على مخاخنا من بقى احنا تونس معنا ملي وعينا على الكورة اغلاط كي من هذه مستحيل جي على مخاخنا معناها نقاول اليوم رويحنا معناها للأسف نكون نعالجوا في مشكلة مثلا فنية فقط في مشكلة متاع
3: شعر
4: ولينا نحكي في فنية وإدارية ولينا خايفين سي معز جوست حاجة ولينا خايفين من سيناريو أسوأ هذا هو الشعور اللي عند التوانسة شعور الخوف من الأسوأ ومعناها وما نعرفش مع سيرتان مهركم بارتاجيو معنا نفس الشعور انكم في الاخر بالكل انتم توانسة كيفنا رانا معناها ما نحبوش الجماهير الكبيره معناتها العريضه تبعد على المنتخب في الاخر بكون نحبوهم ديما قراب باش يكونوا قراب راهو لازم فما المينيموم نتاع الاحساس اللي كون فما خدمه دو فون قاعده تصير فما ناس قاعده شد البلاد فما ناس قاعده تحب تقدم بالبلاد الشعور هذا عمال قاعد ينقص وعمال الناس ثقتها تنقص في اللي يصير كل فنيا قبل تو خلط اداريا معناها
0: احنا كي نحكيوا على الاصلاح ولا رؤيه اخرى دونك باش نحكيوا على المستوى الفني والمستوى الاداري معناتها هذه مساله مفروغ منها خطا جسيم لا يغتفر هذه معناتها معاك وناظر اي انسان معناتها يكون تقلق من الحكايه هذه مالغريك الماتش الثاني معناتها شفتوا معناتها راهو ميزابار حكايه لي بوان ما نجمناش نربحوا دونك النتيجه ما مشيتش كيما مشاتش في المقابله الاولى على مستوى النتيجه ولا دا اوكي معناتها معين معناتها تصرف معناتها بطريقه سريعه معناتها دارك الامور هذه في المقابله الثانيه اللي هي كانت خير من المقابله الاولى لكن النتيجه كانت دون الامل دون مستوى المأمول اللي اللي اللي يخدم عليه الناخب الوطني ولا المكتب الجامعي ولا حتى الملاعبيه انه فما ملاعبيه في المقابله الثانيه عطات لي عليها الكل دونك فما تقصير كيلكو بار معناتها في الجانب الاداري هذاك جلافو
4: ما يتخذوا في قرارات معناها
0: اكيد ما تعرف
4: هذا هو
0: تعرف انه مستحيل معناتها يتم غلق الملف هذايا بدون حساب
2: يمكن تفاعلتوا عن النقاط فما حاجه اهم من النقاط الخلافات داخل المجلس مكتب الجامعي
3: لا مش يرجع يجاوب
1: جيت خليه يكمل لي على النقطه هذه وبعد يرجع الخلافات فوزي سامحني لا مش هكاك جوست توا خاطر توا نورمالمون سي معز من قبل ما تصير الكونفوكاسيون ودايور انتم تعرفوا اللي عندكم تروا ماتش اسكو عندك ماتش اوفيسيال ودو ماتش اميكو ولا دو ماتش اوفيسيال وماتش اميكال يعني اوغندا ماتش اوفيسيال ولا ماتش اميكال هذه نورمالمون يتعرف قبل ما تهبط الكونفوكاسيون باش نعرف اسكو ستاج هذايا نجم نجرب فيه والا لا نورمالمون معناتها مش لجورجي قبل بنهار وبنهارين باش نعرف اسكو ماتش اوغندا مش يتحسبوا النقاط ولا ما يتحسبوش ميم حتى في الكونفوكاسيون بتاع المدرب كيفاش يعمل كونفوكاسيون يعرف روحه شنو هما الماتشات اللي يوقع احتسابه يظهر لي احنا ديجا معناتها كمكتب جامعي وخرنا شويه ان باش نعرفوا اسكو النقاط هذوما باش تحسبوا ولا لا نورمالمون قبل ما تصير كونفوكاسيون ديجا يكون عندنا علم.
4: مستحيل يكون ما عندهمش علم, مستحيل, لانه عندهم من الاول معناتها المراسلات, وفما شكون حاضر سرتن في القرعه, وفي القرعه فما شكون تكلم وفسر كيفيه احتساب النقاط, فما معناتها فما بروسيدور قاعده تصير. احنا ما حناش نحكيوا على ماتش في دوره, راهو نحكيوا على كاف ونحكيوا على حاجه المنظمه, معناها بالمستحيل تكون معلومه مش عند تونس كفيدراسيون, مستحيل ما تصيرش. معناها
0: شوف ما كنتش قريب انا في الفتره هذيك, لكن ناكدوا انه ما فما حتى واحد تحول للقرعه, بما اعتبار انه القرعه
4: حتى اونلاين لا ما حضرهاش,
0: تمت اونلاين
4: يبي يحضرها اونلاين, فما كان يتبع الموضوع يتبع
0: والملحوظه هذه تقلت. دونك اذا فما شكون طبع من المفروض تكون عنده المعلومه هذه. بالنسبه للريغلومون معناتها نتاع المسابقه هذه الافريقيه, تقول انه المنتخبات المنظمه باش تكمل تشارك في التصفيات اوكي, وهي مترشحه بطريقه اليه. بون على مستوى مثلا نرجع للكونكا كاف في الادوار الترشيحيه ولا التمهيديه نتاع كاس العالم, نلقاو انه البلدان المنظمه, لانه براتيكمون من المرات القليله اللي ثلاثه بلدان ولا الدول الافريقيه تنظم مع بعضها
3: ثلاثه يوم المريض
0: في كاس العالم, باعتبار انه فما ثلاثه بلدان نظمت لعبوا تصفيات وما تمش احتساب النقاط نتاعهم, دونك صفر نقطه. هذه على مستوى الفيفا. الاتحاد الافريقي شاف حاجه اخرى, دونك هذه معمول بها في الادوار في دورات كاس افريقيا 2025 و2023 ولا معناتها السابقه ما فماش حاجه تبدلت.
2: انا بالنسبه لي انا سي معز, مهما كان مباراه يعني بعد خيبه كاس عالم, مهما كانت حتى مباراه وديه اخوي ماشي, اول باش ترجع مع الجمهور, حتى معين الشعباني ما عندوش اعتذار وما عندوش حتى عذر لهو للاعبين نتاعو.
0: لا لعبنا باش نربحوا, لعبنا باش نربحوا, لعبنا مقابله باش نربحوا.
2: جماهير انت كان ربحت المباراه الاولى,
0: لكن المعلومه لازم تكون عند الناخب الوطني, لكن لعبنا باش نربحوا.
2: انا بالنسبه لي انا الاجواء مدام داخل المنتخب, والنقطه اللي حكيت عليها ربط بيع الاجواء داخل المنتخب بطبيعة, هو شنو اللي خلى التسريب المعلومه الخاطئه,
3: نفوس ما يشبه
2: يدخل ايه نفوس ما يشبه الوضعيه. انا خاصه منذ سامحني سي معز, منذ تعيينك على رأس المنتخب يعني فما بعض المشاكل, فما بعض أعضاء المكتب الجامعي متقلقين يعني شنو الأجواء داخل المكتب.
0: لا لا لا أنا رجاء خلينا نحكي على المنتخب, خلينا نحكي على المنتخب. أنا ما أنت توا موجود بحذاكم سيفتي المسؤولة ولا المنتخب, خلينا نحكي على المنتخب وركب المنتخب ونشوفه. ما أنت ما كامل تذراتي ليك سي فوزي, خلينا نحكي على المنتخب.
2: باش نسألك شنو علي العابدي غيابه أثر على المجموعة؟ لا
0: كلاعب الحقيقه هو كان ضمن خيارات معين شعباني, معناتها هذه مساله مؤكده, لكن التصريح اللي قام به اللاعب علي العابدي واللي هو ماليروزمون بور لوي دونك قصد حاجه وقال حاجه اخرى, ما اليكم ساعه لي معناتها قصد حاجه وقال حاجه واحده اخرى, دونك كانت فما برشا ضغوطات عليه, وانا راني مش مبرر له لاني اون فان كونت علي العابدي قائد الفريق الوطني وليدر وتعاقب
3: مش يكون موجود
0: في دونك هذه معناتها للاعبين الكل
3: موجود.
0: يا اما تكون
1: رسالة
0: موجود
1: رساله ديجا رساله
0: وضعت
1: المال كل شيء
0: انضباط عطاء اونفي ريغور اللي تحب انت, دونك لازمك تجي وتكون حاضر وتعرف قيمه المريول والنجم والهلال اللي انت لابسهم وتعطي اللي عندك واكثر من اللي عندك. دونك احنا اون فان كونت الحقيقه معناتها ما فماش ملاعبيه ولا ما فماش برشا ملاعبيه اللي كل واحد ينجم يعمل ديفيرونس وحده, فماش فما مجموعة انت 11 و 12 على البنك. دونك العباد الكل لازم يكونوا كتلة نتاع ملاعبيه. اليوم الملاعبي اللي يطيح صاحبه يزو في التيران هذيك نفس البرنسيب وسيب اللي وسيم اللي احنا نعرفوه, بحذيك مدرب وبحذيك زو صحفيين مختصين في المجال الرياضي. الكرة راهو تخدم لها وتعطيها باش يجي نهار وتعطيك. اوكي احنا ما عندناش برشا وقت, لكن في كل الحالات نرجع للملحوظه نتاع محمد امين, يلزمنا نصبروا, يلزمنا شويه صبر باش نجمو نبدلو. حتى كي نرجعوا احنا للتاريخ وللتجارب السابقه, 94 نظمنا كاس افريقيا وحضرنا له كل شيء,
3: خرجنا من الدور
0: الاول, عملنا تعادل وخرجنا من الدور الاول, 96 ترشحنا للدور النهائي بملاعبين وبمدرب صبرنا عليه شويه, بعد عام ولا اكثر من عام اعطاه الاكل نتاعو, ما فما حتى واحد يعرف عماد بن يونس راهو في 96
3: برشا طلعوا صغار,
0: حتى واحد ما يعرف عماد بن يونس في 96, مهدي بن سليمان وقيس الغضبان وزبير وسامي الطرابلسي وشكري الواعر,
3: ولكن كان فما اراده نتاع مدرب وقتها انه يطلع الصغار الكل.
0: دونك نصبروا شويه على معين نوفروا له كل شيء, والامور الفنيه وعندك مختص معناتها ينجم يجاوب.
3: سؤالي أنا بخصوص الحقيقة الملاعبين البيناسيونو اللي هم راهم توانسة كيف نلعاود راهم توانسة يمكنك حتى أكثر مني. فما الحقيقة برشا انتقادات عليهم من أول ما يجيوا الناس كل تحملهم في المسؤولية كيفاش باش تعاملوا معهم في الفترة الجاية، وخاصة أنه الفترة الجاية لازمنا نقنعوا برشا ملاعبين كما أيمن سليتي العياري كما برشا ملاعبين اللي توما جاوا المنتخب الوطني.
0: إي هذا معناتها فما معناتها سليول معناتها قاعدة تخدم على المسألة هذه.
3: وقتاش باش يكونوا موجودين؟
0: فما صعوبة الحقيقة باش نكون واضح معاك.
3: أكيد باش يكون فما صعوبة.
0: لأنه الملاعبين هذوما ما عندهم مش جنسية واحدة، عندهم جنسيتين وأكثر، فما إغراءات كبيرة قاعدين يمارسوا فيها عليهم المنتخبات الأخرى. دونك معناتها حتى الدول الصديقة والشقيقة
1: خليجية
0: معناتها لا لا حتى
1: موجودة
0: على نطاق عربي شمال أفريقيا وغيره.
4: كما هي سمح
0: فما برشا إغراءات مالية قاعدة تتوفر للملاعبية هذوما باش يبدلوا الجنسية الرياضية نتاعهم. دونك سليتي بوتيتر معناتها قراب منه. فما مالوريزمون كانت فما برشا اتصالات وتواصل مع سعيد رمضانيه وغيره
3: اليوم ما جاش المره دي.
0: اي دونك معناتها المسألة هذه فما سرير قاعده تخدم عليها مع تاكيدي انه الملاعبيه اللي هما مزدوجين الجنسيه راهم توانسه كما قلت انت راهو كما قلت انت راهو بوتيتر معناتها الكوزين انترن نتاع المنتخب ما تنجمش تظهر مثلا انيس بن سليمان كيفاش لعب وهو مصاب، ما تنجمش تظهر انيس بن سليمان والانفي الكبير والمحبه نتاع بلاده اللي هي عنده وتجري في دمه، ما تنجمش تظهر اسماعيل الغربي لعب المقابله الثانيه وهو مريض هنسخانة تقريبا 39 معناتها هذوما لي ديتاي اللي انا ما نحبش خرجهم لكن بارفوا المعلومه لازم تتعدى للشعب التونسي.
2: سمعني سمعني على ذكر انت الطريقه اللي فيها اقل من 23 سنه اللي مع انيس بوجلبان عديد اللاعبين اللي يلعبوا لبرا ولكن هذوما القانون يخولوا لهم نهار اخر باش يبدلوا المنتخب ولا 23 سنه كونفيرمي ولا باش من تو باش تبعوهم باش تصادقوا عليهم على خاطر انا اللي جاوا اقل من 20 سنه واقل من 23 سنه انا نحبهم اللاعبين من الاول اللي جوا. فما بعض اللاعبين ودي تعرف سي معز وخاصه ندي مكتب جامعي فما بعض اللاعبين اللي جاوا عمرهم 30 و 28 سنه بعد ما كيما نقولوا احنا ما قا حتى فرصه
1: باش يلعبوا. راني خضير اي خور راني خضير.
2: الى عديد
1: اللاعبين حتى قبل. جمالي دافيد جمالي.
2: جمالي فهمت.
1: علوين.
2: علوين. كمكتب جامعي تفكروا بكون اللاعب اذا فات 22 23 سنه ما التحقش بالمنتخب يعني مش لازم تجيبه في ال 28 و 30 هذا مش قراري انا. هذا انتم مش تقروا. يعني تحسوا بكون الشيء هذا لازم يطبق من تو.
0: هذه استراتيجية اللي قاعدة دونك الملاعبية اللي هم مزدوجين الجنسية تو ولا الاستدعاء نتاعهم يصير الفئات العمرية معناتها اللي أقل من 23 وأقل من 20. شفنا حتى المنتخب نتاع أقل من 20 سنة اللي هو للأسف ما ترشحش لكن الجيل اللي موجود فيه معناتها معتبر جدا معناتها فما برشا ملاعبية تو ولا الاستدعاء نتاعهم من 17 سنة من 20 سنة من 23 سنة مع أنه راهو بالنسبة للباسبور سبورتيف معناتها جينيرالمون بعد العمر هذا ما يتبدلش لكن هم استثناءات. فما استثناءات الفيفا تنجم تخول لها انه تبدل الباسبور سبورتيف نتاع ملاعبي عمره اكثر حتى من 27 و 28 سنه.
4: انا الحقيقه نحب نسال على الاداره الرياضيه الامر هذا يهمني برشا انه بعد خروج زياد الجزيري وخليل شمام والولاد معناها اللي الاخرين اللي كانوا موجودين شنو هما الميكانيزم اللي حاطتهم المكتب الجامعي للكونترول نتاع البروجي سبورتيف عامه؟ اسكو تمدد كارطه بيضاء للمعين الشعبان باش هو يديريجي كل شيء والا فما مثلا تنسيق والا سوا ديزون اورغان دو كونترول اللي هو في الديريكسيون تكنيك على راس اللي على راسها سي رضا الجدي؟ لانه علاش باش نقول علاش لانه الديريكسيون سبورتيف بطبيعه انا برايي انا الشخصي معناها حاجه لازم تكون موجوده في اي اورغانيزم سبورتيف. علاش؟ لانه حد ما ضامن اللي مثلا معين باش يقعد ولا اكس باش يقعد دونك لازم ديما فما ديريكسيون سبورتيف فيها ليني ديريكتيف الكبيره معناها ولا ليني الموجودين ولا الاستراتيجيه الموجودين ماشي فيهم البلاد ولا ماشي فيهم الجامعه باش ياسيوري وكل مره كان جا واحد جديد ولا معناتها كيما نقولوا مدرب جديد ولا اللي هو يكملوا على الخدمه اللي تخدمت قبل. معناتها رايكم ولا رؤيتكم للموضوع هذا نتاع الاداره الرياضيه معناها في علاقه بالمنتخبات؟ وعلاش نسالك هيك السؤال هذا؟ لانه وعلاش سالتك على معين قلت لك عندوش كارت بيضاء؟ لانه التمست كلام في كلام معين وفي كلام انيس بوجلبان فما تنسيق كبير بيناتهم لانه معين جبد على انيس وانيس جبد على معين معناها ظاهر اللي فما خدمة بيناتهم قاعدة تتخدم. اسكو هذا كونترولي من عند المكتب الجامعي ولا هما بين بعضهم قاعدين؟
0: اكيد معناتها كيبدا فما تنسيق ما بين معين وانيس شنو تفهم منه؟
4: هي حاجة باهية أكيد، لكن شكون اللي ما نجي في هذا؟
0: ما بين معين ونبيل طرابلسي، دونك إنه فما ملاعبية في المنتخب نتاع 20 سنة، أقل من 20 سنة، والمنتخب نتاع أقل من 23 سنة، قرب برشا من المنتخب الأول.
4: ممتاز. دونك شكون اللي ما نجي في هذا؟
0: مع إنه حتى في المنتخب الأول فما وجوه جديدة معناتها شفناها المرة هذه. بيان سور معناتها فما تنسيق مطلق مع المدير الفني. بالنسبة للتجربة نتاع الإدارة الرياضية دونك كانت موجودة وتنجم تقيمها أنت.
4: لا هو لا نقيم انا نحب نعرف انت برايك
0: باش فيها حاجات ايجابيه
1: مادام تنحيها
0: فيها حاجات لكن الصلاحيات هذيك تم منحها للناخب الوطني
4: فوالا هيك اش حبيت نقول معناتها انتم ارتأيتم اللي صلاحيه الاداره الرياضيه تمنحها كريموت وتعطيها كارت بلوس
0: مدرب الاداره الفنيه
4: واضح مشكور
1: صادق الديدي
2: فما عديد المواضيع
1: بصراحه خاطر ما عندنا برشا
2: على عديد المواضيع اللي انتم من الفتره الاخيره يعني كثرت الاخبار يعني توليتوا انتم ترجعوا مثلا تقع اعلام يخرج اخبار ترجعوا يعني بطريقه يمكن ما نعرفش يعني هل هي يعني انتم كما نقولوا احنا البوست بتاع الميديا بتاعكم
0: خليه الاعلام
2: اي خليه الاعلام يعني قاعد نشوفه في حاجه مثل نتاع محمد الصدق
1: اي صدق الدين هو اكثر تو
2: يعني
1: سجيل
2: مصاب
1: مصاب مش مصاب كفر بيه المنتخب ما كفرش بيه
2: ناديه يعني حتى هو اللوجيك
1: وبعد هو
2: اللوجيك سامحني ماهيش راه منتخب عندك وسلطه اشراف عندك مركز طب رياضي يعني وتدخل انت جمعيته وتكفلت به وبعد هو اللي لد الملاعب ربي بقى لي ست وربي يشفيه يقول لا راه المنتخب يعني ودفع. انا بالنسبه لي انا نحسها زايده متعقده
1: هو سي معز البارح تدخل معنا وكيل اعماله فقدش نعطي المعلومه تدخل معنا وكيل اعماله محمد علي سو وتحدث حتى على بعض التدخلات من بعض الوكلاء ورا والحقيقه لما
0: حكى لا شوف انا جاوب يعني بطريقه يعني مباشره
2: سامحني انا اذا باش نراجع الاخبار على قديد منتخب وطني يعني منتخب اول وسلطه الشرف ومركز طب رياضي يعني الطريقه الجديده هذه باش تعمل كمكتب جامعي ولا شنو الاسباب
0: شوف سي فوزي ما تنجمش انت ما تجاوب على كل خبر خاطر فما اخبار صحيحه وفما اخبار غلطه مالوريزمون دونك الاخبار الغلطه في المده التينانيه كانت اكبر من الاخبار الصحيحه مع كامل احتراماتي لكل الاعلاميين زملائكم ولكل المنابر وكل النقاد الرياضيين مع كامل احتراماتي لهم ما نجمش انا راني نقيم من العمل نتاعهم ولا التدخلات نتاعهم لكن نجم نجاوب على صادق قديده لانه بالنسبه لصادق قديده الاصابه نتاعو كانت على مستوى الدكتور الاطار الطبي نتاع المنتخب الترهابي وهذا واجب معناتها الممارسات هذه ما نشوفوهاش احنا في الانديه بس نجم نشوفوها في المنتخب معناتها فما اطار طبي وشبه طبي كف وفما اداره نتاع منتخب وفما توصيات على انه كل لاعب تونسي يحمل الزي دونك الاهتمام به يكون من اول التربص لاخر التربص لانه الاهتمام نتاع الملاعبيه راه ينطلق من الاعداد نتاع البلان فول نتاعهم لتوفير كل المستلزمات نتاعهم لحتى نهايه التربص دونك محمد صادق قديده قعد معنا في نزل الاقامه مع زملائه وكان له به ويتابع فيه الاطار الطبي للمنتخب معناتها طيلة الترابس وقت اللي فما ترابس انتهى دونك فما تواصل واتصال ما بين طبيب المنتخب دكتور سهيل الشامري وطبيب النادي الافريقي دونك فما متابعة مسترسلة للصادق قديدة نتمنى له الشفاء كما نتمنى له الشفاء لكل لاعبين اللي كانوا معناتها مصابين دونك ممتاز جدا ما بين قوسين لاعب هذايا على مستوى الروح وعلى مستوى الانضباط وعلى مستوى العطاء
1: ما فماش تدخل تاع وكلاء الى غير ذلك
0: ما لمح شوف اني ناكده لكم وديجا كنت حكيت حتى مع وسيم حتى قبل ما تدوب وصلنا لانه يهمني انه نعرف من الخارج شنو ما الملاحظات اللي موجوده ناكده لكم انه التربص هذا براتيكمون ما كان موجود فيه كان العباد المدخلين في التربص هذا ستادير العباد اللي تخدم دون سواهم دونك ما فما حتى طرف خارجي كان موجود وما فما حتى طرف خارجي اتصل بالملاعب تربص مغلق على مستوى المنتخب الوطني التونسي دونك كان من اوله لاخره الملاعب موجودين مع بعضهم صحبه الاطار الفني الاطار الطبي ولعبات اللي هما ليزانترفونا اللي لازم يكونوا موجودين
1: واضح باش يكون فما في قادم المواعيد نقول احنا باش تعزوا الاطار الفني المساعد نتاع معين الشعباني يطلب منكم هذا انتم لاحظتوا هذا ولا ما فماش حتى
0: لا ما طلبش
1: معناتها ما عندكمش حتى نيه في انه باش تعزوا
0: ما نجموش احنا اللي نكونوا معناتها هذوما اللي بزون نتاع الناخب الوطني معناتها الناخب الوطني هذاك هو الاطار الفني اللي اختاروا دونك ويخدم معاها معناتها على مستوى نتاع تفاهم عالي جدا.
2: علاش سامحني سي معز هو التنسيق هما تو يحكيو تنسيق مكاتب بين
0: لا هو تنسيق فوزي معناتها بصفه دائمه ما بين معين انيس ونبيل
2: اي هذا
0: دونك هذا بصفه دائمه
2: نحكي لك في المكاتب
0: بصفه دائمه
2: تو انت قلت الاقل من 23 سنه ظهرلي بعد الطرف بعد المشاركة بعد المشاركة ظهر ما في نوفمبر يمكن القائمة تجم تكون من لاعبين أقل من 23 سنة
3: ممكن
2: يكونوا في المنتخب الأول يجم يكون شي يجم شي يكون أنيس بوجلبان يعني يتابع الإطار فني خطر يعرف لاعبيته وهذا الكل الأوبجيكتيف كامل هو المنتخب الوطني
0: هم يخدموا كورديناسيون معناتها ريالمون يخدموا معناتها في إطار كبير نتاع التواصل معناتها تقريبا يوميا معناتها يحكي مع بعضهم معين وأنيس ونبيل
1: جست بربي سي مواز انا تو نتفاعل حسب اللي سمعته تو خاطر انت قلت في ستاج تيليني شفنا كان لي زانترفونون كان لي
3: داخل
1: المنتخب وكانه انا حسب ما فهمت وكانه قبل كان فما الناس الكل تمشي وتجي على ستاج
0: لا لا لا انا نحكي لك على التربص اللي انا كنت موجود فيه
1: فوالا دونك حاجه باهي بالعكس حاجه تثمن وحاجه انه تسكر على الجروب
0: هذاك لازم يكون هذاك لازم يكون موجود
1: فوالا هذاك حاجه
0: هذاك هو اللي كان بوتيتر هذا كان موجود ما نعرفش انه ما كانش موجود لكن تو انا موجود ناكد لكم
1: حاجه باهي
0: انه ما فما حتى واحد ما عندوش الحق باش يتواجد وتواجد
1: هذيك حاجة ممتازة جدا. حاجة أخرى حبيت نرجع خاطر سؤال زاد أوسي مهم على الديريكسيون سبورتيف توا هي ستركتور في الأخر ديريكسيون سبورتيف في المنتخب ولا في الكلوب هي ستركتور زي ما تقعد تمشي على روحها تخدم على روحها. دونك كما اليوم بالمشاكل اللي شفناها في الأداء كان شي من الممكن معين الشعبين يقتصر كان على جانب تحضير الفريق نتاعو فما قائمة فما تحضير فني تحضير تكتيكي والأدوار هذه كانت تنجم تكون عند ديريكسيون سبورتيف حتى اذا ما نجحتش في وقت سابق
0: ولا
1: ما
0: كانش نجاحك
1: يوم الاتصال مع اللاعبين اللي ينشطوا في البرا التنقل والتحول مثلا الى اوروبا بور نيغوسي معالم لاعبيه هذو مجدد لاقناع لاعبيه جدد دونك هذه العمل هذايا يتطلب جهد يتطلب وقت يظهر لي معناتها انه معين يكون منكب على الفريق وعلى المنتخب وعلى تحضير المنتخب وعلى
4: مش يتفرج على اللاعبيه
0: ويطلب متابعه زاد كيف
1: متابعه اما الوقت الاخر نتاع النيغوسياسيون مع انه تتحول وتنقل وانه تمشي تحكي حتى مع الكلوب نتاعو دونك هذوما فما مجهود فما حاجات ينجم تكون عند ديريكسيون سبورتيف باش تقلل التعب على معين وتخليه معناتها في تركيز تام
3: على المنتخب,
1: على المنتخب وعلى نتائج المنتخب
4: وعلى ولضمان استمراريه العمل اهم حاجه
1: الستركتور هذه
4: خاطر انا سامحني محمد امين جوست اذا كان حطيت انا استراتيجي ومشى واحد مشى لازم استراتيجية هذيك تقعد تمشي لانه سينو الخدمه اللي خدمتها كل طاحت في الماء
0: معناتها حسب رايكم معناتها التاش نتاع ديريكسيون سبورتيف تقتصر على انه يمشي ونيغوسيو مع اللاعبيه معناتها
4: شغل
0: متابعه اي فوالا لانه المتابعه نعتبروها معناتها من مهام الناخب الوطني والاطار المساعد لانه معين عنده مساعدين معه هما اللي باش يتنقلوا دونك في صوره اذا ما فما متابع اللاعب ونحبه معناتها ينضم للمنتخب الوطني اكيد انه فما الناخب الوطني ولا الاطار الفني المساعد ليه والاداره نتاع المكتب الجامعي
3: واضح شكرا لك سي مواز
0: مفهوم
3: على كل
2: مصعب الاسئله اللي جاوك اليوم سي مواز الحقيقه في الاربعه من الناس الحقيقه كل صدق
0: الاسئله نتاعك
3: شكرا لك سي مواز كان معنا اكيد في الساعه الاولى
0: ان شاء الله انا اللي نتمناه انه العباد كل اكثر من اي وقت تعدى نقف ورا المنتخب نطلب الدعم تاع الجمهور التونسي اللي ديما متغش وعنده حق انه في الفتره هذه يكون متغش لكن الدعم تاع الجمهور التونسي لبلادهم ومن غير حسابات ومن غير انتماءات لانه مالوزمون الانتماءات اثرت المره هذه لكن نراو الانتماء نتاع التوانسه الكل نحكي رياضيا وغير رياضيا منجم يكون كان لتونس وللمنتخب الوطني التونسي اللي هو ملك التوانسه الكل ما هو ملك حتى واحد لا هو ملك المكتب الجامعي الحالي هذا
2: لا سامحني كلمه برك سي معز انت شفت الجماهير نتاع المنتخب سامحني كان في امريكا درس في كندا درس في قطر درس انتم جيبوا ريزلتاوات تو الجمهور التونسي كل
0: لا جمع. اكيد راهو هذا ماهوش عذر على النتائج هذه اللي احنا معناتها نعتبروها مش طيبه وخاصه انه الجمهور التونسي اعطاه دروس في كافه انحاء العالم الكاس العالم اللي في قطر معناتها تعتبر معناتها حدث كبير وحدث عالمي في حضور الجمهور التونسي وفي دعمه وفي مساندته نفس الجمهور هذا يقف وراء المنتخب وان شاء الله القادم خير، لانه نحبوا نرجعوا للمنتخب الوطني التونسي الهيبه نتاعو والنجاح نتاعو والاسم الكبير نتاعو، لان في كل حالات نقعدوا ديما اسم كبير داخل القاره الافريقيه، فما رغبه كبيره وصادقه من العباد الكل انه معناتها نرجعوا المنتخب ورجعوا له القيمه نتاعو. دونك الملاعبين يؤديوا اللي عليهم، الاطار الفني اللي يؤدي عليه، المكتب الجامعي يؤدي اللي عليه، سلطه الاشراف والدوله تدعم، والجمهور التونسي نعرفوه جمهور كبير يتغشش لكن يسامح.
3: واضح. كان هذه ساعتنا الاولى من استاد الديوان، فاصل موسيقي بعد اخبار، بعد نرجعوا في الساعه الثانيه باش نحكيوا على الوضعيه الماديه الصعبه لعده نوادي في البطوله التونسيه. استاد الديوان احنا صوتكم في الساقس على 91.2.

0: sur nos ondes. Dima Hafel le week-end. HDD Hit. Ahla Musica. Les bons plans. Wahkaya Tghriba. Anna Sarek. Diwan FM. Soutkom.
1: حكايات ما تلقالهاش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معي.

الصبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 بأقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم.

0: de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة مساء ديونا في مع سلمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول أن قطاع الصحة يعد رافعة اقتصادية على اعتبار أن تطور الخدمات الصحية لا يسهم فقط في استدامة رأس المال البشري وتحسين الإنتاجية، بل يحقق أيضا مردودية اقتصادية من خلال الصناعات الدوائية والسياحية العلاجية. وذكر الوزير على هامش توقيع الميثاق الوطني للصحة الخميس الماضي أن تونس تصدر الصناعات الدوائية إلى أكثر من 25 بلدا في العالم فضلا عن مكانتها في مجال السياحة العلاجية، مضيفا أن تقدير سابقة تفيد بأن تونس تستقبل أكثر من 500 ألف شخص لإجراء عمليات طبية وتستقطب أكثر من 2 مليون زائر سنوياً. اختيار الواحات البحرية بيابس لتنفيذ تجربة نموذجية تعتمد على مقاربة ثقافية تنموية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتنسيق مع مكتب اليونسكو بالرباط واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومختلف الوزارات المتدخلة. وتنقل وفد متكون من ممثلين عن الإدارات العامة للتراث والمعهد الوطني للتراث ووكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية ومكتب اليونسكو بالرباط واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بهدف في عرض المشروع على السلطة الجهوية ومكونات المجتمع المدني واقتراح خطط عمل تشاركية لتنفيذ المشروع. وفي أخبار العالم، جيش الاحتلال يعلن اغتيال قياديين في المنظومة الصاروخية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غارتين جويتين استهدفتا مدينة غزة أمس الجمعة. وبحسب الجيش كان الرجلان ينفذان خلال الحرب وفي الفترة الأخيرة خططا لاستهداف قوته ومستوطنين، كما شارك في جهود لإعادة بناء قدرات الحركة العسكرية. روسيا تجدد دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في العاصمة الأوكرانية كييف إلى المغادرة وتتعهد بمواصلة ضربات انتقامية واسعة النطاق عليها بالتزامن مع مقتل 6 أشخاص بغارات روسية. نختم الموجز بطقس الليل الذي يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط بقية اليوم وفي بداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق تتكثف أخير الليل قرب السواحل الشرقية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية. الرياح قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، كما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 21 و 26 درجة وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
2: احنا، صوتكم في صفاقس
0: على 91.2 ديوان فام.

0: D1 FM. D1 FM. انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد امين خلوش على ديوان FM.
1: من يقطع بعد الساعة السابعة وبصين معكم في صدى الديوان من طوي لغاية الساعة الثامنة ليلا. ساعة ثانية باش نحكيو فيها على الفرق وكذلك بعد نرجع على باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي اللي قام 23 سنة وكذلك أقل من 20 سنة. نعود الرحب أكيد بكل السادة المستمعين والمستمعات. الرحب زادة بالثلاثي معنا في كرونيك والتحليل فوزي أنيس وسيم. فوزي
2: مرحبا محمد أمين, إن شاء الله نكملوا بقية الحصة بأكثر أخبار بأكثر كواليس.
1: وسيم أهلا وسهلا بك.
3: حقا لدينا معزل المستيري ساعة أخرى ولا أخبار حتى ساعتين أخرى خاطر سرت والله العظيم أمين. احنا عندنا برشا تساؤلات كناس نخدموا في الكورة والشارع الرياضي راه مازال
1: البيرود اللي فاتت عدات
3: مازال الشارع الرياضي تحس معناها ناقص كما نقولوا احنا اجابات مقنعه باش يتمار على مستقبل البلاد, لانه الكوره نعرفوها معناها كي تبدا الكوره باهيه في تونس والدنيا ماشيه تتخفف شويه
1: معناها
3: من الاجواء وطيح شويه من التونسيون. ان شاء الله الايامات الجايه تحمل لنا اخبار ساره.
1: اهلا بك وسيم.
4: مرحبا محمد امين. الساعه الاولى الحقيقه حاولنا نجتهدوا ونسالوا اللي يلزم يتسال كيما يحبوا يسألوا الجماهير التونسية. إن شاء الله يكونوا خذوا إجابات شافية وضافية. ساعة ثانية
1: شنو كان ملقاوش إجابات في الأخر الدران هو اللي مش يجاب الناس كله ملعب هو الفيصل.
2: أما هي ساعة كانت ومحمد وسيم راهو شكون دكتور ميزموش زاد على ماشرة وهزين بطولة لا مش هزين بطولة لمترشحين وجبنا احنا كله الأسئلة يعني نتاع نقد يعني باش نسمعوا شنو الاجابات. فما بعض الكواليس يمكن ما نعرفوهم سمعناهم اليوم كنا التفاعل موجود ومن اجتهد واصاب له وجر ومن اجتهد ولا ما يصب له ومن اجتهد ولا ما يصب له وجر واحد.
1: نحكي على الاخبار. الانديه التونسيه نادي الافريقي حاليا في ليبيا متعادل 0 مقابل 0 ضد نادي اهلي بنغازي, واليوم زاد المدرب الجديد للترجي وصل لتونس بابلو فرانكو وامضى بصفه رسميه مع الترجي. مدرب اسباني وفريق الترجي يعتبر رابع فريق في افريقيا يدربوا.
2: تصحيح المعلومه يعني المباراه الوديه اللي ضد اهلي ليبيا
4: أهلي بنغازي
2: فما زوز أهلي الأهلي بنغازي
4: فما أهلي طرابلس
1: يودي أهلي بنغازي فما أهلي بنغازي
4: الأهلي الليبي هما ديجا الأهلي بنغازي هو أهلي بنغازي
2: نعم
4: هو أهلي بنغازي
2: زادت كلمة زاد
4: الأهلي الليبي الأهلي الليبي
2: أهلي الليبي
4: الأهلي الليبي ما هو أهلي بنغازي
2: التسمية
4: نفس
2: التسمية
4: هي أهلي بنغازي. احنا متداول عندنا أهلي بنغازي اما هي في الأوفيسيال في الأوفيسيال الأهلي الليبي.
2: واضح ما مش نعرفه انا هذه والله النقطة اليوم انا وحاتم.
1: النادي الافريقي متعادل حاليا مع نادي الأهلي بنغازي الليبي 0 مقابل 0 وكما قلنا اليوم وصل المدرب الجديد للترجي بابلو فرانكو الاسباني الى تونس وامضى بصفة رسمية مع الترجي وحاليا قاعد يدرب في الفريق. بابلو فرانكو درب قبل في قارة افريقيا مع سيمبا التنزانيا مازولو جنوب افريقيا المغرب الفاسي اللي فاز معه بلقب البطولة الموسم الفارط بعد صراع لغاية الجولة الأخيرة مع فريق نهضة نهضة بركان. أنيس المدرسة الإسبانية قبلها مدرسة رومانية قبلها مدرسة فرنسية في الترجي مدربين أجانب في 2016 ثلاثة مدربين أجانب هذه ثالث مدرب أجنبي.
4: تجربة جديدة مع مدرب جديد مازال كي نجح ديرنيرمون في الشقيق المغرب مع الأولمبيك فاس
1: المغرب
4: الفاسي واللي هز شامبيونا معاه. دونك التجربة ليه جديدة هذه يلقى فيها أنا حسب رأيي إفكتيف تري ريش جوست إن سومان وباش يلعب أول مقابلة ليه رسمية. نتصور ديجا حتى الأجواء نتاعو يظل قد باشر عنده مدة مع الفريق وهو مازال له أسبوع تو باش يحضر ماتش أولمبي البيجي وبعد جيه الماتش اللي هو يعتبر ماتش مهم ومهم جدا
2: مباراة
4: مهمة ما نحبش نقول مباراة الموسم أما تبقى ديما مباراة مهمة لأنها ترشيحية الفاز دوبول مع أن أدفيرسير اللي هو الحقيقة ينجم يكون منافس جدي للإسبرانس. دونك مدرب ما عندوش برشا وقت سيفري أما ما نتصور زادا كيف وقع التعاقد معاه في الفترة هذه الحالية اللي هو ما هوش موجود على عين المكان ويدرب قاعد يعاين في الفريق يعاين في الفيديو وخر شوية سيفري أما نتصور الأهم فترة هذه نشوفها كانت مركزة أكثر سيرتو على الجانب البدني. فما ملاعبية ما حضروش ولا ما كانش جاهزتهم البدنية في أفضل حال كيما البليلي كيف ما ريبيرو كيف ما فراج كيف ما جبري كيف ما بتاتر من عشان كاستيو. دونك بون كاستيو هذيك هيظل يزمو بريباراسيون أخرى من الأول خاطر ديجا حتى الفاز دو بريباراسيون هذية ديجا ما بدهاش من الأول خذا كونجي بعشر أيام ديجا. دونك أهم شيء الإفكتيف يكون جاهز على المستوى البدني بعد عنده اللي شو عنده الاختيارات عنده كيف ما قلت لك أكيد تبع الملاعبية ويعرف البروفيل متاع الملاعبية الموجودين دونك ينجم ديجا يكون في مخه ديجا هو ركب في الطيارة وجاي لتونس التشكيلة متاعه حاضرة في مخه باللي فيديو اللي تفرج فيهم بالفيزيوناج بالستاتيك ماهوش يلقى صعوبة كبيرة والترجي ماهوش فريق كبير وعنده متابعيه هو نتصور من بين اللي يتبعوا في الشامبيونات بتاع تونس من قبل لأنه ماهوش بعيد برشا على الشامبيونات بتاعنا في المغرب يتبع وديجا حتى بالفريق نتاعو مع فاس معناتها مترشح للشامبيونز ليج كان ينجم يكون هو موجود ويعرف المنافسين نتاعو في الفترة الجاية. دونك صحيح فترة ماهيش كبيرة لكن حسب رأيي تنجم تخليه فاهم كل شيء كل كبيرة وصغيرة في الإفكتيف في اللاعبية في الكاليتي جوار سيرتو أنا قلت لك أهم شيء فترة هذه هي الجاهزية البدنية واللي تنجم تخليه ديماري بارتياح. شنو هي بارتياح؟ أنه الملاعبية يكونوا حاضرين في الإسبيرانس ويكونوا جاهزين رزلتاتها وتمشي
5: به. وسيم في المغرب انقسمت الاراء عند نهايه الموسم بخصوص بابلو فرانكو بين مدرب رابح بطوله كيفاش الفريق هذا يبدلوه بعد موسم وحيد فاز به بالبطوله قدام نهضه بركان وقدام فرق كبيره كيما الوداد والرجاء واكيد فما سبب خلاه يرحل وبين مدرب رفض هو انه يعاود عقده مع المغرب الفاسي لانه حب على مشروع ما اكبر وفريق يحط فلوس لانه فريق المغرب الفاسي في الصيف هذا يحط فلوس جاب مدرب برتغالي اللي هو روي الميدا. دونك بين هذا وهذا انت كيفاش شريت بابلو فرانكو؟
3: والله انا المعلومات اللي عندي سالي هو اللي خير الخروج من المغرب الفاسي معناها وحب معناتها كما نقولوا يفرانشي كاب باش يتعدى للفيتيس اللي بعدها. علاش؟ خاطر شوف الكره راهو الكره دي مومون ولازم تعرف اذا كانك في مومون فور لازم تعرف كيفاش تتعدى وقتاش تتعدى وكيفاش للبالي اللي بعده لانه اليوم انت هز بطوله في المغرب الفاسي قادر انك تمشي ليكيب تلعب ديما الشامبيونز ليغ وفي الادوار الاولى ديما وتلوج على الكاري سي با ايفيدون انك تلقى العام الجاي خاطر العام الجاي تجي ما تهزش بطولة في المغرب ولا تعمل بريساسيون خايبة لأي سبب
4: العام الجاي امبوسيبل يعاود نفس النجاح.
3: باركونتر إذا كانك اليوم تعديت تريني مثلا الإسبيرونس الويدات أهلي زمان اللي كيبيت هذوما معناها سان داونز إي تو تعرف اللي أنت الأكثرية من هنا وغادي كيما نقولوا باش تقعد ديما في الكلوب هذوكم السي آر بيت وباش تقعد ديما في البالي هذاك دونك سي توت أفي نورمال أنه هو يخمم أنه هو يتعدى البالي. نجيو تو معناتها للخصائص نتاعو ما نعرفش كان عندي وقت ولا
5: وطريقة اللعب
3: وطريقة اللعب هو سيرتينمون اللي ظهر في كاريره سولون الحاسوب قال الراجل عنده فليكسيبيليتي كبيرة يعني مجرب تقريبا الخطط الكل في الكارير نتاعو هو الباز نتاعو كدوتر و اما مجرب 4 4 2 لوزونج و 4 4 2 معناها الاربعه اللي في الوسط فرد لينيا لوزونج كيف كيف 3 4 3 مجربها 3 5 2 مجربها 4 5 1 مجربها دونك عنده فليكسيبيليتي في التفكير. هو الفوتبول الاسبانيول الحقيقه معناها اللي يرتكز اساسا على البوسيسيون ومن بعد الانتيليجونس في اللعب اي تو فيه اكثر فوتبول توا في العالم فيه معناها كيما نقولوا احنا فليكسيبيليتي في التفكير ويرتكز اساسا على الجو موفمون لي بيرميوتاسيون اي تو تبقينا معناها كان نسقطوا معناتها البكري الكلام اللي حكيناه مع معز ولا سؤالي انا خاصه مع معز اسكو باش يلقى الوقت الكافي انه باش يطبق الافكار هذه
5: الكل
3: و اون ميم طون يمشي الريزولتا لانه في دي كلوب كيما هكا راهو تعمل ريزولتا ولا زوز خايبين راهو الدنيا قادر تتبدل في يوم وفي يوم وليله لانه للاسف في تونس احنا هذاك هو معناها برمي الحاجات معناها اللي عندنا تحكم فينا الريزولتا هذه حقيقتنا معناها تحكم فينا بالياسر معناها فهمت مش كيما العالم ممكن العالم اكثر عندهم ما نقولوا احنا مرونه مع النتيجه. شوف مانشستر مثلا عام 2013 اليوم هذا ما لقاوش ليكيليبر ما جاوش مثلا لي انفستيسور عملوا برشا محاولات نتاع كيما نقولوا احنا مدرب حتى كان ما عطاش ريزولتا من الاول باهيه يخليهم معناتها الست شهور والعام باش يكمل معناه. وفي العالم اجمل حقيقه موجود هذا الموضوع، الا احنا عندنا شويه كيما نقولوا تطلع برشا التونسيون اذا كان اذا كان النتيجه ما مشاتش. في المجمل انا مع المدرسه الاسبانيه في في في كل ما هو تحسين وتطوير. تبقينا لازم انت كاداره تكومبلي الحاجات الناقصه، لانه ما فماش راهو مدرب في العالم معناها كامل ومتكامل في اي بلاصه في العالم، معناها ديما تلقى عنده نقاط قوه عنده نقاط اقل قوه. لازم الاداره الرياضيه والمانجمنت يكون فاهم لاكيون هذوما، فاهم وين بالضبط باش يعمل ليزانترفونسيون لازمين باش يحاول ينجح المدرب هذاك. انا ما نعرفش مثلا قدرته في الفرنسي شنو هي المدرب هذا،
5: المعلومه اللي عندي يحكي كان انجلي
3: ما نعرفش. هذا مثلا راهو ست هانديكاب، الهانديكاب هذا كيفاش باش يتم كما نقولوا احنا
4: تجاوزوا
3: يا اما التعامل معه خلينا نقول فهمت. وهي الكره راهي شويه باهي اذا كانك عرفت كل مره معناتها كما نقولوا انت كمانجمنت عرفت كل مره اي عقبه كيفاش تتعامل معها وكيفاش تتجاوزها، راهو من بعد بريزولتا ثم برشا عقبات باش تنحى بطبيعتها فهمتني. معناها لازم معناتها الريزولتا تمشي، لازم شويه الافكار تبدا تظهر بشويه بشويه بيان سور مع الفاكتور نتاع الصبر هذاك حاجه ما فماش كلام. التونسيون في جمعية كبيرة راه مش كيما التونسيون في جمعية أقل، سا سي سيرتان. معناها الفيستير راهي ماهيش كيف كيف، أنت باش تمشي معناتها تكون مع ملاعبية كيما نقولوا احنا بلوز أوموا متعدين مع مدربين معناها معناتها ما عندهمش برشا
5: ماهمش
3: نجوم إي تو، باش تدخل الفيستير
5: لونفيرونمون
3: يلوج كان على التيتروات يلوج كان على
5: البيرفورمانس
3: إي تو، اسكو هو باش يكون كابابل ولا مش كابابل هذه حاجة بيان سور معناتها باش يكشفها الزمن باش يكتشفوها خلال الزمن. لكن في المطلق معناها كتشوف البروفيل بروفيل قادر انه يقدم معناها اضافه، بقينا قداش لازمها وقت وكيفاش تعمل
5: بارابور جوست. انا حبيت نتفاعل حتى مع كلام وسيم. شوف نجاح المدرب هذا انا حسب رايي مرتبط بشخصيته. علاش نحكي هكا؟ خاطر الترجي اليوم فما دي ستار، فما ملاعبيه نجوم،
4: فيستير مختلفه شويه على المغرب،
5: ملاعبيه عندهم قيمتهم وعندهم تاريخهم. كي نحكيوا على بليلي نحكيوا على ريبيرو نحكيوا على دانهو، كي نحكيوا على كيف كيف
4: بشير
5: وعلى برشا ملاعبيه اليوم في الاسبيرونس يجوا نحكي على لاليني داتا. اليوم كيفاش باش تتعامل مع هذوما النجوم؟ كيفاش الملاعبيه هذوما باش تخليهم يطبقوا افكارك ويطبقوا الادوار اللي انت تطالب بهم الملاعبيه هذوم باش يقوموا؟ اي سورتو نحكي خاطر وسيم قال حاجه مهمه، قال مدرب هذايا يلعب جينيرالمون 4-3-3 اسكو 4-2-3-1 ولا 4-1-4-1، دونك ماهوش بعيد على فلسفته على السيستيم ولا البروجي دو نتاع الاسبيرونس. دونك المشروع نتاع السيستيم ونتاع الفريق ماهوش بعيد على فكر بابلو وترجي. دونك اما الادوار هوني اسكو ينجم اليوم يخلي الملاعبيه معناتها كي سابليك وتطبق، وسيرتو كي نشوفوا ليسبيرونس مشاكلها ديرنيرمون هي في التنظيم الدفاعي واللي هو مرتبط اساسا بادوار لليني داتاك في الضغط وفي البريس ونسيت سويت. اليوم اذا ينجح انه يخلي الجروب كامل والملاعبيه هذوما يتفاعلوا ايجابيا مع نصائحه مع لي كونسيني نتاعو ويلسابليك توا المدرب ينجح. اما اذا يصير فما كونفلي ما بين سوا ديزون ما بين المدرب وما بين الستار هذوما وقتها المهمه نتاعو باش تصعب برشا.
3: ثم حاجه مهمه بارابور لي زونترينور اسبانيول، خاطر انا براتيكمون نخدم معاهم.
5: باش نعاود نرجع لك انا.
3: باهي ما نمشي نخلو.
2: بالنسبه لي انا يعني نقطه استفهام، يعني تغيير المدربين في الفتره الاخيره، يعني ظهر لي في 4 سنوات ظهر لي عديد المدربين قاموا التغيير بها الترجي، هل هو الاختيار الاول ديما يعني فاشل؟ وبالنسبه للمدرب الجديد العقد نتاعو شنو هو العقد نتاعو؟ قداش من موسم؟
5: موسمين
2: يعني عقد يعني فيه هدف
5: بيان سور.
2: الهدف الاول هي مباراه يعني بعد اولمبي البيج، عباره يعني المباراه السويد اللي فاز على النادي الافريقي في المباراه الامس ولا امس، يعني هدف 2-0 فريق مش سهل.
5: نادي الافريقي الليبي راهو مش نادي الافريقي السويح اللي ربح النادي الافريقي الليبي.
2: اي يعني في مباراه يعني الامس يعني اول الامس يعني تحس بقول الاجواء في الترجي لازمها تتحسن، لازم المعنويات اللاعبين، لازم المدرب يدخل ديريكت. يعني عندك مباراه باجا مباراه سويح في مهمه صعبه مش سهل المدرب يعني يجي في فترة عنده مباراة ذهاب وإياب باش تدخل من المجموعات هيك على قلت مباراة موسم
5: كما بومال الفترة اللي جاء فيها هو تقريبا
2: إذا الأهلي وقتها بومال إذا التراجي إذا التراجي إن شاء الله تترشح يعني تعمل خطوة بها وتخلي المدرب يعني يخدم بأكثر أريحية إذا لا قدر الله عدم الترشح تعود تدخل في دوامة صعبة ياسر يعني الترجي الرياضي خاصة يعني بعد الموسم الفارط والبداية وحنا حكينا على الترجي الرياضي على الانتدابات النقطة للانتدابات وقت حكينا على المدافعين إذا الدفاع يعني يتعزوا يمكن اللاعب اللي اختاروه
5: عليلات
2: يعني يمكن يكون نقطة مضيئة في الدفاع الترجي إن شاء الله الترجي يعني بالتوفيق له في مباراة السويح اللي تعتبر مباراة موسم
5: عقلية المدربين الإسبان في تونس
3: نقطة مهمة يعني أقول لك نقطة مهمة والحقيقة برابور اللي نحن كتوانسة الثقافة ولهنا نرجع لدور المانجمنت
5: مختلفة شوية
3: مختلفة ياسر الإسبان راهم عندهم معدل متاع عمل المدربين والأطر الفنية راهم عندهم معدل متاع عمل مينيموم اللي ما يخدمش مدرب فهم اللي ما يخدمش 6-7 سوية اللي ما يخدمش راهو نحكي لك فما حتى اكثر انا مشيت وشفت
4: كركار معناتها شي يقول لك المدرب كركار
3: بالحق راهو مشيت وشفت معناها نشوف فيهم كيفاش يخدموا معناها راهو لي ريونيون تكنيك معناها برشا لي ريونيون انديفيديوال مع الملاعبيه برشا اون بلوك برشا معناها الناس يخدموا معناتها مثلا الاربعه ديفونسور التوالي يعملوا فيزيوناج وحدهم اللاتيرال واللي يعملوا فيزيوناج وحده الكل كيبه كامله فيزيوناج وحده البلوك معناها كيفاش يمشي تخدم وحده معناها عدد ساعات العمل للملاعبيه اكثر بون ما نعرفش اسكو بابلو فرانكو باش يخدم نفس الطريقه ولا لكن ايش نحب نقول اللي فما في ثقافه العمل الملاعب التونسي مثلا المستانس يخدم ساعتين ونص في النهار ماكسيموم باش يلقى روحه مع لونترينور ليترونجي مثلا يخدم في 5 ساعات في النهار مثلا ما يتاقلمش بسهوله الحقيقه وانا هذا التمست وراه في العمل معناها الملاعب العربي راه الحقيقه كي تعطيه معناها برشا كما نقولوا احنا انهم ما يخليوش حتى شيء للصدفه معناها تقريبا كلهم راه نحكي لك حتى على مع المدربين عمرهم 30 سنه و29 سنه الكل يخدموا بنفس الطريقه معناها والحاسوب والكل والداتا هي الكل وكما نقولوا جهدك يعلف وهذاك علاش هما مسمعين في العالم اجمع معناها وين ما تمشي في العالم ليكول اسبانيول معناها قاعده
5: وديجا امس في المطار وجا حل
3: بي سي كل مكاك راه مكاك كيفاش يعيشوا
4: معناها تذكر حاتم طرابلسي ذكر حاتم طرابلسي
2: سمعني على الدول العربيه انت تقول اللاعب هذه الطريقه من 2006 موجوده في الاهلي المصري الاهلي المصري البروفوني حتى انيس بوجلبان اقل من 23 سنه ولا حتى كان يراني في الترجي الجزيز عنده عيشه خاطر انت خوزي في 2006 راهو سكانة من الصباح في البارك بتاعهم في الزمالك مركب تاع الاهلي في الزمالك يدخل الصباح يروحوا الستة السبعة متاع العشية يوميا
3: نحكي لك الملاعب ما يتأقلمش بسهولة لهنا قلنا دور المانجمنت اللي هو
2: تلعب في الترجي الرياضي سامحني إذا تلعب في الترجي الرياضي شوف أنت هو مع المغرب الفاسي تجربته في المغرب الفاسي يعني هز البطولة يعني هذا نتائج وتجم تجيب لازم لاعبين الترجي واللاعبين الكل والإطار الفني المساعد بتاعه والإدارة يتأقلموا مع المدرب هذا باش يعطي الريزلت نتاعو
5: فكرة واضحة تفضل
3: جوست هي معناها لو بوان اللي لازم معناتها يتم الحرص فيه من عند الإدارة بتاع الترجي إذا كان هو من نوع نتاع معناتها باش يبدل الكولتور نتاع الخدمة وسط الكلوب لازم الإدارة تكون الانترفونسيون نتاعها أقوى
5: لازم تكون معاه
3: وتحضر الملاعبين أكثر وتونجاجيهم أكثر وتفهمهم اللي هذا معناتها الشونجمون راهو راديكال في الكلوب إي تو وراهو لازم يسونجاج معاه لأنه راهو أحسن انترينور في العالم واحسن افكار في العالم اذا كان من غير ملاعبيه اونجاجي راك ما تجيبش تعمل حاجه داكورد دونك لهنا دور الاداره في الموضوع هذا
5: بسرعه نسكر الموضوع
4: حبيت نتذكر وقت نتذكر حاتم الطرابلسي كي مشى لجاكس في نفس التفاعل نفس الفكره نتاع فوزي
5: جاب لك فكره فوزي
4: لا بون حاتم حاتم لا
2: لا نحكي انا مشيت شفت
4: حاتم وقتها يحكي لنا وقت اللي نشوفوه يقول لك نمشي الصباح 8 نتاع الصباح نروح كاين 8 نتاع الليل في الوقت هذاك كامل انا على ذمه الفريق
3: اون 2003
4: هذا نحكي لك اون 2003 في البيريود هذيك
5: وقتها احنا القيلوله
4: نهار كامل على ذمه الفريق يفطر غاديك يعمل لي سوان نتاعو غاديك يعمل الفيزيوناج غاديك
5: في النادي
4: في النادي في النادي يجي الصباح يروح كاين في النادي
5: عايش في النادي
4: دونك يعدي نهار وعنده بيت وعنده شومبر نتاعو في

0: شي قاعد يعمل توفى مع بيت تخدم نصبيح لليل انت مكتبش تخدم الراوكك عندك البارك تجم تترخدوا عندكم فروشة ترتاحوا تفطروا ماكلتكم زادة يزم متابعة كبيرة ويكون اللاعب المحترف خويا.
1: هذا إذا قرر طبق راهو احنا نحكيه في حكاية ما هذا أحكي لك وسيم على أنه في إسبانيا كيف إذا
2: السيارة.
1: ما قرر أنه يطبق ما
3: زال من عفوش لأنه ينج- ينجم هو
1: الميتود متاحهم راهو
3: ينجم يكون هو جايب معناه يقول لك أنا خلي نمشي بالكشور
1: كما هي
3: ونقعد نطبع السيس روحي شوية شوية حتى تمشي معي رزبتها شوية ونخذ ثقة ونعمل نحبين بعض
1: واضح. فاصل الموسيقي بعد نحكيه على وضعية بعض الأندية التونسية اللي ولت صعبة ماديا.

0: D1 FM.
1: D1 FM. رجعنا معكم في استاد ديوان.
2: نحكي على وضعية صعبة ومعقدة جدا لفريق النجم المتلوي، عجز مالي وديون بقيمة أكيد

0: تقريبا وصلت للمليار و600 ألف دينار مع وظوف شركة وصفات قفص على دعم الفريق في الأشهر الماضية. أكثر تفاصيل نأخذها في المباشر من عند وسام الدينيري مراسلنا في المتلوي. مساء الخير وسام.
1: مساء النور أمين، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا عبر إذاعة ديوان أفهام.
0: شكرا ليك وسام. الوضعية يبدو أنها ماشية نحو أنه بتكون يعني معقدة أكثر في قادم الأيام والأشهر. مليار و600 ديون، مع أنه أكيد الملعبية مش خالصين. الموسم الفارط كيف الملعبية زادة ما كانوش خالصين تقريبا في 5 أو 6 شهور. وين ماشية الوضعية؟
1: بالنسبة للوضعية أمين، الموسم الماضي منذ شهر نوفمبر 2025 الفريق ما تحول له حتى فرنك من المنحة المخصصة من قبل شركة فوسفات قفصة، اللي خلى الفريق يعاني في مشاكل مادية ومصاعب مادية كبيرة برشا حقيقة أثرت عليه الموسم الماضي. وكان الفريق الحاجة اللي خلته يمنع معناها من المشاكل النتائج هو اللي خذا رصيد معناها 23 نقطة في مرحلة الذهاب، بعد على مرحلة الخطر ادارك الأمر بعد ذلك في آخر الموسم ومرحلة الذهاب تعرض الفريق لعديد المشاكل بالرغم من الوعود الكبيرة اللي تلقتها الهيئة المديرة من شركة فوسفات قفصة مسؤوليها والسلطة الجهوية بقفصة، إلا أنه الفريق أنهى الموسم بدون حتى ملي من شركة فوسفات قفصة من 900 ألف دينار اللي كانت باش تتحول الفريق. لكن بعد ذلك الإشكالية اللي خلت 900 ألف دينار ما تحولش، المشكل الصعب اللي تعاني فيه شركة فوسفات قفصة الموسم الحالي أمين. أكيد بعد الموسم الماضي الموسم الحالي الأثر الفريق خلى الفريق يغادروه برشا ملاعبين بسبب الديون متاعه. تقريبا الموسم الماضي الملاعبية يسالوا الفريق 550 ألف دينار اللي خلى الفريق معناها يضيع برشا ملعبية وبرشا ركائز عليه
0: غادروا مجانا.
1: بالضبط، عاود الموسم الحالي معناها تدب عد الملعبية اللي الكلها بضمانات حقيقة ولا فرنك
0: نابل إلى غير ذلك كيكا.
1: بالضبط، خذوه معناها كيمبيالات الهيئة المديرة قامت معناها بالعقود امضتها وعطت ضمانات للملعبية 3 أشهر معناها تستنى الإدارة في الشركة، لكن ما ثمش حتى استجابة للمطالب. تقريبا الفريق تحولت له منحة وحيدة من وزارة الشباب والرياضة ب 150 ألف دينار
0: ما تكفيش نار
1: اللي هي مشى بها الفريق أموره إلى غاية معناها الفترة اللي فاتت معناها بتاع 4 جولات، خلت الفريق تقريبا بعدها يدخل في موجة بتاع إضرابات اللاعبين
0: كما تو هم ديجا حاليا في إضراب اللاعبين،
1: خلت الفريق يوصل في وضعية صعبة وأصبح الفريق مهدد الحقيقة في معناها على حافة الاندثار ومعناها قريب الاندثار والإفلاس الحقيقة. نجم متلوي يعاني في وضعية صعبة برشا أمين، ديون مليار و600 وأكيد عجز الموسم الماضي ب 383 ألف دينار، والهيئة المديرة الحالية قامت بمنح الفريق معناها اقترضت معناها هي عطت فلوس وايضا حتى الاحباء اعطوا فلوس باش يحاولوا يخرجوا الفريق، لكن الفريق وصل في وضعيه
0: مصروف يومي معناها يعطيوه في المصروف اليومي تاع اللاعبين،
1: حتى المصروف اليومي امين ما عادش موجود، لارجون دو بوش تقريبا ما عادش موجود، حتى الدبوس ما معناها الحقيقه كل شيء معناها خلينا نحكيه معناها بصراحه دبوس ما مش موجوده في سيون دونترينمون. راهي وضعيه صعيبه برشا النجم المتلوي، خلت الفريق يعاني في كابوس كبير والفريق اصبح مهدد كما كنت نحكي لك من الاندثار ومن افلاس معناها لشركة فوسفات قفصة الى حد الان ولا استجابه ولا موعد لقتاش تصب المنحه للنجم المتلوي، وايضا امام صمت السلطة الجهوية بقفصة اللي ما هيش تعاون في الفريق الحقيقة. الفريق يعاني من متاعب ومصاعب كبيرة معناها ظروف صعيبة للغاية أمين. سلطة لازم كما كنت نحكي تحمل المسؤولية 12 شهر بدون منحة، رو فريق في طريق مظلم. لازم تتوضح الرؤية للهيئة المديرة باش نجم متلوي يعرف روحه وين ماشي بالضبط.
0: واضح، شكرا لك أسامة. وضعية صعبة جدا للغاية لفريق نجم متلوي، ما كنتش نحسبها كالوضعية الحقيقة. أنا كيف حتى حكينا في الأوف قلنا معناها فما حتى رجعت فوش معناها مصروف متاع الملاعبي متاع كل نهار. اتضح انه المصروف حتى خليك معاش وصيل للمصروف دبوست الماء اللي هي حاجه بديهيه في اي سيونز انترمون معاش موجوده. ونسمع بالطبيعه شنو قال الناطق الرسمي باسم فريق نجم المتلوي في النهار اللي صارت في جلسه تقييميه
2: 26 في ظروف والله ما هيش طيبة باعتبار أنه طغى عليها الجانب المالي. بدينا بالتقرير الأدبي بحضور يعني لافت للجماهير اللي ندت بالوضعية الكارثية والأزمة الخانقة لفريق نجم تلوي في ظل صمت الطرف المانح شريف صاد قفصة واللي للشهر 11 على التوالي ما وقعش صرف المنحة الخاصة بالجمعية. حاولنا نكونوا يعني متوازنين في تقريرنا الأدبي والمالي. طبعا التقرير الأدبي والمالي وقعت المصادقة عليه يعني بالإجماع باعتبار أنه معنا منخب فماش حتى حاجة فوق الطاولة. العجز بلغ 1.6 مليار والجمعية ماشية للإفلاس. الأول كان حضور لي النائب الشعب اسم محمد ميد وجمهور نجم بتلوي بلغت له رسالة مضمونة الوصول إلى رئيس الجمهورية باعتبار أنه ثم مؤامرة تحاك ضد فريق نجم بتلوي وهذا ما هوش كلام يعني بلاتويت ولا كلام في الإعلام.
0: واضح إذن فريق نجم المتلوي كما قلنا وضعية صعبة جدا وغير مريحة. والحقيقة نجم المتلوي في مواسم سابقة كان يسبق الفلوس كان يخلص المدربين قبل ما يبدأوا بثلاثة أربع شهور يعطيهم. يبدأ مثال برشا مدربين يبدأوا خالصين برسك في عامهم في نجم المتلوي معناك قبل كتمشي نجم المتلوي عامك مضموم 100% فماش هكا لهك أو حاليا انك تشوف ملاعبي تقعد 5-6 شهور ما يخلصوص حتى باش ياخذوا مصروفهم اليوم ما فماش قاعدين يصحوا الملاعبي عن طريق الكنابل في الاخر الكنبيله هذيك باش يمشي يصب هو في الحقيقه وضع ياسر هرب معنا وين وصلت الكره القدم التونسيه معنا نجيب ملاعبيه بالكنابل ومع حتى باش افرض ابو السماء ما فماش فلوس مصروفك اليوم ما فماش.
3: هذه وضع خطير الحقيقه. وصل اليوم نجم تلوي الوضعيه صعيبه كارثيه. اليوم بار اكزومبل عندي المعلومه انه سيتي بريفيو معناتها نجم تلوي عنده مقابله اليوم كونتر ترجي جرجيس اللي هو نورمالمون يتنقل البارح واللي الشارج نتاع الماتش هذايا تقريبا تكفلت بهم كلها ترجي جرجيس كور وروح وما تصرف حتى فرانك. ومع هذا الكل ملاعبيه ما رفضت انها تتحول انها تلعب الماتش لانه يعني كيف ما قال حتى جون بوش ما فماش للملاعبيه باش ينجموا يسافروا وينجموا يديبلاسيو. دونك اليوم يقول لك وراه فهمك حاجه معناتها تو الاضراب ولا دوري كل اسبوع فما اضراب
0: معناتها
3: تستغرب كي ما يوليش فما اضراب ما يضربوش معناتها الحاجه اللي هي معكوسه ولات دابوزا ما يقول لك ما فماش في وسط لي زونترينمون معناتها سي تري غراف معناتها وضع ولا لا يحتمل لا يطاق. ما هو ملاعبيه سون دي جوار بروفيسيونيل فما سيرتو بالليتا نتاع البلوز والتارتون اللي نورمالمون تكون حتى فما متابعه نتاع غذائيه للملاعبيه وشربان الماء. دونك الحقيقه هذه رابطة محترفة راهو نحكيو اليوم على رابطة محترفة ونشوفوا احنا راهو تو سافي دو جور ولا تروا جور حكينا على وضعية السي ا بي وقلت انا قلت وضعية السي ا بي راهي تمس كل لا بليبار تاع اندية الرابطة المحترفة الأولى والرابطة المحترفة الثانية معناتها فما ديزيكسيبسيون في الرابطة الأولى اللي ما عندهمش مشاكل مادية أما لا بليبار تاع النوادي. دونك هذاك علاش يلزم الفور ياجير لازم تلقى حلول وقلنا وحكينا على قانون هيكل الرياضيه يلزموا فيه ساعه يتفعل ويلزم تلقى
0: كل حصه نحكيو فيه وكل نهار نحكيو فيه
3: كل مره نحكيو فيه كل مره نحكيو. دونك راهو الوضع هذايا والاخطر من هذاك تو نسمع في تصريح
0: ديناري مراسلنا
3: مش ديناري
0: الباهي الديناري
3: الباهي الديناري يقول لك حسينا وكانه فما
0: مؤامره لانه قعدوا 12 شهر ما خذوهاش المال
3: صحيح. دونك تقول لي اليوم معناتها سلطه جهويه اذا ما تتحرك اليوم فما شركه فوسفات قبصه اذا ما تعاون اللي هي
0: تكون عندها مسؤوليه تجاه النوادي هذوما
3: عاون على الاقل ما تعاونش بالبرشا عاون شويه اليوم راهو نادي يمثل جهه يمثل منطقه واليوم الحقيقه كما قلت انت اليوم نجم المتلوي في وقت ما هوش بعيد كان معناتها عاطي شار من الشامبيونا فما ملاعب اليوم عندك ولاد باهي احترف مشى للدوري المصري
0: ولاد تحب تمشي يقول لك عامي مضمون هو بالرسمي نحكي يقول لك عامي في المتلوي مضمون مش ناخذه
3: معناها مش ناخذه كامل. الوضعيه اليوم اللي يوصل لها نجم المتلوي هي راهي باش تشمل برشا نوادي اخرى مش كان نجم المتلوي
0: كامل
3: اما الحقيقه معناتها الوضع وضع ولا لا يطاق اليوم بربي شكون الملاعبي اللي يمشي يحب يمشي لنجم الكلبي ولا شكون المدرب ولا شكون المدرب اللي باش يلقى ظروف باش تخدم باش تعمل نتائج وبعض
4: واضح هو الحقيقة مين
5: وصلنا لوضع يظهر لي أنا الحقيقة لأول مرة المساج مسني برشا أنه كيف يمشي
4: ممكن أنت اليوم ركز مع ساعة تفعل معنا كوتش شهاب الليل نوجهه له تحية قال لي لا نحن التوانسة ديجا نحاول نخدمه قال لي أنا مثلا بيرسونال ما هو بيرسونال ما ولا سي جلال قادر نخدم مصباح لليل ونوفره في برشا ساعات عمل جوستومون سي شهاب هو ماذا بينا احنا معناتها الكونسيبت هذايا نوليو نشوفوه معناها في الترانات معناها في التران في الكلوب معناتها ماذا بينا
3: نتمنى
4: التصباح نتمنى التصباح نلقاو الناس الكل بما فيهم الجوارات وليزونترينور والستاف وكل شيء يعطي الصحة سي شهاب ان شاء الله
5: نشوفوه في ان شاء الله يرجع على قريب بون قبل فقط باش نتفاعل زاد قبل حب رضي الجعايدي طبقه كما نجم زاد ما خلاوهاش
4: نتمنى اللي في تونس نوليو نخدموا معناتها كورجيه والكل يخدموا من الصباح حتى تكشي
3: كيما العالم بربي وسيم تو لاعبي موش خالص
4: هو ستان بلوك بالطبيعه معناتها كل شيء لازم يتحرك مع بعض
3: لازم تتوفر
4: حاجه عاديه جوست معناها انت
3: تحصلوا 12 ساعه في النار
4: تحصلوا باش تعملوا هذيك خدمه خاطر في الاخر اي خدمه باهره وللملاعب يقبل
3: قبل الظروف ما تشجعش الظروف
4: انا مسيرش ليه هو ليه هو خاطر بالاساس الملاعب راهو باسيوني بالاساس ليه هو راهو الخدمه ليه هو مش لينا احنا معنا
5: انا نفكر مستقبل سيمان كانوا يمشيوا الملاعبيه بالبونتاج كيما احنا عندنا هون بالبونتاج عندهم سوايع يقعدوهم غادي
4: هو الكلاب اللي قلته انت معناها على متلوي وحاجه دهش راهو انا سامع نفس القصص نفس القصص مره متلوي تولي في بلاصتها بنزرت مره ناحي بنزرت تحط المستير مره ناحي المستيره وكيف كيف هذا انا بالحق دهش في المشرفين كسوا سلطه اشراف كسوا رابطه كسوا جامعه كيفاش المشكل هذا يتفاقم كل عام وهما زيرو رياكسيون زيرو ديسيجن باش تعاون العباد معناها باش تخلي المشكل هذا ما عادش يتعاود بالحق مكتفين يدينا والمشكل يتعاود كل مره هو بيته وحنا قاعدين معناها الور كل الحلول موجوده ونجموا نطبقوها في بلاد كيما تونس معناها سهل الحكايه معناها اولها انا بالنسبه لي لاخويا حتى كان لازم مش نقصوا العدد نتاع الانديه في الرابطه الاولى نقصوا وثانيا ما عادش لازم نعملوا على الهيبات لازم النادي راهو وحده يرجع يمول روحه والا الميزانيه الكبيره حكيتوا الكلام هذا البارح في البلاتو ما في داتا فوت لازم البارتي الكبيره نتاع الميزانيه يجينيريها الكلوب عدته لانه الكلوب معناها في الاخر بكل فوتبول شنو راهو معناتها الفوتبول اتراكسيون الوزير معناتها راهي حاجه تجيب الفلوس للاسف احنا في تونس ما احناش عارفين كيفاش نستغلوا الرياضه بصفه عامه والناس ما زالت اصحاب القرار ما زالوا معناتها مخلين النوادي بصفه عامه مكبلين ما ينجموش يخلقوا قيمه مضافه في الـ في, الـ في الرياضه بصفه عامه دونك واقترح انا ما نعرفش يا خويا ما عادش تفيز للكلوب باش يلعبوا الا ما يعطيني البيدجي نتاعو نتاع العام وفيه لافال نتاع البنك
5: كيما
4: في البنك انا خدمت في المغرب وشفته في المغرب راهو ما يعطيك في الجامعه العام ما يعطيك الفيزا باش تلعب
3: ايطاليا
4: العام الجاي كان تبدا عندك البيدجي كامل وفيه الطابع نتاع البنك راهو الفلوس هيك مش تكونوا موجوده يا خويا مش لازم تخلص 10 مليون و 15 مليون خلص 3-4 مليون شهريه وكون انت قد الكلمه هذيك قد لونجاجمون هذاك ونحينا خاصه اكبر مشكله في تونس البريم دو روندمون هذا البريم نتاع اللي فلوس الكونتراتوات مشكله كبيرة ياسر هذه اللي موجودة عندنا كان في تونس مشكلة كبيرة أعطي السالير
3: فما البونيس
4: معاك لا البونيس هذاك معادية أما نحكي لك مثلا في تونس تسمع كيف في تونس راه مونطون سالير ومونطون تاع
5: المونطون تلقاها دوبل
4: بالتريبل تاع معناتها سي انورم بارابور اللي تقدموا كورتنا هذه حاجات راهي لازمها تتحط معناها تتقنن وتتنظم ولازم معناتها تكون فما رياكسيون كبيرة مع صورات الإشراف والصورات المشرفة على رياضة كرة القدم اونسبير اللي المتلوي اللي هي انا واحد الناس معناها بعد انتقال الملاعب نتاعهم البال الحزم السعودي انتقل ب 300 الف ولا 250 الف ما نعرفش معناها
3: وليد باهي
4: نفسه معناها وليد
5: باهي معناها
4: دونك معناتها كان يخيل لي
3: الوضعيه الماليه
4: معناتها الدنيا
3: شدت بعضها
4: ماشي في النهايه هذيك وفما الفلوس باش يعرفوا كيفاش يجريوها ما معناها تولي بعد شويه بعد اشهر قليله تلقى النادي هذا معناها اللي كان مخرج ما نعرفش بمليار ونص ولا زوز مليارات من لاعبيه تلقاه في عجز كبير ياسر الحقيقه نقطه استفهام كبيره على شكون يصح الكونتراتوات في تونس شكون يحدد المونطونات الكبار المونطونات تاع السالير في تونس ما راهي ماهيش مشكله سالير راهو 10 ولا 50 ولا دينار راهو لازمك قد ما تكتب قد ما يكون عندك في جيبك ما تكتبش حاجه غير قادر عليها والحقيقه هذه مازاله مسؤوليه نتاع مسؤولين للاسف احيني اليوم وقتلني غدوه، معناها للاسف يجي صح الملاعبي ابطا هو عارف روحه راه مش قادر يخلصه، ومن بعد الملاعبي هذاك يقعد يجري ولا بالتليفون باش ما يشكيش، وكان اشكا يقعد ينيغوسي معه ويدخل في الانترديكسيون وبالله نقص لي ويل. ايش لزك من الاول؟ ايش لزك؟ صح باللي تقدر، وبرشا انديه عندنا في تونس يصح لك بالمونتونيت معقول وعنده ما يكفيه وما يخلص، والنوادي هذه عندها سمعتها والناس تحب تمشي لها. ايش لزك انت تصاحب حاجه ما تقدرش عليها؟ معناك سواء مدرب ولا ولا ولا
3: ولا اداري رئيس
4: ولا اداري، راه وصل لعنا النوادي راه ما عندهمش حق، ما عندهم خلاف دبوس الماء راه ما عندهمش حق ايرام. وصلنا في تونس فما انديه عندهاش طب، تخيل انت في ديفيزيون بروفيسيونيل ما معاش طبيب لا في البنك لا في راهو معناها حجم النواقص كبير ياسر. ومن بعد نجيو نقولوا لا احنا كورتنا لازمها اصلاح والمنتخب الوطني، ونبداو نحكيو في حاجات معناتها احلام وهي
3: حاجات طوبويه،
4: الور كل واقع معناها الواقع الملعب والفستير وكل ما يحاط بالنوادي في تونس بالحق راهو ناقص برشا. لو مينيموم مش موجود، راهو هذا لو مينيموم مش موجود، راهو مش اليوم امين، مش 2016 ومش 2025، عنده على الاقل بالنسبه لي انا على الاقل من 2018 على الاقل كان مش قبل. معناها الحقيقة إذا كان ما يتمش في أقرب وقت سن القوانين والتسهيلات ويحطوا الناس الأكفاء اللي نجموا يدير يجيوا النوادي، راهو ما زلنا باش نراو ما أتعس.
5: أنا معك في الفكرة متاع أنه كل نادي قبل بداية موسم يعطي الميزانية متاعه قداش ينجم يعطي قداش لازم يعطي. سنا مثال في الكالشيو لازيو ما كانش عنده الفلوس والبيدجي لازم باش يجيب فراتيزي بري افيك أوبليغاسيون داشا، قالوا لهم بدلوا بري افيك اوبسيون داشا، انتم ما عندكمش فلوس باش تجيبوهم بعد
6: بوردوش،
5: بدلوا البري بدلوا المونطون تاع البري وحطوا الاوبسيون اكثر من البري باش ينجموا يجيبوه بعد، خاطر تو قالوا لهم انتم ما عندكمش، انتم في الرصيد نتاعكم في البيدجي اللي عندنا قدام ما عندكمش 15 مليون درهم باش
6: تجيبوه. هو نورمال موت وسيم حط صبعه عدا، انت اليوم اعمل لجان تراقب النوادي مش كان في خلام كل 3 شهور، خاطر هو المابي يقعد 3 شهور مش خالص تو نجم يشكي وياخذ كل الكونترا نتاعو يفسخ على روحه، دونك اعمل لجان تراقب النوادي في لي كونترا نتاعهم قداش خلص ولا ما خلص، ما يقعدش اكثر من شهرين ولا شهرين وما يخوش السالير نتاعو، تو تتنظم راهو الجمعيات. اما اذا ما فماش لا فولونتي هذيا
4: اني نطبق
6: القانون، اذا ما فماش فولونتي باش نطبق القانون
5: والا باش يجي يسجل الملاعبي ما يسجلش
6: هذاك هو شو يصير نورمالمون، هذاك شو يصير معناتها نورمالمون. يا اخي شنو المشكله برا طيح جمعيات ما عندهمش فلوس ما عندهمش امكانيات وعندهم عندهم ديون برا طيح جمعيات، اخي مشكله تطاحت اليوفي تطاحوا جمعيه كبار في العالم باش ما تطيحوا
4: جمعيه تحت بارما تحت بارما
6: تحت ريم ديفيزيون يا طيح انت تيفو
5: على حاجه اخرى
4: بوردو
5: تحت
4: ديفيزيون
6: انت فرصتك اليوم بالعكس انت اليوم فرصتك باش يوليو جمعيات 12 جمعيه ولا شامبيونات 12 جمعيه ولا
4: فرصه حتى 10 نسالش حتى 10 جمعيات حتى 10 جمعيات بطوله كرواتيا فيها 10 جمعيات
6: يلعبوا تسعه نتنظموا وقت اللي نتنظموا
4: قالوا تور مارتيني يلعب 36
6: ماتش نتنظموا اللي عندنا بطوله محترفه وامكانيات ماديه تخول لنا باش نطلعوا نرجعوا 12 ومن بعد نرجعوا 14 ومن بعد حتى نرجعوا 18 وقتها ليزي
4: حتى 20 مش مشكل مش مشكل المفيد توفر
6: ليسونسيال ليسونسيال اي فريق باش يلعب في الرابطه المحترفه الاولى يكون عنده الامكانيات
4: مؤهل بروفيسيونيل مفيد بروفيسيونيل اي حاجه بروفيسيونيل راه لازم يكون كابابل انه باش يخلصها انه الحقيقه فما
6: فوضى كبيره يا في بالتزاماته الماديه اي فريق ما ينجمش يا في بالتزاماته الماديه راهو يسالش كيطيح.
4: وهل الاستثمار يا اخويا انت ما قديتش روحك كصورته، هل الاستثمار يا اخويا هل الاستثمار واعمل كنترول الكنترول راهو ساهل برشا امين ساهل برشا اذا كان شرط اساسي للكاش يتنحى الكاش يتنحى. انا قلت هذه برشا مرات ونعاود نقولها اذا كان ما يتنحاش الكاش راه ولا حلت لربطت يتنحى الكاش يسهل الكونترول واي معناتها ايكيب تقول راهي معناتها اي ايكيب بروفيسيونيل يكونوا لي ترانزاكسيون تاعها كل واضحين ومعناتها ومن الاول بالكل نعرف اش عندها واش ما عندهاش وشكون البنك اللي ضامنه فيها وكل نادي مش تضمن فيه شركه كل نادي تضمن فيه البنك اللي معناتها عندها لي كونسيون نيسيسير لافال نيسيسير باش ينجم يكملوا راهو من غير هذا والله ما تصير سيناريوهات اسوء هذه بالله اللغه
5: مشير للكارثه
4: انا مشير لغه هذا النادي كبير ما يطيحش النوادي في العالم اجمع تطيح يا اخي كان علاش كان احنا في تونس نادي هذا كبير
5: الريفر من اغلى الفرق في الارجنتين
4: جمعيه هذه عريقه هذه مش عريقه يا ودي راهي رياضه احنا كي باش تقعد يا اخي باش تطيح جمعيه من ديفيزيون الاولى ديفيزيون ثاني يا اخي باش تنحى العراقه نتاعها ماهيش باش تنحى العراقه نتاعها ماهيش معناها نلوجوا في اسباب وهي الحقيقه ونرضيوا في حاجات في انفسنا ما عندها حتى معنى. الورك الواقع نتاعنا للاسف معنا مرير جدا.
0: واضح. بخصوص موضوع لوكاس ريبيرو لحد الان ما فما حتى قرار من الفيفا تم ارساله لسان داونز والا للملاعبي. كل ما يشاع في صفحات الفيسبوك لحد الان مش صحيح. الملاعب يعرف انه ربما بيصير فما عقوبه ولكن حاليا بشكل رسمي لا سان داونز في باله لا الترجي في باله ولا الملاعب في باله ما فما حتى شيء رسمي بخصوص انه لازم يدفع 4 مليون دولار ولا يتعاقب ال 45 يوم ولا غير ذلك. ما فما حتى شيء رسمي في انتظار انه باش اكيد الفيفا باش تحسم في الملف هذا في قادم الايام ولا الاشهر القادمه. نحكيو على المنتخب الوطني التونسي بسرعه. اقل من 23 سنه يلعب غدوة ضد منتخب البنين بعد الفوز في الذهاب هدفين مقابل صفر لهنا بدوبلي لعمر بن علي. غدوة في الطوق وفي لومي باش نلعب ضد منتخب البنين. اذا فزنا وان شاء الله نفوز اكيد باش نواجه منتخب الجابون في الدور قبل الاخير وبعدها بعدها اذا فزنا الجابون باش نلعبوا الفينال نتاع تاع الكاليفيكاسيون ترشحوا الى كاس
6: الامم. نورمال ضد كوت ديفوار. نورمال
0: بعد اذا ربحنا الجابون كوت ديفوار
6: ديجا كوب دافريك.
4: كوت ديفوار اي فاترو مش حاجه كبيره لكن حاجه بها مش معنا فريمون. لا شفتها وتفرجت فيها
6: خاطر شفنا الاوفا نتاعهم ممتازين الحقيقه.
4: لا الاوفا تروا ماهيش معناها ما تصوفش على بوجه
6: سيرتو اليوم. انا تفرجت مشيت تفرجت على الماتش نتاع الاوفا تروا في كونتر البنين. بون ماتش سور ماتش روتور مش بيكون سهل.
0: ظروف اخرى
6: ظروف اخرى وان بليس معناتها الادفيرسير اتليتيك شويه معناتها سير البلان فيزيك معناتها يدخل في ليزونجاجمون واحد
0: هجوميا
6: ما عندوش خطوره ما يعملش خطوره كبيره. منتخبنا ما عمل شوط اول الحقيقه ممتاز ضيع ديجا تروز اوكازيون دو بوت
0: من فرصه تراي
6: تراي وعمر بن علي وميم حتى يظل لي حاج محمد يظل لي ضيع. الشوط الثاني كان فما الرياليزم فما الواقعيه وسيرتو اهم حاجه انك سجلت الهدف الاول صبرت لاخر وقت.
0: جي عجبتني فيهم
6: فوالا دونك فريق دونك
0: فريق
6: اما سير الماتش روتور مش يكون سهل. ماتش روتور مش تلعب في الماتش في الملعب الكبير الملعب في الكبير في في في بنين ملعب
0: في الطوق
6: في الطوق مش
0: في الطوق في كيجي ستاد اسمه كيجي
6: وظروف حتى لي ميديتي يظل لي اعلى شويه الطقس بون في حدود في كيما الطقس نتاعنا مش بعيد برشا اما اكثر ميديتي بون املنا كبير الحقيقه في الجروب هذايا سيرتو بعد خيبه اليوم الايفام تاع الرومون تاع
0: الايفام هو الحقيقه نيس باش نكمل معاك في انه
6: رغم لي معز المستيري السيد معز المستيري نحكيو على جينيراسيون باهيه في الايفام
0: عندنا
6: وتعمل اربع ماتشات ما تربح حتى ماتش حقيقة مشكل راهو مشكلة القدم كرة القدم ما هوش مشكل يشمل كل
0: الكاتيجوري
6: راهو حتى إذا فما كاتيجوري راهي نشهت راهو هذيك استثناء خاطر راهو مشاكل كرة القدم التونسية كما كان
0: يحكي معناها الإيفان تروا بالنسبة لك
6: سي ليكسيبسيون خاطر فما مدرب سي ليكسيبسيون بور لو مومون إن شاء الله يواصلوا فهمتني أما راهو مشاكل كرة القدم التونسية من لي كول السينيور راهو من لي كول السينيور راهو جوست اذا فما باساج بتاع كاتيجوري بي ولا جينيراسيون بي راهو سي ليكسيبسيون باش ما نخليوش راهو نقولوا راهو كورتنا قاعده تتعافى ولا تتحسن لا سي با سا راهو اليوم كي نتفرج على الايفان رغم الكاليتي اللي سوا ديزون مقبوله بارابور ميم حتى ليبيا المنتخب الليبي اليوم شفنا مشاكل كبيره الحقيقه
4: اي مشاكل كبيره خصوصا في الافكار الايفان الحقيقه ديسيبسيون كبيره مش على الريزولتا لانه الريزولتا ممكن تعمل فوتبول باهي وتحط معناتها افكار باهي لكن ما تشوفش الريزولتا لكن بريستاسيون معناتها كسوا انديفيديوال ولا كوليكتيف الحقيقه ما ريتش حاجه كبيره جمله ديسو سورتو لسامي اللي نعرف فيهم تقريبا لا ماجوريتي الحقيقه كانوا نجموا يطلعوا خير من هكا برشا ما فماش معناها الحقيقه معناتها عندي ديسيبسيون كبيره من الاطار الفني عكس معناها الاطار الفني نتاع الايفان 3 الحقيقه شفت حاجات شفت افكار بغض النظر الافكار اللي تعجب ولا ما تعجبش لكن شفت مدرب عرف يوصل افكار معينه للملاعبيه والملاعبيه قاعدين يحاولوا انهم يطبقوا الافكار هذيك اسبيرون بيان اللي في الاخر بالكل معناتها يكمل يحط افكار كل مدرب اريس بوجلبان فما سورتو معناتها طريقه الضغط والانجاجمون معناتها فيزيك الاخر لحظه معناتها تقريبا الناس كل تحاول تكون ورا الكره في كل كره الناس كل يحاولوا يعملوا كونتر بريسينغ الناس كل يحاولوا يعملوا بريسينغ وترانزيشن رابيد فما معناتها تحس اللي بدات الافكار نتاع المدرب تدخل وسط الجروب مع لابور نتاع لي زيليمون اللي نعرفوهم كل عمر بن علي تراي تو ومع طفل من الله المحرزي فما جروب الحقيقه هوموجين وباهي بدات تبلور الافكار اما الايفان الحقيقه
6: خايبه
4: امل كبير هاني قلت لك مش هذا الريزولتا والله الريزولتا تجم ما تمشيش اما الحقيقه الفرق معناها كي تمشي تتفرج الحقيقه معناها ممكن نبار من ناحيه الملاعبي نتاع نتاع كليرمون شويه ظهر الحقيقه الملاعبيه الكل ما ظهروش باحسن باحسن طريقه ممكنه منهم من حارس معناها سليم بوعسكر للاسف معناها مرتين يعمل نفس الخطا وسورتو كولكتيفمون معناتها ليكيب مش احسن حاجه
6: الحقيقة. ابروبو امين الله المحرزي الملاعبي هذا يلعب سنتينيل في ليكيب ناسيونال اولمبيك في الاي 23 في اي جمعيه في تونس ينجم يلعب بالمرتاح لاعبي عنده امكانيات كبيره
5: فقط باش نوضحوا تعاقدت مع الريان وبعد تطبري للشحانيه
6: الشحانيه فوالا
5: تعاقدت مع الريان
6: الملاعبي هذا موجود فوالا لو كان جاي موجود في تونس راهو يلعب في اي جمعيه في الدوري المحترف الاولى
5: بكل سهوله
6: بكل سهوله الامكاني لعب في تونس قبل
4: شابه سينيور
6: هو جاء لسي سي صغير ما نتذكروش انا ما نعرفوش اما جاء صغير وبعد قالوا مشى ما نعرفش شنو الاحداث اللي صارت في الوقت هذاك اما كام لاعبي وكبوتونسييل في البوست هذيك سيرتو نحكيوا احنا على ملاعبي تو حتى اكتويلمون في ليكيب سينيور نتاعنا بعد الصغيري شكون ينجم يشد البوست هذيك هو عنده الامكانيات وعنده لي بوسيبيليتي باش ينجم في المستقبل القريب خلينا نقولوا ينجم يكون في المنتخب
5: التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي نهار الاثنين بدايه من الساعه الرابعه ضد منتخب البنين شكرا وسيم شكرا
4: شكرا امين
5: في هذه استاد الديوان لليوم غدوة مع جديد مع عبد القادر الركي سحر بن قاسم في الاخبار تصبحون على خير

0: D1FM.
1: D1FM. Sur nos ondes, ديما حافل الويكاند. أجدد الهيت. أحلى الموسيقى. لي بون بلان. وحكاية غريبة. أنا صارت. D1FM. صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز ثمينة ليلة ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهيلي يستقبل سفير المملكة العربية السعودية بتونس ويبحث تنظيم مواسم الحج والعمرة ورقمنة الخدمات وسرعة تنفيذها بما يضمن الأمن والطمأنينة لقاصدي بيت الله الحرام وتسهيل أداء المناسك. والسفير السعودي يؤكد من جانبه عزمه على العمل من أجل مزيد ترسيخ العلاقات بين البلدين وتسهيل التنسيق مع بقية السلطات في المملكة فيما يخص تنظيم العمرة والحج والعديد من المشاريع الأخرى، ومن ضمنها مواصلة تنفيذ برامج ترميم بعض المعالم الدينية الأثرية الكبرى. المطعم الجامعي ابن عرفة بقفصة يفتح أبوابه من جديد بعد إعادة تهيئته وصيانة الشبكة الكهربائية بتكاليف جملية تقدر بنحو 507,000 دينار، وتدعيمه بتجهيزات جديدة باعتمادات تفوق 120,000 دينار، وفق ما ذكره المدير الجهوي بقفصة لزهر العرجي لمراسل ديوان فهم بالجهة.
3: احنا اليوم في مطعم الجامعي ابن عرفة بمثابة العودة الجامعية، وتم افتتاحه 1 أكتوبر 2026. مطعم عرفة عملية تهيئة تمثل في شبكة كهربائية 507,000 دينار، وعملية تهيئة بعنوان الثاني بدون خدمات جمعية 360,000 دينار. كما تم تدعيمه بتجهيزات تجاوز حدود 120,000 دينار، اللي هي تخيلت في إطار أنه المطعم انخرط في الإشهاد، وإن شاء الله سيتم تركيز يزو فاندومين اللي فيه فولي تكوين وفولي منجمو وفولي إكيبمو. احنا الحمد لله فرحانين، انطلق توزيع الأكلة، وصلنا في أول نهار في 900 أكلة في وجبة الغداء، في 700-800 أكلة في وجبة العشاء.
2: وفي أخبار العالم، قائد شرطة باريس يقول إن حركة الاحتجاج الطلابية التي انتشرت في أنحاء فرنسا أصبحت الآن خارجة عن السيطرة، وحث المحتجين على العودة إلى الأساليب السلمية، محذرا من أن السلطات سترد بحزم على أعمال العنف والتخريب. واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع طلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا، ودعت النقابات المعلمين إلى الاضراب. ومنذ الاثنين الماضي اعتقلت السلطات نحو 5,000 شخص، معظمهم من المراهقين في أنحاء البلاد، وأصيب العشرات بجروحة. بعد أسابيع من الاعتصامات، هيئة التدريس الليبية تعلن إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة برفع أجور المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية. وشمل الإضراب أنحاء البلاد اعتراضا على عدم الاستجابة الحكومة لمطالب هيئة التدريس المتكررة برفع الأجور وتوحيدها وتوفير التأمين الصحي والحماية داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم في الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2.
4: على 103.2
1: ديوان فام. ديوان فام
5: تبع الموسيقى.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجز 9 ليلا ديوانا فام عسلمة. منتدى شوقي قديس للحقوق الرقمية يندد بنشر معطيات شخصية للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي وتسريب وثائق قضائية واستعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية وتداول أسماء وصور مشتبه فيهم، مذكرا بأن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة ولا يتجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون أو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. ويؤكد المنتدى أن الأطفال يتمتعون بحماية خاصة تقوم على المصلحة الفضلى للطفل وسرية الإجراءات المتعلقة، داعيا السلطة العمومية إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصر ومحتوياتهم وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا وعائلتهن وتنسيق مع المنصات الرقمية لسحب المحتوى المنتهك وإطلاق حملة توعوية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عن النشر. أهالي منزل بوزلفة من ولاية نابل ينفذون اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بغلق وحدة صناعية مخصصة لتربية الحشرات والذباب الأسود منتصبة بمنطقتهم لما تمثله من تهديد صحي وبيئي على المتساكنين وعلى كامل المنطقة. أكثر تفاصيل مع منسقة قسم العدالة البيئية والاجتماعية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إناس الأبيض في تصريح لمراسلة ديوان فهم بالجهة.
3: المعمل هذا موجود حاليا في جرومبيليا سنوات، وهو معناتها قاعد يضر في البيئه وقاعد يضر في الصحه العامه، روائح كريهه، تسرب الى المائده المائيه، تسرب الى المحيط الطبيعي. فما حتى شكون شك من الفلاحين اللي في بنيره نتاعو الفلاحه نتاعو تضرت الصحه الى اخره. دونك نحن اليوم نساندوا في اهالي منزل بزلفه من اجل حقهم الدستوري في بيئه سليمه وحقهم في الصحه، خاصه ان المعمل اليوم متركز في وسط منطقه سكنيه وعلى بعد بعض الامتار فقط من المساكن ومن المستشفى ومن الكوليج نتاع منزل بزلفة. المدينة صغيرة، شوارعها ضيقة، يعني حتى سيركيلاسيون تاع الكمالي باش تجيب النفايات كلها باش تمثل خطر على البيئة.
2: وفي أخبار العالم، موقع أكسيوس يعلن عن طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين من الولايات المتحدة بعد تجاهلهما أمرا بالمغادرة. الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع يقول إنهم هجموا بصواريخ باليستية ومسيرات شركة أرامكو في الرياض. إعلام يمني حكومي يفيد بتعليق العملية التعليمية في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمدينة تعز يومي الأحد والاثنين بسبب الاعتداءات الحوثية المتواصلة على الأحياء السكنية.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوت

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرفماك للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع الساعة سعيدة حتى النص نهار.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: Moujazou, la chérie Lindy Wanafem, Aslema. وزارة التربية تعلن عن رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2026-2027 حيث حددت موعد إجراء اختبارات التربية البدنية لامتحان البكالوريا من 19 إلى 30 من أفريل المقبل، في حين تمتد الاختبارات التطبيقية والشفهية من 13 إلى 26 من ماي 2027. أما الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا فمن المقرر إجراؤها أيام 2، 3، 4، 7، 8 والتاسع من جوان المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 22 من الشهر ذاته. وحددت الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة أيام 28، 29، و30 من جوان والواحد من جويلية 2027، فيما يعلن عن النتائج يوم الأحد 11 من جويلية 2027. انعقاد جلسة عمل بمقر وزارة التجهيز والإسكان للنظر في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل المندرجين ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. ورئيس الديوان قيس بالضياف يؤكد ضرورة التسريع في استكمال الدراسة واعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المتدخلة مع تكثيف عقد الجلسات لمزيد النظر في مخرجات الدراسة والملاحظات والمقترحات المقدمة واستكمال المرحلة الثانية من دراسة جدوى المشروع والمرور إلى المراحل الموالية. انطلاق فعالية دورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن لتتوصل إلى غاية 7 أكتوبر الجاري في الحمامات ونابل وبوعرقوب ضمن برنامج سينمائي فني ومتنوع يحتفي بإبداعات المخرجات والسينما النسائية، وفق ما أفادت به رئيسة المهرجان منال السويسي في تصريح لمراسلة ديوان فهم بالجهة.
3: مهرجان اسمه هو دورته السابعة باش ينطلق اليوم في 3 مدن، في حمامات وفي نابل وفي بوعرقوب. المهرجان هو يعنى اساسا بالمخرجات والا السينمائيات بصفه عامه، وفيه مجموعه من الاقسام كما القسم المشتقة اللي هو كله معناتها افلام قصيره، وشنا عنا 19 فيلم قصير من 9 دول مختلفة من لبنان والجزائر وتونس ومصر وليبيا، وفما زوج جوائز 19 مسابقة اللي هما جائزة أحسن فيلم قصير وجائزة أحسن تمثيلية للمرأة. ثم أقسام أخرى كما مثلا الإقامة الفنية لكتاب السيناريو.
2: وفي أخبار العالم، المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية يقول إن القوات نفذت 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية للحوثيين. شركة الخطوط الملكية المغربية تنفي أن يكون مساعد قائد طائرة فلاي دبي المتهم بالشروع في تنفيذ عملية إرهابية خلال رحلة كانت متجهة من الإمارات إلى تل أبيب، تنفي أن يكون قد سبق له العمل لديها. وقالت الشركة في بيان أن المعني بالأمر لم يسبق له أن اشتغل ضمن طواقمها أو مارس أي مهام مهنية داخل الشركة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم.
5: فلاش سبور. مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الأولمبي التونسي اللي أجرى اليوم أول حصة تدريبية في توغو إعدادا لمواجهة المنتخب البنيني. منتخبنا التونسي يجري غدوة حصة نموذجية 24 ساعة قبل المباراة باش تكون نهار الاثنين في إطار تصفية كان 2027، ذكر ماتش لالي في سوسة وفاثنين بلاش لمنتخبنا الوطني ثنائية عمر بن علي. اليوم دارت جملة من اللقاءات الودية لفرق الرابطة المحترفة الأولى عدد لاستئناف نشاط البطولة. النادي الأفريقي تعادل مع أهلي بنغازي الليبي دون أهداف، كيف ساس تعادلت سلبيا مع واحد قبلي. النجم الرياضي الساحلي تعادل مع تقدم ساقط الدائر 1-1. ملعب تونس انهزم ضد الهلال السوداني 2-1. الاتحاد المنستيري تعادل مع الأمل الرياضي بحمصوصة دون أهداف. وترجي جرجيس فاز 1-0 أمام اتحاد جرجيس. الأولمبي البيجي تعادل مع مستقبل المرسى هدف مقابل هدف. المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 عام أنهى مشاركته في دورة اتحاد شمال أفريقيا المقامة في مصر، مؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا بالتعادل اليوم ضد المنتخب الليبي بهدف مقابل هدف. المنتخب التونسي نذكر تعادل أمام الجزائر 1-1، تعادل سلبيا مع المنتخب المغربي، انهزم ضد المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف. والمنتخب يختتم مشاركته كما قلنا بالتعادل اليوم وينهي التصفيات في المركز الرابع وقبل الأخير برصيد 3 نقاط، وغادر رسميا سباق التأهل إلى كأس أمم إفريقيا. نمشوا للدفعة الأولى من الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. لدارة اليوم جمعية مجرينا الرياضية تعادلت مع النجم الخليدي هدف في كل شبكة. هلال مساكن تعادل سلبيا مع الهلال الشابي. مكارم المهدية فاز أمام المحيط القرقني 2-1. سكاك الحديد الصفاقسي تعادل 0-0 مع مستقبل جيبس. كوكب عقارب ينهزم ضد سبورتينغ بنعروس 3-0. اتحاد تطاوين فاز أمام الملعب السوسي بهدف مقابل 0. نمشي مباريات الجولة الخامسة ذهاب من بطولة النخبة لكرة اليد. لدارة اليوم العشية جمعية الحمامات انهزمت ضد النجم الساحلي 28-23. نادي كرة اليد بجمال تعادل مع النادي الرياضي بساقط الزيد 27-27. نصر طبولبا انهزم ضد الترجي الرياضي 43-24. المنزهر الرياضي انهزم ضد سبورتينغ المكنين 34-28. مكارم المهدية والنادي الافريقي فوز الكلوب خارج القواعد 22-20. اتحاد منزل تميم انهزم ضد بعث بن خيار 32-17. نمشيو للباسكتبول وين دارت اليوم مباريات الجولة الثالثة من بطولة القسم الوطني أليف النتائج. شبيبة القيروان فاز أو انهزمت ضد النادي الأفريقي 61-57. النادي الرياضي الصفاقسي يفوز أمام الملعب النابلي 65-53. نجم حلق الواد شبيبة المنازة فوز حلق الواد 76-63. اتحاد الأنصار انهزم ضد الاتحاد المونستيري 80-42. النجم الساحلي والدالية الرياضية بجرومبيليا فوز ليتوال 74-61. غدوة مباراة وحيدة الأربعاء العشية النادي حمام سوسة ضد النجم الراتسي، مباراة منقولة على منصة ديوان سبور. نمشي النتائج اليوم في دوري الأمم الأوروبية. فوز عريض جدا للمنتخب الإنجليزي في زاغرب ضد المنتخب الكرواتي الأسود الثالث، تنتصر بسباعية نظيفة. منتخب لافوريا روخا إسبانيا فاز ضد تشيك 3-1. ولامين يامال يسجل مجددا مع منتخب الإسباني، كان سجل بونتولور الثاني، كان سجل رودري وبيانا كان سجل الثالث. مقدونيا ومنتخب سكوتلندا فوز سكوتلندا خارج الديار 2-0. سويسرا سلوفينيا فوز سويسرا 2-1. فنلندا فازت ضد ألبانيا بنفس السكور. بيلاروسيا فازت 4-0 ضد ساماراس. إستونيا فازت ضد لوكسمبورغ 1-0. أيسلندا فازت ضد بلغاريا 3-0.

0: food.com.
1: Η τούνα στην κομπρά.
0: Αρετήθο τη ειν νόκτα χάμσα.
1: Αρετήθο τη ειν νόκτα χάμσα. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز 11 ليلا ديوان فام عسلمة. عدد الأطفال المستفيدين من خدمة الجمعية التونسية لقرى أطفال السويس يبلغ نحو 12500 طفل إلى غاية سبتمبر الماضي، من بينهم 240 طفلا تم التكفل بهم بموجب قرارات قضائية ويعيشون في المنازل العائلية المدمجة في المجتمع رفقة أمهات القرى الأربع بكل من جمرت وسليانة والمحرس وأكودة، فيما يعيش بقية الأطفال مع عائلاتهم الطبيعية في ولاية جندوبة وسيدي بوزيد والقيروان والقصرين ومدنين، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية محمد مكديش لوكالة تونس إفريقيا الأنباء. ومكديش يقول إنه في حال توفر الدعم المالي والبشري الكافي بفضل تبرعات التونسيين في الداخل والخارج وأسهامات المؤسسات الاقتصادية، ستكون الجمعية قادرة على توسيع نطاق رعايتها لتبلغ 50,000 مستفيد. مركز النهوض بالصادرات يدرج عددا من الأسواق الجديدة الواعدة من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والدول الأوروبية الإسكندنافية ضمن المقترحات المطروحة في إطار أعداد برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية لسنة 2027. وفي قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية تم التأكيد على تعزيز البرامج الترويجية لمنتجي زيت الزيتون والتمور إلى جانب تنظيم أسابيع تجارية في عدد من الأسواق الجديدة والواعدة. أما في قطاع النسيج والملابس فقد تم التأكيد على تطوير المقاربة الترويجية من خلال الاستثمار في بناء العلامات التونسية والأعداد المشترك لتظاهرات ترويجية لدعم صادرات القطاع وتعزيز تموقعه في الأسواق الخارجية. فريق من المهندسين التونسيين يشارك في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا فئة الروبوتات الثقيلة ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم، وفق بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين. وتعد تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد المشارك في هذه المسابقة إلى جانب نخبة المختبرات الهندسية حول العالم مثل روسيا والصين والهند والبرازيل، حيث يتأهل منها 16 فريقا فقط إلى المراحل المتقدمة. جمعية الإرفاد للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخصوصية والفئات الهشة والمسنين فاقدي السند بقفصة تنظم اليوم عيادات مجانية في عديد الاختصاصات الطبية لفائدة 50 مسنا، وفق ما صرح به رئيس جمعية الإرفاد عبد الكريم نصيري لمراسل ديوان فهم بالجهة.
3: بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن وككل سنة تنظم الجمعية يوم التربية الصحية للمسنين فاقد السند بتوفير عديد الاختصاصات الطبية. هذه المناسبة يجتمع فيها الأطباء مع المسنين فاقد السند في كنف الأريحية، ياخذوا فطور صباح مع بعضهم ومن بعد كونسلتاسيون وسويفي وتوجيه المرضى، ثم يختتم بغداء جماعي للمسنين فاقد السند واحتفال مضيق لكي نرفع من معنوياتهم النفسية ونحسهم أن ثم الناس تتولها بهم.
2: وفي أخبار العالم، جماعة مسلحة متحالفة مع الحكومة الاتحادية الإثيوبية تقول إنها استعادت السيطرة على المطار الرئيسي في ميكيري لعاصمة إقليم تيغراي، كما دخلت قوات الحكومة المدينة بعدما أخلتها قوات السلطات المتمردة بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي وستأخذ قرارا بشأنها، قائلا نجحنا في خفض الأسعار وأسعار النفط تراجع حاليا.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: كوبرا
1: على 93.5
0: على 93.5. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز منتصف الليل ديوان فهم عسلمة. وزارة الفلاحة تعلن عن افتتاح موسم صيد الحجل والأرنب بداية من اليوم على أن يتواصل النشاط إلى غاية 6 ديسمبر المقبل. وأوضح نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعية الصيادين والجمعية المختصة في الصيد محي الدين الهاني في تصريح سابق لديوان فهم أن القرار الوزاري ضبط أنواع الطرائد ومختلف تواريخ الافتتاح والغلق إلى جانب تحديد حصص القنص المسموح بها للموسم الجديد. بلدية سيدي بوسعيد تفيد بأنه بمناسبة تنظيم ماراثون رانين كارتاج وتظاهرة خرجة سيدي عزيزي اليوم وضمان لإقامة هاتين التظاهرتين في أفضل الظروف، فإنه تقرر منع الجولان والوقوف على كافة العربات بكل من شارع 2 مارس وشارع طيب المهيري ونهج الحبيب ثامر اليوم من الساعة 7 صباحا إلى غاية الساعة 1 ظهرا، كما تقرر منع وقوف العربات بمأوى الزمن الجميل من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 1 بعد الظهر. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تقر مجانية الدخول إلى المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة اليوم الأحد، موضحة في بلاغ أن هذا الإجراء يشمل المواطنين التونسيين وكذلك الأجانب الحاصلين على بطاقات إقامة قانونية في تونس للولوج إلى الفضاءات الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية والمدرجة بقائمتها الرسمية. وأشارت الوكالة إلى أن حق الدخول المجاني لهذه المعالم ينسحب بصفة دورية على أول يوم أحد من كل شهر إلى جانب أيام العطل الرسمية، كما يشمل هذا الإجراء يوم 18 من أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 18 من ماي تزامنا مع اليوم العالمي للمتاحف. وفي أخبار العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تقول إنها تشدد على ضرورة مساءلة الولايات المتحدة عن جرائمها والخسائر التي ألحقتها بشعب العراق وسائر الدول. وزير الحرب الأمريكي يقول إن أمام إيران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي طوعا، وإلا فقد نضطر إلى فرض ذلك بالقوة.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. زغوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.